0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: الأغنية كلمة ولحن وتأدية ومستمع.
1: نبرات من النغم العربي.

0: طابت أوقاتكم سيدتي سادتي، وأهلا بكم مع تحيات الزميل محمد سعيد الفاسي في الهندسة الصوتية. قال عنه الكاتب الكبير توفيق الحكيم إنه بموسيقاه عبر عن ما لم أستطع التعبير عنه بقلمي. وصفه الموسيقار محمد عبد الوهاب بالذكي المتطور، وقالت عنه كوكب الشرق أم كلثوم هو ملحن ممتاز يمتلك جملا لحنية رائعة. وبالفعل يعتبر بليغ حمدي أحد الملحنين الكبار الذين عرفهم الوطن العربي، وأول ملحن من المدرسة الحديثة تمكن من أن يكسر احتكار العمالقة لصوت أم كلثوم في ستينيات القرن الفائت من أمثال زكريا أحمد ومحمد القصبجي ورياض السنباطي، فاتحا الباب على مصراعيه أمام كمال الطويل ومحمد المجي. موسيقار متعدد الألوان، متمرد على الأنماط الموسيقية السائدة، متعامل جيد مع الإيقاعات، ألحانه رفعت الخط البياني لعبد الحليم حافظ. عرف بأنه صانع الأصوات الجيدة وواضعها في الإطار المناسب. وضمن هذه الحلقة سنحاول أن نتوقف عند مجموعة من المحطات في مسار هذا الموسيقار البوهيمي.
1: مودعك

وداك هو وداك.

جرحتني قتلتني جرحتني قتلتني جرحتني وغفرت لك أسوتك.

0: سلام ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك. أنا أجرحك. أنا أجرحك بسم الله. ارحل أواك حب الكبير يا حرصك في سكتك. الله الله الله معك.
1: رأى الموسيقار بليغ حمدي نور الحياة في القاهرة عام 34 900 وألف داخل وسط عائلي مطبوع بتوجهاته واتجاهاته الفنية والأدبية، فقد كان والده عالما في الطبيعيات يعشق الفن والأدب، بينما كانت والدته تجيد كتابة الشعر وتميل إلى التغني بالمواويل الشعبية، وحتى إخوته كان لديهم ولع خاص بالموسيقى، حيث أن منهم من كان يتقن العزف على البيانو، ومنهم من كان يمارس الرسم وتصميم الأزياء. وباختصار شديد، فالعائلة كان يعشعش في داخلها أحاسيس الفنان. في هذا المناخ العبق بعطور الفن عاش بليغ حمدي طفولته ودرس أصول الموسيقى. وتشاء الأقدار أن يرحل والده عن الدنيا وهو لا يزال في مرحلة الدراسة الثانوية. لم يكن بإمكانه أن يحقق الأمل الذي كان يراوده، ألا وهو السفر إلى إيطاليا للتخصص في الجانب الذي كان يفضله، ألا وهو الموسيقى. إنه كان يتوق للإطلاع على الموسيقى العالمية من خلال سفره ذلك، لكن والدته كانت تمانع في سفره لأنها كانت تخشى عليه من الغربة والسفر، ولذلك فضل بليغ حمدي الانتساب إلى كلية الحقوق إرضاء لها وإلى المعهد الموسيقي للموسيقى والمسرح إرضاء لنفسه. ثم تعمق أكثر في دراسة الموسيقى الكلاسيكية على أيادي أساتذة كبار كانت مصر تضمهم في الخمسينيات، لكن آلة العود لم تكن تفارق أنامل بليغ حمدي، ولم يكن يدري في مطلع حياته أنه على تلك الآلة سيعزف أعذب الألحان وأجملها.
0: في الحب كله حبيته فيك، الحب كله.

الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت ليك زماني كله ده الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت ليك زماني كله يا حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي بدأت حاسة حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي بدأت حاسة يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس.

القلوب حبيته في الحب كله وزماني كله انا عشت لزماني كله ده الحب كله انا عشت للحب كله وزماني كله حبيت زماني كله يا حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي دقت وحاس يا حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي دقت وحاس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس وسيني وملا وسيني تاني سيني تاني من الحب منه زماني اه سيني تاني من يوم ما شفتها حسيت كأني خلقت تاني حسيت كأني خلقت تاني.

يا دنيا حبي وحبي حبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس.

من يوم ما شفت حسيت كأني اتخلقت تاني، حسيت كأني

من نجمها وأجمل نجمها ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان خالد زندها يا أهل من نجمها وأجمل من نجمها يا أهل من نجمها وأجمل من نجمها ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي زندها.

واجمل مما انت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي. ايه انا بالنسبه ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان قلبي بيندم يا من نجمة وأجمل من مدى يا من نجمة وأجمل من مدى ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان كالي في جنده يا أرق من نتمة وأجمالي من مدى يا أرق من نتمة وأجمالي من مدى انت روحي وكل عمري حياتي يا حياتي إيه أنا

ايه انا بالنسبة حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشان ادوب عشان

0: انت حلالا زاد بعد شالك عشانك انت حبيبي.
1: عين على الدراسة وعين أخرى على التلحين، هذا ما يمكن أن نستنتجه من بدايات بليغ حمدي الأولى. ورغم أن دراسته كانت في كلية الحقوق، فإن عينه كانت دائما على التلحين، وحينما تقدم للإذاعة في مطلع خمسينيات القرن الماضي رفضته اللجنة كملحن، في المقابل أجازته كمطرب على اعتبار أنه كان يتميز بحلاوة الصوت. إن بليغ حمدي الذي ظل في بداية علاقاته بالمشهد الفني هاويا يجرب حظه في ركن الهواة، صمم على أن يشق طريقه بالاعتماد على موهبته الفطرية واجتهاده وجرأته. وكان إصراره وتصميمه منصبا بالأساس على التلحين. ويذكر هذا الموسيقار المتمرد على الموسيقى أنه كان في شبابه ملتصقا بمجموعة من الفنانين يتحسس معاناتهم، وأنه حينما تقدم بأعماله إلى الراحل حسن الشجاعي رئيس قسم الموسيقى بالإذاعة قال له: نحن لسنا بحاجة إلى ملحنين جهلة، اذهب تعلم الموسيقى وعد إلينا. وقد أحب بليغ حمدي هذه الإهانة لأنها دفعته إلى الاستزادة والتعمق في دراسته الموسيقية. صحيح أن أولى محاولاته كمحترف في مجال التلحين بدأت مع المطربة فايدة كامل، ولكن انطلاقته الحقيقية جاءت مع أول لقاء له مع العندليب الراحل عبد الحليم حافظ عبر أغنية تيخونوه، وفي أعقابها بدأ اسمه يلمع ويصل إلى الأذان.

حينما بدأ الموسيقار بليغ حمدي رحلته مع الألحان والأنغام، كان وبشهادة كل النقاد والمتتبعين للأغنية العربية متزن الخطوط، لا يقدم على لحن إلا بعد أن ينضج في ذهنه ومخيلته ليخرجه مستوفي الشروط ومتكاملا. وكان من الطبيعي في خضم ذلك التألق أن يسعى أكثر من مطرب ومطربة للتغني بألحان بليغ، فقد غنى له كما ذكرت عبد الحليم حافظ، ثم نجاة الصغيرة وفيزة أحمد وصباح، بيد أن الحدث الفني لم يكن مع هذه الأصوات الكبيرة فحسب، وإنما جاء كذلك في ماي من عام 1960 حينما غنت له سيدة الطرب العربي أم كلثوم الرائعة الغنائية حب إيه، التي من خلالها تألق وصنع مجده. والأغنية كتبها الشاعر الغنائي الراحل عبد الوهاب محمد. لحن بليغ حمدي لأم كلثوم وعمره لم يتجاوز 21، وثمة خلفيات ساهمت في هذا التعامل، حيث قال بليغ حمدي ذات مرة بصدده: فوجئت بطلب الصديق الراحل محمد فوزي في أوائل عام 1960 بعدما سمعني أدندن على عودي المقطع الأول من أغنية حب إيه، وكان قد تعاقد مع السيدة أم كلثوم لتسجيل بعض أغانيها على أسطوانة لشركته التي يملكها. ويضيف بليغ قائلا بأن محمد فوزي طلب منه أن يلحن لأم كلثوم، وهو أمر لم يكن ليخطر على بال الموسيقار الناشئ، بيد أن ذلك هو الذي حدث بالفعل، بل إن بليغ حمدي الذي كان يحلم في صغره بحضور حفل غنائي لسيدة الغناء العربي، لأنه لم يكن بمقدوره شراء تذكرة حفلاتها، سيركب قطار التحدي ليصبح فيما بعد من أعلام التلحين الذين على أنغامهم ستشدو قمة الغناء بأعذب الروائع.

0: كانت شهادة الموسيقار محمد فوزي أمام أم كلثوم في حق الملحن الناشئ بليغ حمدي كافية لكي تتعامل كوكب الشرق مع بليغ، وقد حدث ذلك كما ذكرت في ماي من عام 1960 عبر أغنية حب إيه اللي انت جاي تقول عليه. وعندما كانت تشدو أم كلثوم بهذه الرائعة في حفلة الخميس الأخير من الشهر لم يحضر ملحن الأغنية بل سافر مع ذاته إلى الصحراء، حيث هناك استمع إليها لوحده. وبليغ حمدي هذا الموسيقار البوهيمي قدم بعد ذلك روائع كثيرة مع أم كلثوم، لدرجة أن أحد النقاد علق على ذلك بالقول ذات مرة: بليغ حمدي يكون قد بلغ مرتبة شعراء المعلقات الخالدة على أيام الجاهلية الذين كانوا يعلقون قصائدهم على أستار الكعبة تعظيما لها وإكبارا لقدرها الممتاز. لقد لحن بليغ حمدي لأم كلثوم روائع كثيرة كما تمت الإشارة إلى ذلك، ونذكر من تلك الروائع سيرة الحب، وفاة الميعاد، وبعيد عنك، وبتفكر في مين، والحب كله، وألف ليلة، وأنساك، وظلمنا الحب، وحكم علينا الهوى، آخر ما غنته كوكب الشرق، والتي لم تقدم في حفلة. ويذكر أنه في عام 1969 كان على بليغ حمدي أن يثبت ذاته وكفاءاته كموسيقار عملاق، خصوصا وأنه بلحنه فات الميعاد كان عليه أن يكرس وجوده في الفن. لقد قدم هذه الأغنية في وقت قدم فيه الموسيقار محمد عبد الوهاب رائعة فكروني، لكن هذه الأخيرة لم تحقق ما حققته فات الميعاد من تجاوب ونجاح جماهيري. أحلام كثيرة راودت بليغ حمدي في حياته، فبعد أن سطع نجمه مع الرائعة أم كلثوم، ثم مع عبد الحليم حافظ، ومع زوجته الراحلة وردة، قدم العديد من الأصوات الغنائية التي تمكنت من أن تشق طريقها من خلال أعمال وإبداعات بليغ حمدي. كانت الأحلام كما قلت كثيرة، لكنها لم تتحقق بالنسبة إليه، والموسيقى العربية فقدت برحيل بليغ حمدي واحدا من أخلص عشاقها. رحل هذا الموسيقار المتمرد أو المارد الموسيقي في 12 سبتمبر 1993. والواقع أن مؤشرات الرحيل بدأت في عام 84 عندما سافر رغما عنه إلى باريس، حيث طالت مأساته 5 سنوات بفعل حادث معروف أخذ الكثير من آماله وأحلامه. وفي السنوات الأخيرة قبيل رحيله رفض الانصياع لنصائح أطبائه بالعلاج في الخارج لأنه سئم الغربة، لكنه في الأخير وبعد انسداد أبواب الأمل أمامه توجه إلى مستشفى جوستاف خوس الفرنسي. قرر التوجه إلى هناك بالعقاقير لصعوبة إجراء الجراحة، وكان آخر اتصال له قد تم مع شقيقته عبر الهاتف، حيث طلب منها أن تقرأ له القرآن الكريم وتدعو له بالشفاء وأن يتم دفنه بجوار أمه بالبساتين. الأقدار الإلهية كانت أقوى من كل المحاولات، حيث أن كبد بليغ حمدي لم يتحمل العلاج فتوقف، ومن ثم توقف قلبه فرحل في باريس غريبا بعد أن ملأ حياتنا ألحانا أسهم فيها في تطوير الأغنية العربية. سيدتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وجميل إصغائكم، دمتم بخير، وإلى اللقاء، مع تحيات الزميل محمد سعيد الفاسي في الهندسة الصوتية.
1: أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا.

إلا كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف، ولا خوف من الأيام. وأي دمعة حزن لا لا لا لا أي

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 23.

0: امرأته تدبر لشيء أجهله.
1: أبشري أبشري يا تيماء، أبشري يا أم جوهرة، كل شيء تم لي دون ما حيل أو مكائد. لقد استقبلتني الأخبار الرائعة قبل أن أدخل قرية نجران وقبل أن أتحدث مع رجالها. لقد وقع ما كنت أصبو إليه دون إملاء ولا نصح. نصارى نجران باعوا أنفسهم لجيش الحبشة، جنوا على أنفسهم الأغبياء، وهذا وحق الآلهة ما كنت أمني به النفس يا تيماء.
2: هيا يا تيماء، الفرصة الآن صارت سانحة، لا تترددي يا أم جوهرة.
0: ما بك يا امرأة؟ أشعر أنك منشغلة عني.
2: انظر هناك يا سميفة.
0: أين؟
2: هناك هناك.
0: أين؟ إني لا أرى شيئا.
2: هناك خلف تلك الشجرة، انظر جيدا يا سميفة، انظر.
0: من هذا الذي يجرؤ على اقتحام بيتنا؟
2: أسرع إليه يا سميفة، إنه لص، لص أو قاتل غادر. اقتله يا أبا جوهرة، اقتله يا سميفة.
0: انتظر انتظر يا هذا، إلي يا رجال، أدركوني أيها الحراس، لا تتركوه يا رب، أدركوه أيها الحراس، أدركوه.
3: طريفة يا طريفة، أين أنت يا طريفة؟
4: ولدي زمزم، ما بك بني؟ قل لي ماذا حدث يا زمزم؟
3: أجيريني يا طريفة، أجيريني أيتها الكاهنة، أتوسل إليك.
4: ما بك يا زمزم؟ ممن أنت فار بني؟
3: أغلقي باب المعبد يا طريفة، أغلقيه أرجوك.
4: اطمئن يا ولدي، لن يصيبك مكروه، وقد استجرت بمعبدي. تعال تعال يا زمزم، استرح استرح وحدثني ماذا وقع.
3: أريد ماء يا طريفة، ناولي لي جرة الماء.
4: اهدأ بني، اهدأ ولا تخف، أنت الآن بأمان يا ولدي. هيا خذ خذ اشرب اشرب يا زمزم. أخبرني ما الذي وقع يا زمزم، فأنا لم أعهدك تهرب من أحد بني.
0: إياك والثرثر يا زمزم، لا تخبر أحدا بما وقع، حتى طريفة لا تخبرها، فربما لم يعرفك أحد مما كان يلاحقك. تكتم على ما وقع يا زمزم إلى أن يحمل لك النهار أخبار الليل.
4: زمزم يا زمزم، أما تسمعني يا ولدي؟
3: ما بك يا طريفة؟
4: لما بني لا ترد علي؟ أخبرني وطمئن قلبي يا ولدي.
3: لا شيء أيتها الكاهنة، صدقيني لا شيء.
4: لا شيء؟ لا تكذب علي يا زمزم، اصدقني القول ولا تكذب.
3: إنها مجرد خيالات يا طريفة، خيالات طرأت لي، أشباح كنت أظنها جيشا جرارا يلاحقني. صدقيني ذاك ما كان يخيفني أيتها الكاهنة.
4: حالك بات يؤرقني بني، صرت أخشى عليك الجنون يا ولدي. تعال يا زمزم، استند على ركبتي ونم يا بني، نم ولا تخف يا زمزم. هيا

0: هل عرفته يا سميفة؟
1: أظنه ذاك الحارس ضمضم يا تيماء.
0: إنه هو ضمضم بعينه يا أبا جوهرة. فهل النجاة وفر بجلده؟
1: أين سيفر من سيفي يا تيماء؟ أين؟ سأجده ولو ابتلعته الأرض.
0: يا له من وغد حقير. البارحة أيضا لم أصدق أذني لما سمعته يناديني من الحديقة.
1: وهل جاءك البارحة أيضا؟
0: لكنه هرب.

0: لما أحس بالحراس متيقظين إنني لا أصدق ما يحصل يا سميفة.
1: شقي،
0: أشعر أن حياتي وحياتك في خطر يا قرة العين.
1: لا تخشى شيئا بعد الآن يا تيماء، لا تخشى شيئا. غدا أقتله أمام ساحة القصر كي يكون عبرة لكل الخونة.
0: يا للعجب يا سميفة، هذا ضمضم الذي لا يذكره الناس إلا بالمروءة والشهامة والشجاعة، هذا هو الذي قربه الملك من مجلسه وجعله الأمير رفيقا له وخليلا.
1: إنه خب لعين يا تيماء، إنه كالنار إذا اندست تحت الرماد خمدت، لكنه انكشف وافتضح.
0: اسمعني يا سميفة، ليس من الحكمة أن تقتله أمام الناس. أنت رجل طموح، وعرش المملكة صار على مرمى حجر منك، فلا فائدة أن تلوث يديك بدمه أمام أهل القلعة.
1: ماذا جرى لك يا امرأة؟ هل تريدينني أن أصفح عنه؟
0: كلا كلا يا أبا جوهرة، ليس هذا ما أعني، لكن لو قتلته بعيدا عن القلعة يكون أحسن.
1: كيف يا تيماء؟
0: أتركه يومين أو ثلاثة حتى يطمئن، ثم أطلب منه بعد ذلك أن يرافقك في مهمة خارج القلعة، وهناك بعيدا عن أنظار الناس اقتله وخلصنا منه. ساعتها يا أبا جوهرة لن يتقول أحد علينا.
1: أصبت يا تيماء، أصبت. إن قتلته خارج القلعة فلن يتقول علينا أحد، ذاك الشقي ولد غريبا ويجب أن يقتل غريبا.
2: لم أكن أحسب أن ليلة البارحة ستنقضي يا ضمضم، لم يهدأ لي بال إلا لما رأيتك تغط في نوم عميق.
3: كانت ليلة قاسية يا طريفة.
2: أصدقني القول بني، هيا، أشباح كما ذكرت أم أنك كنت في خطر حقيقي؟
3: أشباح يا طريفة، أشباح لكنها كالحقيقة.
2: آه يا ضمضم، لو أن ما حصل لك البارحة يكون كما أظن وأحب.
3: تحبين؟ تحبين ماذا أيتها الكاهنة؟
2: أظنك يا ولدي ستصير كاهنا من كهان العرب.
3: كاهنا؟
2: أجل يا ضمضم، فتلك الأشباح قد تكون رسلا من رأي اصطفاك من السماء.
3: مسكينة طريفة، إنها لا تعلم أنني إنما فررت بجلدي من سيف السميفع وحرسه، وليس فيما حدث أشباح ولا رسل ولا رأي.
2: ليتك يا ضمضم ترث كهانة حمير عن أمك.
3: أمي؟ وأين هي أمي يا طريفة؟ لو كانت لي أم وكان لي أب وأخوال وأعمام، ما وقع لي ما وقع أيتها الكاهنة.
2: أنا أمك وأبوك، أنا أعمامك وأخوالك يا ولدي، وليس أدل على ذلك من أنك صرت كاهنا مثلي يا ضمضم.
3: أنا لست كاهنا يا طريفة، لست كاهنا، ولا يمكن أن أصبح كاهنا كما تزعمين. ما أنا إلا مسكين مغفل أبلح، أحمق لا يدري من هو عدوه ومن هو صديقه. أشعر أحيانا أنني أغبى من بالقلعة وأحقر من كل حراس القصر. هذا يغريني، وذاك يشتمني، وذاك بأبشع النعوت يرميني. يأخذونني إن سافروا كالدرع الواقي، يأمرونني بالصمت إن تكلموا، وينتشون بجراحي، يسكرون بشقائي. فكيف سأصير كهينا يا طريفة؟ كيف؟
2: اهدأ يا ضمضم. اهدأ بني، أرجوك اهدأ.
1: طريفة، أشعر أنني لن أراك بعد اليوم، فاغفري لي واصفحي عني، فما أنا إلا أحمق لا يدري ما يقول.
2: لا تقل هذا يا ضمضم، أنا سأظل إلى جانبك، سأظل أحميك يا ولدي.
1: أنا ذاهب الآن يا طريفة، فإن شاءت السماء ألا أراك ثانية فاعلمي أنني مت ولم أدرك كل الحقيقة.
2: ضمضم انتظر يا ولدي يا ضمضم. لا ترحل عني يا ولدي، لا ترحل يا ضمضم، لن يكون للحياة معنى إن مت بني. معبدك سيكون لك قبرا إن خرج ضمضم ولم يعد يا طريفة. فلماذا تركتني يا ولدي؟ لماذا ودعتني بقسوة؟ ودعتني بطعنة لا أتحملها يا ضمضم. لماذا حملتني حقيقتك المرة يا ابن السميفة؟ لماذا؟ أبوك ينعم بالوهم وأنا أشقى بحقيقتك يا ضمضم. ألا تبا لك يا سميفة، تبا لك. ولطمعك سوقا فلن تجني ورب السماء إلا ويلا وسخطا.

0: أرى وجهك حائلا متجائما، فما الذي حدث في نجران يا أمين الأسرار؟
1: ما يحدث في نجران يا مولاي ينبئ بكارثة لم تخطر لنا على بال.
0: أفصح يا سميفة، هات ما عندك من أخبار.
1: أولئك المرقون يا مولاي اتبعوا طريق الخيانة والغدر.
0: هل جند أهل نجران فتيانهم لمحاربتنا؟ هل سيثورون في وجه ملكهم؟ ألا يعلمون من أنا يا سميفع؟ ألا يعلمون من هو ذنواس؟
1: ليتهم فكروا بذلك يا مولاي، لكن ما هم عازمون عليه أخطر وأقسى.
0: تكلم يا أبا جوهرة، تكلم وأوجز.
1: النصارى في نجران يا مولاي ارتموا في حضن عدونا نجاشي الحبشة.
0: ماذا؟
1: بل أكثر من ذلك يا مولاي، إنهم يدفعون إليه الضرائب ويرسلون إليه الهدايا ليحميهم ويحمي دينهم.
0: ويح نجران مني ومن غضبي، ويحهم الخونة المارقون.
1: كل مساعي ذهبت سدى يا مولاي، فلا عهد لنجاشي الحبشة ولا عهد لابن الثامر وأمصاره.
0: لقد عاملناهم بالليل، قلنا ما هم إلا قوم منا، عرب من قبائل مملكتنا، فإذا بهم سوس ينخر جسد البلاد. تركناهم يعبدون إله الروم والحبش، وقلنا لهم دينهم ولنا دين، فإذا بهم يدفعون الضرائب إلى ملك أكسوم. هذه خيانة عظمى يا سميفع.
1: أجل يا مولاي، فكيف سيردع سيدي هؤلاء الغادرين؟
0: بحد السيف سأردعهم، بل في النار سألقي بهم ليطعن الخونة الماكرون.
1: وهو كذلك.
0: أجل يا أمين الأسرار، سأخد لأهل نجران أخدودا وأقذف بهم في نار موقدة. سأحرقهم أحياء إلا من رجع واعتبر وتخلى عن دين الروم والحبش.
2: كل شيء يسير كما خططت له يا أبا جوهرة، كل شيء.
0: تعال يا دجدن، اقترب.
3: خيرا يا أبي.
0: تعال لتعلم ممن تفكر بالزواج يا ولد. اسمع ما يقول أمين الأسرار عن أهل نجران الخونة.
3: أفهموني، ما الأمر؟ ما الذي حدث يا أبا جوهرة؟
0: سيشرح لك السميفة ما الذي حدث يا دجدا. تمهل قليلا، سيشرح لك كل شيء. يا ضمضم، أنت أيها الحارس.
4: مولاي،
0: أرسل في طلب قادة الجيش، أرسل في طلبهم الآن. أريد كل القادة وكل رجال المملكة هنا في مجلسي.
3: أخبرني ما الذي وقع يا مولاي.
0: سأرسل الجند ليحفروا أخدودا عظيما على مشارف نجران، وسأشعلها نارا تتلظى، وسأرمي فيها كل الخونة. سأرميهم في نار موقدة ولو كانوا عشرات الآلاف. هيا يا ضمضم إلي بكل القادة يا فتاة.
3: عليك أن تنقذ حبيبتك يا دجدا، عليك أن تنقذ أهلها من غضب أبيك. أبوك لن يتراجع عما نوى. الملك سيحرق أهل نجران وهم أحياء. علي أن أعجل بزفافي قبل فوات الأوان. أجل أيها الأمير، يجب أن ترسل بعض رجالك في عربة تليق بعروسك. أرسلهم إلى نجران ليخرجوا ألها قبل أن تمتد إليها ألسنة اللهب.
2: أي هول سيحدث بالمملكة يا ضمضم؟ هل تراهم حقا سيحرقون أهل نجران؟
4: هذا السميفع قادم نحوي، إنني لأرى على وجهي علامات الغضب أو الشر.
3: إنك محظوظ يا ضمضم.
4: يبدو أن أمين الأسرار
3: لم يعرفك وأنت تفر من حديقة بيته.
4: ومع ذلك سأنصرف، لا أريد أن أتحدث معه، فمن يدري ربما يزل لساني فيكشفني.
5: ضمضم ضمضم انتظر.
3: لبيك يا سيدي.
5: ما بك؟ انصرفت لما رأيتني؟
3: كلا كلا يا سيدي أمين الأسرار، أنا لم أرك، صدقني يا سيدي لم أرك.
5: لا عليك يا ضمضم، لا عليك.
3: هل تأمرني بشيء يا سيدي؟
5: طلبت منك أن تساعدني على أمر، فهل تفعل يا ضمضم؟
3: طبعا يا سيدي.
5: على أن يبقى سرا بيننا.
3: اطمئن يا أبا جوهرة، ففي أي أمر تريدني أن أساعدك؟
5: في المساء سنخرج سويا من القلعة، وفي الطريق سأشرح لك كل شيء.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي. شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات ضمضم منير عوة، السميفع محمد اليانجي، تيماء زكية بن عياد، طريفة زهرة النفاتي، ذو نواس منصف لوكيل، ذو جدن صابر ساسي. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحش قاسم. الهندسة الصوتية لمنجية المزغني الشعري.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الف

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: نفس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكي.
1: أكثر ما يمرض بعض الناس إيمانه أنه يمتلك الحقيقة وحده،
2: الحقيقة تطفو على السطح مهما طال حبسها في الأعماق،
1: والخديعة تسقط في الأعماق مهما طال بقاؤها على السطح.
2: همسة لكي تكون محبوبا عند الجميع.
1: الإنصات للآخر باهتمام فن من أهم فنون التواصل،
2: ويتمتع الأشخاص الذين يحسنون الإنصات بعلاقات قوية ومتينة ويحوزون ثقة زملائهم.
1: تواضع وتجنب تصيد عيوب الآخرين وانشغل بإصلاح عيوبك.
2: كن متفائلا وانشر طاقة إيجابية بين المحيطين بك، وامدح الآخرين إذا أحسنوا دون مبالغة.
1: ضع في اعتبارك الظروف المحيطة بالآخرين واختيار الوقت المناسب لقول أي شيء،
2: فالحكمة تقول لكل حادث حديث.
1: دبي تعلن البدء في دراسة استخدام مركبات من دون سائق.
2: انسجاما مع توجه دبي إلى اعتماد 2015 عاما للابتكار،
1: فقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات البدء بدراسة استخدام المركبات الذكية التي تعمل من دون سائق في شوارع دبي،
2: وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للإسهام في تحقيق انسيابية النقل والسلامة والاستدامة البيئية.
1: والمركبات الذكية تعمل بالطاقة الكهربائية لتسهم بشكل كبير في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الوقود،
2: كما يسهم استخدام المركبات الذكية في تحسين التنقل الذكي الذي يسهم بدوره في تحويل دبي إلى مدينة ذكية.
1: والمركبات الذكية التي تعمل من دون سائق تعد أحد أحدث أنظمة التنقل الذكي في العالم،
2: وتعتمد هذه التقنية على مركبات كهربائية مزودة بحساسات ذكية لزيادة نسبة السلامة، وتعمل المركبة بأكثر من طريقة ذاتية وليس بالضرورة اتصالها بالمركز، مركز التحكم.
1: فمثلا يمكنها التوقف في حالة عرقلة حركة السير واستشعار حالة الطريق والإشارات المرورية وحركة المشاة وغيرها.
2: كما تعمل المركبة بنظام تحكم آلي مرتبط بشبكة الإنترنت، ويتم التحكم فيها بالكامل من خلال مركز تحكم،
1: ويتم برمجة المركبات لنقل الركاب ضمن مسارات محددة مسبقا تغذي محطات المواصلات العامة وتربطها بالمراكز الحيوية.
2: والمركبات الذكية تؤمن التنقل لجميع المستخدمين حتى أولئك غير القادرين على القيادة، ما يسهل حركة سكان دبي وزوارها.
1: ما رأيك مريم في هذا المشروع؟ هل تعتقدين أنه سينجح؟
2: بالتأكيد سينجح، لأن هناك من يعمل على إنجاحه، وبصراحة أنا أتمنى أن ننفذ مشروع مثله في بلادنا حتى نفتك من السائقين ومشاكلهم. أبرمج سيارتي للجهة التي أريدها وهي تمشي يعني بنفسها.
1: همس الوجدان.
2: كم أحب أن أكتب لك يا بعيدي، فالكتابة لك ستفتح للريح شباكي ويبلل المطر أوراقي، حين تتساقط دمعاتي، وأنا في البعد سيدق قلبي مع تسارع دقاتك، وسألم يا بعيدي أني ما زلت أحبك، وأني ما برحت يوما ذاتك، وأنك يوم قررت الرحيل عني كنت تمارس أعظم هفواتك.
1: أنت لي صوت الروح ورنة ضوء الفجر وعبرة الليل ونجوم ساهرات، أنت فراشة ترشف القطر من كأس زنبقة تعشق الفجر، هي كالحقيقة تنشر الضوء ولا تحترق، والحقيقة أنت رجفة على سن القلق، ترسم كلمات في صدور تأخذ مجراها على البياض، تصبح امرأة تبحث عن حياة فوق ما يحدث في الحياة، تصبح أشواقا مجللة بالبهاء، تسمو في فضاء الروح جميلة لا تشبهها النساء.
2: نسجت خيوط مساء يجمعنا أنا وعينيك وسفن إبحاري، فقل لي، قل لي كم من العمر أعطيك، وكم من الكلمات سأظل أكتب فيك، قل لي. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
2: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
2: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من إعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من فضائل شعراء البديعيات النبوية أنهم أحدثوا في ميزان الشعر الوجداني العربي نسقا روحانيا نسج على منواله العديد من شعراء القصيدة، فقد أثر شعراء البديعيات في العديد من أعلام الشعر الحديث من أمثال أحمد شوقي. فالباحث في الشعر النبوي الحديث يتبين لديه مدى هذا التأثر الواضح لدى شعراء القرن العشرين وما بعده في محاكاة البديع النبوي الذي واكب المسيرة الشعرية في العديد من مدارسها، من حيث الصنعة والتشكيل البنيوي للقريض، بل أثر ذلك أيضا في صياغة المسرحية الشعرية لدى علي أحمد باكثير وغيره. لذلك تناثرت أشكال القصيدة المدحية في جميع النواحي الوصفية في الشعر الديني العربي منذ القرن السابع الهجري إلى أيامنا هذه، وقد تواصل شعراء البديعيات معا لتأسيس القصيدة البديعية الجديدة على أنساق مختلفة الأشكال والمضامين. ومنهم في القرن الرابع عشر الهجري الشيخ محمود الشقفة المولود بحماه عام 1300 هجرية، والذي درس العلوم الشرعية وتبحر في الرياضيات وهو رفاعي الطريقة ومن حاملي الإيجازات العامة في الحديث، وكان معلما مربيا إلى يوم وفاته سنة 99 و300 هجرية. ومن مؤلفاته بردة الفتح والوصول بمدح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، المدائح النبوية والتوسلات الأحمدية، ومما جاء في إحدى قصائده النبوية روح الفداء لمن أخلاقه نطقت في مدحها الكتب والمسطور في القلم. ومن مدائحه هذا المديح وذا الثناء لأحمد من ربه: فاطرب له وترنمي وقل السلام عليك يا خير الورى، أغناك ربك من مديح العالم وحباك ما ترضى، بسورة والضحى أكرم بوعد مبرم ومعظم، صلى عليك الله ما فلك جرى وفق الأوامر في نظام محكم. ومن معاصر الشيخ محمود الشقفة الشيخ نديم ابن حسين الجسر الطرابلسي، ولد بطرابلس لبنان عام 1300 هجرية وتوفي سنة 400 هجرية، درس في حمص وبيروت ومهر في مختلف العلوم، تقلد عدة مناصب قضائية وإدارية، له مصنفات كثيرة منها الإسلام في العالم المعاصر، قصة الإيمان، ركائز التفكير الإسلامي، ومصنفات أخرى، وله ديوان شعر يحتوي على عدة قصائد نبوية بديعية، منها هذه الأبيات: يا حاملا طيب المديح إليه متذللا والعجز في عينيه، خجلا يواريك الزحام بورده وتهافت الشعراء بين يديه، اسكب طيوبك مثلهم في بابه لتطيب من قبل الوصول إليه، وأرق دموعك مثلهم في موتئ وضع النبي بأرضه نعليه، ماذا يقول القائلون بمدحه من بعد ما صلى الإله عليه. ومن الشعراء الذين حملوا لواء البديعية المدحية من ناظم القرن الرابع عشر الهجري نديم ابن عبد الفتاح الفاروقي المولود بطرابلس لبنان في 1300 هجرية، تخرج من مدرسة المعلمين العليا بمصر وطاف في البلاد العربية، شغل العديد من الوظائف وخاصة في مجال التربية والتعليم، كما اشتغل بالصحافة ومهر في الأدب نظما ونثرا، ومن أشهر مؤلفاته

0: محب بالحبيب متيم، تعلق قلبي في هواه من الصبا، نسيت به عشقي لسلمى ومريم. أحن إلى أرض بطيبة علني، أقبل فيها موتنا القدس بالفم. نبي الهدى بحر سواحله الندى، ورحمة هذا الكون من عهد آدم. ومن شعراء البديعيات قاسم بن محمد البكرجي، ولد بحلب سنة 94 و1000 هجرية، درس العلوم وتفوق في الحديث والفقه والفرائض واللغة والفصاحة والبلاغة والبديع ونظم الشعر. توفي سنة 69 و100 و1000 هجرية. ومن مآثره شرح على همزية البوسيري، وله بديعية استدرك فيها أشياء على من قبله، وله أيضا المطلع البدري على بديعية البكري، وحلية البديع في مدح النبي الشفيع. ومن بديعياته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: أهيل الحي، تالله ما اشتقت للحما، أيجمل بي أن أنشد الحجر الصلد، ولكن سكان الحما ونزيله هم ملكوا قلبي فصرت لهم عبدا. أحن إليهم كلما حن عاشق إلى إلفه، وازداد أهل الوفا ودا. هو المصطفى من خير أولاد آدم، وأشرفهم قدرا وأرفعهم مجدا، وأطيبهم نفسا وأعلاهم يدا، وأثبتهم قلبا وأكثرهم زهدا، وأعرقهم أصلا وفرعا ونسبة، وأكرمهم طبعا وأصدقهم وعدا. بهذا ننهي حلقة اليوم، نلتقي غدا في الحلقة القادمة من هذا البرنامج على نهج البديعيات.
1: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلة توفيق حبيب إلى أوروبا عام 1938. توفيق حبيب صحفي ومترجم مصري، ولد عام 1880 في أسرة قبطية، وتلقى تعليما تقليديا كأغلب أقرانه آنذاك. استهوته الصحافة فعمل مخبرا صحفيا في البداية، يجمع الأخبار ويسجلها، ثم بدأ في كتابة سلسلة مقالات بجريدة الأهرام تحت عنوان على الهامش، كان يوقعها باسم الصحافي العجوز، وقد تميز بأسلوب خاص يجمع بين السخرية والحكمة في أسلوب وعبارات بسيطة. يعتبر توفيق حبيب من أوائل الأقباط المصريين الذين اشتغلوا بالصحافة، وقد ألف العديد من الكتب التي تهتم بأدب الرحلات وتصف أسفاره، منها شهران في أوروبا ورحلة إكسبرس من إسكندرية وإسطنبول. توفي توفيق حبيب عام 1941، وله كتاب آخر في الرحلات عنوانه رحلات الصحفي العجوز، شهران في لبنان وبلاد اليونان وإيطاليا وطرابلس الغرب صيف سنة 1938. يقول توفيق حبيب في وصفه لأثينا: انصرفنا إلى الفرجة على الحمامات وينابيعها والفنادق والبانسيونات والمطاعم المختلفة، وسألت عن الكازينو ومناضد الروليت فيه، فقالوا إنها قد عطلت ومنع لعبها بقرار وزاري بعد أن خربت بيوتا وأضاعت ثروات. وذكروا لنا أن هناك فندقا واحدا يقدم لزبائنه الطعام، أما البقية فقاصرة على النوم والفطور، ويتناول النزلاء الغداء والعشاء في المطاعم، ومنها المستقل والتابع للفندق. وأكدوا أن المصاريف ونفقات الحياة في لوتراكي أقل كثيرا مما هي في أثينا، ومعظم تجار لوتراكي وخدم الفنادق والأندية والشوفيرات يتكلمون العربية. وقضينا نهارنا على أحسن حال من أكل وشرب وتكريم وترحيب أينما سرنا وحللنا. وحمامات لوتراكي من حمامات المياه المعدنية الساخنة المعروفة في بلاد اليونان، وهي أديبسوس وهيباتي وميثانا وأسموكوفو وكايافا وغيرها. وقد اشتهرت مياه لوتراكي المعدنية من القدم بمفعولها الشافي، وذكرها بالخير المؤلفان بافسانياس وأكسينوفون. وتمتاز هذه المياه على مياه إيفيان وفيتل ومارتيني وإمس بالشفاء من داء المفاصل والروماتيزم والنقطة والحصوة وضعف الكلى وأمراضها والمجاري البولية وعسر الهضم وغيرها والبول السكري ومضاعفاته. ويشرف على الحمامات الطبيبان منتدبان من لدن الحكومة للكشف المجاني الإجباري على المستشفين ووصف ما ينبغي لهم من دواء، سواء بالاستحمام أو شرب مقادير معينة من المياه أو العلاج بالكهرباء. وحمامات النور والتدليك، وكان ليوم لوتراكي أثره فينا، فلم نخرج من الفندق في اليوم التالي إلا ضحى. ويواصل توفيق حبيب وصفه للآثار السياحية في اليونان، يقول: خصصت صبيحة يوم الأحد لزيارة متحف بناكي وأثار الأكروبول وما يتصل بها. ومتحف بناكي منشأة حديثة عني بإقامتها الميسيو بناكي، التاجر اليوناني العظيم المعروف في مصر، وأودعها كل ما جمعه من التحف العظيمة في مصر، وساعده غيره من الأثرياء الذين لم تلههم البورصة والأقطان والتجارة عن المشاركة في الفنون الجميلة. ويتألف متحف بناكي من دور تحت الأرض ودورين علويين، ويشتمل على منتخبات قيمة من الفن البيزنطي، فيها قطع كنسية من صور وملابس ومباخر وصلبان، ومجموعة من الآثار الإسلامية، منها قاعة ذات نافورة من الرخام الملون وصور وفضيات وباب كامل من صناعة بغداد، ومجموعة من الأسلحة القديمة أكثرها يوناني، وحلي ومجوهرات يونانية ورومانية ومصرية وبيزنطية وعربية، وأوان صينية ومنسوجات مختلفة، وأكبر مجموعة من الملابس اليونانية الأهلية، وقطع عديدة من النسيج القبطي. وعند خروجي من المتحف ودعني الحارس بالعربية وقال لي إنه كان من غارسونات بار الأوبلسك لصاحبه إسبيرو غاسبرناتوس في وجه البركة، فتحدثنا عن الأزبكية وعصرها الزاهي القديم، وأركبني سيارة تاكسي أقلتني إلى قمة الأكروبول، الأثر الفني الخالد الذي لا يصح أن يزور أحد أثنى ولا يحج إليه. وإذا كان هذا الأكروبول لا يساوي معابد الأقصر وأسوان وغيرها من آثار مصر، فإن له في عالم الفن القديم مقامة، كان قلعة وحصنا، وكان قصرا للملوك، وكان معبدا للآلهة، وقد اشتغل بتشييده ونقشه كبار المهندسين والحفارين وسادة المعمار القديم، وهدمه الفرس وحطموا جدرانه وأعمدته، ثم أصلحها اليونان، ولا تزال بقاياها دالة على العظمة والجبروت والفخامة والضخامة التي امتازت بها معابد اليونان القديمة. وقد أنشئ إلى جانب الأكروبول متحف خاص به، رتبت فيه قطع مختلفة من التماثيل التي وجدت في الأكروبول، وخصصت قاعة للتماثيل النسائية. ويواصل توفيق حبيب وصف رحلته في بلاد اليونان وأوروبا، يقول: الباخرة فرينتون باخرة يونانية دما ولحما وأكلا وشربا وعمالا وركابا، صغيرة مململمة الأطراف، يكاد طولها يساوي عرضها، فهي أرنب كبيرة أو سلحفاة، ومعظم الركاب من جماعة دك يدك دكا احتلوا ظهر الباخرة ومماشيها، فلم يبق فيها مكان لسائر وسط أكوام اللحم الحي من الركاب وأولادهم وفراشهم وأباريقهم وقللهم وطعامهم وشرابهم ودجاجهم. ولم أكد أجتاز باب غرفتي حتى رأيت الزميل الصديق العزيز الأستاذ أنطون يعقوب والسيدة زوجة وابنتهما، وبعد التحية عرفني إلى الشاب المصري الزكي إسكندر أفندي. وعند منتصف الليل وصلنا إلى مدينة باتريس، فنزل إليها كثير من الدكيين وغيرهم، وأفرغت بضائع وشحنت أخرى، واستيقظنا صباحا والباخرة تسير وسط الجزر حتى وصلنا إلى جزيرة كورفو في الساعة الرابعة بعد الظهر. وكورفو فريدة عقد الجزر الأيونية، لها مثل بقية الجزر والبلاد اليونانية التاريخ القديم والمجد الحربي والتقلب بين يدي الدول المختلفة.

0: تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلة الصحفي والمترجم المصري توفيق حبيب إلى أوروبا عام 1938.
1: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

ضعيف الإيمان، ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم.

يقول سبحانه وتعالى لعبده: خلقتك لي، لجواري، لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليك، ثم أردت أن أمتحنك ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأضمأتك وحلفت بآلائي، وانصرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جوار عدت، ولا على الارتواء حصلت، فقد ظللت عني.

نسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وإن كل شيء مني يا عبدي سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف، فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك، فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي.

ربي، أنا عبدك، لمن تكلني؟ ظلمت نفسي فارحمني. ربي عطر فؤادي بعبير سنة نبيك. ربي اجعل لي نورا ومتعني بلذة النظر إلى وجهك. ربي متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أضاء الدنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في الله وإخوتي في الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مستمعي إذاعة تطاوين الكريمة، وأسأل الله أن يجعلها منارة علم للدعاة وللعلماء، وأن يسأل الله أن يبارك لهم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم وأن يجعله في صحيح أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل أيها الأخوة الأحباب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد وقفنا في اللقاء السابق في باب الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر. إن المشركين أول ما أنكروا لم ينكروا وجود الله، لكنهم أنكروا البعث، أنكروا البعث، أنكروا أنهم سيقفون يوم القيامة بين يديه، أنكروا أنهم سيدخلوا بعد القبور أن يعيدهم الله جل جلاله خلقا آخر وينشأهم نشأ آخر ثم يقفون بين يديه. قال تعالى: والآيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهي تتحدث عن إنكارهم ليوم البعث. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أنكروا. قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجاب. أئذا متنا وكنا ترابا سنعود أيضا خلقا آخر بعد ذلك، يذكرهم الله جل جلاله فيقول: نعم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى في آية أخرى: وهو أهون علي، ولله المثل الأعلى. قال تعالى: ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم يقض ما أمره. وقال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ليذكره أن الحياة السرمدية والباقية هي اليوم الآخر، قال: والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى، أي الحياة الرسمية وحياة الباقية والسرمدية. أما الذين كفروا بيوم البعث سيبعثهم الله جل جلاله. خباب بن الأرت كان يعمل حداد، فأتاه العاص بن وائل السهمي وقال له: يا خباب، اصنع لي 50 سيفا و50 رمحا و50 نبلا، لأنهم كانوا يستعدون لحرب. فصنع له، لأن كان خباب بن الأرت كان يخدم، صنع حداد عندي أمي أنمار أو سباع بن عبد العزة، لكن سمع العاص بن وائل بعد أن أخذ السيوف وإلى غير ذلك أعطاه تسبقه ومازال البقية ما خلصاش فيه. فلما هم بخلاصه سمع أن خباب، أي العاص سمع أن خباب دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ودخل وشرح الله صدره للإسلام، فأتاه وقال: يا خباب، لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فقال خباب: يا عاص، سنبعث يوم القيامة ونقف بين يديه وستحاسب على ذلك وستعطيني حقي يوم القيامة. يعني كأنك ما عطيتنيش حقي تو، أنا بتعطيني يوم القيامة. وتدبر رأسك، تصرف. فقال: أو تزعم أنك ستبعث يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: وسيعود إلي مالي وأهلي وولدي. فقال خباب: ستقف بين يديه وسأخذ حق. قال: إذا وقفنا بين يدي الله يوم القيامة وهو يتكبر عليه وعاد إلي مالي وأهلي وولدي، عند ذلك نعطيك مالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فنزل قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وجاء مرة من المرات عتب بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف يتهكمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسخرون منه، فأخذ عظما ففتته باليا، هذا العظم بالي، ففتته بيده وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا يوم القيامة؟ قال: نعم. ثم نفخه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حكه في كفه، فقال: أتزعم أن ربك يبعث هذا يوم القيامة يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى الكبر والغرور في عينيه قال: نعم، ستبعث يا عتبة ويا عاص ويا شيبة ويا سادة قريش وستدخل النار. الله الله. فنزل قول الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الإيمان باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك، فكل ما أصابك هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين وأن يجعلنا إذا نزل القضاء كان الرضا، إذا نزل القضاء كان الرضا. أسأل الله العلي القدير إذا ابتلانا بقضائه وبقدره أن يوفقنا إلى الصبر وأن نرضى بقضائه. قال تعالى في الحديث القدسي: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلواي فلا يسكن تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. لا تشكو الله إلى خلقه من يجيك مصيبة من المصائب أو بلاء من البلاء، فاعلم بأن ذلك يا ابن آدم يا مؤمن يا موحد، أراه البلاء هكا يراه تمحيص، وراه البلاء هكا يراه مكرمة لك، لأنه فيه تكفير الذنوب وفيه ستر العيوب وفيه معية الله جل جلاله، لأن الله تعالى يقول: إذا صبرت إن الله مع الصابرين، معية الله جل جلاله. واسمع معي ما قال الله تعالى في سورة البقرة: إذا ابتلاك في مالك أو في أهلك أو في ولدك أو في نفسك أو في قوتك، اسمع إلى الله جل جلاله وصبرت على ذلك بماذا يبشرك؟ فاسمع معي يا موحد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع

0: صدق الله العظيم. الله الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث كرامات، ثلاث كرامات أكرم الله بها عباده، عباده إذا صبروا على البلاء. واسمع معي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، رضي بقضاء الله وقدره، مات كل أولاده في حياته إلا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر، شهد موت كل أبنائه في حياته عليه الصلاة والسلام. لما مات ولد إبراهيم قال: والله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو مقام الرضا. فأسأل الله العلي القدير أن يرضينا بقضائه وأن نصبر على بلواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالحي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. هل صادف أن رافقت الشمس وهي تتسلل رويدا رويدا تأخذ مكانها من الكون الفسيح؟ هل رأيت ثوب الليل ينزعه الضياء شيئا فشيئا؟ هل رافقت الكائنات وهي تعلن البدايات؟ نحن نصحبك في هذه اللحظات يقينا منا أن من لم يشهد ذلك فقد حرم ذاته الاستمتاع بجميل الآت. الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. راحة الكلام وانتقاء جميله تتواصل معكم كل صباح. وقف المنذر على عجوز من العرب فقال: ممن أنت؟ قالت: من طي. فقال: ما منع طيا أن يكون فيهم مثل حاتم؟ قالت: الذي منع الملوك أن يكون فيهم مثلك. فعجب من سرعة جوابها وأمر لها بصلتنا. وركب الرشيد وجعفر بن يحيى يسيره، فرأى الرشيد في طريقه أحمالا مقبلة فسأل عنها، فقيل له: هدايا خراسان بعث بها علي بن عيسى بن همان. وكان الرشيد ولاه إياها بعد الفضل بن يحيى. فقال الرشيد لجعفر: أين كانت هذه أيام أخيك؟ قال: في منازل أصحابها يا أمير المؤمنين. ومن الطرائف في حسن اختيار المقال في جميل مواضعه ما روي عن المنصور سليمان ابن راشد أنه ولي الموصلة وضم إليه ألفا من العجم، وقال له: قد ضممت لك ألف شيطان تذل بهم الخلق. فلما أتى الموصلة عاثوا في البلاد وقطعوا السبل، فانتهى خبرهم إلى المنصور فكتب إليه: أكفرت النعمة يا سليمان؟ فأجابه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فقبل المنصور عذره وصرفهم عنها. وقال المتوكل لأبي العيناء: ما أشد ما مر عليك في ذهاب بصرك؟ قال: فوت رؤيتك يا أمير المؤمنين. وحكي أن الحجاج طاف ليلة فظفر برجلين سكرانين، فقال: من أنتما؟ فقال أحدهما: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. وأسأل الآخر فقال: أنا ابن من ذلت الرقاب له، ما بين مخزومها وهاشمها، تأتيه بالرغم وهي صغيرة، يأخذ من مالها ومن دمها. فأسأل الحجاج عن أبويهما، فإذا أبو الأول بقلني وأبو الآخر حجام. فقال الحجاج: أطلقوهما لآدابهما لا لنسبهما، لئن أخطأ النسب فما أخطأ الأدب. ودخل شاب على المنصور فسأله عن والده، فقال: مرض والدي رحمه الله يوم كذا، ومات رحمه الله يوم كذا، وترك من المال رحمه الله كذا. فانتهره الربيع وقال: بين يدي أمير المؤمنين توالي بالدعاء لأبيك. فقال الشاب: لا ألومك يا ربيع، لأنك لم تعرف حلاوة الآباء. فضحك المنصور وخجل الربيع. وافتخر قوم باليمن عند هشام ابن عبد الملك، فقال لخالد بن صفوان: أجبهم. فقال: ما عسى أن أقول لقوم هم بين ناسج برد ودابغ جلد وسائس قرد، ملكتهم امرأة ودل عليهم هدهد وغرقتهم فأرة. ودخل عقيل بعدما كف بصره على معاوية يوما فقال له: ما بالكم تصابون في أبصاركم يا بني هشام؟ يعرض به وبعبد الله بن عباس. قال: كما تصابون أنتم في بصائركم يا بني أمية. ومما قل ودل من جوامع الكلم قيل لمحمد بن واسع: لماذا تجلس متكئا؟ قال: تلك جلسة الآمنين. ومما روي للربيع بن خيثم قوله: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. وقال عيسى بن مريم: طوبى لمن سمعت أذناه ما يقول لسانه. وكان يقال: أربعة يسودن العبد: الأدب والصدق والفقه والأمانة. أما أبو حازم فقد كان يقول: نحن لا نحب أن نموت حتى نتوب، ونحن نموت ولا نتوب. وقيل لبعض الحكماء: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض؟ قال: أتذكر أني مسافر. وللحسن البصري في بعض مواعظه كلام لطيف حيث يقول: يا معشر الشباب، كم من زرع لم يبلغ أدركته الآفة، كما قال: يا ابن آدم، نهارك ضيفك فلا يرحلن عنك إلا وهو راض، وكذا ليلك. وقال بشر بن الحارث: من ازداد علما ولم يزدد ورعا لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال سليمان لأبي حازم: سل حوائجك. فقال: قد رفعتها إلى من لا تختزل دونه الحوائج. وقال معاوية بن قرة: إن أكثر الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارع. وقال عبد الله: إني لا أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في أمر دنيا ولا آخرة. وقال الحكيم: كل عزيز دخل تحت القدرة فهو ذليل، وكل مقدور عليه مملوك محقور. قال الحسن: لا غيبة لثلاثة: فاسق مجاهر بالفسق، وذي بدعة، وإمام جاهل. وقال محمد بن كعب: إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه. وقال أبو حازم: ما في الدنيا شيء يسرك إلا قد أزق به شيء يسوك. أما الأصمعي فقد قال: وقال بعض العرب: الهوى هوان ولكن ولد باسمه. عن محمد ابن علي ابن الحسين قال: كفاك ناصرا أن ترى عدوك يعصي الله عز وجل. ويقول ابن عيينة: لا تعفر الأقدام إلا في أقدارها. وأنشد عبد الله بن مصعب ابن مسلم فقال: ترى المرأة يعجبه أن يقول، وأسلم للمرء أن لا يقول. فأمسك عليك فضول الكلام، فإن لكل كلام فضولا. ولا تصحبن أخا بدعة، ولا تسمعن له الدهر قيلا. فإن مقالته كالظلال، يوشك أفياؤها أن تزولا. وقد أحكم الله آياته، وكان الرسول عليها كفيلا. فلا تبغين سواها هدى، ولا تبغين سواها سبيلا. أناس لهم ريبة في الصدور، ويخفون في الجوف منهم غليلا. إذا أحدثوا بدعة في القرآن تعاووا، وكانوا عليها عدولا. فخلهم والذي يهذبون، ووليهم منك صمتا طويلا. وقال إبراهيم ابن أدهم ينشد: أرى أناسا بأدنى الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدون. فاستغني بالله عن دنيا الملوك، كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وكان سفيان ابن عيينة يستحسن شعر عدي ابن زيد حيث يقول: أين أهل الديار من قوم نوح، ثم عاد من بعدهم وثمود؟ بينما هم على الأسرة والأنماط، أفضت إلى التراب الخدود. ثم لم ينقض الحديث، ولكن بعد ذا الوعد كله والوعيد. وأطباء بعدهم لحقوهم، ضل عنهم صعوتهم واللدود. وصحيح أضحى يعود مريضا، وهو أدنى للموت ممن يعود. وأنشدنا إبراهيم الحربي لغيره قال: كم من عليل قد تخطاه الردى، فنجا ومات طبيبه والعود. وأنشد يحيى ابن معين هذا الشعر فقال: المال ينفذ حله وحرامه، يوما وتبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق في دينه، حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي ويكسب أهله، ويطيب في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. ومروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: لا تزل تنعى حبيبا أبدا حتى تكونه، ولقد يرجو الفتى الرجاء والموت دونه. وقال المدائني: وبلغني أنه أصيب ببلاد الروم على ركن من كنائسها قد كتب: لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء. وقال عدي بن زيد: عن المرء لا تسل، وابصر قرينه، فإن القرين بالمقارن مقتديا. وأنشد محمد بن سلام أنشدها الأعرابي: وما هذه الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي، فإنك لا تدري بأية بلدة تموت، ولا ما يحدث الله في غديا. وعن إياس بن دغفل قال: رأيت الحسن ودع رجلا وعيناه تهملان وهو يقول: وما الدهر إلا هكذا، فاستبر له رزية مال أو فراق حبيبيا. أما مثل اليوم فقولهم: الدين النصيحة. الأصل في النصيحة التلفيق بين الناس من النصح وهو الخياطة، وذلك أن تلفق بين التفاريق. وهذا من حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمامه قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. قالت العلماء النصيحة لله أن يخلص العبد العمل لله، والنصيحة لرسوله أن يصفو قلبه في قبول دعوة النبوة ولا يضمر خلافها، والنصيحة للمسلمين أن لا يتميزوا عنه في حال من الأحوال، وقيل النصيحة لأئمة المسلمين أن لا تشق عصاهم ولا يعق فتواهم. كلمة اليوم النصح. نصح الشيء خلص، والناصح الخالص من العسل وغيره، وكل شيء خلص فقد نصح. قال سعيد بن جؤبة الهذلي يصف رجل مزج عسلا صافيا بماء حتى تفرق فيه، قال فأزال مفرطها بأبيض ناصح من ماء ألهاب بهن التألب. والنصح نقيض الغش، مشتق منه نصحه، وله نصحا ونصيحة ونصاحة ونصاحة ونصحا، وهو باللام أفصح. قال تعالى وأنصح لكم، ويقال نصحت له نصيحتي نصوحا، أي أخلصت وصدقت، والاسم النصيحة، والنصيح الناصح وقوم النصحاء. وقال النبغة الذبياني نصحت بني عوف فلم يتقبلوا رسولي ولم تنجح لديهم وسائلي. ويقال انتصحت فلانا وهو ضد اغتششته، ومنه قوله ألا ربما تغتشه لك ناصح ومنتصح باد عليك غوائله، وتغتشه أي تعتده غاشا لك. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى أن نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. يجتاز اليوم أكثر من 62,400 تلميذ الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 2026، وسيتناقش المترشحون على 3,058 مقعدا. احتلت المندوبية الجهوية للتربية بالدين المرتبة الثالثة بين المندوبيات الجهوية للتربية بعد المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 2 وصفاقس 1 بنسبة نجاح قدرت ب 49.25%. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم الأربعاء المقبل ورشة حول حوكمة المرعى الطبيعية بالجهة. دوليا استشهد فلسطيني اثنان وأصيب عدد آخر بجروح أمس جراء غارة صهيونية على منطقة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اختتمت الولايات المتحدة وإيران الجولة الأولى من محادثاتهما في سويسرا بإعلان تقدم في عدد من الملفات والاتفاق على مواصلة المفاوضات عبر لجان فنية وآليات متابعة بإشراف الوسطاء، كما شملت التفاهمات خطوات تتعلق بالأمن الإقليمي والملف النووي والعقوبات.

0: فالمجازى في أمان الله.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

صباح الفل والياسمين، شان نهاركم من اسعد الايام. مستمعي اذاعه تطاوين، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من ورود الصباح لليوم بتاريخ 22 جوان 2026. تحيه لكم الكل تسمعوا فينا، هذا موعدنا معكم كيما كل يوم. نبداو معكم الصبحيه، جمعه جديده زاده، ان شاء الله تكونوا ديما في احسن الاحوال مستمعينا الكل، ان شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل. نقولوا مبروك مره اخرى اللي يكون ناجحين في البكالوريا، بالتوفيق لكل ان شاء الله اللي تاجلوا، ان شاء الله يربحنا ديما في متابعه للنتائج الكل المتميزين زاده، نبارك لهم ويعطيهم الصحه، نقول لهم برافو مره اخرى، ان شاء الله ديما متالقين وناجحين. اكيد متابعتنا باش تكون في مختلف جهات الجمهوريه، خاصه جهات الجنوب الشرقي. فقراتنا كالعاده في الموعد نتاعها مع ضيوفي، ان شاء الله مواضيع جديده معاهم نطرق لهم كالعاده، وزاده كيف كيف غنيتنا اللي نسوكم بها ان شاء الله حتى لتسعة في اولى موعدنا معكم لليوم في ورود الصباح على إذاعة تطاوين. تحية لكم الكل تسمع فينا وين ما كنتم معنا في الاستماع. نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، إن شاء الله بديت أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله الناس دا توالي خارجة من ديرها وتقصد ظهر سخون شوية اليوم من اللي مازال بكري شوية، بعد شوية نعطيكم درجة الحرارة اليوم، تقصد دا باش تواصل كيفاش آخر نهار، وزاد بالنسبة ليمات الجاية إن شاء الله مدوكم بالتفاصيل الكل كالعادة في الموعد. تحية لكم الكل اللي تسمع فينا وتابعوا فينا وين ما كنتم معنا. فتح المقربي معكم في الجانب التقني، نادي صالموك يرافقكم من أمام الميكرون. كمل مغنياتنا ونرجع بعد شوية نعطيكم فكرة لحول الطقس.

أمي فما أمي من أحلى ما تغنى في غنية على الأم. الأغنية هذه سمعناها بصوت مجموعة من الفنانين يارا رامي عياش ثامر حسن، نرجو بها في توقيت 6:19 على موجات. نهاركم زين، نهاركم فول ياسمين، مسامين الكل صبح الفل والياسمين ليكم الكل يفاقين معنا توا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتبعوا فينا. كل عادة يلزم نرجع أعطيكم فكرة على أحوال الطقس وخاصة درجات الحرارة اليوم في مختلف مناطق الجمهورية. طقسنا اليوم عامة باش يكون صافي إلى قليل السحب، الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، وبالجنوب زادت تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر اليوم مضطرب وقل اضطراب في مختلف السواحل، والحرارة القصوى عامة بين 31 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وما بين 35 و39 درجة تقريبا ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. في أقصى الجنوب اليوم في برج الخضرة 39 درجة، 34 درجة اليوم بتطاوين، 35 درجة بمدنين، 33 درجة بجبس وبصفاقس، 38 درجة اليوم بقبلي، 39 بتوزر، 38 بقفصة، 37 بسيدي بوزيد، 34 درجة بالقصرين، 38 بالقيروان، 36 بسليانة، 35 درجة بالكيف، 40 درجة اليوم في جندوبة وين سجلت أعلى الدرجات، 39 بيجا 37 بزغوين، 33 بسوسة، بالمنسير 32 وبالمهدية زادة، 33 درجة بنابلس، 36 بتونس العاصمة، و34 درجة بولاية بنزرت. هذه درجة الحرارة سجلت اليوم في مختلف ولايات الجمهورية. درجة الحرارة سجلت اليوم بعد الظهر. استنونا كالعادة مستمعينا في الموعد مع 38 مدوكم أكثر التفاصيل، أو من المعهد الوطني للرصد الجوي مدوكم أكثر تفاصيل حتى على طقسنا بالنسبة الغدوة وبعد غدوة. زادة هل أنه درجة الحرارة باش ترتفع مقارنة باليوم اللي أقصاها اليوم كما قلت في جندوبة 40 درجة وفي برج الخضرة 39 درجة، أو باش يكون فما انخفاض؟ هذا اللي باش نعرفه مع بعضنا إن شاء الله في الموعد. تحية لكم الكل، تابعوا فينا وين ما كنتوا معنا مستمعين الكل، صباح عليكم ونسلم عليكم ونتمنى تكونوا ديما في أحسن الأحوال يا ربي. إن شاء الله ديما صحتكم لباس، تحفظوا أرباحكم، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، إن شاء الله ربي يعطيكم برشا رزق للناس الكل توا اللي ماشية تخدم اللي قزى ربي لأي مكان. إن شاء الله ربي معاكم الكل باش نتبعوا برشا أخبار جديدة مع بداية الجمعة، باش نكونوا زادة في مواكبة في برشا حديث على نتائج البكالوريا في الدورة الرئيسية وغيرها من المواضيع اللي نطرقوا لها كالعادة مع ضيوفي في المواعد مع فقراتنا، وزادة كيف كيف في متابعات جديدة حتى للتسعة موعدنا في أول الصباح. ديما معاكم مستمعين، نهاركم زين إن شاء الله.

سيدة صباح فيروز، يسعد صباحك وصباحات لل 26 دقيقة، يسعد صباحكم مستمعينا الكل. إن شاء الله يا رب يصبحكم أحلى صباح، ومن يمكن يكون صباح مزين إن شاء الله. كل إنسان يتوكل على ربي ويقول يا رب يرزقني إن شاء الله ديما بالرزق، إن شاء الله يا ربي ديما بالصحة والعافية، وإن شاء الله ربي ديما تسمعوا الأخبار الباهية كيما العائلات اللي سمعت الأخبار الباهية وفرحت أهليهم الكل. تلمدت البكالوريا اللي فرحوا أهليهم، فرحوا تونس الكل، فرحونا بنتائج متميزة الحقيقة، مشرفة جدا جدا جدا. نقولهم برافو مرة أخرى، ما نجمش الحقيقة ما نحكيش على نتائج البكالوريا، ما نجمش ما نحكيش على المتميزين، على النسب، على المراتب الأولى اللي كما شفناها معناها مراتب مشرفة جدا. ولاية مدين في المرتبة الثانية، نحكوا على ولاية تطاويز ده كيف، ما نجمش ما نحكيش على التلميذة المتميزة خلود المليح شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بتطاوين، اللي تحصلت على أحسن معدل في ولاية تطاوين ب 1946. برافو، نقولها يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما متألقة وناجحة يا ربي. هي والتلام ده الكل الحقيقة، راهو كي نقولوا 19 و18 و17 ما شاء الله معناها و16 وكل كل معناها اللي نجحوا زي ده كيف كيف، أكيد خاطر كل إنسان اجتهد أكيد إن شاء الله كان متوقع المعدل وحتى أحسن إن شاء الله يا ربي. زادة التلامذة اللي تحو كنترول ما هيش نهاية العالم، راهو بالعكس من برشة تلامذة راهو حتى كي تأجلوا في الكنترول يعني كانوا أخذوا الفرصة معناها واخذوها بعين الاعتبار وجابوا معدلات بيهم يعني بعد معناها استغلوا الفرصة هذيك. عارش نقول حب نقولهم تستغلوا الفرصة، انسوا اللي انت تحت كنترول، عاود من أول وجديد، ركز في الحاجات اللي انت معناها تحت فيهم، وان شاء الله بقدر ربي تجيب معدل كيما انت تحبوا كيما انت متوقعوا في البرنسيبال. ان شاء الله بنجاح يا ربي وتوفيق ليه، وان شاء الله يا ربي يفرحونا في دوره المراقبه. اكيد ما يضيع تطوير في متابعه لكل النتائج، خاطر الحقيقه نتائج مشرفه ويلزم نحكوا عليها ونعاودوا نحكوا عليها بكل فخر. نحكي على ولايه مدنين الحقيقه، الولايه اللي ديما مشرفتنا بنتائج البكالوريا حتى منذ سنوات، هذه مش جديد، ولكن سنين نحكوا على مرتبة ثانية على مستوى الولايات بنسبة 49.25%، والمرتبة الثالثة على مستوى المندوبيات بعد صفاقس 2 وصفاقس 1. برافو، هذا أكيد معناها راهو ماجيش هكاكا، راهي ماهوش مجرد رقم، أكيد برشا تعب وبرشا خدمة بالإطار التربوي، الأساتذة الكل اللي يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم. هذا مش غريب على ولاية مدنين، معناها من سنوات خدمة معناها الكلها مشتركة بين الإطار التربوي والمؤسسة التربوية كل في ولاية مدنين، الأساتذة اللي الحقيقة يعطيهم الصحة واقفين معناها الحقيقة معناها على الحاجات البسيطة والحاجات الصغيرة والكبيرة باش ولاية مدنين تبقى ديما معناها في المرتب الأولى وتشرف ديما ولاية الجنوب بالكل. زادة كيف كيف التلامذة اللي هذية ماهوش غريب على ولاية مدنين الكل بكل معتمدياتها بطبيعة، نحكي اللي تلامذتهم ديما متميزين ومرتب أولى الحقيقة، ما نجمش نذكرهم الكل خاطر ما شاء الله يعني باش ما نظلم حتى حد على مستوى ولاية مدنين وحتى ولاية تطاوين وحتى ولاية جابس ومختلف الولايات، خاطر توانسة الكل احنا، هذه حاجة تفرح من صور كل تونسي اللي جابوا معادلات معناها متميزة اللي 18 و19 ومعدل 20 معناها ما شاء الله معناها برشا برشا برشا تلامذة معناها في المعادلات متاع 18 و19 و17 و16 زادة ما شاء الله أعداد كبيرة جدا. هذيك علاش مش بنظلم حتى حد، نحب نقولهم إن شاء الله يا ربي ديما ناجحين، إن شاء الله متألقين ديما، وإن شاء الله ما تظلموش من بعد في التوجيه متاعكم وتاخذوا التوجيه اللي تحبوا عليهم انتوما، واكيد ما نجمو كان تكونوا كفاءات نهار اخر في تونس ومشرفين بلادنا، وهذا هو الجيل معناها اللي تونس معوله عليه اكيد بكفاءات متميزه جدا. ان شاء الله ربي بتوفيق ليهم ديما في حياتهم الكل، في الدراسه نتاعهم من بعد، في الخدمه نتاعهم، ان شاء الله ديما مفرحين اهل مفرحين التوانسه الكل. كيف كيف زاده ما ننساش اللي زاده ولايه تطاوين تقريبا نحكوا على العامين 3 سنين اللي ولات في مراتب متقدمه، سنة في المرتبه 13، ولاية جابة زادة المرتبة 10، زادة نتائج أكيد مشرفة جدا على مستوى الولايات هذو مزوز ومختلفة الولايات الأخرى. نعاود نذكر اللي ولاية صفاقس 2 اللي هي في المرتبة الأولى
بنسبة نجاح 55.16% في قس واحد، بنسبة 52.61% في ولاية مدينة المرتبة الثالثة على مستوى الولايات ب 49.25%، بعد جي ولاية المهدية 46.85%، ولاية المنستير في المرتبة الخامسة، سوسة المرتبة السادسة، الأريانة المرتبة السابعة، في بنعروس المرتبة الثامنة، تونس واحد المرتبة التاسعة، كما قلت ولاية جيبس المرتبة العاشرة، زد نتائج مشرفة جدا، نابل ولاية رقم 11، تونس 2 في المرتبة 12، 13 ولاية تطاوين حاجة زادة تفرح برشا، في ولاية بنزرت زادة كيف كيف اللي هي المرتبة 14، المرتبة 15 ولاية قبلي، منوبة 16، سيدي بوزيد 17، بيجة 18، 19 القيروان، 20 الكيف، زغوان 21، 22 توزر، سيلينا 23، قفصة 24، بطبيعة القسترين 25، وجندوبة المرتبة الأخيرة المرتبة 26. إن شاء الله أكيد يداركوا بقية الولايات معناها في سنوات سابقة، وما ثم حتى شيء مستحيل كي تكون خدمة مشتركة، إطار تربوي، أساتذة، تلامذة، الأولياء، زادة كيف كيف ما تنجم تكون كل نتائج مهمة ومشرفة ومتميزة ديما. أكيد باش نحكي في مواضيع متاع النتائج على مستوى ولاية مدينة إن شاء الله مع ضيوفي في ساعتنا الثانية والثالثة، باش نحكوا زادة كيف كيف معناها على النتائج هذه ومن المردوديات متاعها بصفة عامة على تلامذة، الجوانب الكل الحقيقة اللي أكيد عنا ما نحكو في المواضيع هذوما والترتيب معناها المندوبيات ككل. إن شاء الله بالتوفيق ديما ونجاح ليهم. ما ننسى زادة كيف كيف نحب نذكر اللي اليوم زادة ينطلق أكثر من 62 ألف تلميذ منظرة SSEM، إن شاء الله بالتوفيق ليهم تلامذتنا الكل الصغيرات هذوما اللي محل ما شاء الله عليهم، أكيد راهم صغير صغار ولكن يعرفوا قيمة معناها المناظرة هذه، واللي أكيد ما شاء الله كما كل عام نشوفوا في معدلات معناها متميزة جدا جدا جدا منهم في مناظرة السيزيام والنفيام زادة كيف كيف، اللي إن شاء الله ديما في متابعة لكل ما هو جديد بالنسبة ليهم هم. إن شاء الله بالتوفيق ليهم اليوم كما قلت لمدة السيزيام اللي يجتازوا المناظرة هذه أكثر من 62 ألف تلميذ بطبيعة على مستوى ولاية الجمهورية الكل. بالتوفيق ديما اليوم 36 دقيقة مازلنا ديما متابعين معاكم كل ما هو جديد في ورد الصباح اليوم حتى 9 على إذاعة التطاوين.

كنا سمعنا مجد الرومي خلق تطليقا كطيف النسيم صنع بها حتى لستة وسبعة وثلاثين دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا في ساعتنا الأولى معكم لليوم من ورود الصباح. إذا بنحكي عليهم المشاريع التنموية اللي هما في مختلف ولايات الجمهورية بخصوص تنفيذ المشاريع هذه وتقدم تنفيذ المشاريع هذه اللي كان محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة نهار السبت خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية في كامل ولايات الجمهورية بحضور ولاية تونس أريانا منوبة بن عروس ومشاركة زادة بقية الولايات عبر تقنية الاتصال عن بعد. رئيس الحكومة اللي أكدت على أنه الاجتماع هذا يتنزل في إطار المتابعة المتواصلة والدقيقة لتقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكافة جهات البلاد والتسريع في استكمالها في الأجل المحددة باعتبار أنها تمثل أولوية وطنية استراتيجية وأساسا للتنمية الشاملة بما يحقق النمو الاقتصادي ويكرس العدالة المجالية والاجتماعية بين الجهات ويساهم زادة في تحسين جودة الخدمات العمومية ودفع الاستثمار وتوفير فرص الشغل طبقا لسياسة الدولة وفق توجيهات رئيس الجمهورية. هذا هو المطلوب الحقيقة. احنا اليوم نحكي على برشا مشاريع ما زالت معناها عالقة، ما زالت ما كملتش، ما زالت ناقصة، ما زال مبدوش فيها، وان شاء الله يعني بعد المجلس الوزاري هذا اللي خصص لمتابعة تقدم المشاريع التنموية في مختلف ولايات الجمهورية نشوفوا تقدم كبير برشا. وهذا زاد اللي نأكد عليه معناها من رئيس الحكومة اللي شددت على دور الولايات والمسؤولين الكل معناها على ولاية الجمهورية في أحكام المتابعة الميدانية، وهذا هو دورهم الحقيقة اليوم. يلزم يكونوا موجودين معناها في الميدان في معاينة مباشرة لتقدم يعني نسق إنجاز المشاريع العمومية هذه في كل القطاعات وضرورة العمل المشترك مع كل هياكل مركزية والجهوية بما يمكن من التسريع في إنجاز المشاريع التنموية اللي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات بكل جهات البلاد، واللي أكد رئيس الحكومة أنه يتعين على كل الولايات العمل على تذليل كل الصعوبات الإدارية والفنية والعقارية اللي تعيق تقدم الأشغال هذه وحل الإشكاليات في الوقت متاحة وإرساء زادة آليات ناجعة للمتابعة والتقييم بما يضمن النجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في احترام الأجل التعاقدية. المجلس الوزاري كان استعرض نسق تقدم عديد من المشاريع العمومية في القطاعات ذات الأولوية عفوا في مجالات البنية التحتية، في الطرقات، في الطاقات المجددة، في الصحة، في النقل، في التربية، في زادة الفلاحة، في الصناعة، في السياحة والتشغيل والتكوين المهني، في البيئة زادة والتعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، الثقافة، التكنولوجيا، الاتصال زادة وغيرها من المجالات الأخرى اللي يتم تمويلها على ميزانية الدولة. رئيس الحكومة دعت كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية هذه والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال باش يساهم في تسريع من الإنجاز والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة أنه باش يتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع بمخطط التنمية لفترة 26-2030. وذكر أنه الدولة قاعدة تقوم يعني بعناية كبيرة لدعم الاستثمار العمومي وين كانت ارتفعت الاعتمادات المخصصة على ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار في 2023 إلى 6.5 مليار دينار في 2026، زيادة تقريبا ب 38% في 4 سنوات. وأن التحدي الأساسي ما يتعلقش بتوفير التمويلات وإنما بتحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع في الأجل المحدد. وهذه أبرز إشكالية نتصور معنا تتفق فيها الناس الكل، اللي برشا مشاريع تبقى عالقة ما تكملش ما يخدموهاش، تبقى يعني بالسنوات ما يتمش استكمال إنجاز متاحة، وساعات ما تكونش مشكلة في التمويل، فما برشا إشكاليات أخرى إدارية وعقارية وغيرها. إن شاء الله يتم تفادي الإشكاليات هذوما الكل وكل مشروع معناها يتخدم في الوقت متاعه وما يبقاش معناها مؤجل. وهذا هو المطلوب الحقيقة في الفترة هذه، على خاطر فما برشا مشاريع ما زالت عالقة. نحكو على بنية تحتية، نحكو على طرقات مهترئة اليوم حتى الصيانة متاحة معناها تكون صيانة جزئية، والحقيقة ما هوش هذا هو المطلوب، لازم تكون فما صيانة كاملة كاملة باش ما يرجعوش يخدموا في نفس الخدمة معناها من جديد وبعد عامين وثلاثة
يرجع نفس المشروع، بالعكس يجب يكون فما تقدم في مشاريع أخرى، وزيد كيف تنفيذ مشاريع أخرى، مش نرجع ونخدمه في نفس المشروع على خاطر ما تخدمش على قاعدة من أول مرة. نحب نحوصل تقريبا يعني شنو صار معناه في المجلس الوزاري هذايا، وبعد النقاش كان أقر المجلس الوزاري في ختام الأعمال متاعه بعض الإجراءات كما إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بنص متابعة المشاريع هذه من قبل جميع الهيكل العمومية المركزية والجهوية، تطوير زاد واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع، زاد كيف اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى بما يسمح لنا بتقليص أجل إعداد وإسناد الصفقات، العمل زاد على تحسين جاهزية المشاريع هذه قبل برمجتها للإنجاز، وتعزيز الرقابة اللي هي أهم نقطة هذه على المقاولات اللي يقوموا بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة. وأيضا في ختام أعمال المجلس هذه رئيس الحكومة أكدت على أنه أهداف مخطط التنمية لفترة 26-30 مرتبط ارتباط وثيق بحسن تنفيذ المشاريع التنموية وأحكام متابعتها الميدانية المستمرة، وشددت على ضرورة مزيد تكثيف الجهود من كافة هياكل الدولة لإنجاح الاستحقاق هذا من خلال المتابعة الدقيقة والمتواصلة. هذه حوصلة تقريبا كما قلت بخصوص المجلس الوزاري بخصوص تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية. 46 دقيقة علي ذات منهاركم دين مستعمين الكل، خليكم ديما في متابعة معنا لبقية ساعتنا في ورود صباح اليوم، ديما في موعد مع الأخبار الجديدة المواضيع زادة كيف كيف، نكمل مع أغنياتنا ورجل معكم.

0: سامعي، من البارح العشاء إلى اليوم الضحى والغناء
1: مستمعينا، توقيتنا 46 دقيقة. مرحبا بكم معنا. بعد شوية نذكركم بنشرة أخبار السابعة ونرجو نواصل معكم احنا في ساعتنا الثانية باش نتحدث اليوم على المجاوزة الممنوعة في فقرة سلام المرية. قدمهم بعد شوية سي صابر الجري، نتحدث زادة كيف كيف في أخبار ومواضيع تهم الطفل والأسرة في الفترة هذه. يكون حاضر معنا بالهاتف زادة إبراهيم الريحاني، خبير في مجال الأسرة والطفل، و مواضيع أخرى تهم زادة نتائج البكالوريا، ونتحدث زادة في برشا نقاط أخرى وبرشا متابعات جديدة زادة لتهم البلديات وآخر الأنشطة متاحهم وغيرها زادة من فقرتنا ومتابعتنا كالعادة في ورد الصباح ديما في الموعد معكم مستمعين. نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين، انتم اللي تسمعوا فينا كل وتابعوا فينا وين ما كنتوا معنا. مكملوا مع غنياتنا حتى لسبع الموعد مع النشرة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع نادية سلموك. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. بداية من اليوم، أكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيان. المندوبية الجهوية للتربية بمدينة تحافظ على المرتبة الثالثة وطنيا من حيث نسبة نجاح في امتحان البكالوريا. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجوي تباشر تحقيقات في شبهات التلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح. وفي العالم، اختتام الجولة الأولى من فوضات سويسرا وسط تقدم مشجع وفق الوسطاء. إلى تفاصيل الأخبار. يجتاز اليوم 62,450 تلميذان الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية نموذجية سيزيان لسنة 2026، والتي تتواصل أيام 22 و23 و24 من جوان الحالي. وسيتنافس المترشحون على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. وخفضت وزارة التربية لهذه المناظرة 310 مركز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. في ولاية تطاوين ترشح للمناظرة 764 مترشحا وفق إفادة مندوب التربية بالجهة للإذاعة.
3: المناظرة هذه ذات حظوة خاصة عند العائلات التونسية باعتبارها أول محطة يخوضها التلميذ بعد سنوات الدراسة المرحلة الابتدائية. في المندوبية الجهوية الطويل ترشح المناظرة هذه من 740 ترشح مع 2 من مدرسة خاصة، يتوزعوا على 8 مراكز اختبارات كتابية على كامل معتمديات الولاية بمقدم مركز كل معتمدية. طبعا اختبارات هذه تتم في الأيام التالية 3، وصلنا النتائج بتكون يوم 10 جويلية. نحب نعرج هنا على ملاحظة بسيطة، عدد المترشحين محترم جدا، ولكن كنا نأمل أن يكون أكثر. إن شاء الله الأولية تعي أنها امتحان تقييمي يقيم به التلميذ، فضلا عن أنه محطة وبوابة لدخول المدرسة الإعدادية النموذجية.
2: كان هذا نور الدين المقبلي المندوب الجوي للتربية بتطاوين. في ولاية مدين يجتاز اليوم 3,287 تلميذا وتلميذة، من بينهم 261 في التعليم الخاص و3 مترشحين فرديين المناظرة. وتجري الاختبارات ب 11 مركز امتحان. وقد وضعت المندوبية الجوية للتربية خطة لوجستية وأمنية لتأمين مسارات نقل الاختبارات وحراسة المراكز بالتعاون مع الوحدات الأمنية والعسكرية، كما تم إقرار إجراءات استثنائية لفائدة التلاميذ والاحتياجات الخصوصية تشمل تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت الإضافي لضمان تكافؤ الفرص وفق ما نقلته الزميل عفاف الودري عن المندوبية الجوية للتربية بمدينة. تصدرت المندوبية الجوية للتربية بساق سنين ترتيب المندوبيات الجوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بنسبة بلغت 55.16%، وحلت المندوبية الجوية للتربية صفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وحافظت المندوبية الجوية للتربية بمدينة على المرتبة الثالثة وطنية للسنة الثانية على التوالي بنسبة نجاح بلغت 49.25%، فيما احتلت المندوبية الجوية للتربية بجابس المرتبة العاشرة وطنيا بنسبة بلغت 41.26%. أما المندوبية الجوية للتربية بتطاوين فحلت في المرتبة 13 في امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية بنسبة نجاح تساوي 39.69%. يشار إلى أن النسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. تجرى دورة المراقبة للامتحان أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 2026، وتأجل هذه الدورة أكثر من 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. يواصل عدد من عمال المناورة بتطاوين اعتصامهم قبلة مقر الولاية مطالبين بتسوية وضعياتهم المالية وإدماجهم بعد تفعيل قانون المناورة. ضوء العكروت أحد المعتصمين تحدث للأخبار.
4: ليلة من نهار الخميس اعتصام مفتوح من جراء قانون المناولة وعدم تطبيق فصل عدد 9 على أبناء هذه الجهة بالذات. ما نش عارفين علاش وحيلوا ما يقارب 150 شخص على البطالة من جراء قانون المناولة. علاش ما حبيناش نفهمه وما نجمناش نفهمه؟ عندنا عام من جوا عمنا واللي جوا سنين عام، ناس بطالة، ناس بطالة عائلات، ناس عندها التزامات، ناس راكم تشوفوا فيها الحمد لله أمام الإذاعة، تشوفوا فيها أمام الولاية مطيشة من نهار الخميس، لا مسؤولية من المسؤولين الجهويين، تملص تام. أنا لا أستغرب من السلطة الجهوية طالما أنها تملصت السلطة الوطنية الفوق تملصت من الموضوع، لا أستغرب من السلطة الجهوية هذا التجاهل. علاش وصلنا للحالة هذه والوضعية هذه؟ نقطة استفهام كبيرة. علاش المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتنكر لهذه العمال؟ علاش شركة أوانفي تتنكر لهذه العمال؟ علاش عديد الشركات تنكرت البرشة عمال برشة يحيلوا على البطالة جرى هذا القانون؟
2: تنظم المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم الأربعاء المقبل ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بولاية تطاوين بعنوان التحديات والأفاق دراسة الخريطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. تنظم معتمد سيدي مخلوف تحت إشراف ولاية مدين اليوم المحلي للنهوض بالاستثمار الفلاحي وذلك يوم الخميس المقبل بدار الثقافة سيدي مخلوف. تهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بواقع القطاع الفلاحي والصيد البحري بالجهة وإبراز مقوماته ومجالات الاستثمار الواعدة واستعراض آفاق التنمية المحلية ومناقشة التحديات والآفاق المتعلقة بالموارد المائية والتعريف بها. ويتضمن برنامج هذا اليوم عدة مداخلات بخصوص واقع وفرص الاستثمار المتاحة بسيدي مخلوف ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية شركات الأهلية في دفع التنمية بالمنطقة وسبل النهوض بالقطاع الفلاحي. في جابس بلغ مشروع تهيئة وتعبيد المسلك منطقة الحرب من جابس المدينة مرحلة طلب العروض على أن تنطلق الأشغال موفى هذه السنة بكلفة تجاوز 700,000 دينار. عن أهمية هذا المشروع على المستوى الاجتماعي والسياحي يتحدث عضو المجلس المحلي بجابس المدينة أحمد جفرش.
5: مشروع تهيئة وتعبيد مسلك الحرب هو الحقيقة مسلك يربط بين ثلاثة عمادات، مما عمادة شط السلام، عمادة المنطقة الثالثة وسط المدينة، وعمادة ببحر. هذا المسلك السياحي اللي هو باش ينقص لنا الضغط على الحركة المرورية داخل وسط المدينة، ومن ناحية ثانية باش يكون عنده دور سياحي وذا بعد سياحي اللي كان يلعب الدور هذايا سابقا ويربط لنا تقريبا المدينة العتيقة

وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية وكالة تونس الفريق الأنباء بأن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي قد باشرت منذ بداية السنة عمليات رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاءات لعدة متدخلين في مجال إنتاج الملح وتصديره. وأفصح ذات المصدر أن عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي وتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة. تحتضن تونس سنة 2028 ولأول مرة في إفريقيا والعالم العربي المؤتمر الدولي الخامس للقمح، وهو أحد أهم التظاهرات العلمية العالمية المخصصة للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الحبوب، وفق ما تم الإعلان عنه خلال لقاء علمي انتظم أمس بمدينة باجا. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة المزمع عقده اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أمس أن هذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويرها. في المستجدات الدولية استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب عدد آخر بجروح أمس جراء غارة صهيونية على منطقة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني ثالث وأصيب آخرون في استهداف صهيوني لمدرسة في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة. أعلنت قطر وباكستان فجر اليوم اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران الذي استضافها منتجع بورغانشتاينتوك في سويسرا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم وقع بين الجانبين في إسلام أباد. وأوضح بيان قطري باكستاني مشترك أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تحقيق تقدم وصف بالمشجع، مع الاتفاق على إنشاء آليات لاستمرار المباحثات الفنية بين الأطراف خلال الأيام المقبلة. واتفقت الأطراف استنادا إلى مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، يتولى كبيرة المفوضين رفع تقارير دورية إليها إلى جانب قيادتهما فرق عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وآليات المتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن تنفيذ بنود المذكرة إضافة إلى بحث قضايا ذات الصلة. كما أقرت اللجنة خريطة الطريق تستهدف التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما مع إطلاق جولة جديدة المحادثات الفنية بشكل فوري، فضلا عن إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الأطراف لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالملف اللبناني، اتفقت الأطراف على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان وبوساطة قطرية باكستانية بهدف منع التصعيد وضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم. وأشار البيان إلى أن المحادثات الفنية ستتواصل طوال الأسبوع في منتجع بورغانشتاينتوك لمناقشة مختلف الملفات، مؤكدا استمرار جهود الوساطة القطرية والباكستانية للوصول إلى اتفاق نهائي ومثمن التزام واشنطن وطهران بمسارة المسار الدبلوماسي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جهود الوساطة القطرية والباكستانية حققت تقدما كبيرا باتجاه إنهاء الحرب في لبنان، معتبرا أن أول اختبار حقيقي سيكون من خلال آليات منع الاحتكاك في لبنان. وأضاف عراقجي أن التفاهمات شملت إعفاء صادرات النفط الإيرانية ورفع الحصار والإفراج الفوري عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران. في المقابل قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس إن تقدما كبيرا تحقق خلال الساعات الأولى من المحادثات. في الأثناء أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز عن خيبة أمله من أداء الكيان في لبنان، قائلا إنه لا يستطيع إزاحة حزب الله وإنه لا ينجح في فعل أي شيء من دون تفجير عدد من المباني. وقال ترامب إنه يدرس إسناد هذه المهمة إلى سوريا في إشارة للرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرا أنه قد يكون قادرا على التعامل مع حزب الله بصورة أكثر دقة على حد تعبيره. من جهته سارع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرد على تصريحات ترامب، وأكد عدم وجود أي نية لدى دمشق للتدخل العسكري في لبنان، نافيا التأويلات التي رافقت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور سوريا في الأزمة اللبنانية، كما أبدى انفتاحها على الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة لبنان وسوريا، مشددا على أن الدور السوري المنشود يتركز على دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية لا على الانخراط في أي صراع عسكري. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. بداية من اليوم أكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون مناظرة الدخول.

0: إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. المندوبية الجوية لتربية مدين تحافظ على المرتبة الثالثة وطنيا من حيث نسبة النجاح في امتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبلي تباشر التحقيقات في شبهات التلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح. اختتام الجولة الأولى من مفاوضات السويسرا وستتقدم مشجع وفق الوسطاء. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الانقلاب الصيفي هو ظاهرة فلكية تحدث في 22 من جوان من كل عام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والثاني والعشرين من ديسمبر في النصف الجنوبي لكوكب الأرض، ويتميز بأنه يشهد ظاهرة أطول نهار وأقصر ليل في السنة، وفي دوران الأرض حول الشمس مرة في السنة وحول نفسها مرة كل يوم بشكل بيضوي، يقترن هذان التاريخان بوجود أحد نصفيها في أقرب نقطة من الشمس، مما يسبب دخولها في النهار لأكبر توقيت في السنة. ومنذ آلاف السنين ابتكرت الثقافات في جميع أنحاء العالم طرقا للاحتفال بهذه الأحداث السماوية وتبجيلها، من المباني التي تتماشى مع الانقلاب الشمسي إلى إقامة المهرجانات الصاخبة على شرفها.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: توقيتنا 27 دقيقة على موجتنا مستمرة. مرحبا بكم ديما معنا في ساعتنا الثانية هذه برجعنا بها بعد نشرة الأخبار. نرجو معكم في متابعة جديدة وأهم موضوع نترقلو كالعادة بعد النشرة هو سلامتكم في الطريق. تهمنا برشا إن شاء الله ديما نصح نقدمهم لكم والمواضيع تهمكم تاخذوها بعين الاعتبار خاطر سلامتكم وصحتكم هي أهم حاجة وهذيك علاش يلزم ديما فما برشا انتباه نحترموا بعضنا في الطريق. خاصة اليوم نحكوا على نقطة مهمة برشا واللي هي يصير معناها أو من أسباب حوادث المرور في بلادنا بنسب مرتفعة هي المجاوزة الممنوعة. يتحدث عليها بأكثر تفاصيل صابر الجري حاضر معنا بالهاتف. صباح النور نهارك زين. جالس صابر
1: صباح النور لك في بلادك كافي مجتمع العروس. السلام عليكم. أسبوع في البداية أكيد كله طاقة إيجابية لتلاميذ السنة السادسة اليوم شبدأوا عنده الاختبارات وأكيد أكيد نهني كافة الناجحين في دورة الرئيسية امتحان البكالوريا وحظ أوفر لكافة المترشحين في دولة الدارة دولة الأبطال. أكيد لهنا أكيد نهنوا كل الأولياء بالحق متى مجهود الأولياء الأسرة التربوية الأساتذة جميع إطارات إن شاء الله كلهم ألف خير وإن شاء الله ديما منورين إن شاء الله في نجاحاتهم وتعلقاتهم. أكيد موضوعنا اليوم في النادي مهم جدا مع ذلك نحكيه على الطريق نحكو على الوسيلة نحكو على الشركاء في الطريق نحكو على المجاوزة وشنية المجاوزة وشنية المجاوزة الممنوعة وشنية الأطراف اللي قد يكون كل شخص يقوم بها في طريق تسكت أي خطر. هات لنا انبسطوا أو حاجة أختي نادية تم العلامات الموجودة على الطريق سواء كانت علامة عمودية أو على علامات سطحية على الطريق اللي هو الخطوط المتواصلة في الطريق هذا كانوا يرمز بعدم المجاوزة لا يمكن المجاوزة كيف ساعات العلامات الأفقية الإشارات المنع الدائرة اللي يدور بها بالأحمد أو تمنع ذكر المجاوزة صورة عربة مع عربة أخرى هدايا مهم جدا أخي من نكونوا نقوموا بعملية المجاوزة إلا أولا بالذات أن نتفقدوا هدوما هل هناك موانع هل تم حاجة تمنحني باش مندوبل ولا ندوبل دونك هنا في صورة أني نجم ندوبل مثلا مش هدوما العوارض أو الموانع اللي تمنعنا باش المجاوزة لهنا أولا وبدأت نادي وزمنا أن الإنسان باش يقوم بعملية المجاوزة يتفقد الفضاء الأمامه اللي هو ثم شكون يمنعه ثم شمع عربة جاية من الجهة المعاكس كيف يثبت بعد شوف ما خلف هل ثم شكون سيارة أخرى باش تجاوزه لهنا بعد قراءة الطريق والرؤية كاملة للطريق ضروري أنه يكون باش يعمل إشارة لتغيير اتجاه الكلين طون كما نقولوا احنا ويراقب مرة أخرى المرايا يقوم بعملية المجاوزة بسلاسة ديما أخي ندى ويكون أمور في العلمين ديما المسافة تكون بينك وبنت العرب اللي بس تجاوزها أقل حاجة فارق بالسرعة تكون أقل حاجة تم 20 كيلومتر في الساعة بس تقوم بالعلمية بالمجاوزة كل أريحية هذا حد أدنى ما تقوم بالمجاوزة بينك وبنت العرب اللي أمامك يلزم أقل حاجة تم فارق من السرعات 20 كيلومتر في الساعة يعني كانك أنت تيجي لقدامك تيجي 80 ما تقدر تيجي 100 على 20 هذا هو أخي ندى عموما المجاوزة واللي هي ديما تقع على اليسار في حين أخي ندى المشرع استثنى وأعطى نجم الدوبل على اليمين اللي هي في حالة وحيدة واللي هي اثنين الحالة هذه الوحيدة اللي نجم الدوبل على اليمين خاطر القانون يقول ديما المجاوزة تكون على اليسار لأن استثناء هذا يا أخي نادي يقول لك وقتاش نجم ندوبل على اليمين في حالة واحدة اللي هو لما يكون السائق الأمامي عامل تغيير اتجاه باش يدور على اليسار وانت الفضاء هذاك اللي بتمشي على يمينك هل يسمح لك بمرور عربة مش تخطر على الطريق لهنا نجمه نجاوزه على اليمين ولكن عادة ديما المجاوزة القانون يشرع انه ديما تكون على اليسار. اخي نادي يمكن خلينا نحكيه على جانب المشرع عشان هو ينص على العقوبة المالية وكذا دونك هذا مهم المشرع التونسي في مجال الطرقات يقول لك راهو العقوبة المالية هي تعتبر جنحة المجاوزة الممنوعة فيها اختية مالية من 100 إلى 200 دينار فيها كذلك سحب لمدة أقصاها 6 أشهر وفيها كذلك حتى أول سجن لمدة أقصاها 6 أشهر وفي النادي المجاوزة الممنوعة من بين الأخطار الكبيرة على طرقاتنا اللي هي تحتل المرتبة الثالثة من الأسباب على طرقاتنا. دونك لهنا دعوه بكل لطف لكافة مستعملي الطريق ولكافة مستعملي الفضاء المروري انهم بالحق ينتبهوا خاصه عند القيام بالمجاوزه. راهو المجاوزه الممنوعه من بين الاخطار الكبيره على طرقاتنا هي القاتله الكبيره صدقا. شفنا برشا حوادث جراء الجانب هذايا وكانت فيها كوارث على طرقاتنا خاصه كي نحكيوا على سياقه العربه اللواش مثلا وبرشا غير هذايا نقل اشخاص وعدد كبير بالعربه. دونك هنا لقدر الله في الحاله هذه تكون الحادث قاتل ما اكثر ممكن من الاشخاص لقدر الله. دونك صدقا بكل لطف دعوه لكافه مستعمل التطبيق انهم يحاولوا يبتعدوا عن المجاوزه الممنوعه. ان شاء الله الاستاد حاصل في نادي الكاس مستمعينا ونهاركم من اسعد الايام ان شاء الله. نتمنى السلام على الطريق الكافه مستعمل الطريق.
0: يعطيك الصحه سي صابر مشكور جدا. نهارك من اسعد الايام. بعد شويه يجيكم كريم حمدي في انفو سبور كالعاده فيلم 7:30 ونرجو احنا نكملوا معاكم بقيه مشوارنا.

0: تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
1: صباح النور مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي اليوم 12 من المونتيال. مساء الأمس وفجر اليوم الموعد كان مع مباراة المجموعتين السابعة والثامنة والفوز مصري في المونتيال في رابع مشاركة للفراعنة بعد 34-90-2018. الفوز فجر هذا اليوم يأتي مع الكابتن حسام حسن اللي رشح مصر للمونديال سنة 89 بعد غياب 56 سنة، وفجر اليوم يقود أبناؤه لتحقيق الفوز الأول للمنتخب المصري أمام نيوزيلندا 3-1 في ريمونتادا قوية، وأداء جيد جدا للفراعنة بثلاثية مصطفى زيكو ومحمد صلاح ومحمود تريزيجي. صلاح يصبح الهداف التاريخي لمصر في المونديال بثلاث أهداف، ويتجاوز مدربه حسام حسن صاحب هدفين. مجموعة مصر شهدت تألق إيران في مواجهة المنتخب البلجيكي، مباراة انتهت بالتعادل السلبي، وتألق حارس المنتخب الإيراني محمد رضا بيرافراند أحسن لاعب في المباراة. مجموعة سابعة مصر نيوزيلندا 3-1، إيران بلجيكا التعادل السلبي، مصر في الصدارة 4 نقاط، إيران وبلجيكا المركز الثاني 2 نقاط، وزيلندا الجديدة في المركز الأخير بنقطة وحيدة. الجولة الثالثة والأخيرة المنتخب المصري في مواجهة المنتخب الإيراني والمنتخب زيلندا الجديدة ضد المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي أمام حتمية الانتصار للمرور، والمنتخب المصري يكفيه التعادل، الانتصار يخليه يمر كأول، وحتى التعادل يخليه يمر للدورة القادم لأول مرة في تاريخ المنتخب المصري. في المجموعة الثامنة المنتخب الإسباني يقصر على المنتخب السعودي وينتصر عليه 4-0. ميكائيل أوريز يابال سجل ثنائية أول هدف ليامال مع المنتخب الإسباني في سن 18 سنة، وتامباكتي ضد مرماه سجلوا رباعية لاروخا في شباك السعودية. منتخب الرأس الأخضر يواصل المفاجأة في هذا المونديال ويفرض التعادل أمام المنتخب الأوروغوياني 2-2. كيفن بيتشا يسجل ويدخل للتاريخ كأول هدف أو أول صاحب هدف لمنتخب الرأس الأخضر في المونديال. إسبانيا في الصدارة 4 نقاط، الأوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل فريق، والمنتخب السعودي في المركز الأخير بنقطة واحدة. الجولة القادمة والثالثة والأخيرة للدورة الأول المنتخب السعودي ضد منتخب الرأس الأخضر، والمنتخب الإسباني في مواجهة المنتخب الأوروغواياني. اليوم مباراة المجموعتين 9 والـ10. في المجموعة 9 انطلاقا من الساعة 10 ليلا المنتخب الفرنسي في مواجهة المنتخب العراقي، التحكيم للكندي درو فيتشر، وفي 1 من فجر يوم الغد المنتخب السنغالي في مواجهة المنتخب النرويجي، التحكيم للبرازيلي ويلتون سامباوي. وفي المجموعة 10 في 6 من مساء هذا اليوم المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب النمساوي، أمين عمر المصري في تحكيم المباراة في ثاني لقاء لهذا الحكم في المونتيال. وفي 4 مواجهة عربية خالصة بين الأردن والجزائر، والسلوفيني سلافكو فينيشيتش كحكم للمباراة. أختم بخبر يهم إمكانية يعني في مفاوضات متقدمة نهاية فريق الترجي الرياضي التونسي مع مدافع البقلاوة مروان الصحراوي، ليصبح قريب جدا من التوقيع لفريق الترجي الرياضي التونسي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، موعد رياضي قادم ساعة مونديال انطلاقا من الساعة 9 إلى حدود الساعة 10. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

نرجو نواصل معكم مستمعينا متابعاتنا. نتحصن بعد شوية على امتحان مناظرة السيزيم. اليوم أكثر من 62 ألف تلميذ يجتازوا مناظرة السيزيم. إن شاء الله بنجاح وتوفيق لهم. شو نكونوا في متابعة الموضوع هذايا بعد شوية في مواضيع تهم الطفل والأسرة كالعادة مع سي إبراهيم ريحانيا. أول ما يكون حاضر معنا بالهاتف نطرق الموضوع هذايا بأكثر تفاصيل وفي متابعة بالأرقام الحقيقة وبزادة كيف كيف في مقارنة زادة هذا كيف كيف يعني للامتحان هذا والمناظرة هذه مقارنة بالسنوات السابقة. أكيد زادة ننتظر في نتائج متميزة وأعداد ومعدلات مشرفة كما شرفونا تلامذتنا في البكالوريا. إن شاء الله بنجاح وتوفيق ديما اليوم. زادة كيف كيف ما تشوفش نعمل إطلالة على أهم جرائد اليوم. جرائد التونسية صدر بتاريخ اليوم أهم عناوينها بعد شوية في متابعات جديدة ديما معكم مستمعين. خليكم معنا.

0: 41 دقيقة على موجتنا. 62450 تلميذ اليوم يجتاز الاختبارات الكتابية لمنظرة الدخول لمدارس الاعدادية النموذجية سيزيام لسنة 2026 تبدأ اليوم وتتواصل حتى نهار 24 جوان. اليوم أو السنين نحكو على تراجع كانت قدرته وزارة التربية ب 1600 مترشح مقارنة بالسنة اللي فاتت, يعني نحكو على 29% فقط من مجموعة تلميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. نتحدثوا على المناظرة هذه مدى أهميتها الإحاطة وبعض النصائح كالعادة. يكون حاضر معنا بالهاتف في توقيت هذا سي إبراهيم الريحاني خبير في مجال الطفل والأسرة ومستشار قضية أطفال يقدم لنا أكثر معطيات. صباح النور سي إبراهيم, نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح الفل والخيرات والمساعدات مدام نادية ليك ولكل أوفيائنا على موجات إذاعة التطوير.
0: يعيشك بارك الله فيك سي إبراهيم, إن شاء الله بنجاح ديما وبالتوفيق لتلامذتنا الكل, وألف مبروك ديما نقولوها زادة لتلامذة البكالوريا, نتائج مشرفة كما شفنا إن شاء الله حتى تلامذة السيزيام والنوفيام زادة كيف كيف. نتحدث معناها على أرقام مهمة ونتائج مهمة برشا. فقط باش نبدأ معك بالنقطة الأولى, أكيد لاحظت نفس الحاجة سي إبراهيم اللي هو فما تراجع معناها بخصوص الدخول المدارس الاعداديه النموذجيه في ما يتعلق بالمترشحين او الراغبين في مناظره السيزيام.
1: اكيد الحقيقه من الملاحظه دي معناها لاحظها كل انسان متمعن خاصه في الصغيرات المقبلين والمترشحين في المعاهد النموذجيه اللي الحقيقه نحن فاهوا عليها معناها التوجه هذايا, ونحن من ندينا من قبل من اهم العناصر في اصلاح المنظومه التربويه هو التخلي تماما على المدارس النموذجيه اللي نساها معناها من عدم مقاربه حقوقيه للصغيرات دوما بصفه عامه. والحقيقه نحاول عدم يكون البرنامج التربوي هو نموذجي للعموم, يعني ما فماش فئه معينه ووجهه معينه ومدرسه معينه تقوم بالعمليه بين قوسين النموذجيه, وبالتالي حق لكل طفل انه تكون المستوى وتكون البيئة التعلمية نموذجية وتكون باهية. وذاك علاش الحقيقة حتى الضغط اللي قاعدين يعيشوا فيه صغيرات دوما في وسط المؤسسات هي نوعا ما معناها قابلة للدرس وقابلة للتقييم. وبالتالي اليوم أكيد حتى التلامذة بيدهم والأولياء بيدهم معناها بحكم الضغط اللي يعيشوا فيه ما عادش معناها النسبة اللي باش تخليها موجودين في المؤسسات هي
0: تراجعت وضعفت كيف الإحاطة اللي هي مهمة برشا على خاطر هما صغيرات وما زالوا ممكن حتى ما يعرفوش قيمة المناظرة هذه. شنو تنجم تقول أمس إبراهيم؟
1: أهم حاجة مدام نادية إنه ديما نحكيه على بس الطمأنينة والثقة خاصة الصغيرات هذوما صغيرات صغار بدل صغار معناها حتى المستوى النفسي نتاعهم معناها تتطلب إحاطة أكثر. وبالتالي أهم حاجة إنه نخبروا صغيرات إنه الامتحان هي محطة ديما من محطات الحياة, ماهيش نهاية الطريق, وإن قيمتهم تقاس بالمجهود اللي بذلوه نبذلوا أكثر ما يمكن عن الضغط والمقارنات, نجلبوا مقارنة صغير بقويته صغير بالأصحاب متاعه, كل واحد عنده قدرات متاعه, كل واحد عنده الإيقاع في التعلم متاعه, نعزوا ثقة بالنفس, نذكروه بالنجاحات اللي حققها خاصة في السنوات الفارطة, اجتهاده أكثر من نتيجة, ننظموا له عملية النوم والتغذية متاعه, نهيئوا جو أسري بهذا إنه نقلوا من التوتر داخل المنزل, ونظهر الدعم والمحبة دون شروط. باي برشا كي يحس صغير من في عينين أمه وبوه المحبة ذيك مش خاطر يقرأ ولا ما يقراش كذا, أنا نحبك ونعزك ونحبك تتميز علي, هو ما ندخلش القراية وكأنه حب شرطي. وكي أنا أكون باي بالقراية أمي وبابا يحبوني ويقدروني, نهار اللي أنا نخفق نهار اللي أكل المحبة ذيك تنقص. وبالتالي خايبة برشا ذي ننتبه بها ننتبهوا لها أعزائي الأولياء في النقطة دي, نحاول أنه نعلموه كيف نتأقلم مع القلق, يمكن تشجيعه على أخذ معناه حتى التنفس, نعلموه كيف يقرأ شوية قرآن, نقولوا له رو أنت من لولك شعور حسه رو طبيعي الناس كل حسوه بعد إذا في بديت في الامتحان وبديت تعدي توت لحالك الحاجات بكم الكليكة, ونجربوا المراجعة المكثفة في اللحظات الأخيرة. علاش خاطر ديما المراجعة هذا أفضل برشا من إرهاق الطفل قبل الامتحان, وديما نحاولوا نحتفلوا بك المجهود, كل مجهود يبذله صغير نشكروا عليه ونسمنوا عليه ونقولوا لك فخورين بيك, أي حاجة قاعد تقوم بها وقاعد تتعب عليها مهما كانت النتيجة, يعني أنا فخور بولدي وبنتي, يعني أنا نشوف في بنتي كيفاش قاعدة تتعب وتجتهد باش توصل مهما كانت النتيجة. عمره ما تكون النتيجة هي مقياس البنت شنو ولا ولدي شنو. وقت يحس صغير بالحاجة دي يحس بك الثقة هذيك وتبزحظوا حتى في النتائج نتاع البكالوريا. التلامذة اللي تألقوا وتميزوا على المستوى الوطني يشحكوا على أبوهم وأمهم. أهم نقطة تقع نقطة مشتركة ما بيناتهم الكل. قلك أمي وبابا كانوا سند ليا، كانوا يشكروني برشا، كانوا فخورين برشا. تأكل عينينك التشجيع هذاك راهو هذاك هو الرصيد الكبير للصغير. أي صغير نحن كبار وعلى التول الوقت ذاك نحتاجه للكلمة الطيبة والكلمة الزاهية والكلمة بش الفالوريزاسيون اللي مش تهز العبد في مكان داهي. دونك حاولوا شجعوا صغاركم، ثمنوا على المجهودات نتاعهم وعلى التعب نتاعهم وبالحق معناها مش كلام بركة. مهما كانت النتيجة مادام تشوفوا أولادكم وبناتكم قاعدين يشكوا قاعدين يتعبوا قاعدين يحتاجوا النتيجة ما تغزلهاش الجملة. ديما شجعوا حتى نهار النتيجة ديما شجعوا خليه تو تتأكدوا اللي صغاركم في المستقبل باش يكونوا على قدرك الصبر نتاعكم والتشجيع نتاعكم والتثمين نتاعكم.
0: ربي يبارك لك سي ابراهيم، يعطيك الصحه. نحب نشكرك مره اخرى سي ابراهيم الريحاني، خبير في مجال الاسره والطفل ومستشار قضايا اطفال. يعطيك الصحه ونهارك من اسعد الايام. نحب نذكر زاد كيف اللي وزاره التربيه كان اخذت اجراءات استثنائيه لفائده عدد المترشحين او عدد من المترشحين لمناظره السازيام، تمثلت في تمكين 14 مترشح من تضخيم الخط واسناد ثلث الوقت القانوني. زاد كيف لكل حصه اختبار لفائده 67 مترشح من متضاز. نذكر اللي باش يتم تصريح بنتائج مناظره السازيام نهار 10 المقبل إن شاء الله بنجيح اليوم يا ربي. 7:48 دقيقة على موجتنا، نهاركم زين، أنتم ما تسمعوا فينا كل ويما كنتم معنا.

ألف بالرمضان قلبي سعيد وصنع بي حط الليلة ثمانية غدرج نعطي كل ما نزمالي في قصة الأخبار موجز أخبار ثمانية ونرجو ونواصل معكم ساعتنا الثالثة مع متابعات مواضيع جديدة خليكم معنا.

0: إشهار.
1: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزاد مين من الأفريق. دور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين،
3: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. ينطلق اليوم أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بعد غد الأربعاء ورشة حول حوكمة المرأة الطبيعية بالجهة. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك اليوم وزير الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان. استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه جراء قصف صهيوني على مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بقصف آخر استهدف جنوب القطاع. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: سبيل اليحلوي مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي حاضر معنا بالهاتف قدمنا اكثر تفاصيل او تفاصيل جديده تهم الطقس بالنسبه لليوم وحتى الايام الجايه. صباح النور سبيل، نهارك زين ان شاء الله.
1: صباح النور اخني دي، مرحبا بكم مرحبا بكيف مستمعي ذات الطويل.
0: نبدا بنهار اليوم ودرجه الحراره خاصه
1: بالنسبة لليوم 22 جوان، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. طقسنا باش يكون مغيم جزئين على مناطق الشمال الوسط وقليل السحب بالنسبة لمناطق الجنوب. الريح من القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة خلال هذا اليوم، بالتالي البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة فمش تغيير كبير بالنسبة اللي شفنا في نهاية الأسبوع، اليوم باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية وأيضا في المرتفعات الغربية، وبين 35 إلى حدود 40 درجة خاصة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا في بعض ولايات الشمال الغربي في بيجة وجندوبة، وأيضا معتها محليا بالجنوب خاصة الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد الثلاثاء إن شاء الله طقسنا في الفترة الأولى من اليوم تكون قليلة السحب على أغلب المناطق، العشية ثم بوادر لظهور خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي البرد، ثم تشمل مساء بعض الجهات الشرقية مع هبوب رياح المتواصلة من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، تبقى وأيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وتبقى البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة عموما دون تغيير مع ظهور الشيلي محليا. يومي الأربعاء والخميس بوادر الخلايا الرعدية أيضا ما زالت موجودة أيضا خاصة في فترة نبات الظهر بالمناطق الغربية، خلال يوم الأربعاء تكون متمركزة بالوسط الغربي والشمال الغربي، وخلال يوم الخميس

0: الأزهار.
1: مبروك لكل أولادنا لدمين في البال واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار 8:15 دقيقة على موجتنا. أهم العناوين اللي نقروها اليوم من الجرائد التونسية تقريبا كتبت بخصوص الأوائل في البكالوريا. شروق اللي تحاور الأوائل في البكالوريا في شعب الاقتصاد والتصرف والأداب وجميع شعب الأخرى زادة كيف في العاصمة وبقية الجهات. نقرو تفاصيل أخرى في النسخة الورقية لشروق اليوم. تقديم ملف ترشحات بداية من اليوم. شركة تونس للطرقات سيارة تنتدب 200 عامل. وفي عنوان آخر تقريبا العناوين باش نقروها من شروق اليوم هي طرقت الأوائل في البكالوريا في جندوبة رغد العشي الأولى وطنية في شعبة الأداب بمعدل 17.29 اللي كانت سرحت للشروق واللي أكدت أنه الانضباط والجدية والإرادة وثقة بالنفس مفاتيح النجاح. أسفاقس 100% نسبة النجاح بالمعهد النموذجي و 80% حسن جدا. متفوق البكالوريا في سوسة زاد العمل وتنظيم الوقت سر النجاح. ذو ما شنو أصرحوا أهم التلامذة وأهم المتميزين والمتفوقين في بكالوريا 2026. أيضا المعهد النموذجي بجندوبة نسبة نجاح في امتحان البكالوريا قدرة 100% واللي هي نتيجة متميزة. على بن محمود الأول في جندوبة يصرح زاد للشروق. زاد عناوين أخرى تقريبا باش نقروها من مختلف الجرائد كما الجمهورية اللي كتبت عن بكالوريا 2026 نسبة النجاح في صفوف أبناء قرى السويس بلغت 45.9% والأول وطني في شعبة الاقتصاد والتصرف إدم الكوكي معدل 18.70 كان منتظر وهو ثمرة مجهود سنة كاملة كما صرح للجمهورية. الأول زاد وطنيا في شعبة العلوم الإعلامية أطبخ في التخصص في مجال برمجة الألعاب الإلكترونية. وياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا في البكالوريا أهدي نجاحي لعائلتي ولتونس. بعض العناوين الأخرى نقروها من الجمهورية. منظمة الأطباء الشبان مباشرة العمل خلال 3 أيام من اختيار مراكز التربص هي مستحيلة. وعنوان آخر لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي تونس تحتضن المؤتمر الدولي الخامس للقمح. باش نمشي معاكم لصباح نيوز اللي كانت كتبت بخصوص وزير الخارجية اللي شارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالأردن. كتبت بخصوص 62,000 تلميذ يجتازون بداية من اليوم مناظرة السيزيام. وفي عنوان آخر نقروه زادا من صباح النيوز. ألمانيا تونس الثانية عالميا في تراخيص إقامة العمال المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي وتقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة. وزارة الصحة السياحة أو السباحة عفوا ممنوعة في هذه الشواطئ. عنوان نختم به من صباح النيوز. وسط تحذيرات من تزايد استهلاك المخدرات وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية تضم 5 مراكز لعلاج الإدمان. باش نختم بالصريحة زيدا اللي كانت كتبت بخصوص نسب النجاح في البكالوريا حسب الولايات وصفاقس تتصدر. عنوان آخر نقروه من الصريحة ارتفاع صادرات تونس من الخضر والغلال. والشرطة الجبائية تحقق في شبهات تتلاعب بالأسعار في قطاع الملح في تونس حسب فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية. هذو ما هم العناوين اللي قريناهم اليوم واللي تطرقت لهم مختلف الجرائد التونسية صدر بتاريخ اليوم 22 جوان 2026. متواصلين معكم حتى للتسعة.

0: نواصل معكم لثمانية وأربعين دقيقة وجهتنا جرديس توا في فقرة البلديات اللي تهتم بالشأن البلدي. نتحدث مرة أخرى من جرديس، حملات متواصلة في مختلف الشواطئ وزدكر كيف الطرقات، نتحدث عليها بأكثر تفاصيل مع سي عبد الرؤوف الحمداني كاتب عن بلدية جرديس. هذا معنا بالهاتف. صباح النور سي عبد الرؤوف، مرحبا.
1: مرحبا اختي ليام، مرحبا بكم مستمعين في ذات
0: طويل. احنا كنا عملنا جوله تقريبا الجمعه اللي فاتت في شط صونيا، زاد كيف كيف في مختلف طرقات معتمدي جرديس، كيف كيف فما حملات اخرى وانشطه اخرى قمتوا بها نهايه الاسبوع.
1: شكرا لكم الاستضافه هذه. تعرفي تو اهم عنصر نقول بالنسبه لنا كبلديات في الموسم الصيفي هي النظافه والاناره.
0: اكيد
1: عفوا خصم جرديس فيها عدد هائل من معطينا بالخارج، فيها زاد كيفيف زوار كثير من كافة من عدة ولايات، كيفيف من عدة معتمديات داخل الولايات، ولهذا ماذا بينا نوفروا لأحسن الظروف سواء بيئة سليمة إنارة جمالية للمستضيفين نتاعنا إن شاء الله. ما كاش حاولنا كثروا من حملات تاع النظافة.
0: باهي، هي النظافة أهم حاجة سي عبد الرؤوف. وزاد كيف كيف فما إشكاليات في الإنارة ظهر لي، معناها من الحاجات اللي مركزين عليها برشا.
1: إن شاء الله هذو من الحاجتين نقولنا نركز عليهم، النظافة والإنارة. نرى جمعة كيف عملنا تدخل كبير في شط بن فتايل، كيف سوى من ناحية الإنارة سوى من ناحية إزالة فواض البناء سوى من ناحية فواض الحدائق، برسك 40 طرناطة تم رفعها في النهار واحد، كيف إزالة البلاستيك وكل الشوائب من الشواطئ، تغيير حاويات كانت تحت الحاويات وتنظيف محيط الحاويات. تدخل نقول لنا شامل في المنطقة هذه.
0: تدخل شامل ونسبة تقدم التدخل متاعكم تقريبا قديش سي عبد الرؤوف
1: في المنطقة هذه ولا في نهار تمانا عشر بنفتين نقول لنا وصلنا 80% إن شاء الله
0: بالبرش. ما زلت أماكن أخرى شواطئ أخرى معناها باش يتم التركيز عليها في الفترة الجاية ولا
1: ان شاء الله؟ ان شاء الله كما قلنا وراء عمل متواصل تاع النظافه عمره ما
0: يقصش اكيد.
1: كيف شط صونيا معود نرجعنا عملنا تنظيف عدد اخرى في شط صونيا. امس ولا امس خدمنا كما قلنا الاناره في جديريه، بما ان جديريه عندها منطقه حتيه بحريه، كيف هي مشكور احد المواطنين اهالي شركه غادي تبرعوا بالفوانيس، مشت البلديه قامت بالتغيير سيارته وتغيير فوانيس.
0: فما تفاعل من المواطنين زاد كيف كيف، يعني خاطر ديما نحكوا على حمله مشتركه تهم حتى المواطنين المجتمع المدني.
1: لان مالا في شط بن فتايل فما كيفيف السيد عندك منطقه تاع سويحل عضو مجلس المجلس المحلي كيفيف كان موجود سي فوزي، فما تفاعل فما عدد المواطنين الحق فما تفاعل كما قلت لك بالنسبه للاناره في جداريه مواطن يتبرع بهم، فما لما في جريس تلقى الحس المدني
0: موجود. هذا هو المطلوب،
1: ما ذول شجع شكلتي كيف فما حس مدني فما تجاوب حتى انت كبلدية تتشجع
0: تتشجع اكثر. صحيح، وخاصه التفاعل زاد كيف كيف حتى من المواطنين في الحفاظ على النظافه معناها وعلى الحملات اللي صارت هذه الكل معناها باش ما ترجعوش لنفس النقطه ما نتقدموا في حاجات اخرى. اخي فما اقبال توا يعني نشوفه في الشواطئ في جرديس معناها من الناس ولا مازال شوي شوي؟
1: لا موجود، ولا في شط سميه وشط الكازينو فيها عدد كبير من
0: المستفيدين.
1: موجود
0: احنا ديما في متابعه معاكم، واكيد حتى المواطنين اللي نجموا يتفاعلوا معنا اذا كان فما نقاط معينه يلزم التدخل فيها يتواصلوا معنا اكيد، وانتم ديما حاضرين. يعطيكم الصحه سي عبد الرؤوف، ان شاء الله بالتوفيق ديما ليكم. تحياتنا ليك سي عبد الرؤوف حمداني كاتب عن بلديه جرديس.

0: نوصل معكم ل 38 دقيقة مستمعينا متواصلين معكم في النص الساعة الأخير من ورد صباح اليوم. مرحبا بكل مستمعينا اللي معنا في الاستماع منذ بداية الحصة امتعنا. أحكينا برشا أكيد في نتائج البكالوريا، نتحصوا على نتائج مشرفة زد على مستوى ولايات الجنوب الشرقي 3، نحكوا على تقدم ملحوظ للولايات هذوما 3، ولاية طوين مرتبة 13، فما تقدم مقارنة بالسنوات الفارطة أكيد على ولاية جيبز زد كيف كيف المرتبة العاشرة، ولكن نحكي زيد على مرتبة مهمة برشا، مرتبة مشرفة فخر لكل ولايات الجنوب الشرقي ولتونس الكل. نحكي على مرتبة ثانية واللي هي ماهيش أول عام، وما نحكوش على رقم يعني عابر، هذا أكيد منجم يكون كان فما ثقافة تعليمية اليوم متجذرة على ولاية مدني بكل معتمديتها بطبيعة، بالرغم محدودية المؤسسة الجامعية كما نعرفه بالجهة، برغم برشا صعوبات، برغم يعني كما نعرفه تقريبا في المؤسسة التربوية الكل، ولكن مدني بكل معتمدياتها ما شاء الله في كل عام تتفوق، في كل عام تتقدم، كما قلت ماهيش مرتبة جديدة، من سنوات تحتل مرتبة أولى، ولكن سنين نحكوا على مرتبة ثانية على مستوى المندوبيات، والمرتبة الثالثة على مستوى المعتمديات بعد ولاية صفاقس. نسبة نجاح 49.25%، نسبة مشرفة، نسبة مهمة برشا، متقدمة على بقية الولايات الكل بعد ولاية صفاقس. نجم نحكوا اليوم على إنجاز ماهوش صدفة، أكيد راهو هذية فما برشا جهد وانضباط واستمرار في المعرفة وفي العلم، كان من الطرف الإطار التربوي، من الأستاذ المخلص اليوم أسادة كفاءات على مستوى ولاية مدين، زاد تلامذة مجتهدين وأولياء يمنوا بالتعليم على مستوى الولاية. سعيدة برشا بحضور صفتها الرحمن الأستاذ في المعهد النموذجي بمدين، تحثوا معه برشا تفاصيل بخصوص الموضوع هذا. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا سي فتحي.
1: صباح الفل، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين، ومن خلالكم يعني نهنى كل الناجحين وكل العائلات اللي ضحت وجب ثمرت تضحية هذه، وإن شاء الله البقية يعني بقية الفرحة تكمل بالنسبة للمؤجلين في امتحان البكالوريوس
0: إن شاء الله. هذا ما نتمنوه ونتوقعه، زاد نسبة متقدمة برشا في دورة المراقبة على مستوى ولاية مدنين، ولاية تطاوين، وولاية جيبس، وهذا ما نتمنوه إن شاء الله. نحكي اليوم على ولاية مدنين سي فتحي، اللي في السنوات الأخيرة تحولت إلى نموذج تربوي مهم جدا، حضورها في المراتب الأولى. كيفاش تفسروا اللي هذا مش جديد كما قلنا، شنو تعليقك زاد كيف كيف على النتائج هذه؟ هل كانت متوقعة وكنتوا تتوقعوها على مستوى الولاية؟
1: بالفعل يعني ملاحظتك مهمة جدا، يعني ساعة ملاحظة تهم ولايات الجنوب الشرقي كما تفضلت، يعني ثم تقدم كبير في المراتب، وثم خدمة قاعدة تظهر نتائجها شيئا فشيئا، ونتوقع يعني السنوات القادمة باش تكون الولايات الجنوب الشرقي يعني متصدرة الترتيب، لأن ثم خدمة ربما ما هيش باينة لعموم الناس، ولكنها ثم خدمة كبيرة قاعدة تقدم في الولايات هذه. بالنسبة للولايات مدنين يعني تحصلت على المرتبة المتقدمة هذه منذ السنة الفارطة وتدعمت هذه السنة، بما يؤكد أن المسألة ما هيش مسألة يعني ضربة حظ وإلا يعني مسألة عرضية، وإنما هي تحول إلى تقليد راسخ. ثم بالعودة إلى الأرقام وبعدين يمكن نتحدث على ما وراء هذه الأرقام، مهم جدا أن نذكر ببعض الأرقام، يعني مدنين في المرتبة الثالثة في مستوى المندوبيات، والمرتبة الثانية في مستوى الولايات بعد شخص 2.1، بنسبة 49.25%، يعني نسبة مشرفة جدا. المدنين في التفاصيل، يعني المرتبة الثالثة في شعبة الإعلامية، المرتبة الثالثة في شعبة الاقتصاد والتصرف، المرتبة الرابعة في العلوم التجريبية والآداب، المرتبة الخامسة في التقنية، المرتبة التاسعة في الرياضيات، والمرتبة 21 في شعبة الرياضة. هذه الأرقام التفصيلية تؤكد هذا التصدر وهذه المرتبة المشرفة. ثم زاد رقم آخر لافت، أن نسبة المؤجلين هي نسبة كبيرة، يعني 34.58%، وفيما عدد كبير يعني قريب من النجاح، وهذا ما يدعم النتائج وسيدعم المرتبة في دورة التدرب، وتم زاد رقم آخر لافت أن نسبة وعدد الراسبين يعني هو عدد ضئيل من 5293 مترشح. يعني نسبة الرسوب كانت في حدود 640 فقط.
0: رقم
1: وهذا مهم جدا. الأرقام تنطق صحيح ولكن زاد وراها خدمة كبيرة. كما تفضلت نادي يعني تم يعني مشروع مجتمعي مشروع مجتمعي يعني كي تشوف ناس يعني أولياء وأسر تضحي ليل النهار من أجل صغيرات تفهم أن الناس بالفعل انخرطت في هذا المشروع بالكثير من الوعي وبالكثير من التضحيات. نعرف عائلات تلجأ إلى التداين تلجأ إلى الاقتراض نعرف الكثير من العائلات تتغير مقر سكنها تنتقل المعتمدية من أجل صغيراتها. يعني هذه تضحيات مجتمعية كبيرة. بالإضافة إلى استقرار ربما ميزة هي لجهة مدنين هو استقرار الإطار التربوي على خلاف بعض الولايات الأخرى. أما استقرار كبير للإطار التربوي يعني ما عن هذا اكتسبوا الكثير من الخبرة واستقروا في مراكز عملهم وهذا مفيد للعملية التربوية والتعليمية.
0: هو كما قلت سيفتحي مشروع مشترك خاطر اليوم نحكو على عائلات يمنوا بالمعرفة بالعلم في الجهة هذه بالرغم كل شيء. نحكو على تلميذ مجتهد نحكو زد على أستاذ مخلص وإدارة تربوية معناها كانت حاضرة بقوة معناها وتحاول أنه توفر كل الظروف الملائمة بالرغم كل شيء باش تبقى مدنين معناها في المرتب الأولى ومحافظة على مرتب متميزة ومتقدمة في كل عام وهذا اللي نشوفه فيها اليوم بالرغم زي كيف خاطر أنا منحبوش نحكو بها النقطة هذه ولكن كما نعرفوا معنا مدنين وإلا تطاوين خاصة اللي هما معناه يحكو ديما على اللي يخمم برشة في الهجرة نحكو على زي كيف الحدود البرية معناها والتجارة هذه اللي معناها معروفة على مستوى ولاية مدنين ولكن نحكو على جيل آخر في المقابل يمن بالمعرفة يمن بالتعليم وهذا اللي نشوفه فيها اليوم. كيفاش تفسر هذه زي
1: يعني فعلا هو ربما ضارة النفع يعني في السنوات الفارقة العائلات ولت حريصة وخايفة على صغيراتها يعني ولكن استثمرت في التعليم وقدمت التضحيات هذه ونعرف في مركز يعني ظروف جهاتنا هذه خاصة منين وتطوين يعني ثم شبح الهجرة غير الشرعية دي ما يلوح ثم يعني الانقطاع المبكر عن الدراسة زادة حتى هذا كان شبح يهدد أجيال كاملة لكن هذا التحول السنوات الأخيرة مهم جدا لأن تضافرت فيه الجهود الناس كل من العائلة إلى إطار الإشراف الإداري والتربوي والبيداغوجي زادة نحيوهم لطرف كل من مختلف مواقعهم زادة نعرف أن البكالوريا رغم كل شيء ورغم كل ما يقال ما زالت في تونس تمثل رهان لكل هذه الأطراف
0: وامتحان صعيب صحيح
1: بالضبط يعني لأن فيه نقلة وفيه يعني بداية خطوة نحو المستقبل الصغيرات أذكى علاش ديما تم رهان كبير والرهان هذا يعني تتجند للناس كل من أجل إنجاح حتى في الظروف الصعبة الناس كلها تجندت لتأمين الامتحانات البكالوريا هذاك علاش يعني ديما يظل استحقاق وطني وتستعد للعائلات وتستعد للناس كل بجهدها وبتضحياتها.
0: حبيت نقول شنو المطلوب من اليوم من كولاية معناها مدنين ولا تطاوين ولا جابس باش يبقوا يحتفلوا بترتيب وطني مشرف
1: هو المواصلة في هذا المشروع التربوي يعني مشروع سواء على المستوى الإداري ولا على المستوى البيداغوجي ولا على المستوى الأسري ما عندناش خيار في هذه الجهات الداخلية وهذه الجهات القصية إلا أن نستثمر في التعليم ونستثمر في صغيراتنا صحيح ظروف جهة الولايات الداخلية ربما قاسية شوي من ناحية الاجتماعية، من ناحية المناخية، من ناحية حتى الإمكانيات، يعني الإمكانيات محدودة، ما تمش مؤسسات جامعية، ما تمش ربما بنية تحتية صحيحة. ومع ذلك هذا لا يمنع أن نواصل في هذا المشروع وأن نكثف الجهود، وخاصة أن نكثف لبعض المؤسسات، ولا بعض لأن في التفاصيل الداخل تم تفاوت حتى في المعتمديات، يعني
0: صحيح معقول
1: لحظوا مثلا في
0: لازم يكون فما عدالة
1: ولاية الجنوب الشرقي كل تم تفاوت، يعني تم ربما نتائج باهرة في بعض المعتمديات، تم نتائج أقل في معتمدية أخرى. هذا معناها المسؤولية موكولة إلى
0: باش ما تظلم حتى
1: الشرف الجاري والبيداغوجي باش يلتفت الى هذه المعتمديات على ولا بعض المؤسسات من اجل ايجاد حلول باش تلتحق بهذه النتائج المتميزه اللي تحققها بعض المؤسسات او بعض المعتمديات داخل الولايه الواحده. يعني هذا المشروع بدا انطلق عند سنوات ويجب ان يستمر، وهذا كلاش الناس كلها مدعوة إلى أنها تساهم فيه وأنها تبذل الجهد من أجل تثبيت هذه المكانة وهذه النتائج المتميزة.
0: كما قلت نموذج جحت هذا بيزيل يوم يلزم يستمر ما نرجعوش التالي، وإن شاء الله ليه أكيد خطر كما قلنا هذا راهو بعد برشا عمل ومثابرة معناها من الأطراف الكل اللي كنا نحكوا عليهم. تتوقع فما تقدم زاد كيف كيف في بعد دورة المراقبة على مستوى الولايات الثلاثة هذوما سي فتحي؟
1: متوقع، يعني الأرقام والإحصائيات تؤكد أن ثم إمكانية كبيرة باش تكون النتائج باش تتحسن النتائج في دورة المراقبة بالنظر إلى عدد المؤجلين في هذه الولايات، وحتى التجربة معناها التاريخية تؤكد أن الدورة الثانية أنا قادر أن أتحسن النسبة وتحسن رتبة هذه الولايات، ونتوقع أن منها باش يلتحقوا برشا المؤجلين بكوكبة الناجحين، وهذا سينعكس على النتائج وسينعكس إيجابا على ترتيب هذه المندوبيات وهذه الجهات.
0: يعطيك صحة صفتها الرحماني الأستاذ في معهد النموذجي بولاية مدنين، مشكور جدا على تدخل معنا، كلامك أكيد مهم برشا، إن شاء الله ديما في مراتب أولى ولاية مدنين مشرفة وزيدة كيف كيف معناها مثال يحتذى به ديما، والعمل المتواصل أكيد صفتحي. نشكركم برشا، نشكر كل إطار التربوي على مستوى ولاية مدنين، الأساتذة زاد المثابرين اللي أكيد كما قلت هذه مشروع متكامل ومشترك، الأولياء زاد وتلامذة المجتهدين، يعطيهم الصحة برافو لهم مرة أخرى. تحياتنا ليك صفتحي، نهارك من أسعد الأيام. شكرا لك، وإن شاء الله ديما يا ربي نتائج متقدمة نشوفوها على مستوى ولاية الجنوب الشرقي ثلاثة ولاية طويل يكون نحكو ثلاثة سنين وأربع سنين تلي زاد كيف كيف في مراتب أخيرة. اليوم نحكو على مرتبة 13 وأكيد ما زلت بشوفوا مراتب متقدمة على مستوى ولاية طويل وزاد كيف كيف ولاية جبس. هذيك علاش نحب نشكر كل الأساتذة اللي اجتهدوا مع تلامذة متاحهم تلامذتهم الأولية زاد كيف كيف وتلامذة المجتهدين ديما، إن شاء الله ديما نشيهم متألقين مشرفين تونس في تونس وخارج تونس. زاد نكمل معكم حتى للتسعة في مشوارنا في ورد الصباح.
2: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لص سيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم اخبار جي من سيدي بوزيد، ونتحدثوا على فضاء تكنولوجي جديد وضخم باش يغير وجه التكوين الرقمي ويفتح افاق تشغيليه واعده للالاف من الشباب في الجهه. الحدث هو افتتاح وتدشين مركز الاف الجديد في سيدي بوزيد، ينضاف لشبكه المراكز التكنولوجيه الحديثه التابعه لمؤسسه تونس للتنميه والموجه للمناطق الداخليه. طاقه استيعاب المركز التكوين هذا هو 1000 شاب وشابه سنويا من خلال الخريجين للجامعات والباحثين عن عمل في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. يرتكز التكوين على أحدث مهارات المستقبل المطلوبة عالميا، كيف البرمجة، تطوير البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب تعزيز المهارات الحياتية واللغة، تحثوا على soft skills. يسعى المركز لتقليص الفجوة الرقمية وتوفير فرص إدماج حقيقية عبر ربط المتكونين مباشرة بسوق الشغل والشركات التكنولوجية الكبرى ودعم المبادرة الخاصة والمشاريع الناشئة. المشروع هذا يمثل تحرر حقيقي وثمين لطاقة الشباب في جهة سيدي بوزيد، وينضاف إلى شبكة المراكز التكنولوجية الحديثة التابعة لمؤسسة تونس للتنمية والموجهة للمناطق الداخلية.
2: الربح والفرجة الرخلة، خذ نص فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.

نوصل معكم لل 58 دقيقة في ختام مشوارنا معكم. ذكركم بعد مجز أخبار التسعة تسمعوا ساعة مونديال من قسم الرياضة، وبعد برنامج الكلمة ليك مع شكري. هكا نوصل معكم الختام المشوار لليوم. يعطيكم صحة مستمعين اللي كنتوا معنا من 6 متاع الصباح. حبيب هدية، فاتح المجلبي، حبيب خراز، نيدي كنت معكم من أمام الميكرو. نقولكم إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام.

0: الأزهار.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في البنك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار إشهار
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانيرجي واحدة، أولا إنيرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنيرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
4: عروس الصحراء،
5: عروس الصحراء
4: إذاعة تطوين،
5: إذاعة تطوين.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطوين كافة مديري في شركة السيتاب بالبرمة إلى الدخول في إضراب يومي 8 و9 من جويلية المقبل دفاعا عن ما وصفه بالوضع المتردي والمتأزم أمام عدم جديد الشركة في التفاوض والحوار حول مطالب العمال. هذا ويتواصل أمام مقر ولاية التطوين اعتصام لعدد من عمال المناولة بتطوين المطالبة بتسوية وضعياتهم المالية وإدماجهم بعد تفعيل قانون المناورة، مؤكدين أن القانون لم ينصفهم. بلغ مشروع تهيئة وتعبيد مسلك منطقة الحربي من جابس المدينة مرحلة طلب العروض على أن تنطلق الأشغال الموفى هذه السنة بكلفة تجاوزت 700,000 دينار. مشروع يتنازل في إطار البرامج التنمية الجوية ومقترح تقدم به المجلس المحلي جابس المدينة. دوليا أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار داخلي وقع في أحد المصانع المخصصة لتلبية احتياجات الغاز المحلية بمنطقة راس لافان في العاصمة القطرية الدوحة. اختتمت الولايات المتحدة وإيران الجولة الأولى من محادثاتهما في سويسرا بإعلان تقدم في عدد من الملفات والاتفاق على مواصلة مفاوضات عبر لجان فنية وآليات متابعة بشرف الوسطاء. اجتاحت موجة حر شديدة معظم أنحاء أوروبا أمس مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، ما أدى إلى إصدار تحذيرات واسعة منها واضطرابات في حركة النقل وظهور مؤشرات لتأثير ذلك على الحياة البرية والمقاصد السياحية. انتهى الموجز. بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل سعيد العكروت.
6: معرض الصحف العربية والدولية.
8: شكرا عبد النور، تحية متجددة مستمعينا الكرام. نبدأ بصحيفة البيان اللبنانية التي رأت أن مفاوضات جنيف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تمثل فرصة مهمة لترميم الاتفاق الأولي وسد الثغرات التي ما زالت تهدد استقرار المنطقة. واعتبرت الصحيفة أن وقف إطلاق النار ومنح مهلة للتفاوض خطوة إيجابية نحو التهدئة، محذرة من أن فشل المحادثات قد يعيد الشرق الأوسط إلى دائرة التصعيد. وفي السياق ذاته أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الاتفاق المؤقت بين واشنطن وتهران قوبل بترحيب دولي حذر، إذ تنظر إليه الدول باعتباره بداية لخفض التوتر لا حل نهائيا للأزمة. وأوضحت الصحيفة أن التفاؤل بعودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية يرافقه قلق من بقاء القضايا الأساسية معلقة إلى جولات التفاوض اللاحقة. صحيفة الأوبينيون الفرنسية تناولت الخلاف المتصاعد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أراضيه، فبينما تؤيد عدة دول أبرزها إيطاليا والدنمارك هذه المراكز لتسريع عمليات الإبعاد، ترفضها فرنسا وإسبانيا بدعوى تعارضها مع القيم الأوروبية وحقوق الإنسان. نختم بصحيفة واشنطن بوست التي حذرت من توجه الصين نحو تشديد الرقابة على حركة الأموال والتكنولوجيا والكفاءات البشرية في محاولة للحد من خروج رؤوس الأموال ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وترى الصحيفة أن هذه الإجراءات تعكس قلق القيادة الصينية من الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الصيني في المرحلة الراهنة. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية. إلى اللقاء.
4: عروس الصحراء.
0: عروس الصحراء.
4: إذاعة تطاوين.
5: الإذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك. تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 للعشرة متاع الصباح. ساعة مونديال. ساعة مونديال. الإذاعة تطاوين.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ساعة مونديال بتاريخ 22 جوان 2026. نعود بالحديث على تداعيات هزائم وخيبات المنتخب وما يسرب يوميا من أخبار وكواليس ومشاكل ساهمت في ما وصل إليه المنتخب ورعونية العمل وتدخل المسؤوليات صلب المكتب الجامعي. نتحدث على مباريات كأس العالم، مباريات مساء الأمس وفجر اليوم. منتخب مصري يشرف المصريين والعرب ويحقق أول فوز مصري في المونديال. كتيبة حسام حسن من أبناء الدوري المصري تعطي المثال في الوطنية والجرينتا والجهد الفراعنة، يعني على بعد خطوة من الترشح للدورة القادمة. رأس الأخضر يوصل كتابة التاريخ والمفاجآت ويفرض التعادل على المنتخب الباراغواياني. بالطبيعة الجانب التحكيمي وتقييم أداء الحكام أو حكام المونديال كالعادة مع السيد جمال بركات خبيرنا التحكيمي بحضور المدرب والمحلل الأيمن الأصغير، وبالهاتف صديقنا هادي السيارة أيضا حاضر معنا للتحليل. نغمة أول ثم ننطلق في الحصة.
1: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود.

0: الإذاعة تتويل تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 للعشرة متاع الصباح ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تتويل.
1: مرحبا بكم من جديد إلى ساعة مونديال. انطلق المشوار الآن في التحليل الفني لمباراة المونديال والحديث على تداعيات الهزائم والنكسة التونسية في هذا المونديال. كالعادة أيمن الصغير بتحليله الفنية يفيدنا. صباح النور أيمن, أهلا وسهلا.
2: صباح النور خويا عبد الكريم, صباح النور مستمعي الكل. كالعادة اليوم إن شاء الله نتعمقوا أكثر
1: ونحكوا أكثر
2: وأكثر تريض من
1: هذا. هدي السياري معنا يعني بأخباره بأرقامه بهوامشه, حاضر أيضا معنا منذ بداية الحصة. هدي صباح النور.
3: صباح الخير كريم, صباح المونديال, تحية ليك ولكل السادة المستمعين والكوتش أيمن الصغير.
2: صباح النور.
3: وكل عادة أكيد اليوم بالأرقام, ولكن مش نحكيه أكثر بالأرقام, عنا برشا من نحكيه كما قال الكوتش منتخب التونسي, خلينا نحكيه يمكن 4 أو 5 سوايع وما يكفيش.
1: بس نحكي بالكواليس أكثر هدي معك إن شاء الله, وبالربما الأخبار اللي تم تسريبها في هذا المونديال وما قبل المونديال والمشاكل اللي ساهمت في تردي وضعية كرة القدم التونسية. أيمن نبدأ معك. فجر اليوم المنتخب المصري بالتأكيد بعد شوية بالتحليل المعمق, ولكن المنتخب المصري يصنع المفاجأة ويضع قدم في الدور القادم لأول مرة ويصنع ويدخل إلى التاريخ من خلال أول انتصار.
2: صحيح, المنتخب المصري يعني لحد الآن قاعد يقوم بردود كبير برشا في كأس العالم على المستوى الجماعي, على المستوى الفردي, أيضا على المستوى الواقعية. المنتخب المصري عارف الحدود متاعه والإمكانيات متاعه على المستوى الدفاع على المستوى الهجومي, فما تنظيم, فما استقرار, فما تركيز اللي حكينا عليه أمس أخوي عبد الكريم من بداية التحضيرات, فما لاعبين ينجموا يقودوا المنتخب المصري ونجموا كتاب الامور ماشي 100% في الفيستير وكذا, ينجموا يلموا الامور وهذه تري امبورطون. زاد ما ننسوش الكواليتي نتاع اللاعبين الموجودين في الاوفنسيف, ما ننسوش مرموش, تريزيغي, محمد صلاح, هذو ما لاعبين ينجموا يعملوا الفارق في اي لحظه وفي اي معناها مومون جو في في, في, في, في المباراه.
1: ايضا ثم مدرب عنده خبره, عنده تقاليد كبيره, عنده تدريجات.
2: نقدوه كثير المدرب قبل كيفاش المفروض احسن المدرب احسن وما عندوش تاريخ وكذا, ولكن فما جانب مهم برشا اللي هي الوطنيه, انه المدرب ابن الشعب.
1: هذا هو الكلمه
2: ابن الشعب المدرب,
1: هذه هي الكلمه. نسمع حسام حسن بعد انتصار فريقه وترشح يعني بين قوسين المنتخب المصري يضع قدم في الدور القادم. حسام حسن وانتصار امام زيلندا الجديدة 3-1.
4: احساسي هو احساس الشعب المصري, انا منهم, انا منهم اللي انا بحبهم, اللي هم اللي جم هنا واللي في مصر وسهرانين الاستاد. انا كاننا في مصر, الجماهير كلها كاننا في مصر, وقلت اللعيبه احنا بنلعب في مصر, الاستاد مليان, استاد القاهره. انا بشكر دول, بشكر كل جماهير الشعب المصري, وبشكر كل الشعب المصري اللي قاعد بيتفرج, الغلابه اللي موجودين والطيبين والستات والولاد والرجاله واولادي ومراتي وكل الناس, بشكر يعني الحمد لله ان هم فرحوا الحمد لله.
1: من صاحب الفضل الاول في النجاح ده يا كابتن حسام؟
4: ربنا, ثم خدنا بالاسباب, ثم الشعب المصري اللي بيثق فينا واللي هو عنده إيمان بفريقنا وعنده إيمان بالجهاز الوطني. بشكر اللعيبة, بشكر الجهاز الوطني, كباتن كلهم, الكابتن إبراهيم, كابتن طارق سليمان, كابتن عبد الواحد وسعفان ومراد, محمد مراد, كل الناس.
1: حبيت ننطلق بتصريح حسام حسن, فيه برشا كلمات وبرشا معاني افتقدناها في المنتخب الوطني التونسي, بعيدة برشا على ما كان في المنتخب الوطني التونسي. ومعاك هادي ننطلق من تصريح حسام حسن والكلمات المفتاح اللي نجح بهم على المنتخب المصري وفشل في المقابل غيابهم وفشل مسيرة المنتخب التونسي.
3: طبعا كريمة, أول كلمة نبدأ بها حكى بها حسام حسن هي كلمة الوطنية.

0: وكما شفت حتى الكوتش حكي على كلمة الوطنية مهمة جدا الكلمة, وكذلك زاد حتى الاستمرارية. يعني تاريخيا كي نرجع نشوف رئيس الجامعة المصرية وإلا المدرب حسام حسن خذا بزمام الأمور منذ أفريل 2024 على رأس المنتخب المصري. يعني في اعتقادي خذا وقته كامل باش يكون منتخب, باش يعرف شكون الملاعبية المهمين القادرين يلعبوا دور في المنتخب المصري. وكذلك رئيس الجامعة المصرية اللي من 2016 المهندس أبو ريدة في رئاسة الجامعة المصرية منذ تقريبا 10 سنوات. يعني ولاد الدار ولاد البلاد. وأنا البارح كنت أعطيت هامش كريم في الهواء مش في البرنامج البارح, قلنا اللي التدريبات الأخيرة للمنتخب المصري حسام حسن عمل أغنية في التدريبات اللي هي يا حبيبتي يا مصر الفنانة المصرية إشاد. يعني هي بعض الكواليس بعض الهواء مش, لكن مهمة جدا الكلمة, مهمة جدا الأغنية, هذا كل مرتبط بالوطنية. الاستمرارية قلت عندها دور كبير. حسام حسن قلت نعاود خذا وقته بالكامل حضر فريق, وهك ما تشوفوا أول انتصار في تاريخ مصر في نهاية كأس العالم.
1: هذا جرنا للحديث حول خيبة المنتخب التونسي والأخبار اللي متداولة في مختلف وسائل الإعلام. هذه يعني أخبار معناتها توجع, أخبار تقلق, أخبار الجمهور التونسي والشعب التونسي اللي حب كرة القدم ويحب المنتخب الوطني التونسي كان يعني مش مصدق الأداء اللي قدمه المنتخب التونسي وملاعبية المنتخب التونسي. ولكن وراء هذا الهزال الشديد في المردود برشا كواليس وبرشا أخبار غير سارة ضرت كرة القدم التونسية وعندها تداعيات في المستقبل.
0: هي كريم إلى حد الآن أنا مش أسأل سؤال وين رئيس الجامعة. إلى حد الآن ماريناس رئيس الجامعة تكلم على الفشل على الفضيعة, خلينا نقوله في كلمتين, فضيحة أمام المكسيك أمام السويد, ويعني فشل كبير يعني كارثة كروية ضد المنتخب الياباني في المباراة الأخيرة. فما لخبطة كبيرة حتى على مستوى التسيير, ما تعرفش كون قاعد ياخذ قرارات, فما لخبطة كبيرة, فما استقالة تو من البارح يقولوا فما اجتماع. هما كي جابوا الرقراقي عفوا نحكي الرقراقي تاع المغرب, وقت جابوا إرفيرونار اش قالوا؟ معناه على اساس كل المشاكل تحلت. ليش المشكله في مدرب؟
1: احنا تو مكتب الجامعة مع بعضهم خرجوا مع بعضهم يعني باش يحاولوا انهم يعطوا صوره جيده, يزينوا وضع رديء جدا.
0: كريم سامحني حتى على مستوى التصريحات, فمش زينه سامحني كريم حتى على مستوى التصريحات. كاكم شفتوا فما عضو بارز, نقول بارز كلمه بارز, عضو بارز في الجامعه في مستوى يعني التصريح في مستوى الكلام هزيل جدا, ما يعرفش يتكلم. شنو هو المستوى هذوما؟ الناس هذوما شكون جابهم؟ كيف جاوا؟ لازم الناس اللي رواحنا كيف جاوا؟ شنو هو تاريخهم؟ شنو هو الحاجات اللي اضافوها لكرة القدم التونسية في السابق باش احنا نختاروهم يكونوا على رأس أعلى يعني سلطة مرفق عمومي تسيير مرفق عمومي بالتاريخ هذه؟ شنو تاريخهم؟ شنو جابوا الكرة التونسية من قبل حتى التو؟ والكارثة مازالت متواصلة وناويين يكملوا, ناويين يكملوا جماعة ربما فماش تأكد إن فماش استقالة لحد الآن, ماهمش يقدموا استقالتهم. مادام فماش محاسبة صحيحة, مادام احنا كي نرجعوا تاريخين كريم, هما في ثلاثة حاجات على المستوى البعيد والمستوى القريب. المستوى البعيد الفشل هذا هو نتيجة تراكمات عدد أشياء, تغيير المدربين 18 مدرب في 16 عام, غياب برامج واضحة, بنية تحتية ما نحكيوش, أنا ذاك يعني من 2021 ما بنيناش ملعب حتى الآن, المستوى الهزيل التحكيم وخلانا ما فهمش حتى حكم في المونديال لا ساحة لا فار. على مستوى القريب ثلاثة حاجات بعجالة هو انتخاب هذا المكتب الجامعي, شكون جابه؟ اختيار المدرب الطريق اللي اختار به المدرب.
1: نجم نتناقش معاك في المكتب الجامعة, شكون جابوا الفرق هي اللي انتخبت
2: الجمعيات,
1: الجمعيات هي اللي انتخبت أعضاء المكتب الجامعي, معناتها القوائم انتخبوا قائمة معز الناصري.
0: لا لكن كنا نقدموا شوية في الموضوع هذا, شكون أنا من الجمعيات؟ يعني عندنا ثلاث أصناف في الجمعيات تحبوا لا تكر, عندنا المستوى عالي في الرابطة المحترفة الأولى, الرابطة المحترفة الثانية, والرابطة يعني الرابطة الثالثة يعني بنسبة رابطة الهوات بنسبة مئوية كبيرة كانوا رابطة الهوات. يعني لهنا مصالح مادية للجامعات, أنا أعرف أن الجمعية كبيرة ما قامتش بانتخاب ما ساهمتش في انتخاب المكتب الجامعي, ماهيش هي جابته. يعني هنا مصالح مادية وقع استغلال الضعف المادي للفرق الهوات, هذه حاجة. اثنين انا حكيت شوية على التاريخ لهنا, يعني في عادة يطلع رئيس جامعة انسان متكون يا اما رياضي يا اما عنده تاريخ كبير في دواليب التسيير في كرة القدم,
1: يعرف الشان الرياضي جيدا,
0: بمصالح
1: يعرف الشان الرياضي يعرف الشان الرياضي تسيريا ولا فنيا. هذا شاهدناه في كل معناتها المنتخبات, انه رئيس الجامعه يا اما يكون ملاعب كبير وعنده قدر من الثقافه ولا معناتها ولا دراسيا يكون متكون, والا معناتها اداريا ومسير قديم تدرج الى انه وصل لرئاسه الجامعه, ويكون ايضا عنده الحنكه والخبره ولا باش يسير جامعه كرويه.
0: وهذا خليني شوي نرجع كريم, نرجع 2004 كان سي حمودة بن عمار هو رئيس الجامعة, تاريخه كبير في التسيير قبل ما يجي جامعة تونسية لكرة القدم, وهك شفت النجاحات. المكتب هذا طلع عن طريق لأن ناس عندهم علاقات لا أكثر ولا أقل, علاقات
1: تاريخ. ثم شيء آخر مهم جدا وحكيته هذه, أين رئيس الجامعة اعلاميا, اين رئيس الجامعه تسييريا, اين رئيس الجامعه, لانه حبينا ولا كرهنا الواضح انه باقي اعضاء الجامعه هم اللي يسيروا في الجامعه يعني بموافقه ولا رفض, هذاك شيء اخر ما نعلموش. ولكن مرتها في الصف الثاني رئيس الجامعه في تسيير كره القدم التونسيه.
0: رئيس الجامعه يعني في حتى البارحه خرج حديث كونه باش يتكلم ولكن ما تكلمش, فما عضو زاد بارز في الجامعه, خليني نقول بارز, كان باش يغادر يعود لتونس لكن طلبوا منه أنه يتريث ويقعد معهم يكمل أمريكا وبعد يروحوا كل يعني هم مش خايفين هو لهنا احنا تنفسر شوية لسادة المستمعين باش يعرفوا شنو إذا كان يستقيل عضو واثنين وثلاثة باش تكمل في الطريقة هذيك وباش يعني المكتب الجامعي باش ينهار, هم ما يساعدهمش ولا واحد يستقيل, ودخلوا حتى في لغة المدح, فلان جاب المدرب فلان فلان يعطيه الصحة, تمكن من إقناع المدرب الفني بجيبه يعطيه الصحة, بعد دخلنا في لغة أخرى, دخلنا في ديسكور آخر في يحميه في بعضهم من أجل أنهم يكملوا
1: تلميع صورة فلان وفلتان على حساب المصلحة الوطنية. أيمن يعني أنا نحب ديما نحكي معك فنيا منتخبنا وتشكيلة المنتخب الوطني التونسي الموسعة بان بالكشف أنها ناقصة ملاعبية خبرة, ملاعبية اللي عندهم ينجموا يقدموا الإضافة. الكل في فترة ما انتقدنا عيسى العيدوني وفرجاني ساسي والسليتي وبرشة ملاعبية, ولكن في الواقع في المونديال معناتها افتقدنا برشا لإمكانيات الملاعبية وملاعبية الخبرة اللي ربما ذكرتهم وبرشا آخرين مثلهم.
2: بطبيعة الحال يا أخي أنت ما تنجمش تجي في المنتخب تسيير المنتخب وسياسة المنتخب على المستوى الفني حتى على مستوى الأسماء اللاعبين ماهيش نفسها, أنت ماهيش نفسها مع الفرق, ما تقدرش أنت تجيب ناخب وطني أو تجيب مكتب جامعي جديد وتحاول أنك تفسخ كما حكينا أمس اللي كان اللي هم مكتسبات هذوك خيار الكريم راو هذوك جو عن طريق خدمة وعن طريق ناس عندها أن بو دو كونيسونس في الدومين وخدمة يعني سور بلون تكنيك سور بلون أدمينستراتيف وخلت كلكو تراس مفروض أنت تكمل عليهم, مش تحاول أنك تفسخ وتعاود من جديد كم كو أنك يعني كيما خاطر تو التصريح نتاع عضو في المكتب الجامعي قال باش نشوف المنتخب الوطني في كأس العالم نقلة نوعية بالضبط نقلة نوعية تجم تكون نحو الأسوأ أو نحو الأفضل, لكن بين بالكشف نحو الأسوأ. اللاعبين الركائز في الفريق على مستوى حتى على المستوى الفني أنا بشو نحكو كان على مستوى لونكادرمو حتى على مستوى عيسى العيدوني لو كان موجود ما كان أساسي في الفريق, الفرجاني ساسي نجم يعطيك البلوس, نعيم سليتي نعرفه دو بوردومو كاليتي تكنيك لسباس ريدوي من أحسن اللاعبين الموجودين. هل أنت اللاعبين اللي جبتهم الحين المرة هذه في كأس العالم 2026 نشحوا باش يعوضوا اللاعبين اللي انت استغنيت عليهم اونتر بارونتيز على خاطر عملوا ديز الشيك ما يتحملوهمش كان اللاعبين, تحملهم حتى المكتب الجامعي تحملهم من الناس كلها, هذاك خطا جامعي. لكن انت تغييرك هذا شنو, هل هو عن دراسه, هل انت غيرت معناكم كو انك
1: هل هناك تاثير على المدرب من قبل اعضاء المكتب الجامعي ولا اطراف اخرى في اختيار التشكيله الموسعه للمنتخب, لانه حكينا في اكثر من مناسبه ربما في الكواليس انه التقسيم نتاع الملاعبيه كعكه بين الفرق
2: ولا منها تعطيها الفيفا الناس كلها تاخذ منها فهمني
1: باش تكون للفرق
2: كريتير هذيك. تصور انت توا الناس المنتخبات العربيه الثانيه الكريتير باش تجيب ملاعبيه وباش تحط القائمه نتاعك هي البرفورمانس بتاع اللاعب ومدى تاثيره في المنتخب على المستوى الفني وعلى المستوى لونكادرمون. احنا
1: اخويا لازم نكون من الملاعبيه اللي ربما بالاضافه للعيدوني فرجاني ساسي اللي كانوا يمكنوا انه يمكن انه يفيدوا المنتخب.
2: فما لاعبين في البطوله التونسيه كي انت يمشيش تلعب بثلاثه في اللاكس نعاود ديما انا راه ما تنجمش تختار طريقه اللعب نتاعك الا ما تشوف القائمه شكون فيها ملاعبين. كي تجيب قائمه اللاعبين خويا عبد الكريم لازم بلون دو جي يكون حاضر على خاطر انت
1: نرجع بين قوسين ضعف سبل اللاموش ضعف اختياراته تفكيره طريقه الخريطه الطريق اللي باش يخدم بها في كاس العالم.
2: قبل يومين من اعلان القائمه سي صبري لموش يتفرج على مباراة السي اس اس ومش عارف شكون بالضبط باش يشوف لاتاكون ويشوف هشام بكار ويشوف
1: عمر بن علي وعلي معلول,
2: يعني متذبذب الرجل مش واخذ ديسيزيون معناها مازال من وفي اخر دقيقة حاب ينحي المستوري حاب ينحي بالشواط حاب ينحي دحمان وغيره بلاتاكون تاع السي اس اس دونك برشا لخبطة برشا لخبطة. انا مثلا باش نمشي نلعب ثلاثة في الاكس انا البلون دو جيم تاع ثلاثة في الاكس مطروح اليوم لازم دوزيك سونتري ما نلقاش افضل من الزعلوني كاكسونتري دروا كلاعب طرف لاتيرال دروا يلعب لوفونسيف فهمني ما نجمش ما نجمش نحط فاليري
1: بالضبط. تشوف الاختيارات الفنيه على مستوى معناتها التكوين نتاع الملاعب لانه اكثر دفاعي يعني فاليري عندك غيث الزعلوني يلعب هجومي
2: كي حطيت فاليري على اليمين شنو الاضافه على طيب عندك حتى اضافه لاعب ثقيل
1: فقط فقط يلعب في اوروبا
2: سد مكان فارغ اكثر يلعب في اوروبا اخر يلعب في اوروبا اخر اوروبا في الاولى والثانيه والثالثه في الهوات وفي يلعب في الملعب مش كل ملعب اوروبا وانت جبت لاعبين وما لعبتهمش انت لعبت بثلاثه في اللاكس درواتي انت اعطيت مفتاح سي لو بلان تكتيك المنتخب الياباني انك حتحصرت روحك بثلاثه لاعبين في اللاكس يلعبوا باليمين انا اوتوماتيكمون اورينتاسيون سكر الكوتي دروا وخليك تلعب على اليسار وبريسيك على اليسار. انا سبحان الله يا اخي انا يا اخي انا كلامي نحكي في هذا يا اخي ما اخي نورمالمون يعني ما تروح
1: في سي لو بلان تكتيك
2: انا فما اشياء غريبه جدا صارت فهمني. ملخص الحديث خويا عبد الكريم ما حضرناش كاس العالم كما يجب.
1: واضح جدا. هادي نرجع لك في نقطة أخيرة تم المنتخب الوطني التونسي كرة الثلج تزداد يعني تكبر أكثر وأكثر والخوف من هزيمة نجم نصفها أنه إمكانية أنها تكون نكرة لأنه ما ثم حتى شيء يعجب ما ثم تصريحات خايبة برشا ثم كلام مش باهي ثم كواليس وأسرار خرجت على أساس أنه ثم صراع في المكتب الجامعي ثم عدم رضا أو صدمة بالنسبة ليورفيرينار مع المنتخب الوطني التونسي حكى أنه مشاهده في يومين ما يفرحش ولا ما يسرش يعني كل هذا باش يأثر بالتأكيد على مباراة أخيرة قد تكون في النتيجة فيها عريضة من منتخب هولندي ما يرحمش.
0: هو خليني أقول لك حاجة كريم أنك نرجع من البداية انتخاب المكتب الجامعي أعضاء المكتب الجامعي كانوا منقسمون منذ الأسبوع الأول الذي تلا فوزهم بالانتخابات ما معناها؟ لأنه السبب كان الخلاف حول توزيع المهام والأدوار أو بالأحرى خليني أقول سامحوني تقاسم الكعكة يعني من أول أسبوع تم انتخابهم كانت خلافات كبيرة حول توزيع المهام والأدوار زيدك حاجة في الكواليس وانا كي نحكي حاجة نعرف شو نقول فما شركة راعية تصنع في الهواتف الذكية والهواتف يعني من نوع متميز جدا حاولت انها تعطي هواتف لأعضاء الجامعة عن دفعات مباراة السويد مباراة اليابان ومباراة هولندا المباراة الأخيرة الدفعة اللي مشيت لولا خذوا الهواتف وطلبوا منهم يغادروا وتجي دفعة ثانية لأنه كان نعطيك العدد الرسمي لأعضاء الجامعة والرابط المتواجدين مع المنتخب في المكسيك 10 أعضاء من الجامعة وثلاثة أعضاء من الرابط
2: شنو يعملوا
0: والله أعلم على حساب من كاستها من كل وحنا وإلا على حساب الجامعة ولو أنه الكواليس تكون
1: مستحيل فقط مستحيل ولا من الصعب من نجموش نقول مستحيل أنه التكلفة متاع المعيشة متاعهم والنزل والمصاريف اليومية باش تكون على حسابهم الخاص لأنهم ماشيين في المكسيك على بفكرة أنهم أعضاء مكتب جامعي بالمهمة الرسمية متاعهم يعني كل شيء على حساب ميزانية الجامعة.
0: هو فما واحد فقط كريم من الرابطة رفض حتى أنه معناه يعطي تصريح وجاء ورى الواحد لأحد زملائنا الصحفيين ورى له التيكي متاعه ورى له اللي هو فقط مع تجاع على حسابه الباقي لا فقط حبيت نكمل فكره بتاع الهواتف قلت حبوا على دفعات الدفعه الاولى اللي مشيت رفضوا انهم يعودوا لتونس باش يجيوا دفعه اخرى وهذاك اللي خلى ريت الحركيه في في في الفندقه في نتاع الاقامه نتاع المنتخب حركيه نتاع اعضاء الجامعه والرابطه اكثر من حركيه اللاعبين
2: بالطبع
0: طبعا طبعا طبعا نكمل فقط بالليستة، الوقت ما يكفيش برشا. انا خلطت قلت اختيار المدرب، خلطت الاختيار الليستة القائمة بتاع المنتخب، لانه تحبوا تكره ما حضرناش كاس العالم بكل، والتحضيرات كانت أسوأ من السيئة. حكاوا على تربص تبرقه، ولكن كانت يعني كانت مع التربص خاصة على مستوى الاعداد البدني والاعداد الذهني. على مستوى القائمة، لانه فما برشا لاعبين، نضيف لكم لاعب اخر اللي هو عصام الجبالي، افضل هداف في رابطة الابطال في اسيا واحسن لاعب، وتوج برابط الأبطال مع فريقه الياباني. شنو صار في آخر الكواليس؟ كانوا كان تذكروا التصريح اللي صار البارح متاع المستوري، لأنه كان تذكروا في القائمة متاع المستوري كان خرج تحديث اللي هو أصيب ومن بعد قالوا ليه عنده مشكلة تاع تأشيرة لأمريكا. في الحقيقة هو كان سيتم تعويضه بعصام الجبالي، صارت لخبطة، كلموه الراجل عصام الجبالي، حضر أوراقه وكل باسور مش عارف شنو وكذا، وفي الآخر كلموك شوية آخر صيف ساعة ساعة غدتهم كلموك الراجل، حتى خرج حب يعمل فيديو يتحدث فيه، ولكن في الآخر تراجع ونعرفوه ولده بتربي برشا ما حبش يخرج على زيد. حاجة أخرى نختم بها، بربي راني خذيرة احنا معناها صارت الغلطه هذه قبل مع بن علوان، شكون يتذكروا تو بن علوان جابوه في 2018 صفر اضافه ب 32 عام، وتو نجيبوا راني خذيرة؟ علاش نجيب راني خذيرة؟ شنو هو السبب الوحيد؟
1: رفض المنتخب في 2018 و2022
2: اي ما صحيح رفضك
1: زوج مرات.
0: شنو السبب اللي جابوه؟ خو سامي خذيرة.
1: به شوف معناها هذه جاوبني على حكينا على التداعيات ممكن تاثر برشا على قادم المباريات، وبالتحديد المباراة الأخيرة للمنتخب اللي ممكن معناتها مع نهاية الدور الأول نجد أنفسنا في المركز الأخير في التصفيات في المركز 48 اللي هم عدد منتخبات المونديال.
0: وهذا جيش زد الكريم، تقريبا باش نكونوا في المرتبة الأخيرة، نحن تو على المستوى العالمي الترتيب متاعنا في التحين الأخير للفيفا في المرتبة 58 عالميا. يعني كان نرجع 16 سنة التالي وال10 سنين التالي الفرق هذوما كل اليابان السويد هولندا كانوا قبلنا في الترتيب، لانه احنا وصلنا المرتبة 14 عالميا، احنا تو وصلنا المرتبة 58 عالميا. يعني جيد جدا كون نكونوا في المرتبة الأخيرة في التصفية في النهاية هذه. المباراة الأخيرة مباراة الشكلية كما تعرفوا مستحيل أن نربحوا 10-0 باش نرجعوا في فرق الأهداف، لانه كان جاتنا فرصة تاريخية باش نتعداو في المراكز الأوائل الثلاثة ثمانية فرق، لكن للأسف ضيعناها في تقديري مباراة الشكلية.
1: فدلك هادي ولا تحكي بجدك 10 أهداف؟
0: أي نحكي لك، معناها أنا نحكي لك في بالأرقام حسابيا، ولكن هذا مستحيل نقول ما شبه
1: باهي. هادي شكرا لك، يعطيك الصحة، تبقى معنا بلا تأكيد شوية أرقام وهو مش باش ناخذوهم معاك ومضى ثم نحلل مباريات مساء أمس وفجر اليوم.
3: حلم الشعوب وانتظار كبير، صوت الملاعب والشغف المشتعل المثير.
4: إذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تطوي.
1: أي من معك نمشي لتحليل المباريات، نبدأ بالمجموعة السابعة سبق وانطلقنا في الحديث عليها اللي هي مجموعة المنتخب المصري لينتصر أمام منتخب نيوزيلندا 3-1. مصطفى زيكو ومحمد صلاح ومحمود تريزيجي سجلوا الثلاثية في رومونتادا المنتخب المصري بعد ما كان منهزم في الشوط الأول هدف مقابل صفر.
2: صحيح مباراة كبيرة عملها المنتخب المصري، مع أنه أول 20 دقيقة أنا شاهدت المباراة ما كانتش جيدة، الحارس كان ممتاز شوبير نحى برشا كور، لهنا قيمة الحارس يخليك في المباراة يخليك معناها موجود. كما قلت لك خبرة اللاعبين على المستوى الفني أيضا على مستوى خاطر بارفوا أخوي عبد الكريم في المباراة تتعدى بشوية باساج افيد، كيفاش تنجم تخرج منها؟ هذيك الاكسبلوا نتاع الملاعبين الاكسبيريمونتي نجم يعطوك البلوس، فهمني؟ دونك كيما قلت لك على المستوى الفني زاد عندهم خاصيه اللي احنا ديما باش نرجع لك ناخذ الاكزامبل منتخب تونس اللي احنا ما عندناش منها اللي هي الاكسبوزيفيتي لي زاتاكون اللي تو تشوفوا حتى الكابفير وشوفوا ايران عندهم لاعب كي تلعب انت بلوكي كي باش تمشي لترانزيسيون اوفنسيف لازم عندك لي تروز اتاكون تاعك فيهم دو تروز جوار على الاقل عندهم الاكسبوزيفيتي في الرابيديتي في لي دريبل، فهمني؟ نجم يعطوك البليس. هذه هي الاشياء اللي عملت الفارق.
1: عندهم قائد مؤثر جدا في التشكيله وفي الحضور محمد صلاح، الهدف التاريخ 3 أهداف، سجل 68 هدف مع المنتخب كاحسن هدافي منتخب مصر، سجل هدف وساهم في توزيعة الهدف الثالث، يعني حضور محمد صلاح ووجود لاعب عنده خبرة وعنده قيمة يعطي الإضافة. طبعا هذا ما شاهدناش في منتخب تونسي.
2: هذه ما تكون نحكو فيه كيفاش انك تلغي انت تنحي العباد القدوم وتجيب ناس جدد ما يعرفوش بعضهم وتصير مشاكل وما إلى ذلك.
1: المنتخب الإيراني يفرض التعادل على المنتخب البلجيكي، المنتخب البلجيكي بنقص عددي بعد إقصاء أنغوي مع تألق لافت لعلي رضا حارس المنتخب الإيراني، ونقطة تخلي منتخب إيران في الكورسة يعني، ومازال حسابيا معني حتى بالمرتبة الأولى لأنه مواجهة في الجولة الأخيرة ضد المنتخب المصري.
2: وما ننسوش إيران سجلت هدف ونحى الفار بتسلل يمكن بسنتيمترات صغيرة يعني. دونك لهني كما قلت لك ما شوف خويا عبد الكريم راك يجي باش المنتخب الإيراني يعني واحد يعرف قدراته ويحترم نفسه بلان تكتيك. كيفاش تلعب كأس عالم باش تلعب ضد فرق أحسن منك مستوى، دونك لازمك تكون واقعي، لازم نكون واقعيين ومحضرين رواحنا 100% باش نحاولوا أن نعملوا كأس عالم جيد. فالمنتخب الإيراني كان متحفظ بيلعب بثلاثة في اللاكس مسكر بالباهي لي زون نتاع بلوك ميديون، يخدموا على لي ترانزيسيون ويخدموا برشا خويا عبد الكريم ولا شهادة المباراة على لي كومبينيزون في لي بالاريتي، الكرات الثابتة، المتغيرات في الكرات الثابتة، كل كرة ثابتة المنتخب الإيراني خطير على الدفاع البلجيكي. أنا شهادة المباراة وشهادة طريقة تنفيذ الكرة الثابتة المتغيرة عندهم دو فاريونت في تنفيذ لي بالاريتي. دونك لهني نشوفوا ناس محضرة عارف اللي ليميت نتاعها سي لو بلون تكنيك سي لو بلون تكتيك، محضرين الأشياء اللي تنجم تعاونهم خاطر اللي في لي بالاريتي حتى كي تقول تلعب ضد فريق كبير في اللي بالاريتي تولي الناس كلها 50-50 خاطر بارفوا بكلكو موفمون بكلكو ايفيت سيربريز نجم تسجل اهداف نجم تعطي يعني بعد اخر للمباراه. هذا اللي صار للمنتخب الايراني حاليا يعني يعتبر حصان اسود في كاس العالم بحكم انه يعني كان متين وحصين على مستوى الدفاع وايضا على مستوى القتاليه. انا شفت اللاعبين صحيح راهي مباراه كامله ايران الدافع زاد في المنطقه نتاعها في 16 متر سكونت نتاعها، ولكن قتاليه كبيره برشا في الثنائيات، قتاليه كبيره برشا في الكرات الهوائيه. فما زاد يمكن دافع ثاني خويا عبد الكريم بخلاف كره القدم، نعرف عن السيتياسيون الموجوده تو في العالم بحكم فهمني المشاكل اللي موجوده، ولكن فما بعد ثاني لايران تحسها ماشيه باش تلعب على اكثر على فما موتيفاسيون اندير موجوده كان عند المنتخب الإيراني.
1: في مجموعة فيها مصر نيوزيلندا إيران وبلجيكا، ترتيب المنتخب المصري 4 نقاط في المركز الأول، إيران بلجيكا 2 نقاط وزيلندا الجديدة المركز الأخير بنقطة واحدة. المنتخب البلجيكي يعني يمر إلى حد الآن بجانب الحدث وجانب المونديال.
2: المنتخب اللي يمر بجانب الحدث احنا مر بجانب احنا في قلب الحدث
1: بخماسية
2: بيقل المجهود وبيقل الأضرار.
1: المجموعة الثامنة المنتخب الإسباني بعد تعادل الجولة الأولى يضرب بقوة وانتصر أمام المنتخب السعودي 4-0 مقابل 1، أول هدف للامين يامال مع الإسبان في المونديال.
2: وتعرف المفارقة شنية أخوي عبد الكريم ولا دواء فاز 4-0 المنتخب الإسباني، أفضل تنقيت للمنتخب السعودي لشكون؟ الحارس المرمى. معناه باش تفهم ان الحارس صد اكثر من 4 اهداف يمكن صد الدوبل يعني
1: ما لمن وجه المنتخب السعودي مش نفسه اللي قبل المباراة الاولى اللي كانت ضد المنتخب الاوروغوياني بعيد برشا على المستوى نتاعه وقبل برشا اللعب ويعني بعيد برشا على المستوى اللي يمكن انه يمشي به بعيدا.
2: المنتخب السعودي حتى قام برشا اخطاء هم حتى معناها كاتحاد سعودي قام باخطاء في الامور الفنيه خاطر هم اعتمدوا خطه 5-4-1 دفاعيين 3-4-3 على المستوى الهجومي اللي هم مش متعودين بها كلاعبين. مع رونار في كاس العالم 2022 كانت 4-2-3-1 4-4-2 4-3-3 دونك هذه هي الاستراتيجية جو اللي كانت موجوده الموديل جو اللي كان موجود للمنتخب السعودي. كي تلعب ثلاثة بالاكس راه مش معناها باش تمنع روحك، نحن شفنا لعبنا ديفوا بثلاثة وكلين يمكن 9 اهداف المنتخب السعودي كيف وقت يحاول ان يلعب ثلاثة يسكر وكذا معناها خذا يعني قبل اهداف كبيرة خاطر في كرة القدم فما نقطة مهمة برشا في مناسب باش نحكوا سير بلو تكتيك 2026 تو 2026 ما عادش فما فرق تاكل 4 و5 شكون ياكل 4 و5؟ الناس اللي ما تحضرش روحها بالباهي في المباراة تاعها في الكورة فما دي ريبير فما مراجع دفاعين عندك مراجع وهجومين عندك مراجع ما تنجمش تدخل المباراه خويا عبد الكريم تلعب ابسوليمون دفاع انت لعبت الدفاع دقيقه واحد قبل البونت وما عندكش استراتيجي سير بلون اوفنسيف كيفاش باش تعمل رياكسيون باش تبقى تدافع ومهمل سير بلون اوفنسيف لازمك ديما اكيليبري هجومين ودفاعين الناس كلها منضبطه ونحاول ديما اني سير بلون تكتيك تجم تفوز على اي فريق في العالم كي تكون محضر مباراتك بالباهي وناخذ اكزامبل جلال القادري في كاس العالم 2022 ضد الدنمارك وضد المنتخب الفرنسي.
1: نمشي لمباراة الرأس الأخضر الأوروغواي، التعادل الإيجابي 2-2، ما زال يستطيع الحدث منتخب الرأس الأخضر، أول هدف بتوقيع كيفن بيتا يدخل التاريخ، وبويسكا مدرب منتخب الرأس الأخضر يعني تحدث أنه ما كانش يحلم بال بال بال معناتها عدد النقاط ولا بالبدايه الجيده اللي بدا بها منتخب الرأس الأخضر هذا المونديال،
2: لكن عنده ثقه كبيره برشا في اللاعبين نتاعو. انا شاهدت شويه مقاطع من المباراه، المدرب يسير في المباراه نتاعه وجالس على الكرسي، عارف شنو يعمل المدرب ساعات كي يجلس على الكرسي نتاعو مش معناها مش فاهم شنو قاعد يصير، لا عنده ليماجيناسيون نتاعو ليماجيري مونتال للمباراه هذيك جاهز وعارف شنو قاعد يصير. المنتخب الكابفير خذا ليكزامبل نتاع المنتخب المغربي في كاس العالم 2022 اللي هي 4-3-3 هجوميا و 4-1-4-1 على المستوى الدفاعي، اشترطيرا مع وجود لاعب طرف غاري رودريغيز وريان مينديز وكيفن لينين اللي هو المحور، اظن ثلاثه لاعبين ممتازين جدا، اثنين اطراف نتاعهم عندهم برشا سرعه وبرشا اكسبلوزيفيتي اللي هي الكاليتي تو توندونس لو بلان تكنيك.
1: نختم بمباراه اليوم بسرعه قبل ما نستقبل السيد جمال بركات خبيرنا التحكيمي اليوم، الارجنتين النمسا بتحكيم امين عمر،
2: تصور الفوز للارجنتين يعني صعب شوي، منتخب باش يدافع على حدوده
1: قوي جدا قوي والوجه اللي ظهر بها امام
2: فريق محترم جدا، لكن الارجنتين ما باش تناقش برشا المباراه تاعها.
1: الاردن الجزائر مواجهة عربيه في قلب مونديال،
2: اثنين فرق ما عندهمش معناها ما عندهمش شانس اخر الا الفوز الا ثلاثه نقاط باش يلعبوا على الكاليفيكاسيون
1: على الترشح للدوره الثانيه. المنتخب الفرنسي ضد المنتخب العراقي مواجهه غير متكافئه، نتصور
2: غير متكافئه، دي ديشون في الاجتماع الفني نتاعو مدح كثير المنتخب العراقي،
1: حكى على المنتخب
2: وانا تفرجت على المنتخب العراقي ممتاز،
1: ممكن يعمل مفاجاه،
2: انهزم ب 4-1 هزم 4-1 ضد منتخب
1: هجوميا ممتاز جدا،
2: عمل مباراه ممتاز جدا على مستوى الهجوم
1: واضح جدا. في الواحده من فجر يوم الغد المنتخب السنغالي امام حتميه الانتصار اذا حاب يمشي بعيدا في هذا المونديال، والمنافس هو المنتخب النرويجي.
2: صحيح، انا السنغال بصراحه من الفرق اللي نحبهم على الانضباط نتاعهم وعلى الكواليتي اللي عندهم وعلى البعد معناها فما دي برينسيب معينين المنتخب السنغالي ما يتنزلش عليهم مهما كانت المنافسه ومهما كان المكان ومهما كان يعني الليتاد اللي موجودين فيها، فهمني منتخب السنغالي منتخب اوروبي على مستوى اللاعبين، نتصور المباراه هذه صعبه خاطر المنتخب النرويجي راه حتى هو معناها
1: قوي
2: قوي سي بلان دي معناها انجاجمون انديفيدواليتي من احسن الفرق، نتصور مباراه باش تكون باش توفى التعادل.
1: شكرا لك ايمن، الحكام ولا التحكيم والصافره في كاس العالم بعد الومضه، نستقبل جمال بركات.

0: عسي جمال، أهلا وسهلا، مرحبا بك، ومعك بالتأكيد آخر التقييمات لحكام المونديال. مرحبا.
1: مرحبا بك عبد الكريم، مرحبا بيما، مرحبا بكل المستمعين إلى التطوين. ولينا باش نقولوا كما العادة، يعني كانت المقابلات تحكيميا يعني في المستوى المطلوب، وتحس أن يعني مستوى المقابلات هو اللي عاون الحكام باش يكونوا يعني في المستوى المطلوب، لأن تشوف نقص الكونتاكت يعني في المقابلة، تحس أن الناس تلعب كرة، الناس يعني قاعدة، اللاعبين يحافظوا على بعضهم قليل، وتلقى الاندفاع البدني المفرط قليل، وين تلقى يعني التلاحمات يعني الخطيرة. عادة في أغلب المقابلات تحس أن الحكم يعني وكأنه يعني يدير في مقابلة في مسرحية، يعني ما عندوش يعني ضغط، ما عندوش يعني كثرة التصفير، ما عندوش يعني كثرة التدخلات. تحس أن المقابلة قاعدة تسير يعني ب ب ب ب يعني
0: سلاسة برياحية بالنسبة للحكم
1: بسلاسة. فلهذا أغلب المقابلات تعدت يعني الوجه المطلوب. باش نتكلموا على الأحداث الجانبية، نبدأ بلحظة فخر للتحكيم الإفريقي، وديما جاية من طرف الحكم الصومالي عمر رتان، اللي يعني تعين في دوري زين الكويتي الممتاز. هذا يعني يعتبر يعني تعتبر من من من من اعلى المقابلات يعني في العالم في اسيا
0: كمكافأة. يعني جمال ورجع صدى لعدم تواجده في المونديال.
1: لا لا، تجاوزنا فعلا عبد الكريم، يعني نقطة هامة جدا، تجاوزنا المكافآت، ولت يعني كفاءة لكفاءته يعني ولمستواه يعني التحكيمي ممتاز، واللي قاعد يتدرج يعني في المستوى الى الى الى اعلى المستويات تحكيميا، وهذا يعني ما يخلي يعني كل الاتحادات وكل القارات يعني
0: يرغبوا في خدماته، يرغبوا في انه سفرته يكون حاضر في الدوريات. هاي
1: يرغبوا فيه. هذا فيما يخص التعيين نتاع
0: عمر.
1: نتحدث على نشوفوا أن الاتحاد الدولي قديش جهز وقاعد يوفر يعني كل الظروف للحكام باش المستوى متاعهم يطلع
0: يكون أحسن وفر.
1: تصور فكروا يعني حتى في الحذاء بتاع الحكام، وتفهموا مع الشركة الراعية لتجهيزات الحكام باش تعمل لهم حذاء يكون خفيف ومميز، يوفر يعني حتى ثبات للحكام، ويتحكم في جيدا في أثناء تغيير الاتجاهات، يعطي راحة للحكام، حقيقة يعني حذاء خاص بالحكام. وفي الأخير يعني ما ننسوش باش نذكروا يعني التعيين يعني الثاني توا، يعني باش نتكلموا ياسر على الحكام العرب اللي يعني ظهروا في المرحلة الأولى وفي المقابلة الأولى.
0: سمحني سي جمال، ثم تنقيط للحكام في كل مباراة، ثم تنقيط ما يخرجش لوسائل الإعلام.
1: لا ما تخرجش لوسائل الإعلام، وتبقى ديما يعني ونشوفوا حتى توا يعني لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي يعني سألها على المرحلة الأولى، قالت أن سعيدة بمردود الحكام، يعني بمردود كل الحكام تقريبا، وأن مستوى التحكيم بالوسائل وبالظروف اللي وفروها لهم يعني ارتقى
0: المستوى التحكيمي.
1: نشوفوا أن يعني أمين عمر بما أنه هو يعني أدار يعني أول حكم عربي يعني يدير المقابلات يعني في البطولة هذه، رجعوا له يعني ولا أول حكم عربي في البطولة هذه يدير ثاني مقابلة ليه، وإن شاء الله يعني نتمنوا له النجاح.
0: هو بسرعة جمال بربي سؤال بسيط يعني فيه مقارنة، أمين عمر زفر برشا في البطولة التونسية، وتعرف جيدا سي جمال إمكانياته، يبعد برشا على حكامنا الدوليين. صادق ومحرز والأسماء الأخرى.
1: أنا شخصيا أنا وكبت يعني أمين عمر يعني في فترة صعود الأولى يعني وقت اللي ديما أنا نقول يعني مقارنة مثلا حتى بصادق السالمي يعني أمين عمر ما ما ما يعني صادق السالمي فنيا وبدنيا بعيد عليه ياسر يعني أحسن منه ياسر. أنا
0: شنو اللي صنع الفارق يعني في أنه أمين عمر يصعد وصادق السالمي ما عادش حتى دول؟
1: هذا نقول لك وقلتها عدة مرات يعني في عدة تدخلات. أمين عمر ولد مصر والاتحاد الأفريقي موجود في مصر وأعضاء اللجنة اللي موجودين يعني من مصر موجودين يعني ثم أعضاء موجودين في اللجنة. فلهذا إذا كان يكون يعني بلاد ما فيهاش عضو في لجنة التحكيم الحكام نتاعها باش يكونوا يعني ضحية لتكتلات كان تعرف يعني كما أي لجان وقت اللي يكون عندك شخص في اللجنة باش يدافع عليك
0: باش يضرب عليك
1: باش يحطك باش يعني يتكلم عليك باش ما ينساك حد. هذه ككل اللجان موجودة في العالم راهو ماهوش كان في
0: مش استثناء في مصر ولا في
1: افريقيا تونس ولا الكاف ولا حتى في الفيفا. فلهذا اذا كان ما يكونش عندك يعني شخص صحيح يلزم يكون عندك انت على الاقل الحد الادنى معناته انك ما تعرفش تحفر يعني واحد على الاقل عندك الحد الادنى. اما توا بالتحكيم العصري نجم تقول يعني اي واحد ينجم يعني
0: يفهم قانون التحكيم نجم يزفر. شكرا لك سي جمال يعطيك الساعه على كل هذه التفاصيل وملتقانا معك كالعاده كل يوم في ساعه مونديال باش نرجع لهذه السياري ارقام وهوامشو احنا اخذناه في جانب تحليلي هادي ومعاه عنده بلا تأكيد الأرقام والهوامش اللي تخص المونديال. الكلمة ليك من جديد هادي تفضل.
2: أهلا بك من جديد كريم. الأرقام حبيت نبدأ بعدد المباريات وعدد الأهداف إلى حد الآن 40 مباراة 121 هدف بمعدل تقريب 3.025 هدف في كل مباراة مع 8 أرقام. الحقيقة معدل الأهداف تقريبا في حدود في كل يعني جولات في حدود ديما 3.0 أهداف وهذا يعني يدل على أنه فما تفوق هجومي على مستوى المنتخبات. المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخ مشاركته
0: التفوق الهجومي في المعدل العام هذه نصور الرقم نتاع الأهداف اللي قبلتها تونس طلع على الرقم هاي
2: وعلى الأقل عدنا رقم ساهمنا به معنا ولكن بدرجة أخرى
0: رقم سلبي
2: في رقم بدرجة أخرى.
0: تفضل هادي
2: قلنا هذا أول انتصار منتخب المصري منذ مشاركته الأولى في 1934. خاض منتخب المصري 8 مباريات ما انتصرش في حتى مباراة. محمد صلاح ينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب المصري يرفع رصيده ل 8 أهداف ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معدل رقم مدربه الآن حسام حسن اللي عنده 69 هدف مع المنتخب المصري. يعني حسام حسن الأول ب 69 هدف يليه محمد صلاح ب 68 هدف. هدف يمين يمال مع المنتخب الإسباني يصبح هو ثامن لاعب يمال في أصغر لاعبين تسجيلا في المونديال في عمر 18 عام و 343 يوم. نختم بالرأس الأخضر. الرأس الأخضر هو ثالث فريق في تاريخ المونديال يحصد نقاط في أول مشاركة في كأس العالم أمام فريقين سبق لهما الفوز باللقب. نحكي عن الأوروغواي والمنتخب الإسباني. الأرقام هذه عند الدنمارك 86 فاز على الأوروغواي في الجولة الثانية وعلى ألمانيا. منتخب السنغال 2002 فاز على فرنسا وتعادل مع الأوروغواي وتور الرأس الأخضر في مونديال 26 تعادل مع إسبانيا في الجولة الأولى ومع الأوروغواي في الجولة الثانية. يعني نقطتين حقيقة يعني مردود تاريخ المنتخب الكاب فيرد في أول مشاركة ليه في تاريخ المونديال.
0: هذه فقط قبل ما تغادرنا نذكرك في الحصص الأولى تحدثت عن الحضور الجماهيري معناتها من خلال متابعتك ولا من خلال الأرقام هل أن الحضور الجماهيري في الدول الثلاثة مازال بنفس الكيفية اللي انطلق بها المونديال ولا ترجع شوية؟
2: الحقيقة عدد حضور الجماهيري الآن في تساعد كبير، الحقيقة أرقام متميزة جدا، ديما تقريبا في حدود 60-70 ألف متفرج، هذا هو المعدل لحد الآن. يعني احنا شفنا أكثر عدد كان في المباراة الافتتاحية ب 80 ألف متفرج، لكن العدد يعني المعدل الحضور بين 60-70 ألف متفرج الحقيقة يعتبر رقم متميز جدا من خلال حضور الجماهيري.
0: شكرا لك هادي، يعطيك الصحة، مشكور جدا على كل التفاصيل اللي قدمتها وتقدمها يوميا في ساعة مونديال. أيمن يعني نختم معك فنيا، المستوى الفني للمونديال يعني ما يمكن أن يشد المشاهد ولا الشكل الجديد متاع الأمور الفنية، القراءات الفنية جديدة، فما وجه جديد؟
3: صحيح كما قلت بكري، يعني نساور كاس العالم هذا اثبت في بعض المباريات انه كي تحضر مباراتك على المستوى الفني تكتيكي خاصه، وتقرا المنافس كما يلزم، وتعرف امكانياتك على المستوى اللاعبين اللي عندك، فهمني، تنجم تحضر المباراه نتاعك وتنجم تفوز وتنجم تعمل نتيجه ايجابيه. يعني في الاخير كره القدم في الملعب 90 دقيقه لازمك تكون عندك لا مينيموم تشوز ايكيليبري سو بلان اوفنسيف ديفنسيف، فهمتني، يكون عندك لا مينيموم نتاع الوعي واللاعبين يكونوا واعيين بالسيتياسيون اللي هما فيها. خاطر شفنا المنتخب التونسي والمنتخب السعودي الاثنين كي يدخلوا المباراه نتاعهم عباره خويا عبد الكريم عباره مفجوعين، عباره يلعبوا ضد اول مره يلعبوا كره، دونك هذا السبب اللي يخلي يعني بعض الفرق تخسر بنتائج كبيره. ناخذ دي زيكزامبل اخرين كيما ايران والكابفير اللي كانت يعني بوكو بلو ستابل من الفرق الثانيه. هذه هي الاشياء اللي ديفيرونك تحضر المباراه نتاعك وتكون اكيليبري وتكون عندك ثقه في نفسك. وكره القدم باش نلخص خويا عبد الكريم هي فيها نسبه كبيره برشا من الشجاعه ونسبه كبيره برشا من الفولونتي.
0: نختم بالمنتخب الوطني التونسي ومواجهه منتخب هولندي قوي جدا، يعني
3: قوي جدا جدا، ومطالب ان يفوز بنتيجه كبيره باش يخلص الدوري المجموعات في المرتبه الاولى ويلعب ضد الفريق معناها الثالث في المجموعه اللي بعدها، فهمني. انا بورسيلا لازم
0: يعني احنا الخوف
3: مطالب ان يفوز بنتيجه عريضه، هذو الخوف
0: الخوف الان انتقل من انه معناتها منعملوا حتى نقطه وهزيمه الى هزيمة ثقيلة.
3: بعت الحال يا أخي، سبحان الله يا أخي، تتمس أنت وتتمس الناس كلها وتتمس الفنيين وتتمس أي واحد تونسي تخسر 4 مباريات 3 مباريات بنتائج عريضة، يعني فضيحة على مستوى العربي، يعني فضيحة باش تقول بالحق. نحكي معك يا أخي، أنت تو نورمال تكمل، والله الواحد عادي تكمل البطولة نتاعك 0 نقاط وقابل لحد الآن 9 أهداف، نجم يوصل حتى 10 و12 أهداف أقل شيء، هذا مع أخي نورمال يا أخي، تو ما يقولش في الاستاتستيك الناس تو اللي موجودة في المكتب الجامعي اللي المفروض من بكرة يعني من غدوة يمشوا يستقيلوا وكل واحد يشوف حاجة أخرى.
0: ربي يقدر خير ان شاء الله. شكرا أيمن، يعطيك الساعة على كل التفاصيل الفنية اللي قدمتها. شكرا هادي السياري، شكرا فتحي المقبلي، شكرا حبيب الخراز، وكنت معكم عبد الكريم الحمدي اعدادا وتقديما لساعة مونديال لليوم. ملتقانا يتجدد معكم مستمعينا الكرام في مواعيد رياضية قادمة. شكرا والى اللقاء.

0: كلنا على فرد موجة.
1: إشهار إشهار
0: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
1: إشهار
2: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء
2: إذاعة تطوين.
3: موجز الأخبار،
4: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. انطلق اليوم أكثر من 62 ألف تلميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بعد غد الأربعاء ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بالجهة بتكليف من رئيس الجمهورية. يشارك اليوم وزير الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء. استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف صهيوني على مدينة غزة. نقلت وكالة سوشيد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: الكلمة ليك.
6: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
7: دائما احترام الذوق العام.
8: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
9: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة تديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولاته كل.
5: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العيدودي.

صحيحة صباحية طيبة لكم جميعا المستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله وقتكم جميعا ومرحبا بحضراتكم في هذا البث المباشر بعد أسبوع مونديال إلى أسبوعين في البث المباشر من الشين المحلي والشين الوطني. ونرجع اليوم في الكلمة ليك الحقيقة في حصة استثنائية وحصة خاصة جدا. قبل أن نحب أجمل تحية كل الفريق الإنتاج معايا اليوم في الكلمة ليك، شكرا ليك فتحي المقبلي اللي غادرنا وخلى صح المجال لزميلنا هادي غلبي في هندسة المباشر حبيب معنا من قاعة الهاتف ومجموعة من الزملاء في مختلف مواقع العمل الإذاعي. قبل أن نحب تهنية لكل الناجحين في دورة البكالوريا وحظ سعيد الحقيقة للمؤجلين في دورة المراقبة وخيرة في خيرة كما يقول إن شاء الله ربما لمن لم يبتسم لهم الحظ في دورة 26. نفرح برشا الحقيقة للنتائج الممتازة سيما في الجنوب الشرقي، ترتيب مشرف إلى حد كبير للمندوبيات في مدنين تطاوين وجابس يعطيهم الصحة. الحقيقة هذا معناه برسمي معناه حاجة اللي تخلي الأسرة التربوية في الجنوب الشرقي وفي تونس عامة تخدم الحقيقة في ظروف مريحة وظروف معناها مناسبة جدا وحظ سعيد للجميع. اليوم الاثنين 22 جوان هذا هو الأسبوع رقم 25 واليوم 173 من سنة 2026 يعني اللي يحبوا الأرقام. اليوم كما قلت الكلمة ليك باش تكون حصة خاصة باعتبار اليوم باش نحتفل بالمؤسسة العسكرية، نحتفل بالجيش التونسي كمؤسسة وطنية متكاملة في ذكرى 70 لتأسيس الجيش التونسي. اليوم سعادة جدا باش يكونوا معنا ضيوف من المؤسسة العسكرية باش نحكيوا في برشا تفاصيل في برشا مواضيع تهم المؤسسة الوطنية هذه لتونس كل اللي يحبوها. المؤسسة الوطنية اللي تعتبر يعني علامة افتخار لتونس كل، جيشنا الشعبي الوطني اللي نحبوه برشا ونقدروه برشا وتعرفوا بعد شوية في التفاصيل مع ضيوفنا معناها في مختلف المجالات معناها التكوين العسكري الأكاديمي التكوين المهني العمل الوطني برشا نقاط الحقيقة مهمة وبرشا أشياء تعرفوا أنه بإمكان حتى يعني من غير العسكريين المدنيين ينجموا يستفادوا من برشا برامج موجهة لهم في التكوين العسكري وفي التكوين الأكاديمي وفي التعليم العالي العسكري وفي برشا خدمات معناها نجموا نقدموها ونجموا نستفيدوا منها. ضيوفي بعد شوية يشرفونا ينورونا في استوديوات إذاعة تطاوين في الأثناء. بعد شوية بشكم معتنا سيد العقيد ياسين سليم وبالتليفون مجموعة من المؤسسات المجموعة قلت من الشخصيات معنا ومجموعة من المسؤولين في المؤسسة العسكرية باش يجاوبونا تباعا على مجموعة من الأسئلة. من أجمل الأغاني اللي نجموا نبدو بها في المناسبة الوطنية السعيدة وإحنا نحتفل بالذكرى 70 لانبعاث جيشنا الوطني، اسم كبير اسماء لطفي بوشناق صبر الرباعي وامينه فاخد من اجمل الاصوات التونسيه اللي باش تبداو بهم في هالنغم الجميل جدا النشيد الوطني التونسي.

0: من جديد نرحب بحضراتكم. كما قلت حصة استثنائية، حصة بمناسبة يعني احتفالاتنا، احتفالات المؤسسة العسكرية التونسية جيشنا الوطني الشعبي بالذكرى 70 لتأسيسه، 7 عقود. معناها ما شاء الله تاريخ كبير وتاريخ حافل برشا علامات مضية في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية. سعادة جدا بشكر معنا في المباشر، يشرفنا بالحضور السيد العقيد ياسين سليم. سيد العقيد مرحبا بك.
1: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك، سعادة جدا انك تكون معنا اليوم في استديوهات إذاعة التنوين في مناسبة احتفال جيشنا بالذكرى 70 لتأسيسه.
1: شكرا مرة أخرى على الاستضافة، ونهني كافة العسكريين والمنتمين إلى وزارة الدفاع الوطني بالعيد نتاعهم وذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني. كما لا يفوتني أنا أترحم على شهداء المؤسسة العسكرية، شهدائنا الأبرار، وأتمنى يعني الشفاء العاجل للجرحى العملية الإرهابية.
0: الجيش الوطني التونسي حضرة العقيد مؤسسة يعني وطنية متكاملة في التكوين العسكري الأكاديمي وأيضا في التكوين المهني، وترتكز على صروح علمية كبيرة جدا وتقدم خدمات جديدة للوطن يعني في كل المناسبات. الجيش الوطني التونسي رناه في الخصن في التنمية، بالإضافة طبعا إلى

0: مع الاحتلال الفرنسي، كانوا مع الجيش الفرنسي، تم تجميعهم ضم في القاعدة العسكرية في بوفيشة بداية من 30 ماي 1956، وتم تقديم أول استعراض للمواطنين في شارع محمد الخامس في 24 جوان 1956، وهذاك هو الرمزية متاع التاريخ هذايا، تاريخ 24 جوان 1900. اليوم نحتفلوا بسبعينية متاع الجيش الوطني. حبيت نعطيكم لمحة بسيطة على المهام المقولة للمؤسسة العسكرية والجيش الوطني، اللي هي المهمة الأولانية، اللي هي المهمة السامية، هو الدفاع عن حرمة الوطن من كل تهديد خارجي أو داخلي بمنطقة المسؤولية متاع كل يعني وحدة عسكرية بالدرجة الأولى أو أي جهة من جهات البلاد عند الاقتضاء. يعني احنا تاول هنا في الفيلق 17 مشيت ميكانيكية بتطوين، نجم ندخله في المرجع نظرة متاعنا لهنا في تطوين، وإلا في أي يعني أي تهديد يمس بالدولة التونسية الكل. كذلك المهمة الثانية هي التدخل في إطار محاربة الإرهاب ومقاومة التهريب والجريمة المنظمة، اللي هما كما تعرف أنت الإرهاب والتهريب يعني وجهين لعملة واحدة. الجريمة المنظمة تول عابرة القارات، واللي هي يعني تحاول ديما لاجتياز الحدود الوطنية نتاعنا، ونحن نقوم بالتصدي لهذه المحاولات. تأمين الشريط الحدودي بقطاع الفيلق 17 في تطاوين بالاعتماد على عناصر منتشرة على الميدان في إطار منظومة دفاعية متكاملة ترتكز على كتائب ترابية في الذهيبة والغريفة والمرة، هذه مرجع النظر متاعنا. كذلك تنفيذ مهام ذات طابع العام لنجدة وإغاثة المواطنين عند الكوارث، عند الحرائق، عند الزلازل، عند الفيضانات. ديما المؤسسة العسكرية مجندة لحماية المواطنين في هذه مثل هذه الـ الـ الـ المهام ذات الطابع العام.
1: نعم. فقط نقف في حدودنا الشرقية حضرة العقيد، ونعرف يعني برشا غادي أنشطة اقتصادية، برشا رعاة موجودين، وثم علاقة ودية بينكم وبينهم أنا في المساعدة، في طلب الإغاثة، في التوجيه، في التأطير بصفة عامة.
0: أكيد. نعم. أكيد المؤسسة العسكرية منفتحة على كافة يعني الواحد في إطار القانون، في إطار ما يسمح به القانون. في المنطقة العازلة المناطق هذه تخضع إلى يعني رخص من سيد الوالي، وكذلك المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، اللي نحن نعمل في تماهي وفي تكامل معها. وديما يعني الرعاة هذوما موجودين ويباشروا في مهامهم بصفة يعني طبيعية وبصفة قانونية بحتة. يعني
1: أكيد جدا. الحقيقة أيضا في ما يتعلق بجانب مهم جدا، الجانب الاقتصادي، حماية اقتصادنا الوطني من ظواهر التهريب والظمة، أصبحت اليوم طرق منها وتحيل كبير يتعمدوا لمنها هذوم المهربين منها، وجيش الوطني بالمرصاد لكل هذه المحاولات.
0: أكيد يعني تشكيلاتنا العسكرية الموجودة على الحدود ما لها إلا هي مش تحمي البلاد من الآفات هذه، من خطر الاقتصاد الموازي ولا تهريب ولا كذا. عندنا منظومة متكاملة، منظومة يعني ترتكز كما قلت لك على منظومة الدفاعية ومنظومة مراقبة إلكترونية لحماية الحدود متاعنا، كيفنا كيف برشا ولايات في الجمهورية اللي عندهم يعني المنظومة هذه اللي تخدم لي يعني حماية الحدود متاعنا من كل التجاوزات.
1: الحقيقة حدود طويلة شوية سيد العقيد، ممتدة من على طول الشريط الحدودي من الجانب الليبي، من الجانب الجزائري أيضا.
0: أكيد لا، نحن في تطاوين هنا يعني الحدود متاعنا تمتد ل 150 كيلومتر اللي هما في مرجع نظر الفيلق 17 مشيت ميكانيكية. بالإضافة إلى يعني مرجع نظر الفوش 33 استطلاع ببنقردين، اللي هو عنده زادة كيف ما بين من الحدود متاعنا حتىش راس جدير. احنا الحدود متاعنا من الذهيبة حتىش يعني المرجع نظر متاع بنقردين، وعنا كيف القطاع متاعنا الفيلق الأول الترابي الصحراوي اللي هو الحدود الجنوبية الأعماق في الصحراء الغادية، ثم زادة كيف مراقبة الحدود، وهذا كل يعني نخدمه مع بعضنا مع مكونات الأمن الوطني من حرس من ديوانة من كذا في تماهي إن شاء الله وفي تناغم كامل.
1: جيد. هو الحقيقة حضرة العقيد تقريبا يعني منذ فجر الاستقلال الدولة الوطنية سارعت إلى بناء المؤسسة العسكرية، انتبهت إلى أهمية أن الدولة ما زلنا في السنوات الأولى للاستقلال، وبدرت الدولة الوطنية إلى إنشاء الجيش الوطني التونسي. نتصور من 56 حتى 26 يعني هناك برشا نجاحات وبرشا إضافات، وأصبح اليوم الجيش التونسي على تم الجاهزية في التعامل مع مختلف التقنيات الموجودة.
0: صحيح ما يخفيكش اللي

0: يعني وجود الجيش الوطني هو يعني ما يترجم السيادة الوطنية على التراب التونسي. لذلك علاش يعني في أول فجر الاستقلال كان يعني أحداث الجيش التونسي كان يعني بسرعة لتأمين البلاد أول حاجة وتكريس مفهوم السيادة الوطنية. في 70 سنة هذه كانت برشا نجاحات خاصة في المشاركة في المجهود التنموي في البلاد. كان وقتها يعني كانت المؤسسة العسكرية هي من أقوى المؤسسات اللي موجودة واللي شاركت بصفة واضحة يعني طيلة العقود السبعة هذه في التنموي وفي المشاريع الكبرى. نذكر خاصة في الجنوب كما تعرفوا مشروع متاع رجيم عتوب مشروع اللي هو كبير برشا وتوى القسط الثاني من المشروع هذا اللي هو مشروع متاع المحدث بير المحدث اللي هو مشابه للمشروع هذاك
1: مشروع فلاحي
0: يرتكز على النخيل كما مشروع نتاع رجيم معتوق اللي هو احياء يعني استغلال المائده المائيه الكبيره الموجوده بالجنوب لي يعني كما تشوفوا الدقله توا ما شاء الله يعني شوفوا النجاحات هذه الكل اللي هي بدات في السبعينات وذلك تكريس المجهود الجيش الوطني في التنمية الشاملة وقتها.
1: هذا التعقيد علاش تونس كل يحبوا الجيش التونسي وأي مشروع تحب يرجع أعطيه للعسكر كما نقولوا احنا أعطيه الجيش وثني عليه.
0: والله المؤسسة العسكرية قائمة على انضباط.
1: نعم المؤسسة
0: العسكرية قائمة على الانضباط قائمة على القانون قائمة على يعني حب الوطن. هذاك علاش يعني نحن في يعني ديما نسعى وجاهدين باش نكونوا نخدموا في إطار قانوني بحت ونعطيه الإضافة يعني من المنطلقة متاعنا في كل المجالات اللي تعهد للمؤسسة العسكرية. هذاك علاش يعني يمكن تحظى المؤسسة العسكرية بثقة المواطن التونسي.
1: ثقة وثقة حقيقة ثقة كبيرة برشا سيما كما ذكرت سيادتك في المشاريع البنية التحتية اللي نشوفوها أخيرا ربما في القروان في فسقية الغلبة والسيد رئيس الجمهورية اللي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة سيد العقيل معناها كل ما يستعين بالجيش في مشاريع تنموية إلا ويكون الجيش سباق ويقوم بالعمل على أحسن وجه.
0: والحمد لله إن شاء الله ديما نكون في مستوى ثقة سواء رئيس الدولة قائد القوات المسلحة وإلا حتى يعني المواطنين التونسيين كل
1: ياريت الشعور بالانضباط والضغط على الوطن هذا يكون موجود حتى في باقي القطاعات وفي باقي المسؤولين. الدولة التونسية حقيقة اليوم في أمس الحاجة إلى هذا الشعور وهذا الاسبي نتاع الانضباط مهم جدا معناها باش نجمو نتقدموا نجمو نمشيو أشواط كبيرة في التقدم. برشا مواضيع حضرت العقيد بس باش نحكوا فيها فيما يتعلق ديما نحب ديما الجانب اللي يهم المواطن التونسي علاش ربما هذا شكل من الأشكال اللي خلى التوانسة يحبوا المؤسسة العسكرية ويتعلقوا بها ويحترموها يختلفوا في كل شيء إلا في المؤسسة العسكرية يقول الجيش هذاك فوق روسنا من فوق وهذاك هو معناها الأمل الوحيد اللي عندنا في تونس شادين فيه مكبشين فيه.
0: إن شاء الله أنا برشا أمل في تونس إن شاء الله يكون
1: نجم يكون معناها يمنع على البلاد في الظروف الكل. بعد شوية نحكي على موضوع مهم برشا اللي هو الصحة العسكرية حضرة العقيد والخدمات الموجهة للمدنيين سيما في الجهات الداخلية.

0: الشوق في ذاتي سكن. وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس، أحلى بلاد في العالم.
0: انت حب سكن في الوريد، وانت الشوق في ذاتي سكن. وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن.
2: هذا الفنان رؤوف ماهر ولد المدنين، وزولة كانت به في كل الولايات التونسية في تونس الجميلة. نرجع للموضوع اليوم في حصة خاصة من الكلمة لي كذا عطا طوين، ولذا عطا تونسية عامة تحتفل معكم بذكرى 70 لانبعاث جيشنا الوطني اليوم المؤسسة العسكرية في ضيافة إذا عطا تطوين ساعتين من البث المباشر، بس نحكي فيهم في بارشة بارشة نقاط تهم مجال نشاطات الجيش التونسي. نرجع مع ضيفي في الاستوديو حضرة العقيد ياسين سليم. مرة أخرى سيد العقيد مرحبا بك.
3: شكرا شكرا
2: شكرا. ونرجع معك في كما ذكرت الموضوع متاع الصحة العسكرية من النقاط المذيعة جدا، ومن علامة صحية على الأقل هي أنه الجيش التونسي الصحة العسكرية تأمن خدمات في الجهات الداخلية اللي بيدها تشتكي من قلة طب الاختصاص، والحقيقة الصحة إلى حد ما عاز ربما تقريبا على تغطية ربما طلبات المواطن، فتجي الصحة العسكرية اللي تعرض للمجهود هذايا وتقدم في خدمات كبيرة برشا معناها للمواطنين، أيضا توصل حتى مستشفيات ميدانية في بعض الأحيان.
3: صحيح صحيح. يعني محاضرة المجهود الصحة العمومية من طرف العسكري كان جلي وواضح، خاصة من القوافل الصحية اللي تمشي للجهات الداخلية والمناطق الصحراوية. حتى في رمادة يعني شهرين اللي فاتوا فما قافلة صحية جيت لهنا من تونس العاصمة ومختلف الاختصاصات وأمنت عدد كبير من العيادات لفئة المواطنين، كذلك في المناطق الداخلية في القصريين وفي برشا مناطق أخرى، كذلك فما مستشفيات ميدانية كما مستشفى في مستشفى بير علي بن خليفة اللي كانت فيه أشغال على ما أظن، وتم تركيز مستشفى ميداني. فما تنسيق كبير ما بين الصحة العمومية والصحة العسكرية، وديما معاضدة المجهود الصحة العمومية من أولويات يعني وزارة الدفاع الوطني، وإن شاء الله نكونوا ناجحين في الموضوع هذا إن شاء الله.
2: وزارة الصحة العمومية هي اللي تطلب حضرة العقيد يعني المساعدة معناها من الصحة العسكرية في تأمين معناها اختصاصات معينة في الجهات الداخلية.
3: والله أنا مانيش اختصاصي في المجال، لكن أكيد تم تنسيق كبير ما بين الصحة العمومية والصحة العسكرية في المجال هذايا، وأكيد راه كل شيء منظم، وإن شاء الله نحاول نحن بكل ما أوتينا من جهد ومن قوة لمعاضدة المجهود هذايا، سواء في تأمين التنقل نتاع القوافل، سواء في توفير حاجات كيما كامل فيلق 17، وديما منفتحين على مثل هذه المبادرات وديما نشجعوها وديما نحاولوا باش تنجح، نحاولوا بكل ما أوتينا من قوة باش تنجح المبادرات هذية ويوصل يعني الحق للمواطن في الصحة يعني يكون موجود.
2: الحقيقة هي عمل دولي تسيير قوافل بين الصحة العسكرية للجهات الداخلية عملية مجانية يعني برشا اختصاص شفنا في التقرير في كل أنواع الأمراض في الصدرية في القلب الأطفال في كل شيء تقريبا
3: الكل تكون حاضرة موجودة. يعني بالتنسيق مع الصحة العمومية.
2: نعم.
3: إن شاء الله مجهود يذكر فيشكر إن شاء الله يتواصل ديما
2: ويحل برشا مشاكل المواطنين اللي هم ربما تعوزهم الإمكانيات ولا حتى بعد المسافة من ذهيبة ولا رمادة باش يمشي الجربة وجرجيس وطب اختصاص تكلف برشا، فيجيه طبيب ويجيه بروفيسور ديفريت كنسيا معناها بالحق معناها يجو معناها يقدموا لها خدمة صحية، هذا حاجة أخرى مرة أخرى تعزز أنه عدى جيش شعبي حضرة العقيد تونسي 100% معناها الشيء اللي يخلينا نحبوه برشا ونقدره برشا ونحترمه برشا أيضا.
3: أكيد جدا. الجيش التونسي ما له إلا يعني ترجمة للعلاقة الوطيدة ما بين يعني الثقة الموجودة من طرف المواطنين في المؤسسة العسكرية هذه إلا ما نفرح بها وتزيدنا عزم وتزيدنا يعني عزيمة أكثر باش نزيد ونواصلوا في هذه ونكونوا قراب من المجتمع إن شاء الله.
2: أيضا تقريبا في نفس السياق هذا حضرت التعقيد معناها المؤسسة العسكرية حتى في الجوائح في الفيضانات في أزمات بصفة عامة تعرفها البلاد خاصة الظروف الطبيعية وغيرها معناها كورونا إلى آخره ببعض يعني الجيش يكون ديما حاضر وسباق لتقديم المساعدة والغوث للمواطنين.
3: صحيح يعني عناصر موجودة في كافة الوحدات يعني للموضوع هذا لإغاثة المواطنين في المهام ذات الطبع العام سواء كانت الكوارث الطبيعية كما تشوفوا حتى في الكورونا يعني كانت مساهمة المؤسسة العسكرية كانت واضحة وجلية في الحرائق موجودة خاصة في الشمال الغربي وتوا موسم اللي هو في الحرائق ديما تدخل يكون عيني وآني يعني نبعثوا خلايا قيادة ميدانية باش تشوف الموقف ما غادي تقدر الموقف ونبعثوا عناصر ونكونوا يعني مسخرين بصفة لنجدة المواطنين ونجدة سواء كان المنازل نتاعهم ومعاضدة مجهود الحماية المدنية في الموضوع هذايا في الفيضانات كيف كيف يعني شفنا دور المؤسسة العسكرية في الفيضانات في الشمال الغربي يعني كنا ديما في الوطن القبلي كنا ديما مسبقين لإغاثة المواطنين إن شاء الله.
2: نعم هذا تقريبا كيف كيف من المهام الأساسية للجيش التونسي أنه كما قلت في الداخل نحكي ديما حضرة العقيد معناها اللي يكون الجيش ديما حاضر في المناسبات هذه لتقديم يد المساعدة معناها وإغاثة التونسي في كل الحالات في ثم مرونة كبيرة حضرة العقيد في التعامل مع المدنيين تقول أنتم
3: أكيد فما مرونة كبيرة المدنيين منهم إلا أولادنا يعني أولاد المؤسسة العسكرية سواء كان وإلا هم المواطنين متاعنا يزلنا نكونوا مسخرين نحن بكل ما أوتينا من قوة ومن عزيمة باش نعاون المواطن وقت اللي يبدأ هو يعني يستنى في يعني يتعلق بالأمل باللي كانوا جيش يكون يغوثوا في وقت اللي هو يبدأ في وقت الضعف متاعه. المؤسسة العسكرية ديما مجندة للشيء ذي إن شاء الله.
2: طيب بس نمشي نحكي ربما شوية على جانب آخر يهم ربما الخارج حدود الوطن برشا ناس ما تعرفش تيكون جيشنا الوطني أيضا بالإضافة إلى مهامه الرئيسية ومهامه المعروفة أيضا في الداخل أيضا في الخارج يشرفنا تحت راية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فيما يعرف بالقبعات الزرق الكاسك بلو ومشاركات تونسية مشرفة جدا في مختلف أصقاع العالم محضرة العقيد.
3: صحيح المشاركات الأممية كان خيار استراتيجي للمؤسسة العسكرية والدولة التونسية بصفة عامة تندرج ضمن رؤية تهدف إلى انفتاح الجيش الوطني على محيطه الإقليمي والدولي وترسيخ حضوره في المحافل الدولية. منذ فجر الاستقلال يعني منذ سنة 1960 كانت أول مهمة حفظ السلام في العالم شاركت في دولة الزاير اللي هي الكونغو حاليا 26 مهمة حفظ السلام منذ 1960 بمشاركة حوالي أكثر من 15 ألف عسكري في المهام هذه واليوم تواصل المؤسسة العسكرية مشاركتها في المهام هذه. اليوم عنا ما يقارب 700 عسكري يشاركوا ضمن ضباط أركان مستشارين عسكريين ملاحظين أمميين كذلك نشر وحدات عسكرية متكاملة حيث تشارك وزارة الدفاع بفيلق مشاة خفيف في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ سنة 2022 وحدة مروحيات منذ سنة 2021 وحدة نقل جوي كذلك تم التمديد في نشرها تحت راية الأمم المتحدة لمدة سنة إضافية 4 أجواء المقاضية 2026 زدنا يعني تمديد في النشر نتاعها سنة قادمة كذلك ثم وحدة نقل جوي استراتيجي موجودة في تونس وجاهزة للانتشار على ذمة منظمة الأمم المتحدة تونس ما يخفكمش اللي تحتل مرتبة 18 من أصل 118 دولة تشارك في هذه المهام وهي مرتبة مشرفة جدا طبعا. ويعني وما إلها تترجم الانفتاح المؤسسة العسكرية على مثل هذه المهام الأممية اللي هي يعني مهام إنسانية بالأساس ويعني والمشاركة هذه متاع المهام الأممية يمكن فايدت برشا المؤسسة العسكرية خاصة خلال الثورة كيفاش عرفنا نتعاملوا مع الواحد
2: مع المواطنين مع المدنيين
3: هي من مشاركات العسكريين في المهام الأممية خليتهم يتعاملوا بأريحية برشا
2: صحيح
3: في الوقت هذاك وخليهم يحظي ديما بثقة المواطن في المؤسسة العسكرية.
2: شفنا ورود وصلنا من الجيش التونسي سيد
3: العقيد. كانت برشا ورود وكانت برشا علاقة أخوية مع الجيش والحمد لله يعني نجحنا في المهمة بتاعنا.
2: جيد. أيضا شفنا حتى في الشحن العسكري ديما طائرات المساعدات العسكرية المساعدات الإنسانية اللي تقدم في دول المنكوبة في العالم لتخرج من تونس. أخيرا كان الأشقاء في فلسطين ديما يتم الاعتماد على طائرات عسكرية.
3: صحيح النقل الجوي العسكري يعني كان يحظى ديما بثقة الدولة.
2: نعم.
3: كيف سواء في كورونا كيف كيف وقت اللي خرج يعني وقت اللي مطارات الكل مغلقة خرج النقل العسكري النقل الجوي العسكري ومشى حتى للصين باش يجي جينا يعني الكمامات هذيك نذكر بكل فخر وابتزاز البريود هذيك صايبة برشا على التوانسة كيف كيف يعني في أي دولة منكوبة ديما يعتمد على النقل الجوي العسكري في المسافات الطويلة وعنا يعني ضباط عسكريين وضباط صف يعني يعني قادرين باش يقوموا بالمهام هذه بكل رياحية.
2: نعم طبعا شويه ربما نحكي شويه على نرجعوا على التكوين الاكاديمي العسكري في مؤسستنا مهم جدا سيد العقيد. ربما ايضا حديثنا راه كي نحكوا على انت حكيت موضوع قليل على حمايه حدودنا نحكي ديما حتى على الحدود البحريه والمجال الجوي بصفه عامه فقط وما كان تركيز فقط على حدود الشرقيه الامر يتعلق بكل تونس كل
3: صحيح.
2: كلها تونس جميله تونس
3: ركزنا شويه على قطاع التطاوين القطاع الحلق 17 مشيت ميكانيكيه ذاك ليش حكينا
2: على الحقيقة تونس كاملة بسماها بأرضها بتربتها بكل شبر في البلد
3: إن شاء الله تكون مؤمنة المؤسسة العسكرية إن شاء الله.
2: طيب نرجع معك هذه شوية تحية موسيقية مرة أخرى للمؤسسة العسكرية ولكل المستمعين الكرام.

0: هذا صوت الفنانة علي بعيد يوصلنا لدقيقة 41 تقريبا بعد العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة تطاوين في حصة خاصة وحصة استثنائية نحتفل بها بالمؤسسة العسكرية بجيشنا التونسي بجيشنا الشعبي في ذكرى 70 لتأسيسه تقريبا منذ أوائل الاستقلال. الدولة الوطنية سارعت إلى بناء يعني البناء الأولى لجيشنا الوطني وكأني بالدولة الوطنية سي العقيد كانت من الأول معناها فاهمة أهمية أنه نزربوا بإنشاء معناها نواة جيش وطني كان مهم جدا المسألة هذه.
1: صحيح يعني يمكن الإسراع في نواة الجيش الوطني التونسي كانت عندها تأثيرات كبيرة حيث طلع الجيش الوطني بدور استراتيجي محوري في دفع نسق التنمية ومعاضدة مجهود المؤسسات المدنية حيث تجاوز دوره الدفاعي والأمني التقليدي ليشمل مباشرة التنمية الاقتصادية وإرساء بنية تحتية تدخل العاجل تنمية الموارد البشرية. ولعل يعني من أبرز مساهمات العسكرية في المجال هذه هو إعمار المناطق الصحراوية الحدودية بالمشروع الأولاني اللي يعني تم تنفيذه عن طريق الهندسة العسكرية في إحياء مناطق الجنوب مثل مشروع رجيم عتوب اللي هو مشروع رائد في تهيئة الأراضي الجرداء وتحويلها إلى واحات منتجة وإرساء قرى نموذجية كما قرية رجيم عتوب وحاليا توا
0: في تطاوين
1: في في في في دير المحدث. لا مش في تطاوين دير المحدث لكن في قطاع قبلي اللي هو يعني من بعد الفوار منطقة الفوار اللي هو مشروع ثاني توا بير المحدث في في في تواصل المشروع الأولاني. الهندسة العسكرية قاعدة توا يعني استغلال المائدة المائية الجوفية الموجودة الغادي لإحياء المناطق هذه وإعمارها بالنخيل وإنجاز قرى كاملة وفما يعني مواطنين اللي هما ياخذوا الاستغلال نتاع النخيل هذية للعائلات نتاعهم.
0: بالضبط حضرت العقيد حكيوا على معناها خبرات عسكرية متطورة معناها في التعامل مع مناخ صعب مع الجمال المتحرك مع كثبان من الرمل. الأمر مش بالسهولة اللي يتوقعها المستمع ولا المواطن. الأمر فيه برشة تعب برشة خدمة برشة جهد برشة معناها فلوس أيضا
1: برشة مجهود نعم. برشة يعني جهد خاصة في فتح طرقات في المناطق الصحراوية هذيك في كثبان نعم. الرملية استغلال المائدة المائية كيف كيف إنجاز الأبار يعني متابعة المداوات اليوم بيوم نشوف فيها كيفاش الواحات قاعدة تكبر نهار بعد نهار
0: صحيح.
1: كما كانت يعني مناطق صحراوية قاحلة في رجيم عتوق تاو تشوف فيها رجيم عتوق حتى
0: جنين خضراء
1: بالضبط جنين خضراء حتى بالجوجل مابس نجم تشوفها يعني تشوفها كيفاش وليت يعني منطقة خضراء الغادي وتشوفوا اللي ينعكس يعني بالإيجاب على على ثروة الثروة يعني نتاع الدقلة اللي موجودة لتونس التمور التونسية من أجود التمور في العالم تاو بالمجهود هذيك وإن شاء الله بالمجهود نتاع بير المحدث كيف كيف القسم الثاني المشروع نواصله في نفس التمشي هذي
0: ولما لا يتم حتى ربما في جهات أخرى في الجنوب التونسي نعرف خاصة في جهات تطاوين ثم برشة مائدة مائية وثم برشة أراضي خصبة وبرشة إمكانيات معناها متاحة تنجم جيشنا الوطني والهندسة العسكرية الفلاحية تنجم تعاون برشة في المسألة هذه حضرة العقيد.
1: والله إن شاء الله نشوف نعم. إن شاء الله نشوف أفكار جديدة في منطقة تطاوين ونشوف يعني معادلة المجهود العسكري للمجهود
0: نعم.
1: الوطني في التنمية وإن شاء الله نشوف مشاريع المؤسسة العسكرية منفتحة إن شاء الله نشوف مشاريع عملاقة في, نعم. في الجهة وعليش ليه يعني المؤسسة العسكرية ديما منفتحة لمثل هذه المبادرات وإن شاء الله بحول الله في القريب يعني وإلا في المستقبل
0: نعم.
1: نسمع بحاجة كمنكية نعم. في شراكة ما بين المؤسسة العسكرية
0: ونتمنى طبعا سد نواب الجهة في تطاوين ربما أنهم في البرلمان معناها يقدموا والمجتمع المدني في تطاوين لما لا يقدم حزبة من المشاريع ومن المقترحات اللي يعني تكون ممكن تنفيذها بالشراكة مع الهندسة العسكرية في جهة تطاوين اللي هي جهة من أكبر ولاية في الجمهورية من حيث المساحة وتنام على ثروات باطنية هائلة جدا تنجم تستغل لصالح التنمية العامة في الجهة بصفة عامة. نتحدث نرجع للنقطة اللي كنا قبل سألتك فيها عبد العقيد هي البحث العلمي العسكري والتعليم الأكاديمي بصفة عامة، سنفرد له ربما حوار مع النقيب سوهاش بابلك. قبل هذا نتصور كما ذكرت منذ قليل جيشنا الوطني في قلب العملية يعني العلمية ومنفتح طبعا ويتابع ويواكب أبرز التقنيات المتبعة في العالم كامل.
1: صحيح، نحن عندنا إدارة عامة للبحث العلمي، نعم، التعليم العالي العسكري والبحث العلمي، ديما يعني خاصة مع خريجي الأكاديمية العسكرية ديما فما مشاريع عند بحث علمي، وديما نعرضوا المجهود الوطني في الموضوع هذا، والمؤسسة العسكرية تليه يعني أهمية كبيرة البحث العلمي، وتحاول ديما باش تكون سباقة في الأطر هذية، ونحثوا كيف كيف منتسبين المؤسسة العسكرية للبحث العلمي ومعاضدة المجهود الوطني في الموضوع في المجال.
0: نعم، والحقيقة العمل هذا والجهد هذا في كل المؤسسات العسكرية حضرة العقيد، نتصور عندكم حتى ربما منفتحين على المجتمع المدني، تقبلوا حتى ناس مدنيين معنا في بعض المؤسسات في التكوين في
1: أكيد أكيد يعني الأكاديميات العسكرية فما يعني دكاترة وجامعيين اللي هم يقريوا في أولادنا في المؤسسات العسكرية، يعني أكثر الخبرات يعني موجودين بشراكة مع يعني مع المدنيين، موجودين دكاترة مدنيين يقريوا في المؤسسات الجامعية العسكرية أكيد جدا موجود
0: موجود جدا. والحقيقة كما ذكرت في الأول حضرت العقيد ربما الكلمة السحرية هي الانضباط اللي يميز المؤسسة العسكرية وحب الوطن ونكران الذات وضمن قيم وطنية سامية ونبيلة جدا، معناها تكرسهم المؤسسة العسكرية وتعيشهم قودا وفعلا داخل أسوار ثكنة الانضباط والجدية التامة وتحية العلم والحرص على أدق التفاصيل. صحيح. مهم جدا. صحيح. هذه الحياة العسكرية ربما تبدو قاسية شوية
1: أكيد، يعني في الأيامات الأولى بتاع التدريب يعني في مختلف فئات العمرية، ولا ديما تركزوا على الانضباط، ديما ركزوا على نكران الذات، ديما ركزوا على أدق التفاصيل باش نسقلوا يعني الشخصية نتاع العسكري باش يكون يعني فهمتوا يتبع التفاصيل ويكون يعني على درجة عالية من الوعي ومن الانضباط لخدمة الوطن هذية، يعني ما يخفيكش لازم يكون عنصر أساسي ومحوري اللي هو الانضباط في شخصية كل عسكري.
0: مهم جدا الحقيقة القيم هذه الجميلة جدا كما قلت لي هي مهمة في بناء شخصية العسكري وشخصية الإنسان الملتزم بقضايا بلاده معناها وملتزم بخدمة بلاده وبالتضحية من أجلها. وشفنا كما ذكرت شهداء المؤسسة العسكرية اللي نترحموا عليهم مرة أخرى، والجيش الوطني التونسي يبقى ديما يعني هو الأمل وهو ربما الجهة اللي تونس كل ينظر لها بنظرة كبيرة، فيها برشا احترام وتقدير ومحبة المؤسسة هذه، نعلق عليها أمل كبيرة حضرة العقيد، معناها خاصة في التنمية مهم جدا أنها تعادل مجهود العمل التنموي، ونتصورها حاجة مهمة برشا.
1: صحيح، يعني الجيش التونسي يمتلك خبرات كبيرة اليوم في العمل المدني يعني في التنمية الشاملة، يعني بالإمكانيات متاعه إن شاء الله ديما نعرضوا المجهود الوطني في المجال هذايا، ويعني كنا سابقين من فجر الاستقلال الأولاني لمد الطرقات والجسور، كما تعرف انت فما جسور اللي هي تابعة الهندسة العسكرية اللي يعني في وقت الكوارث في ظرف يعني 36 ساعة ولا 48 ساعة تكون جاهزة باش تنجم تعد عليها يعني الشاحنات ولا حتى والأشخاص. هذا كان موجود منذ فجر الاستقلال، وإن شاء الله يكون ديما دور المؤسسة العسكرية في التنمية الشاملة هو دور محوري ورئيسي إن شاء الله.
0: كل حال احنا مازال باش تواصل حضرة العقيد مع بقية ضيوفنا حتى منتصف النهار في مجالات مختلفة، التكوين المهني العسكري، الخدمة الوطنية اللي باش يعدي عام وانا الشاب التونسي، وايضا باش تحكوا في اكثر تفاصيل على كيفاش يتم الالتحاق بالتعليم العسكري بالأكاديمية العسكرية، واحنا على نعيش اجواء البكالوريا واجواء النجاحات التونسية. وبالمناسبة تهنئة لكل ابناء العسكريين حضرة العقيد اللي ربما تمكنوا من اجتياز امتحان البكالوريا وكل الامتحانات الوطنية بصفة عامة،
1: وإن شاء الله نشوفوا برشا شباب مقبل على الأكاديميات العسكرية مختلف المدارس العسكرية، مدرسة ضباط صف ولا مدرسة الرقباء. إن شاء الله نشوفوا شباب خاصة الأكاديمية كما تعرف توا يعني شوية آخر باش تبدا المناظرة وتبدأ يعني استقبال الشباب هذية باش يتكون عنده مكان في المؤسسة العسكرية من خلال المدارس.
0: أيضا نقطة ربما نحب نختم بها، نعرف إحنا نعيش في أجواء المونديال مونديال كرة القدم أيضا الرياضة العسكرية، خرجت برشا أبطال للرياضة الوطنية التونسية وأسهم مساهمة كبيرة في الرياضة العسكرية.
1: صحيح، الرياضة العسكرية خاصة على مستوى الرياضات الفردية. نعم. كما تعرفوا يعني عنا أبطال تونس، أبطال إفريقيا، وأبطال حتى يعني الملك من الميساوي ولد المؤسسة العسكرية اليوم عنده ميدالية أولمبية، محمد صلاح المرموري، وبرشا عسكريين يعني ساهموا في الرياضة على راية الوطن في مختلف المحافل الإفريقية والدولية.
0: طب قديمة المؤسسة العسكرية التونسية فتاج فوق رؤوس تونس الكل، سعدنا جدا بهذه الاستضافة السريعة حضرة العقيد ياسين سليم، شكرا لك.
1: شكرا شكرا
0: شكرا لك على الحضور، وتحية لكم من خلالك لكل أبناء المؤسسة العسكرية. نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة. احنا مزلنا باش نتواصل مع حضراتكم في حصة خاصة بذكرى 70 لانبعاثنا، لانبعاث جيشنا الوطني، مع مجموعة من الضيوف في الساعة الثانية.

0: سكسي في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلق اليوم أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم الأربعاء 24 من جوان الجاري ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بالجهة. تنظم معتمدية سيدي مخلوف اليوم المحلي للنهوض بالاستثمار الفلاحي، وذلك يوم الخميس 25 من جوان الجاري. ينطلق اليوم الاثنين بالقرية الحرفية بحومة السوق جربة معرض الحرفية للحرفيات تمثلنا عددا من ولايات الجمهورية تحت شعار نسمة جربية، وهو من تنظيم الاتحاد الوطني للمرأة بحومة السوق جربة. دوليا افادت بيانات كيبلر للملاحة البحرية بأن 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم، وكان الحرس الثوري الإيراني قال أمس الأحد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا بعد أن أغلقه جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل أن تعلن إسرائيل وقفا لإطلاق النار. من جهتها نقلت شبكة CNN عن مصدر أصدر إسرائيلي أن الكيان يدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراضي يحتلها جنوب لبنان، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المحادثات المرتقبة مع لبنان في واشنطن هذا الأسبوع.
2: بلاغات.
3: في ركن البلاغات تعلم وزارة التربية مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد المباشرين الراغبين في المشاركة في النقل في نطاق الحالات الإنسانية لسنة 2026 أنه بإمكانهم الدخول على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية، خدمات نقطة إيديكاسيون نقطة TN لتعمير ترشحهم الرقمي وموافاة مصالح المندوبيات الجهوية للتربية الراجعين إليها بالنظر بمطلب الترشح الورقي مرفقا بالوثائق اللازمة، وذلك بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ إلى غاية يوم الثلاثاء 30 من جوان 2026. ولا تقبل المطالب التي لم يتم تسجيلها رقميا عبر فضاء الخدمات الرقمية. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
1: أهلا بكم. البطاقة الحمراء الأسرع في مونديال 86 في لحظة لا تنسى من تاريخ مونديال، وتحديدا خلال مونديال مكسيك 86، شهدت الجماهير واحدة من أكثر اللقطات إثارة وصدمة في عالم كرة القدم، حيث تحولت الثواني الأولى من مباراة الأوروغواي أمام اسكتلندا إلى حدث استثنائي خلد في سجلات اللعبة. لم تكد المباراة تبدأ حتى دوى قرار الحكم لتتوقف الأنفاس قبل أن تستقر الكرة في أولى تحركاتها في مشهد نادر يعكس حدة التنافس في أكبر محفل كروي عالمي. اللاعب الأورغوياني خوزي باتيستا وجد نفسه خارج أرضية الميدان بعد 56 ثانية فقط من صافرة البداية إثر تدخل قوي اعتبره الحكم الفرنسي خروجا عن حدود اللعبة النظيفة، ليكمل منتخب الأورغواي المباراة بعشرة لاعبين منذ البداية تقريبا. ورغم النقص العددي المبكر انتهت المواجهة بين المنتخبين بنتيجة التعادل 0-0 في مباراة اتسمت بالانضباط الدفاعي أكثر من اللمحات الهجومية، لكنها بقت مشهورة بسبب تلك اللحظة التاريخية التي غيرت مسارها منذ الدقيقة الأولى. ومنذ ذلك اليوم بقي هذا الحدث رمزا للقرارات الحاسمة في كرة القدم، ودليلا على أن لحظة واحدة قد تغير مجرى مباراة كاملة في أعلى مستويات المنافسة العالمية، حيث لا مجال للتراجع ولا للخطأ، وكل ثانية قد تصنع التاريخ أو تقلبه رأسا على عقب. مع تحيات هادي السياري.
0: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: إذاعة تتوي منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الكلمة ليك.
4: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
5: دائما احترام الذوق العام.
6: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
7: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة تديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
2: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العيدودي.

نواصل مع حضراتكم في هذه الحصة الخاصة بالمؤسسة العسكرية. كما قلت اليوم نحتفل بذكرى 70 سنة على تأسيس الجيش التونسي, وحصة خاصة يعني إذاعة تطاوين تحتفل معكم بهذه المناسبة الوطنية. كنا في الساعة الأولى حديث كان مطول مع سيد العقيد ياسين سليم, تعرضنا إلى أبرز مهام جيشنا الوطني, المهام الأساسية والظرفية وأنشطة الدفاع عن حرمة الوطن والمساهمة في المهام ذات الطابع العام, وأيضا في مشاركات جيشنا الوطني في قوات حفظ السلام بالعالم.

0: نواصل كما قلت في يعني الحصة دي وسعداء بشكر معنا بالتليفون النقيب أو النقيبة سهى الشباب بس نحكي شوية على التكوين والانتدابات بمختلف مؤسسات التعليم العالي العسكري وإحنا نعيش على أجواء نجاحات البكالوريا وحلم تقريبا كل شاب وكل شابة تونسية الالتحاق بالأكاديمية العسكرية كي نقول حلم وخطر تقريبا معناها يعرفوا كي يعني ينجح هو يوفقوا في الالتحاق بالأكاديمية معناها مدرسة مش فقط تعليم عالي عسكري بقدر ما هو أيضا انضباط وجدية معناها ومستقبل مضمون 100%. سيدة النقيبة سهى شباب مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة تطاوين. شكرا على الاستضافة. إن شاء الله مبروك لكل تلامذة اللي ناجحين في البكالوريا نهنيهم بالنجاح متاعهم وهي فرصة خلينا نقدم منظومة التعليم العالي العسكري اللي ممكن تهم المتميزين إن شاء الله في البكالوريا. هي في الحقيقة المنظومة تتكون مؤسسات جامعية تابعة لوزارة الشؤون الوطني تكون تلامذة بمناهج تدريس معتمدة على الصعيد الوطني يأمنوا فيها تدريس أساتذة جامعيين وتمنح شهادة وطنية وكذلك معلومة للسادة المستمعين جميع مؤسسات التعليم العالي العسكري تحصلت مؤخرا على شهادة المطابقة المنصفات إيزو 21001. دونك بالنسبة للمؤسسات اللي تهم تلامذة البكالوريا خلينا نبداو بالأكاديميات العسكرية. هما ثلاثة أكاديميات يكونوا مدة 5 سنوات يتخرجوا منها تلامذة نحن تلامذة ضباط اللي يقراوا في الأكاديميات يتخرجوا برتبة ملازم أول ويتم تكوينهم لفائدة وزارة الدفاع بدرجة أولى لكن كذلك الهيكل الوطنية أخرى على غرار الإدارة العامة للحرس الوطني الديوان الوطني للحماية المدنية الهيئة العامة للسجون والإصلاح الإدارة العامة للديوانة البحرية التجارية المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بالأكاديمية العسكرية اللي هي في فندق جديد فيها تكوين هندسي مرحلة تحضيرية واختصاصات مرحلة تكوين في الاختصاص الهندسي في اختصاص هندسة مدنية إعلامية اتصالات إلكتروميكانيك تقنية الأسلحة وكذلك في نظام إيمد عندها 3 ماجستير ماجستير علوم عسكرية ماجستير محاسبة مالية وماجستير علوم قانونية ثم الأكاديمية البحرية اللي هي تابعة لجيش البحر وموجودة في مازل بورقيبة تكون تكوين هندسي في 3 اختصاصات قيادة السفن وأنظمة بحرية طاقة وتقنية بحرية وإعلامية هندسة إعلامية وكذلك في ماجستير علوم البحرية. نختم بمدرسة طيران برج العامري اللي هي في معناها برج العامري دونك فيها

0: اختصاصات هندسية فقط كون في المسار الهندسي، في عديد من الاختصاصات الجوية على غرار سائق الطائرات، جوانب جوي، جغرافة رقمية، تيليميكانيك، ميكانيك، هندسة إعلامية ورصد جوي. كذلك عندنا مدرسة الصحة العسكرية اللي هي تكون مدة 3 سنوات فقط، يتحصلوا فيها تلامذة على شهادة وطنية للإجازة في نهاية التكوين في الاختصاصات الشبه الطبية. عندنا حاليا 4 اختصاصات: علوم التمريض، تصوير الطبي والمداوات بالأشعة، والتخدير والإنعاش والعلاج الطبيعي، يتخرجوا منها تلامذة ضباط، تلامذة برتبة وكيل.
1: طيب.
0: الالتحاق بالمؤسسات هذه يكون عن طريق مناظرات امتداد سنويا. وزارة الدفاع تكون تنظم مناظرات امتداد، تكون تسجيل يكون بصدور نتيجة البكالوريا إن شاء الله. غدوة نفتحوا التسجيل لمناظرات امتداد، عندنا 3 مناظرات. دونك المناظرة الأولى هي مناظرة الالتحاق بالأكاديمية العسكرية اللي حكيت عليهم. المناظرة الثانية هي مدرسة الصحة العسكرية، ويشتركوا في الشروط. الشروط هي أنه تكون عندنا الجنسية التونسية، العمر بين 18 سنة وما يتجاوزش 29 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026، متحصل على شهادة البكالوريا 2026 دورة رئيسية، وعنده 10 على الأقل. دونك هو 10 على الأقل، لكن من بعد ناخذوا المتميزين بطبيعة، يتم ترتيب المترشحين وناخذوا الأوائل. وعنده على الأقل 12 مادة التربية البدنية، طول القامة على الأقل 1.67 للذكور و 1.60 للإناث. بالنسبة للمناظرة الثالثة اللي خليتها في الأخر، هي مناظرة تنظم فيها وزارة الدفاع الوطني هذه المرة الثانية في إطار التعاون مع وزارة النقل، باش يتم انتداب وتكوين تلامذة ضباط صف اختصاص حركة جوية لفائدة ديوان طيران المدني والمطارات. تكوين يدوم 3 سنوات بمدرسة طيران برج العامري، يتحصلوا على الشهادة الوطنية للإجازة في الحركة جوية معناها سيركولاسيون ايريان. وبعد 3 سنين تكوين يتم إدماجهم مباشرة بديوان طيران المدني والمطارات. الشروط هذه تختلف شوية للشروط اللي قلناهم قبل. يلزم المترشح كيف كيف يكون عنده الجنسية التونسية وأعزب، وعمره بين 18-29 سنة، لكن ينجم يكون متحصل على بكالوريا دورة رئيسية ولا مراقبة لسنة 26-25-24-23 وحتى 22، المهم ما يفوتش 23 سنة
1: في العمر. نعم
0: بالضبط. ويكون متحصل الشروط اللي هي يكون متحصل على 10 من 20 في مادة الفرنسية في امتحان البكالوريا، 12 من 20 في مادة الإنجليزية، ويكون متحصل على شهادة طبية درجة ثالثة. دونك هنا حاشتنا بالمتميزين في اللغات أكثر حكم الاختصاص. دونك التسجيل يكون على موقع الويب في المناظرات هذه الثلاثة. ينجم المترشح يسجل في أكثر من مناظرة، ثم يتم دعوتهم في خلال شهر أوت لإجراء اختبارات المناظرة. المناظرات هذوما اللي هما اختبارات مشتركة يدوموا 3 أيام في 4 مراكز انتداب. عندنا مركز في تونس، عندنا مركز في سوسة، في بيجا، في جيبس. دونك نحاولوا نقربوا المناظرات للتلامذة باش نشجعوهم وتكون فما تكافؤ فرص. دونك اختبار نفساني نهار الاول، اختبار طبي، ثم اختبار في الرياضة، وفي بعض الأحيان نستحقوا اختبارات تكميلية في بعض الاختصاصات كما سياق الطائرات، قيادة السفن. هذوما مع اختصاصات يستحقوا صلاحية طبية إضافية، دونك باش نستدعاو تلامذة اختبارات أخرى. على أثر النتائج هذية هو ترتيب المترشحين، والترتيب يكون على نتيجة البكالوريا فقط. وفما طريقة احتساب الرصيد نلقاوها على موقع التسجيل، دونك خاصة بالمناظرات نتاعنا. عندنا دليل الانتداب ومسارات التكوين بالمؤسسات التعليم العالي العسكري اللي يتم تحليله سنويا في طريقة احتساب الرصيد. بعد ما نرتبوا تلامذة ونتحصلوا على جميع المعطيات المتعلقة بهم إثر إجراء الاختبارات، باش نوجهوهم لمختلف المسارات المتوفرة بمؤسسة التعليم العالي العسكري، وبطبيعة لشارك في أكثر من مناظرة بشيجيو وأكثر من توجيه، وهذه الكل بطبيعة بالتوازي مع التوجيه الجنائي. ما احنا منيش في التوجيه الجنائي، هي إضافة اختيارات إضافية نجم اللي يشارك في المناظرات تكون عنده، ويتم إعلان عن نتائج إن شاء الله في نهاية شهر سبتمبر إن شاء الله.
1: نقيبة سهير، ثم إقبال كبير على من التلامذة من الناجحين، معناها الالتحاق بالأكاديمية بالتعليم العالي العسكري، خلينا نقول بصفة عامة، رغبة منهم في التحصيل، في أنهم مقتنعين ويحبوا برشا التعليم الأكاديمي العسكري باعتباره جدي كما قلت، والانضباط والمهنية الكبيرة معناها موجودة في الأكاديمية تاليا.
0: هو الحقيقة ثم إقبال كبير سنويا، ثم تسجيل عدد كبير من الناجحين في البكالوريا بحكم خصوصية التكوين، فنسيرش اللي هي الالتحاق بالقوات الخاصة المختلف، القوات المسلحة سمحني المختلف الهيكل الوطنية. وكذلك ثم اختصاصات مش متوفرة في التوجيه الجامعي كما سياق الطائرات، قيادة السفن، الالتحاق بالقوات الخاصة. زادت التلامذة نتاعي عندهم امتيازات، عندهم منحة تبدا مدة التكوين، عندهم مجانية السكن والأكل واللباس والعلاج والتنقل. وكذلك الأهم أنه التلامذة اللي يقرأوا في مؤسسة التعليم العالي العسكري هو يتم انتدابهم، يعني في نهاية التكوين يتحصلوا على راتب ويتوظفوا مباشرة في مسار، معناها في الاختصاص بتاعهم. وكذلك عندهم فرصة في إطار التعاون الدولي أنه يقوموا بتكوين في الخارج للمتميزين، أنه يتحصلوا على مشاريع ختم الدراسة كيف كيف في أكاديميات أجنبية، ولا يتفهم في تبادل زيارات يزوروا أكاديميات أجنبية. وكذلك كما تفضلت وحكيته في الحصة، هو تكوين خصوصي. احنا كلام بمتعنا عندهم زود تحديات، ما يتلقاوش فقط تكوين علمي، هو الهدف أنه من منظومة التعليم العالي العسكري تكوين إطارات لفائدة القوات المسلحة، يتخرج ضابط مسؤول قائد متشبع بعديد القيم كما الانضباط، النزاهة، نكران الفات، وخاصة اللياقة البدنية. وبالتالي هو تكوين خصوصي، ما يقتصرش فقط على التكوين العلمي اللي يتحصل في الأخر على شهادة وطنية. زيادة كيف كيف ثم برشا تعب وبرشا التزامات، ولكن في المقابل ثم معناها تكوين كامل للي تحصل عليه
1: التنمية. جيد. نقيبة سهير، ربما نختم مع سيادتك بسؤال حول التعاون الدولي في مراكز البحث العلمي على أقل المستوى المتوسطي، المستوى الدولي المغاربي.
0: أي موجود. مختلف مؤسسات هي تعمل على تطوير منظومة البحث العلمي، كيف كيف عنا تعاون مع دول صديقة وشقيقة، وخاصة أنه في المجال متاعنا نحن بطبيعة، ونحاولوا من خلال مشاريع ختم الدروس التلامذة ننطلقوا في تسنين المشاريع متاعهم. وكذلك الإطارات متاعنا اللي يتكونوا وبعض يلتحقوا بمختلف الجهات زادة كيف عندهم الإمكانية أنهم يواصلوا في البحث والانخراط بمنظومة البحث، وديما يكون البحث في المجال العسكري في بالتعاون بطبيعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: اليوم سيدة نقيبة، نعرف يعني الثورة التقنية والتكنولوجية الكبيرة اللي يعرفها العالم، أيضا الذكاء الاصطناعي يدخلوا على الخط، معناها هذا كل ربما تحديات تنجم تكون مطروحة على سياق البحث العلمي.
0: أي صحيح، وهذه قاعدين نخدم عليه في المؤسسة العسكرية من خلال إدراج ومراجعة برامج تكوين مختلف مؤسسات التعليم العالي بإدراج المجال هذية. وكذلك في البحث العلمي دونك مجال من بين المجالات اللي توا ماخذة معناها جزء كبير من الغشاخش هو المجال هذية، لأنه هو يلزم المؤسسة متاعنا تستغل المجال هذية في تطوير المنظومة متاعنا والعمل حتى العمل على الوحدات.
1: طيب آخر سؤال سيدة النقيبة فيما يتعلق بالنشر الجامعي، ثم ديك الببليكاسيون معناها لتعميم الفائدة، ثم حتى نعرف وزارة التعليم العالي عندهم النشر الجامعي، نشر البحوث والأبحاث
0: احنا الإطارات نتاعنا ثم تشجيع كثير على النشر. عندنا أبار معناها عندنا زادة مسابقات نشر مقالات ونشر للريغوشيرش في البحث العلمي اللي تهم الإطارات في وزارة الدفاع وتهم مجالات البحث. دونك ثم عمل في مجال هذا.
1: عموما سعدنا جدا بهذه الاستضافة السريعة النقيبة سواء شباب، شكرا لك مرة أخرى على حضورك معنا.
0: نحب نهني جميع أبناء المؤسسة العسكرية بالذكرى 70 لبعث الجيش الوطني، إن شاء الله كل عام وجيشنا بخير.
1: شكرا لك. باش نوصل معاكم بعد شوية، باش معنا سيد النقيب مختار الذاكرة ويش، باش نوصل الحديث حول موضوع الخدمة الوطنية وديما في إطار احتفالات الإذاعة التونسية إذاعة التطوير بذكرى 70 لانبعاث جيشنا الوطني.

0: الكلمة ليك.
1: أنا هذا رأي والرأي لا يلزم ولا صاحبه. قالك ولا يفرض على الآخرين
2: ديما احترام الذوق العام.
3: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
4: أنا باختصار أقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك. الكلمة ليك مع شكر العدودي.
5: شكرا لك. هذه اليوم الكلمة لوزارة الدفاع الوطني، الكلمة لجيشنا الوطني الشعبي، الكلمة لتونس كل بلادنا اللي نحتفلوا بذكرى 70 لبعاث الجيش الوطني. كما كنت تابعوا منذ الحصة سيد العقيد ياسين سليم منذ فجر الاستقلال، يعني بادرت الدولة الوطنية إلى بعث نواة الجيش الوطني، ومن 56 إلى 2026 قصة كبيرة من النجاح في كل المجالات، من النجاحات كلها يعني تسعد توانسة الكل. نوصل حديثنا بعد بخلينا فكرة شوية على التكوين والانتدابات بمختلف مؤسسات التعليم العالي العسكري مع ضيوفنا. نمشي مع ضيفنا الموالي حضرة النقيب مختار زكراوي. سيد النقيب صباح النور ومرحبا بك.
6: بخير على السلامة، تحية ليك ولكافة أهلنا بولاية تطاوين وبالجنوب التونسي ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطاوين.
5: شكرا شكرا
6: شكرا على هذه الدعوة. بالتزام أنا ما احتفظنا بذكرى 70 من بعثة الجيش الوطني، هي فرصة تذكرنا بفخر الانتماء للمؤسسة نتاعنا. نهنوا سلطة الإشراف وكافة منتسبي وزارة الدفاع الوطني، نهنوا الشعب التونسي 70 سنة من الوفاء والتضحية في حماية بلادنا والدفاع عن الحدود، حماية السيادة الوطنية وقوف المؤسسة العسكرية كسند أول للمواطن في كل الأزمات والكوارث. نترحموا على شهداء المؤسسة العسكرية، وبالطبيعة لهنا باش نحكيوا على مساهمة المواطن في الحياة العسكرية لابد من الحديث على موضوع الخدمة الوطنية اللي هو إن شاء الله مش يكون موضوع المداخلة المتاعنا معكم إن شاء الله.
5: نعم، هذا هو تقريبا الموضوع المداخلة الخدمة الوطنية. احنا توانسة كنا جنود لخدمة الوطن لكن بالمعنى المجازي، لكن بمعنى ربما بالمعنى الصحيح للكلمة أنه توانسة الشباب التونسي في عمر معين 20 سنة مدعو لأداء الواجب الوطني أو الخدمة العسكرية. حضرة النقيب،
6: بالنسبة لمنظومة الخدمة الوطنية في تونس هي واجب وحق دستوري تجد الصدى نتاعها في الفصل 14 من الدستور. الدفاع عن حقوق الوطن واجب مقدس على كل مواطن، بالتالي هي مقننة قانونية، والقانون اللي ينظمه هو القانون عدد 1 لسنة 2004 اللي جاري به العمل. الأهداف نتاع الخدمة الوطنية هي إعداد المواطن للدفاع عن حقوق الوطن، المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد، المساهمة في نشر السلم في العالم. باش يتم الشيء هذايا فما زوج أشكال للخدمة الوطنية: خدمة عسكرية مباشرة في وحدات القوات المسلحة، وفما خدمة خارج وحدات القوات المسلحة. بالنسبة للخدمة العسكرية المباشرة لهنا نذكروا انه يتم اول تسمية يتم بالتجنيد. التجنيد كما كنت ذكرت في سيادتك فما السنة 20 سنة اللي هي سن وجوب التقدم التلقائي لأداء واجب الخدمة الوطنية. لهنا نذكروا فما زاد إمكانية طلب أداء الخدمة الوطنية قبل السنة القانونية للشاب اللي هو يبلغ 18 سنة ينجم يتقدم طلب أداء واجب الخدمة الوطنية إذا رخص له السيد وزير الدفاع الوطني يتمكن من أداء واجب الخدمة الوطنية. باش هو يتمكن من أداء واجب الخدمة الوطنية نوضعوا على ذمتهم في كل سنة 4 حصص للتجنيد، حصة تكون خلال شهر مارس، حصة تكون خلال شهر جوان، حصة خلال شهر سبتمبر، وحصة خلال شهر ديسمبر. علاش 4 حصص؟ 4 حصص باش نراعيو البلوغ الشاب التونسي للعشرين سنة هذيك. بعد بعض 4 حصص متتالية للتجنيد تغيب المواطن على التقدم لأداء واجب الخدمة الوطنية يتم إحالة الملف نتاعو آلين إلى أنظار القضاء العسكري ويكون معناها عرضة للتتبع من أجل التخلف على الخدمة الوطنية. يعني خلينا نأكدوا راهو معناها التقدم للخدمة الوطنية هو وجوبي، ما هو معناها التطوعي والكلام هذاك معناه اللي قالوا انه ما انت اختياري تمشي تأدي سنة خدمة وطنية ولا لا، هو راهو واجب عليك باش تتقدم، واذا ما تتقدمش في فترات تكون عرضة للتتبعات. بالنسبة لتويك احنا في شهر جوان اللي هو يتزامن مع الحصة الثانية من التجنيد نتاع مواليد سنة 2006. الحصة هذه انطلقت الاعمال نتاعها نهار 1 جوان، مش تتواصل ان شاء الله حدكش نهار 3 جويلية. المواليد اللي مشمولين بها هم مواليد السداسية الأولى من سنة 2006 ومعاهم المواليد السابقة لسنة 2006 إلى حدود سنة 2000. معليش إلى حدود سنة 2000 على خاطرش صدر القانون عدد 15 المؤرخ 22 في 2024 متعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالعافية من واجب الخدمة الوطنية لمواليد ما قبل سنة 2000. هذوما الاربع حصص اللي هما باش تقدموا فيهم بالتزامن مع حصص التجنيد. هذوما الاربع تويكه في حصه الجوان بالتزامن معها. هي المواطنين نتاعنا خاصه معناها لهنا ركزوا على معناها مواطنينا في الجنوب التونسي عندهم مركز جابس هو اللي يقوم بالاعمال هذه من واحد جوان حتى كش 3 جويليه نتاع الجنود نتاع معناها التجنيد نتاعهم. المواطن اللي هو مشمول المسائل العمري اللي كنت ذكرتها يتوجه لمركز التجنيد والتعب بجابس مصحوب بالنسخة معناها بطاقة التعريف الأصلية وعدد نسختين منها. يتوجه هذيك باش يخضع لفحوصات طبية باش يتم إذا كان هو معناها الفحص الطبي نتاعو معناها قادر على أداء الخدمة الوطنية يتم الإكفاء نتاعو معناها تمكينه معناها من المعدات اللازمة لأداء واجب الخدمة الوطنية على مستوى اللباس وتوجيهه إلى مراكز التدريب لأداء سنة الخدمة الوطنية نتاعو. هذا بالنسبة للخدمة العسكرية المباشرة. بالنسبة لبقية معناها الولايات اللي يرجعوا بالنظر للمركز نتاع جابس هما ولاية تطاويل، ولاية جابس، ولاية صفاقس، ولاية قبلي، ولاية مدنين. هذوما يرجعوا بالنظر للمركز التجنيد والتعبة بجد معناها متسبي الولايات هذيا يتوجهوا لمركز التجنيد والتعبة بجد. بالنسبة لبقية الجمهورية فما مركز التجنيد والتعبة بتونس، فما مركز التجنيد والتعبة بالقصرين، فما مركز التجنيد والتعبة بسوسة، فما مركز التجنيد والتعبة ببيج. هذوما يقوموا بقبول المجندين. بالنسبة للمواطن اللي هو ما يتسنلوش انه يتقدم لأداء واجب الخدمة العسكرية معناها بصفة حضورية مش يكون معناها مشمول بحالة من حالات تسويت الوضعية. هذوما يتوجهوا للمكاتب الجهوية للخدمة الوطنية مش للمراكز التجنيد والتعب. يتوجهوا للمكاتب الجهوية للخدمة الوطنية. المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية موجودين في 24 ولاية باش يتقدموا لهم باش يتحصلوا يا اما على تسوية وقتية من خلال التأجيل أو على تسوية نهائية من خلال إحدى حالات الأخير. نعددوهم مع بعضنا. بالنسبة للي هم مشمولين بحالات التأجيل كل مواطن عنده أخ بسبب أداء واجب الخدمة الوطنية من حقه باش يتقدم يتحصل على التأجيل لمدة عام. كل مواطن تونسي يزاول في الدراسة بتونس أو بالخارج قبل السنة 28 يتقدم ويتحصل على التأجيل طالما هو يزاول في الدراسة نتاعو. بالطبيعة لهنا نأكدوا بدون انقطاع خاطر ينقطع لمدة تفوق السنة يحرم معناه من حقه في الحصول على تأجيل الدراسة. أما حالات الكفالة المؤقتة اللي هي للقيام بشؤون العائلة بصفة وقتية نذكر لهنا على سبيل الذكر كفالة الأم الأرملة، كفالة الأم المطلقة، كفالة الأخت العزباء في صورة وفاة الوالد، كفالة الأخ اللي يزاول في دراسة بصفة منتظمة إلى حين بلوغ سن 20 سنة في ظل غياب الوالد. هذوما الكل نجم يتمكن باش يتحصل على تأجيل لمدة عام طالما الوضعية لم تتغير. خاطر كيف تتغير الوضعية ولي مطالب بالتقدم لأداء واجب الخدمة الوطنية. وفما الإقامة والعمل بالخارج قبل سنة 28 زاد هو من حقه باش يتقدم حصل على تأجيل لمدة سنة. بالنسبة لحالات الإعفاء اللي هي معنى بسيطة نهائية يولي هو معفى من الخدمة الوطنية فما الأسباب الصحية يتقدم ويتحصل على إعفاء. فما حالتين لهنا يا إما هو مش يكون حامل إعافة وبالتالي باش يتقدم معناها بشهاده من الاعفاء نتاعو ومش يتقدم بشهاده طبيه من الصحه العموميه مع بقيه الوثائق معناها القاره اللي هذه الحاله معناها اللي يتحصل على الاعفاء نتاعو. وفما اسباب صحيه هو يكون معناها يتابع على مرض مزمن والا معناها مرض عضوي يعاني منه يتحصل على تقرير من الصحه العموميه ويتوجه الى الخمس مراكز اللي كنت ذكرتهم نتاع التجنيد والتعبه يتحصل على موعد باجراء الفحص الطبي المعمق اللي يؤكد هو قادر على اداء الخدمه الوطنيه والا هو يتعذر عليه وبالتالي يتم تمكينه من اعفاء من اداء واجب الخدمه الوطنيه. اما الكفاله بصفه نهائيه لهنا نذكر على سبيل الذكر كيكون المواطن التونسي كافل الاب تجاوز 65 سنه وما عندوش موارد عايش كافيه والا كافل اللي اب بغض النظر على السن نتاعو اما يعاني من سقوط بدني يتجاوز 60%. تم الاقامه والعمل بالخارج بعد 28 سنه من حقه باش يتقدم بعفاء ولكن فما شرطين ضروريين ومتلازمين اللي هما الحصول على شهادة إقامة سارية المفعول ويكون عنده عقد عمل مستمر في الزمن على كونترا دو ترافاي انديترميني. أما زاد اللي هو تجاوز السن القصوى للتجنيد اللي هي 35 سنة دائما حقه باش يتحصل على حالة إعفاء. فما مع الإعفاءات هذوما كيف ما كنا ذكرنا خرج القانون عدد 15 اللي هو إعفاء مواليد ما قبل سنة 2000 نذكروه لهنا الإعفاء هذا يراه ماهوش بصفة آلية لابد من التقدم بملف للحصول على شهادة الإعفاء. علاش؟ وهو الإعفاء هذايا هو إعفاء من الخدمة العسكرية المباشرة وليس إعفاء من الخدمة خارج وحدات القوات المسلحة. ولهنا باش نتعدوا للشكل الثاني نتاع الخدمه الوطنيه خارج وحدات القوات المسلحه اللي هو تويك نخوضوا التجربه مع وزاره الصحه. وكنت انت بكري في تحيه البرنامج نتاعك توجهت السيد العقيد قلت له فماشي اتفاقيات معناها مع وزاره الصحه في المجال هذا في مجال الخدمه الوطنيه. نحب نذكرك انه فما اتفاقيه تم ابرامها بتاريخ 26 افريل 2023 مع وزاره الصحه من خلالها هي تقوم وزاره الصحه معناها بتوجيه قوائم في الاطباء والاطارات شبه الطبيه الى وزاره الدفاع الوطني نفتحوا لهم دورات ويتم تجنيدهم بالعمل بمستشفيات التابعه لوزاره الصحه وكذلك بالوحدات الصحيه العسكريه. بالنسبه للاطارات الطبيه يتحصلوا على 2000 دينار، بالنسبه للاطارات شبه الطبيه يتحصلوا على 750 دينار. عندهم امتياز التخفيض في مده الخدمه الوطنيه في صوره الموافقه على الانتداب للعمل معناها بالمساحات العموميه باش نغطوا الشهورات الحاصله بعض معناها الاختصاصات الطبيه في بعض المناطق داخل الجمهوريه. هذا بالنسبه للخدمه خارج وحدات القوات المسلحه. هذوما ماهيش منهمش العفاء الاستثنائي خاطر هما تجنيدهم يتم في اطار معناها مقتضيات الدفاع الشامل والتضامن الوطني، بالتالي هما لهنا في الاستثناء. بالنسبه للي هما في الخارج عندنا المقيمين بالخارج هذوما نتعاملوا معاهم كما كنت ذكرت في حالات العفاء والتأجيل بالنسبه للجيل الخارج اللي تتوفر فيهم الشروط ونتعاملوا معاهم بالقانون عدد واحد لسنه 2004. بالنسبه للي هما مزدوجي جنسيه يا اما تونسيه فرنسيه يا اما تونسيه جزائريه يا اما تونسيه تركيه هذوما عندهم ريجيم سبيسيال شوي، هذوما من حقه هو طالما يحمل الجنسيتين باش يتقدم ويختار انه المنظومه القانونيه اللي يحب ياخذ عليها في اداء واجب الخدمه الوطنيه نتاعو. دونك قبل ال 20 سنه فما حاجه اسمها النموذج التصريح باختيار بلد اداء واجب الخدمه الوطنيه. يعمروا يتوجه به معناها للسلطات نتاع الدوله الاخرى يعلمهم اللي هو باش يقدم سنه الخدمه الوطنيه وفق منظومه الدوله كذا. هذا علاش يتم باش هو يولي في وضعيه قانونيه وتولي الدوله فيها معناها وضعيته نتاع مزدوج الجنسيه وانه جيش الاحتياط اللي بعديك باش ينتمي له.
5: صحيح.
6: هذايا بعد ما يسوي وضعيته بطريقه نهائيه يتحصل على عفاية يؤدي واجب الخدمه الوطنيه في احدى الدولتين يتحصل على النموذج ب. هذايا النموذج ب تعطيه كانت السلطات العسكريه. بالنسبه للنموذج ب اللي كنا ذكرناه حتى السلطات الدبلوماسيه تمكنوا منه ويسوي وضعيته بالتالي بصفه نهائيه من خلال اتفاقيات مزدوجي الجنسيه.
5: هذا هو تقريبا سيدنا قيبة ما عندنا شوي وقت خصوص التكوين الألماني. آخر سؤال سي مختار كان تسمح يعني هو الخدمة الوطنية طبعا هي 12 شهر بالضبط عام معناها تمكن الشاب التونسي من ربما حذق بعض الإمكانيات التقنية العسكرية شوية انضباط هكا شوية يتعلم منها برشا قيم وطنية.
6: بالنسبة للي مش يأدي سنة الخدمة الوطنية مش يكون معناها من جملة الامتيازات اللي باش تشملوا أول حاجة التكوين البدني. ثاني حاجة هو شرف حمل السلاح، ما فماش حتى مؤسسة أخرى في الدولة التونسية تكونت في حمل السلاح بخلاف وزارة الدفاع الوطني. إمكانية متابعة التكوين المهني في عديد الاختصاصات اللي باش معناها تتم الخوض فيه في بقية الحصة. الأولوية في الانتداب بالمدارس العسكرية. عنده الحق تمثيل في العمر عند الانتداب بالمدارس العسكرية 24 سنة عوضا عن 23 سنة. يتمتع بمنحة شهرية في أدائه لواجب الخدمة الوطنية تقدر ب 200 دينار بالنسبة لأصحاب الشهادة و 100 دينار بالنسبة لغير المتحصلين على شهادة. عنده مجانية النقل واللباس والعلاج في سنة أداء الخدمة الوطنية. لهنا نزيدوا نذكروا معناها بالنسبة للامتيازات راهو كي باش يتقدم للانتداب بالوظيفة العمومية حب نذكروه اللي لو فما الفصل 17 من قانون الوظيفه العمومي يشترط انك تكون في وضعيه تسليم معناها متحصل على وثيقه من ثلاثه وثائق، يا عندك تاجيل يا عندك عفاية يا عندك بطاقه صلاح اللي انت اديت واجب الخدمه الوطنيه فعليا. كذلك العمل بالخارج حاليا قاعد تورد على الاداره العامه للتجنيد والتعبئه عديد الطلبات من اجل تسويه الوضعيه. بالنسبه للي هم راغبين في العمل مثلا بكندا الدول الاجنبيه تطالبك معناها بشهاده تسويه الوظائف العسكريه باش تضمن لك العمل غادي. وفما كيف تشارك في سياسك التكوين الوطني والمعنوي اللي يتم خلاله معناها تلقين الجنود عده مبادئ كنت تعرضت لها انت السيد العقيد في اول حصه على غرار نكران الذات روح الانتماء الانضباط خاصه هذوما الكل معناها مش يتلقنها من خلال اكستنات الخدمه الوطنيه. هي علاش 12 شهر على خاطرش يلزم معناها يعيش داخل المؤسسه العسكريه يفهم الفوارق بين الحياه المدنيه والحياه العسكريه باش يكون بعديك الهدف اللي نحن نسعوا له الناس الكل انه مش يكون ضمن جيش الاحتياط للتدخل في حالات معناها المساهمه في التنميه والا في حالات التصدي معناها في حالات الفروق.
5: شكرا ليك سيد النقيب مختار الزكراوي، شكرا ليك على المشاركة معنا. وبعد قليل باش نوصل المشوار مع بقية ضيوفنا، مع نقيب سيدة ثورية المحمودي للحديث عن التكوين المهني بالجيش الوطني.

0: نواصل مع حضراتكم في هذه الحصة الخاصة باحتفالياتنا مع جيشنا الوطني بالذكرى 70 لانبعاثه. والفقرة الأخيرة بتكون في مجال التكوين المهني بالجيش الوطني مع ضيفتنا سيدة النقيبة ثريا الحمدوني. سيدة النقيبة مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: يعيشك صحة صباح الخير ويعطيكم الصحة على الاستضافة، ونقدم من خلالكم تحية لكافة زملائي والعاملين بوزارة الدفاع الوطني مدنيين وعسكريين، ونقول لهم إن شاء الله ألف مبروك عيدكم السبعين وعيدنا السبعين.
0: أكيد شكرا لك سيدة النقيبة. يعني باختصار الوقت نعرف يمر بسرعة، التكوين المهني في الجيش الوطني يعني موضوع مهم وموضوع على غاية من الأهمية.
1: أكيد جدا والحديث توا حقيقة معناه الحديث كثر على التكوين المهني بالجيش الوطني وعنا برشا اهتمام به من طرف خيانا المواطنين. منظومتنا هذه قديمة جديدة، هي عنا منظومة بدأت من سنة 1965 في إطار ورشات تكوين معناه تدريب مهني موجهة فقط للمجندين. في 96 ولا عنا تكوين مهني، وفي 2001 تفتح المجال للمدنيين في إطار عقود من التأهيل المهني، وبعدين في 2004 فتحت بالنسبة للمدنيين والعسكريين. حاليا احنا عنا 12 مركز عسكري للتكوين المهني متفرقين على أغلب ولايات الجمهورية، يأمنوا تكوين مهني أساسي في مستويين اللي هما شهادة مؤهل تقني مهني بالنسبة للي مستواهم الأدنى ثانية ثانوي ومنهات، وشهادة كفاءة مهنية بالنسبة للمستوى الأدنى متاعهم سنة 9 أساسي منهات. كذلك عنا مجال آخر اللي هو في التكوين المهني زادة اللي هو في التدريب المهني في شكل عقود، هذه موجهة لمستواهم الأدنى يكون سنة 6 أساسي منهات. ما ننساوش الجنود اللي يؤديوا في عوامهم وإلا والحاملي الشهادات الوطنية سواء العليا أو حتى الشهادات متاع التكوين المهني زادة عنا لهم التأهيل المهني اللي هو مفتوح في وزارة الدفاع الوطني حسب الاختصاصات، وكذلك زاد يستقطب في عدد به يتأهلوا. فما كالتربصات التطبيقية، فما اللي من التربصات لعدد الحياة المهنية اللي توالت عقود عدد حياة مهنية، هذم اللي يتوفروا وزارة الدفاع الوطني.
0: يعني بالإضافة لكلام هذا كله سيدة النقيبة، نتصور عندكم إذن شراكة مع المجتمع المدني بالنسبة للمدنيين الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني العسكري، ممكن؟
1: ما تمشيش توضح السؤال
0: فقط، يعني بالنسبة لغير المنتمين للمؤسسة العسكرية سيدة النقيبة.
1: يعني احنا قلنا من سنة 2004 المراكز العسكرية للتكوين المهني والتي تستقطب الشبان المنقطعين عن الدراسة سواء مدنيين او عسكريين. احنا احكينا اللي هو صحيح من الاول كانت مفتوحة للعسكريين فقط اللي هم المجندين، لكن في 2001 وبداية من 2004 فتحت للمدنيين معناها سواء فتيات سواء معناها اولاد معناها ذكور واناث، فتحت لهم للتكوين معناها في التكوين المهني الاساسي. وحاليا مراكزنا باقية تستقطب الفئتين معناها احنا مازلنا خاطر هي المنظومة في اولها كانت موجهة للجنود المجندين اللي في اثناء اداء واجب الخدمة الوطنية، لكن زاد مفتوح للمدنيين معناها معناها بكل شريحة سواء مؤهل تفريق سواء في التكوين الاساسي تكوين مهني اساسي سواء في التدريب المهني سواء حتى في التأهيل المهني اللي هو اللي يحكينا على التربصات التطبيقية. معناها مع المعاملة بالمكس حتى السكن يتوفر، فما بعض مراكز اللي يتوفر السكن كيف نسكنوا المدنيين معناها مش
0: السكن والإعاشة معناها وكل ما يتعلق بالمسائل اللوجستية.
1: طيب احنا بالنسبة لنا المنظومة نتاعنا تستقطب في التكوين المهني الأساسي تستقطب الفئة من 15 عام حتى 25 عام. في وسط من 15 ل 25 فما شرط مرتبط بالخدمة الوطنية. مثلا اللي باش نقبلوه شهادة مؤهل تقني مهني باش يقرا عنا 24 شهر يلزم يكون السن معناها في مثلا الدورة هذه باش تبدا في 15 سبتمبر. السن يلزم يكون كمدني باش نجم ترشح كمدني ما يلزمش يفوت 18 سنة بالضبط نهار 15 سبتمبر 2026 مثلا نظام باش نحكيو على السنة التكوينية الجاية. بالنسبة للشهادة الكفاءة المهنية اللي باش يقرا عنها 12 عام كهو هذاك في يلزم عمره في 15 سبتمبر 2026 يلزم يكون 19. هذا خطر علاش بيلزمش في معناها يبدا يقرا مدني في المنظومه نتاعنا ويكون في وضعيه عدم تسويه الوضعيه زي القانون الخدمه الوطنيه.
0: نعم. طيب ابرز التخصصات الموجوده سيد النقيب في التدريب في التكوين المهني؟
1: والله المراكز نتاعنا ماهيش قطاعيه. المراكز نتاعنا متعدده الاختصاصات، معناها نلقوا كما نلقوا الفندقة، كما نلقوا الإعلامية، كما نلقوا الميكانيك، كما نلقوا ميكانيك بحرية، كما نلقوا الغوص، كما نلقوا معناها موجودين عنا أغلب الاختصاصات معناها اللي موجودة في المنظومة الوطنية موجودة عنا احنا، وزيادتها فما بعض الاختصاصات الحصرية لوزارة الدفاع الوطني كما الغوص مثلا في جرجيس، في مؤسسة تكوين مهني في الغوص في جرجيس، وكما اللي موجودة زادة في مدرسة ضباط الصف البحرية في خليج شعرة، اللي عنا اختصاص اللي هو خاص بجيش البحر نقريو فيه لميكانيكي محركات بحرية.
0: هذا هو تقريبا. شكرا لك سيدة النقيبة ثريا الحمدوني.
1: عايشك.
0: شكرا لك، سعيد جدا بالمشاركة دي. من خلالك كنت نحب نحيي كل الأسرة العسكرية وكل جيشنا الوطني اللي اليوم نفرح معاه ونعيش معاه أجواء الاحتفالية المنعشة الوطنية دي بالذكرى 70 الانبعاث جيشنا الوطني التونسي. شكرا لكل العسكريين، شكرا لكل عائلاتهم، نحب نهنيهم ونهني الناس كل حقيقة بنجاحاتهم في مختلف الامتحانات الوطنية. عاشت تونس وعاش جيشنا الوطني. شكرا لكم جميعا، دي كانت حصة خاصة وكانت إهداء من إذاعة تطاوين ومساهمة من إذاعة تونسية بالاحتفال بهذه المناسبة. سبع عقود تقريبا من العمل، من نكران الذات، من الذود عن حما تونس، من المشاركة الفعالة في مختلف البرامج التنموية، يرشح ويخلي بلادنا ديما في العلال إن شاء الله بقدر ربي. شكرا لكم جميعا، شكرا لك هادي الغريبي، شكرا لحبيب الخلال، شكرا لمختلف الزملاء، شكرا لضيوفنا اللي كانوا معنا بالحضور، سيد العقيد ياسين سليم، وبالتليفون كل من النقيبة سهاء الشباب والنقيب سي مختار الزكراوي والنقيبة ثريا الحمدوني. شكرا لكم جميعا، ما أجمل تحياتي أنا، شكري العيدودي في الإعداد والتقديم، أيضا الشكر موصول للزملاء في القسم الويب زميلتي نجاح. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. انطلاق اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وقفة احتجاجية لأعوان شركة البيئة والبستنة بتطاوين للمطالبة بصرف الأجور، اختتام المحادثات بين إيران وأمريكا في سويسرا بنجاح وفق الوسطاء. يجتاز اليوم 62450 تلميذا الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 2026، والتي تتواصل أيام 22 و23 و24 من جوان الجارية، وسيتنافس المترشحون على 3858 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية، وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. وخصصت وزارة التربية لهذه المناظرة 310 مراكز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. في ولاية تطاوين ترشح للمناظرة 764 مترشحة، وفق إفادة مندوبة تربية بالجهة للإذاعة نور الدين المقبلية.
3: المناظرة هذه ذات حظوة خاصة عند العائلات التونسية باعتبارها أول محطة يخوضها التلميذ بعد سنوات الدراسة المرحلة الابتدائية. في مندوبية الجهوية الطويل ترشح المناظرة هذه من 740 مترشح مع 2 من مدرسة خاصة، يتوزعوا على 8 مراكز اختبارات كتابية على كامل معتمديات الولاية بمقدم مركز كل معتمدية. طبعا اختبارات هذه تتم في الأيام هذه الثلاثة، وصل النتائج باش تكون يوم 10 جويلية. نحب نعرج هنا على ملاحظة بسيطة، عدد المترشحين محترم جدا، ولكن كنا نأمل أن يكون أكثر. إن شاء الله الأولية تعي أنها امتحان تقييمي يقيم به التلميذ، فضلا عن أنه محطة وبوابة لدخول المدارس العادية النموذجية.
2: في ولاية مدينة انطلقت اليوم اختبارات المناظرة الوطنية للدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بأحد عشر مركز اختبار بالجهة. وأكد عدد من أولياء التلاميذ بمدينة في حديثهم مع الزميل عفاف الودرنية على أن هذه المناظرة تعد تجربة مفصلية باعتبارها تسهم في مزيد تحفيز أبنائهم في سن مبكرة، مشددين في ذات السياق على ضرورة الدعم العائلي والنفسي للتلاميذ في أولى خطواتهم نحو التميز الدراسي.
4: المناظر يعني التجريبية حاجة باهية على الصغير، لأن تزيد برشا حافز يعني الصغير، حتى أمور نفسية يحس روحه مرتاح أكثر، يحس روحه عنده برشا امتحانات.
5: أنا نشجع، معناها حتى كان تعرف صغيرك متوسط مثالش نشوف نقاط ضعفه ونحاول نصلح حاله حتى كان باش يبقى يقرأ في العادي. أهم حاجة هي الدعم العائلي، راهي تجربة باهية باهية باهية.
6: الصغير عمره 11-12 سنة ويعدي مناظرة كما وطنية كما هيك، يعتبر باهية كخطوة أولى في أول باب أنا في سلم الحياة. تجربة تعطيه ثقة في روحها، وفي نفس الوقت زاد يتعلم من المسؤولية.
5: تجربة سمحة بصراحة، ماذا بيه الصغير باش ينحيك الخوف، باش ما تحضر روحه يعني إن شاء الله لقدام.
4: بريد الريفيزيون ولا شنو تعدد كما أي امتحان آخر، معناها غير شوية معناها سهر شوية نظام بكري الصباح، والصغير يفيق بكري شوي وشوية اجتهاد أكثر، مركزين أكثر شيء على الجانب المعنوي والجانب النفسي.
5: ولا تحضير كان على طول العام الحق، ومانيش أول تجربة، وديجا ولدي الكبير عم نول ما شاء الله بعد، لقيت أسهل مع ولدي هذايا الصغير.
4: عندي بنية فقط ناشطة وتفاعل هيك وشي، وثم شوي خوف لما حال، لكن تحاول تكسبريمي بضحك. أنا جينا عائلة كاملة معها، حتى أمور نفسية وأمور معنوية للهيئة معها.
7: هي بنتي ما عنديش شكل خوف الحق، عادي تخدم عادي برتاحة جدا، رقدت بكري للبارح، نوضتها صباحة عادي يعني في وقتها، في وسط العام متوسطة ما ضغطش عليها عادي. مناظرة تشجعها أكثر باش تاخذ ثقة في روحها وكل شيء، فهمتي؟ صغير مازال في الأول با عنده باش يخوضها هذية، سيرش خليه يعدي وخليه يجربه.
2: وعن ظروف انطلاق هذه المناظرة بالجهة يتحدث المندوب الجهوي للتربية بمدنينا للزميلة تبرى الشيبانية.
8: اليوم من تلقت مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية وإن شاء الله باش تتواصل على مدى ثلاثة أيام. والحقيقة كما غيرها من امتحانات الوطنية الأخرى احنا العمل ينطلق منذ الرابعة صباحا باتباع المسارات على طريق اتصال العلب المتضمنة للمواضيع على كل مركز اختبارات كتابية وهي عددها 11 مركز اختبار، 3286 مترشح من بين المدارس الإعدادية العمومية والخاصة ومترشح بصفة فردية، هذوما زوج تلامذة مترشحين بصفة فردية ولكن هذوما مقيمين في قطر المدرسة التونسية بالدوحة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل المترشحين.
2: في جبس انطلقت صباح اليوم مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026 في مختلف مراكز الاختبارات الكتابية بولاية جبس. تفاصيل أكثر في الورقة التالية للزميلة محمد علي حكاشة.
9: يجتاز اليوم 2443 مترشحا اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية يتوزعون على 16 مركز اختبار، فقد ترشح لهذه المناظرة مترشحين اثنين بصفة فردية، في حين ترشح 1365 تلميذا من الإناث و1078 من الذكور موزعين على 167 مؤسسة تربوية، من بينها 155 مؤسسة عمومية و12 مؤسسة خاصة، كما بلغ عدد الحالات الاستثنائية 145 حالة. المندوبية الجهوية للتربية بجابس خصصت لهذه المناظرة 16 رئيس للمراكز الكتابية و580 معلم مراقب و219 مصححة، كما تم تخصيص عدد من الإطارات والأعوان والعملة في مركز الإصلاح إلى جانب 55 إطارا مساعدا. وللجهة رضوان النصيبي توجه صباح اليوم إلى مركز حي الأمل بجابس الجنوبية واطلع على الظروف الطيبة التي انطلقت فيها إجراء الامتحانات التي ستتواصل على امتداد ثلاثة أيام.
2: اجتازت سيدة بنجاح امتحان البكالوريا بعد انقطاع دام حوالي 30 سنة، وهي ظاهرة أضحت تتكرر كل سنة، ما يؤكد شغف التونسي بالعلم مهما تقدم العمر. السيدة ألفة الكراي تتحدث عن تجربتها هذه السنة لإذاعة تطاوين.
10: والله الفكرة هي جيت هكر كمدة ثلاثة سنين، ما حالها هي الفكرة لازمتني، معناتها عام سنين من اللي خرجت عام 96 هكذا، والدليل اللي أنا مستحفظة على بلسانيتي مانيش عارفة علاش، يمكن إشارة ربانية باش هما باش يساعدوني باش يتطبع دوسية من جديدة، خاطر التحرق معناتها في الغارف في الحكاية في اللي سيلي أنا قريت فيه، ومشيت والحمد لله لقيت كل الدعم من الإدارة التونسية بصفة عامة اللي سهلت لي ولي وعباد وقفت لي باش كملت خريج التونسية وقريت ووصلت الحمد لله. كنت أنا على محل قبل لتر السكسيون تاعي بدلتها، بصراحة شعبة الاقتصاد التصرف تعجبني ياسر ياسر، خاطر تحسها شعبة حياتية بامتياز، دونك كملت فيها وزدت حبيتها زادة في بنتي قرات قبلي تسمى قبل عامين، هو الحمد لله معناتها توفقت وربي وفقني زادة وجيب لي في سنيتي أساتذة نشكرهم الكل معناتها سونز اكسبسيون اللي يعاونوني في معهد زادة كيف كيف، وزوجي ما ننساش هو الأول يعني والأخير اللي كان مساندني وصغاري ويرات تقبل كل شيء، وعزيمتي اللي أنا صريت وألحيت والمتافرة زيزة باش نجمت نوصل، والحمد لله برشا تضحيات.
2: نفذ اليوم عدد من أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطوين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بانتظام صرف الأجور. عدد منهم يتحدث عن أبرز المطالب المرفوعة للزميلة مبروك أستيريا.
11: 3 شهور ما صبونا شهريتنا، قصوا علينا سناسيس وقصوا علينا الودادية، 3 شهور ما خلصوناش لا عيدنا كل عباد ولا صبونا شهريتنا كل عباد، كان نبسنا علاش نحب نعرف علاش، اللي عنده عائلة واللي عنده صغار واللي يعلم به ربي واللي عنده كري واللي عنده باش مش يخلص، صبونا شهريتنا يا سيدي يا خويا راعدنا عائلة، نحن علاش ما صبونا شهريتنا، نحن 3 شهور ما نخلصوش، شكون فما يخدم تحت الحكم 3 شهور ما يخلصوش؟
12: 3 شهور ماناش خالصين، الكري مش خالص 4 شهور، خويا معاق زاد مطيش دار كي نمشي نشكي عليه يقولوا لي ما تخدم في البستان، امي نحولها من حتى الكرني والشهري وقالوا لها ماك بنتك في البستان، كهو يلزم الوالد يدبر لنا حل، هو المسؤول على الولايه، علاش احنا 4-3 شهور ونشوفوا فيه جايه هنا، علاش جايه هنا؟ على خاطر الشهري عباد تخدم وتسجل في البونطاج.

0: ظل عدد من عمال المناولة بتطاوين اعتصامهم قبالة مقر الولاية مطالبين بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم بعد تفعيل قانون المناولة. تحت عنوان نسمة جربية ينطلق اليوم بالقرية الحرفية بحومة السوق جربة معرض للحرفيات تمثلن عدد من ولايات الجمهورية. سهام الطرهوني إحدى المنظمات المعرض تتحدث لميكروفون الزميلة لمية بن غالية.
1: نظم معرض إن شاء الله يبدأ 22 جوان حتى يدوم 4 أيام حتى 25 جوان 2026. هو المعرض يتمثل في كالعادة صنعة يدينا نسمات جربية اللي هي تضم حرفيات من جربة، حرفيات جايين من تونس إن شاء الله، من صفاقس، من مدنين، وكله صنع يدياتهم، معناتها حرفيات بامتياز، صنع تونسي 100%، وفما برشا منتوج متنوع، معناتها فيها من لباس تقليدي للعنبر للحلي للبسيس للديكور للمكرمي الحلي المسوق، كل شيء فيه يتزامن مع بتبيع العطلة الصيفية.
0: إلى الشأن الدولي، أفادت باكستان باختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بنجاح، وأشادت بجهود الأمريكية والإيرانية وجهود الوسيطة القطرية. أتى ذلك بعد أن أعلن بيان مشترك قطري باكستاني اختتام جولة المحادثات الأولى بين طهران وواشنطن في سويسرا واستمرار المحادثات الفنية طوال الأسبوع. وأعلنت إيران الاتفاق في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي مؤكدة إحراز تقدم. كما أكد التلفزيون الإيراني أن الوفد المفاوض غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجية إنه تم إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله أن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة للكيان الصهيوني هو استمرار للعدوان ولن يقبل به الحزب. صعدت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم اعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شملت اقتحامات للمخيمات والبلدات وهدم منازل ومنشآت وإغلاق طرق. ميدانيا استشهد شباب فلسطينيان وأصيب آخر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيونية شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انطلاق اختبارات ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وقفة احتجاجية لأعوان شركة البيئة والبستنة بتطاوين المطالبة بصرف الأجور، اختتام المحادثات بين إيران وأمريكا في سويسرا بنجاح وفق الوسطاء. في الختام شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الانقلاب الصيفي هو ظاهرة فلكية تحدث في 22 من جوان من كل عام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والثاني والعشرين من ديسمبر في النصف الجنوبي لكوكب الأرض، ويتميز بأنه يشهد ظاهرة أطول نهار وأقصر ليل في السنة، وفي دوران الأرض حول الشمس مرة في السنة وحول نفسها مرة كل يوم بشكل بيضوي، يقترن هذان التاريخان بوجود أحد نصفيها في أقرب نقطة من الشمس، مما يسبب دخولها في النهار لأكبر توقيت في السنة. ومنذ آلاف السنين ابتكرت الثقافات في جميع أنحاء العالم طرقا للاحتفال بهذه الأحداث السماوية وتبجيلها، من المباني التي تتماشى مع الانقلاب الشمسي إلى إقامة المهرجانات الصاخبة على شرفها.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في إذاعة التطاوين، معكم من توا حتى للساعتين كما كن نهار اثنين وثلاث وربع وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة الأخبار والمواضيع والمستجدات اللي نتابعوها بالتحليل بالتعليق بالمتابعة والمواكبة مع فريق كامل متكامل يأمن مختلف الفقرات. عادل بريني بعد شوية في القراءة التحليلية، وفي الافتتاحية سعاد شلبي كما العادة في الأحداث المنتظرة زوايا العالم، وبدايتها تكون الساعة نصف الثاني من الساعة الأولى في الأخبار. اليوم ضيفنا اليوم في الشأن العام الخبير في التنمية حبيب السماوي، باش نرجو معه في قراءة حول القرارات اللي تم اتخاذها في المجلس الوزاري الأخير اللي أشرت عليه رئيس الحكومة في علاقة بالمشاريع في مختلف ولايات الجمهورية. تحية هادي الغريبي من هندسة الهواء، زملانا من مختلف وحدات الإذاعة. في ما قبل البدء ورسالة في العادة إلى من يهم الأمر، الحقيقة اليوم تنجم تكون إلا رسالة لكل الناجحين والناجحات في مناظرة البكالوريا، نحبوا نهنوهم نقولهم ألف مبروك وإن شاء الله العقبة للتخرج وللفرحة الكبيرة، ربي نجح ويوفق الناس الكل. وطبعا المؤجلين معناتها إلى دورة الأبطال إن شاء الله معناتها بركة فرحة أجلت، ولكن النجاح قادم بحول الله إن شاء الله. في دورة المراقبة يتم التدارك ونسمع زغريد الفرح في كل دار نسب معناتها لبس بها في من النجاحات في تطاوين في مدنين اللي تحافظت على التميز متاعها من حيث ترتيب الولايات، هي ثانية الولاية الثانية والدائرة الثالثة، وأكيد يعني هناك تقدم كبير. الفضل يرجع للإطار التربوي المشرف، الفضل يرجع للعائلات، الفضل يرجع للتلامذة الحريصين على التميز. فمرة أخرى إن شاء الله ألف وألفين مبروك للناجحين والناجحات، وإن شاء الله بالنجاح زاد للمؤجلين. يلا نمشي نسمع غنية ومن بعد نرجع مع بقية الفريق.

0: الناس نسخة توزيع جديد كنا نسمع فيها الأغنية هي في الأصل الفنان المغربي عبد الوهاب الخياط عبد الوهاب الهادي بالخياط هكا هادي صحح لي عبد الوهاب دوكاليا عند أغانيه أخرى معروفة. فمرحبا بكم الناس كل سعاد مرحبا
1: يعيشك أهلا وسهلا مرحبا بخونا
0: عادل.
1: سامحني ست ياسم عادل مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: عادل مرحبا.
2: مرحبا سعاد وسعاد ويعني مرحبا بالسادة المستمعين كله بالهادي وبكل الأصدقاء.
0: أول حاجة نحب نقول لك مبروك نجاح الوليد أيوب بريني في دورة الدورة الرئيسية للبكالوريا السنة بتميز إن شاء الله. إن شاء الله في الفرحة الكبيرة في التخرج يا عادل.
2: يعيشك سعاد وإن شاء الله يعني بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا الناجحين في مستقبلهم الدراسي. إن شاء الله أيضا يعني النتائج الجميلة في جهة تطاوين ومدنين وقابس ثلاثة ولايات متاع الجنوب الشرقي إن شاء الله تكون طالع خير على مستقبل هذه الأجيال كلها. وإن شاء الله يعني بلادنا بالعلم وبالمعرفة توصل إلى تحقيق الهدف الكل
0: إن شاء الله يا ربي. سعاد إن شاء الله البنية في دورة المراقبة
1: إن شاء الله يا رب.
0: احنا لمس حصص اللي فات الكل هكا كل مره نتمنوا لها نجاح. ان شاء الله نجاح جاي ان شاء الله في دوره المراقبه.
1: ان شاء الله فرحه مؤجله.
0: ان شاء الله فرحه مؤجله ولكن ان شاء الله نعيشوها معاك ونزغرتوا لك ونفرحوا لك والكل. وعاد لجانب الوليد تميز الوليد عندك وليد اخر متميز برشا اللي هو المعهد النموذجي.
2: هو المعهد هو صحيح معناها هذا المولود هذايا معناها جديد يعني من حيث المبنى ومن حيث يعني الجانب اللوجستي معناها. ولو أنه يعني تلاميذ المعهد النموذجي عندهم سنوات في التطاوين ولكن منذ 4 سنوات تحديدا ولا عندهم مبنى
0: في المقر الجديد
2: وكانت الحقيقة الانطلاقة الحقيقية
0: والمقر
2: مجهز
0: والنتائج
2: منذ يعني احداث هذا المقر. ويعني الحقيقة تلامذتنا يحقوا في نتائج مبهرة.
0: صحيح.
2: عندنا توا السنة الرابعة على التوالي عندنا تلامذة بمعدلات تفوق 19 وب
0: أفضل يعني معدل قداش السنة؟
2: السنة تلميذة
0: خلود المليحة
2: خلود المليح بمعدل 19.46
0: هي ابنة المرحوم فرحات المليح.
2: نعم.
0: ولد المشهد الإعلامي والثقافي.
2: صحيح.
0: والأدبي.
2: صحيح. ترحموا علي صديقنا
0: اللي خلف ممات
2: فرحات المليح ونتمنوا النجاح والتوفيق لخلود ولكل أبنائه وعائلته.
0: يظهر لي حتى المعدلات متقاربة عادل.
2: هي معدلات كلها يعني متقاربة ومعدلات جيدة الحقيقة معناها عندنا معدلات يعني من فئة 18 من فئة 17 16 تقريبا إلى درجة وأنه مش نعطي يعني معطى هيك طريف شوية تلامذة اللي عندهم 15 معناها نويسوا فيهم بين الظفرين والله العظيم و16 أيضا ما نعملوا في تليفونات ليهم وقولوا مش مشكل
0: تهدوا
2: في
0: الخواطر بتاع 16
2: و15 هذه عقلية يعني جديدة في في في تطاوين في المعهد النموذجي أيضا. صحيح هو معناها الانتظارات ديما من تلامذة النموذجيين تكون انتظارات كبيرة ولكن في نهاية الأمر راو معناها أنا ديما نصح فيها الفكرة هذه راو تلامذة النموذجيين في الإرادة بتاعهم ما عندهمش حاجة زايدة معناها نفس البرنامج نفس الأساتذة نفس يعني الوسائل التعليمية هي نفسها تقريبا حتى المبنى راو عندنا برشا مباني جديدة ومعاهد يعني من طراز رفيع معاهد عادية ماهيش نموذجية. إذن معناها القليب فوالا وبلوغ الكورة توا بالجرينتا هذه وإرادة النجاح اللي تفرقوا
0: على كل هذا النجاح ما يجيش من فراغ. تلامذة صحيح متميزين يعني بتبعدهم ولكن الإشراف وأنت على رأس المؤسسة هذه عادل ومن اللي بدأت المؤسسة هذه الحقيقة في بالتأطير اللي قاعدين تقدموا فيه بتنجم تكون النتائج إلا بالتميز هذا.
2: الحمد لله الحقيقة يعني ثم جهد جماعي منظم ومدروس ومنهجي جهد فيه الأساتذة فيه الإداريين فيه القيمين فيه العملاء فيه أيضا إطار الإشراف الكل نخدمه بعضنا عائلة واحدة في يعني أجواء من الاحترام والتقدير والنضج العالي والكورونا تعدى للتلامذة والنتائج تبعت كانت عندنا يعني امتيازات كبيرة على مستوى الثقافي والرياضي والنتائج الدراسية تبعت الحمد لله. ويعني
0: كل شيء يجيب بعضه
2: للجهة الكل لأنه يعني زاد نحب النوه بالتقدم اللي أحرزته جهة التطوير مرة أخرى.
0: تعال نرجع له هذه ما خلينا نتوقف الآن مستمعين الكرام لنرفع إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضرتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نص نهار ونص توا في منجل ستيديو 2 إذاعة تطاوين. عودة لزوايا الخبر.
1: زوايا الخبر مع سعاد الفلالي.
0: وفي البداية كما العادة الافتتاحية من عند زملائنا المحللين. عادل اليوم مش باش يبعد برشا على الحديث اللي كنا نتحدث فيه في علاقة بالنجاحات ونتائج مناظرة البكالوريا. عنوان الافتتاحية: على قدر أهل العزم تأتي العزائم.
1: الافتتاحية الافتتاحية البعد الآخر للأحداث البعد الآخر للأحداث.
2: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. اخترنا هذا البيت الشعري للشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي باش نبدو به هذه الافتتاحية حول نتائج البكالوريا اللي هو حدث تعيش العائلات التونسية ويعيش الرأي العام الوطني منذ يومين أو ثلاثة تقريبا، وإلى حد الآن العائلات التونسية تعيش على وقع هذه النتائج. ثم زوز نتائج دائما من نتائج البكالوريا بين ظفرين: النجاح والإخفاق. النجاح هو مرحلة مهمة جدا، وهو يعني نتيجة لتعب التلامذة وعائلاتهم والمجهود المبذول من الأولياء والأساتذة والتلاميذ خلال سنة كاملة. هو رسالة مفادها أن لكل مجتهد نصيب، وأن الحقوق التي تطلب بالإرادة وبالعزم وبالثقة لابد وأن يتحصل عليها أصحابها. ولكن النجاح في البكالوريا ما هو إلا محطة لابد أن تتلوها يعني جهود أخرى لتحقيق المبتغى يعني الكامل، اللي هو اختتام المسيرة التعليمية يعني تحقيق الغايات المهنية والغايات الاجتماعية بشكل عام. إن شاء الله تكون يعني فرصة النجاح هذه هي دعوة متجددة لكل يعني الناجحين ولكل المتفوقين حتى يؤمنوا بقدراتهم أكثر ويمشوا بعيد ياسر في تحقيق أحلامهم وأمان عائلتهم. النتيجة الثانية من هذه النتائج أيضا هو الإخفاق. الإخفاق بين ظفرين معناتها، لأنه الحياة أكبر من البكالوريا وأوسع من هذه النتائج الظرفية. الإخفاق بالنسبة للتلامذة اللي يتأجلوا ما هو إلا مرحلة مؤقتة، لازمهم يتسلحوا بالكثير من الثقة في النفس، بالكثير من العزم، حتى يعني يجتازوا هذه الفرصة التي ستعطى لهم. في الحقيقة هي ما تعطاش لهم هكاكا معناها فقط، معناها معناها تطمينهم وإلا فقط لترميم معنوياتهم. هي فرصة حققوها بأنفسهم بنتائجهم. النجاح متاعهم مؤجل إلى حين، إلى فترة قريبة جدا، هي يوم 29 و30 و1 و2 جويلية، 4 أيام هي مدة دورة المراقبة، دورة المؤجلين. هؤلاء الأبطال اللي عندهم هكا النفس متاع يعني أبطال الأساطير القدامى، كيما سيزيف اللي قعد فترة طويلة يحمل في الصخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه، وبعد محاولات كثيرة وصل إلى قمة الجبل. إن شاء الله وليداتنا المتأجلين كل يوصلوا إلى قمة الجبل إن شاء الله في الدورة الثانية، وأنا متأكد أنهم بقليل من الصبر وبالكثير من التريث ويعني الثقة بالنفس باش يحققوا النتيجة المرجوة وهي النجاح بحول الله. النتيجة المساوية الأخرى أيضا لمجهود عام كامل أحيانا تكون هي إعادة السنة أو الرسوب بين ظفرين. ما هو إلا رسوب وقتي. الحياة فيها الكثير من المجالات، فيها الدراسة وفيها التكوين وفيها أيضا يعني أبواب العمل الأخرى الكثيرة. اللي ما أسعفهمش الحظ السنة هذه، ندعوهم إلى أنهم يراجعوا رواحهم، ما يفقدوش الثقة في أنفسهم. دائما الإنسان يتعلم من عثراته، والفشل ماهوش اللي راهو يسقط في اختبار من الاختبارات، الفشل هو الذي يبقى حيث سقط. إذن علينا أن ننهض من جديد بالمداومة والمكابدة والمجاهدة. النجاح هو ثمرة عمل يعني متتابع وعمل يعني متواصل، ما يتقاسش بالزمن، حتى شيء عام ولا عامين في عمر الإنسان وفي مسيرته التعليمية لا تساوي شيئا. ونتذكر دائما ذلك البيت الشهير لأحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

0: من الثانوية للكلية ليلى نظمي الغناية هذه قديمة، لكن في كل بكالوريا واحد كأنها حاجة جديدة، معناتها نسمعوها أول مرة، ما ارتبطت بالبكالوريا.
1: صحيح، ثم أغاني متاع مناسبات يعني عندها ذكريات خاصة، ما تموتش الأغاني هذه لأنها يعني أغاني مربوطة بحاجة هكا ماهيش محسوسة، حاجة مجردة اللي هي الفرحة.
0: أيه
1: عندك الغنية هذه، عندك غنية عبد الحليم زاد الشهيرة،
0: الناجح يرفع إيده،
1: يعني هذه من الأغاني اللي تبقى ديما راسخة في البال.
0: هو والله بالمناسبة قبل ما نمشوا نتعدوا الفقرة الأخرى، نحب أول حاجة نهني زملائنا اللي أولادهم نجحوا في البكالوريا، بداية بصديقنا طه العنتير مدير الإذاعة، إن شاء الله مبروك نجاح الوليد. زميلنا فرح شندو، إن شاء الله مبروك زاد هو نجاح البنوتة بنية الوليد زاد، وزميلنا عبد السيد المراحي كيف إن شاء الله مبروك نجاح الوليد. وشكون آخر عندنا من الزملاء؟ شكري نقول لأولاد إن شاء الله في الكنترول زادة حتى هما، إن شاء الله ربي يسعفهم وينجحهم، وإن شاء الله بالفرحة للناس. بنت فرحة، شكون اللي صحح لك المعلومة؟ أنا قلت بنية يا أخي، سعاد غلطتني يا صحي
2: سخيلها ولي.
0: المهم فرحة متاع نجاح، معناتها إن شاء الله مبروك عليهم الناس الكل، ولد صديقنا سيطاها العنتير، ولد صديقنا بنت صديقنا فرح شندول، وولد صديقنا عبد السيد المراحي.
1: أنا زيدا نحب نهنيهم يعني بصفة شخصية وفردا فردا الكل، إن شاء الله مبروك عليهم، وإن شاء الله يعني بالتوفيق لي المؤجلين واللي ما أسعفهمش الحظ زادة من أولاد أصدقائنا وزملائنا كل. إن شاء الله معناها يداركوا في الـ
0: في الـ في الكنترول، ما هو اسمها دورة الأبطال، وأنا نعرفهم أبطال.
1: إن شاء الله
0: أبطال بحول الله، ويجيبوها بحول الله يجيبوها. نمشوا الأخبار اليوم، تفضل هدي.

0: الخبر مقدس والتعليق حر.
1: كل عادة الخبر مقدس والتعليق حر. سؤالي ثولي منش بش نبعده من الأجواء هذه باعتبار أنه ثم إحصائيات خرجت وثم نسب خرجت نرجع عليها بالقراءة.
2: أعلنت وزارة التربية أول أمس عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوري لسنة 2026 التي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%. هذا وقد أظهرت الأحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة التربية أن العدد الإجمالي للمؤجلين الذين سيجتازون دورة المراقبة قد بلغ 50.236 تلميذ بنسبة 32.43%.
1: هذه النسب شنو رأيك فيها عادل؟
3: والله عدد كبير من المؤجلين تقريبا 50,000 مترشح مؤجل. هذه النسبة تخلينا نرفع سقف التوقعات الإيجابية يعني أعلى وأرفع. إن شاء الله يعني النسبة المحققة في الدورة الأولى تتأكد ويعني تدعم أكثر في الدورة الثانية. ويعني لازم يعني أولادنا المتأجلين كل يعرفوا أنه أراهو دورة المراقبة ما هيش منا وما هيش مزية. أراهو إمكانياتهم هي اللي خلتهم يعني وش معناها حتى لغويا وش معناها متأجل. الفرح مؤجل، النجاح مؤجل إلى حين إن شاء الله. يعني مرحلة وقتية، تأجيل يعني ظرفي إن شاء الله، ويخلطوا على زملائهم بعتالي في يعني الدورة الثانية. والحاجة الباهية راهو النظام التعليمي في تونس مثلا موضوع التوجيه وكل التراتيب الأخرى التي تلي البكالوريا راهو التلامذة كل متساويين فيها فيما بعد. صحيح بعتالي في التفاصيل اللي نجح في الدورة الأولى مش في الدورة الثانية، ولكن المراحل الزمنية كلهم يبقوا مع بعض.
1: المعدل عاد زاد حتى
3: المعدلات إيه هذيك التفاصيل، ولكن بعد ما ثماش تلميذ يبدأ ينظر في التوجيه إلا ما تستكمل كل مراحل البكالوريا. معناتها ثم حاجة باهية في تونس على مستوى التعليم قاعدة تصير. والحاجة الباهية وأنه المناطق الداخلية اللي ظلت لسنوات مناطق يعني
1: في آخر الترتيب
3: مناطق ظل بالضبط في النتائج بدأت هكا تطفو تطوين نموذجا.
1: التطوين قفزت زوز مراتب،
3: قفزت زوز مراتب من السنة الماضية. ولكن مقارنة بالسنوات العجاف بين قوسين
1: يعني تقدمت
3: بالقداب الجداك. كنا في المراتب الأخيرة، الآن نحن في منتصف أو أحسن حتى من منتصف السبورة. كيف قبلي زادة وليت قبلي زادة، معناتها فاجأت الرأي العام أمس بأنها زادة طلعت مليح في الترتيب العام. يعني هذه
1: مدنين، ما تنساش مدنين،
3: مدنين هذيك
1: المرتبة الثانية يعني مساوية
3: لكل الجنوب الحقيقة.
1: حافظت على التميز نتاع العام اللي فات
3: بالضبط، ومدنين يعني تنافس في صفاقس على المراتب الأولى. هذه حاجة مشرفة. جابس كيف في المرتبة 11. يعني أنه الخارطة نتاع التنمية اللي ماهيش متوازنة في تونس للأسف الشديد لأسباب تاريخية يعني
1: قديمة جدا
3: أصبحت الآن متغيرة على مستوى يعني التعليم والنجاح. وهذا راهو
1: السبب عادل. تو أنت ولد الميدان، أنت سواء كرجل تربية كمدير مؤسسة تعليمية ونموذجية قاعدة تقدم في نتائج متميزة، كباحث في المشهد الجهوي، كمثقف، شنو السبب اللي يخلي النسب اليوم تتغير للأحسن؟
3: سبب يعني من موقع التجربة أولا، وأيضا يعني من موقع المعاينة اليومية لهذه المواضيع. لازم نكونوا صراحة واقعيين. ماهيش هذه نتيجة سياسات تعليمية، لأن السياسة التعليمية لم تتغير، شرط تتغير في المستقبل.
1: أيوة.
3: احنا ما زلنا ننتظر في تغيير المنظومة، نستنى في يعني تبدل السياسة التعليمية في تونس في إحداث المجلس الأعلى للتربية. اللي حتى على مستوى أعلى هرم السلطة ما زالت كل المشاريع مؤجلة إلى حين إحداث هذا الهيكل اللي نستنى منه في حاجات برشة باهية، وقت اللي يشدوه المختصين. مش المراتب الوظيفية، يشدوه المختصين بيداغوجيا وعلميا ومعرفيا. مراتب الوظيفية الوزارية حاجة أخرى، مديرين عامين، رؤساء مصالح، لست أدري ماذا، هذا كان موضوع ثاني. خلي نسيره الجانب اللوجستي والجانب المالي والجانب الإداري، أما أعطيني أنا الجانب العلمي والمعرفي، المقررات
1: على مستوى وضع الاستراتيجيات،
3: الاستراتيجيات، البرامج الدراسية، المقررات، المناهج كلها، هذيك الشهادة العلمية في حد ذاتها، هذه يشدوها المختصين في هيك المستقل استبشرت به الناس كل اللي هو الموضوع متاع المجلس الأعلى للتربية. إذن القضية ما هيش قضية سياسات، قضية عقليات. هذه حاجة نفتخر بها. ثم عقلية بدلت في الجنوب الشرقي وفي هذه المناطق البعيدة عن مراكز الحذر، عقلية بدلت من جهة الأولياء خاصة ومن جهة يعني العائلات، ولت الناس تستثمر في صغارها، ولت الناس تعمل في يعني معناها مشاريع، مشاريع عن طريق أبنائهم، مشاريع مستقبلية، مشاريع حياتية، اللي يسلف بشي يقري ولاده، واللي يبيع أراضي بشي يقري ولاده، واللي يعمل قروض بشي يقري ولاده. والتكنولوجيا العصرية هذه اللي احنا نشوف فيها الذكاء الاصطناعي، المنصات الرقمية عاونت برشا، لأن هي أحسن حاجة فيها شنية أنها أصبحت المعلومة يعني على ملك الجميع بالضبط، معناتها الذكاء أصبح أعدل الأشياء توزيعا بين الناس بالضبط. ما عادش كما قبل لازمنا معناها مسافة قريبة باش نوصل المعلومة، توا بزر بسيط نوصل المعلومة. إذن الناس ولات مقبلة على المنصات الرقمية، مقبلة على يعني الدروس الخصوصية، زاد أنا نشوفه في تطاوين وفي مدنين، معناتها طوابير من العائلات تستنى في أولادها يخرجوا من أمام مراكز التكوين ومراكز الدعم وغيرها. المنصات الرقمية من غير ما نسمي لأنه ربما واللي فيها صبغة تجارية، ثم إقبال منقطع النظير في تطاوين وفي مدنين وفي جابس على المنصات الرقمية اللي معناها تقدم في دروس أونلاين. إذن مع أيضا أنه الأساتذة والإطار البيداغوجي والإطار الإداري والمديرين والإدارات الجهوية كلها زادة ولت مجبورة بأنها تسير النسق هذا،
1: صحيح
3: قوت في الريتم شوية، لأنه إذا كان ما نقوش في الريتم مش نولو باش نولو رتردية طبعا، فهمتني؟ معناتها الناس كل ولت قوي في الريتم، ولت تحاول تتبع الموجة هذه على مستوى يعني المضمون مش على مستوى
1: طبعا.
3: الشكل. فوصلنا إلى إلى إلى هذه النتائج الحمد لله، ويعني هذا يحسب كما قلنا يحسب للعائلات، يحسب أيضا الإطار التربوي عموما، ويحسب كذلك للإطارات الجهوية بشكل عام التعليمية وغيرها اللي ما كانتش حجر عثرة، عاونت برشا في يعني سبيل تفعيل كل هذه الشعارات. ما معناتها بالعكس، معناتها حتى موضوعها، وإحنا ندخل في موضوع آخر، موضوع الدروس الخصوصية اللي هو معناها في مرحلة ما كان
1: بالضبط
3: كان موضوع هذي. كان موضوع بين قوسين وكانه موضوع فساد في تونس. ما تبين بالكشف وأنه الدروس الخصوصية هذه قاعدة تفيد في التوانسة، قاعدة تفيد في التوانسة، معناتها بشكل ما نحكيش أنا على
1: شرط أن تكون بالضبط
3: بشكل منظم وبشكل معناتها قانوني ويعني بشكل أيضا عادل وبدون إجحاف وبدون سمسرة وبدون متاجرة. مش فيه العالم الكل معناها ثم روافد ديما معناها إضافية تعاون الإنسان في الخدمة
1: فقط بتاع. تكون منظمة مقنة يعني تحت النور، والطريقة تكون يعني مدروسة تربويا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا.
3: وهذا اللي صاير توا، ثم دروس خصوصية في المعاهد، وثم دروس خصوصية أيضا في يعني المواقع اللي عندها رخصة قانونية.
1: أي.
3: عندها رخصة قانونية، وتعرف معناها القانون التونسي يسمح بفتح يعني هذه المدارس الخاصة أو مراكز الدعم وغيرها، مع كما قلنا معناتها العائلات اللي فاقت وأنه يعني بغير التعليم سدت كل الأبواب الأخرى. رجعنا كأنه معناها لحسن حظنا رجعنا للثمانينات والسبعينات وقت الناس كلها مستثمرة في صغارها كاو.
2: تصدرت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس الثين ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالور لسنة 2026 بنسبة بلغت 55.16%، وحلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%، كما احتلت جابس المرتبة العاشرة وطنيا بنسبة 41.26%، وتطاوين حلت في المرتبة 13 بنسبة نجاح تساوي 39.69%.
1: صفاقس ما شاء الله يعني على مد التاريخ تقريبا ديما في المرتبة الأولى، مشهود لهم صفاقسية بالقراية، نعرفوا أن صفاقسية قراية ديما في النجاح في المرتبة الأولى. هذا تدرس او تدرس
3: هذه القناعه بالاصح بالضبط. هذه القناعه اللي وصلنا لها يعني في الكثير من الولايات مؤخرا في السنوات الاخيره، كانت الناس قبل تستثمر في الفلاحة وتستثمر في تربية الماشية أكثر، وتستثمر في وتستثمر في التجارة أكثر، وفي يعني المشاريع الربحية المادية وليت الناس تستثمر في يعني دراسة ابنائهم. هالعقلية هذه معناها أخوتنا في صفاقس ووصلوا لها من زمان.
1: صحيح.
3: يعني عندهم يعني الابن معناها مستقبل الدراسي مقدس. ولذلك معناها هم حافظوا على المرتبة هذه ولت بالنسبة لهم مسألة تقاليد يعني معناها معمول بها أنه معناتها التلميذ يخرج من المدرسة يمشي يرتاح شوية بعد يمشي يلتحق بفضاء آخر لتنمية معلومات لتدعيم مكتسبات العلمية اللي خذها في يعني المواقع الرسمية الأخرى. هذاك علاش معناها صفاقس محافظة على المرتبة هذه لأنها محافظة على هذه التقاليد ومحافظة على هذا التوجه ويعني الاجتهاد في نهاية الأمر ولا طبع صفاقسي. ماذا بين الاجتهاد وهالروح هذه متاع المغالبة وحب النجاح تتعمم عند الناس كل.
2: إن شاء الله. نشرت وزارة التربية المعدلات الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوري لسنة 2026 حسب مختلف الشعب، واحتلت ياسمين اليعقوبي المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 20.01 شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف، فيما تحصلت التلميذة التلوحيشي من المعهد النموذج بنابل على أعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية ب 19.76. التلميذ محمد الورتاني بحي مرابط بمعتمدية سليان الشمالية تحصل على معدل أو أعلى معدل وطني ب 19.72 في شعبة العلوم التقنية. محمد أمين شوشان تلميذ بمعهد ابن سينا بالمهدية تحصل على أعلى معدل وطني في شعبة علوم الإعلامية 19.54، وتحصل التلميذ أحمد المذيوب ابن معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس على أعلى معدل شعبة رياضة ب 19.02. كما تحصل آدم الكوكي على أعلى معدل وطني في شعبة الاقتصاد والتصرف معهد خاص برادس بمعدل 18.70. وتحصلت التلميذة رغد عشي على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الآداب بمعدل 17.29.
1: ما شاء الله، يعني معدلات تتكلم وحدها. لكن فهمني عادل، كيفاش واحد ينجم يجيب معدل أكثر من 20؟
3: أكثر من 20 هذه يعني جزئية في قانون الامتحانات الخاص بالبكالوريا. وقت اللي تلميذ يحصل، احنا عندنا المواد الإجبارية والمواد الاختيارية. وقت اللي تلميذ يتحصل على العدد كاملا في المادة الاختيارية اللي هي معناها اللغات أو يعني مواد أخرى ماهيش معناها إجبارية أو ماهيش مميزة للشعبة، ينضاف له نقطة في المعدل العام. هذا هو معناها، والنقطة هذه تتحسب تضاف له نقطة في المجموع العام، والنقطة هذه تتقسم على عدد الظوار، وبالتالي معناها ينجم يحصل على المعدل كاملا أو حتى يفوق أحيانا المعدل. وقت اللي التلميذ يحصل على يعني العدد كامل في المواد الاختيارية اللي هو مختارها كبونيس معناها كتشجيع لهؤلاء التلامذة، تتضاف لنقطة في المجموع العام. وبطبيعة الحال في عملية القسمة بعتالي لاحتساب المعدل يبدو
1: يعني البنية هذه جابت 20 في المواد الكل،
3: جابت 20 في المواد الكل بما فيهم المواد الاختيارية. نعم، بما فيهم المواد الاختيارية، المادة الاختيارية متاحة. لذلك معناها يقع احتساب النقطة هذه الإضافية في مجموعها العام، وبالتالي معناها تنضاف بعض الجزئيات ديما ما بعدوش يسر على 20 ديما 20.20 ونص
1: لذلك
3: بالضبط للمعدل.
1: عملوا لي ذول زادة ثم زادة أكثر من 20 زادة حتى عملوا لها هادي يقول لي عامل ابني هذه عاملة ألمانية
3: بالضبط
1: في المواد الاختيارية.
3: بالضبط، عندنا الألمانية الإيطالية الإسبانية، عندنا التربية التشكيلية هذه يعني مواد اختيارية. علاش المواد الاختيارية هذه؟ لتنمية ثقافة التلميذ ولتوسيع يعني معارفه الأخرى في بعض التقنيات اللي نجم يستحقها في مستقبل الدراسي فيما بعد، سواء اللغات الأجنبية مش اللغات الأجنبية الأساسية مش الفرنسية والإنجليزية، أو بعض المواد اللي نسموها احنا المواد التكميلية يعني المواد الفنية بالضبط،
1: الموسيقى والفنون التشكيلية.
3: الموسيقى والفنون التشكيلية نعم.
2: يجتازوا بداية من اليوم 62450 تلميذ الاختبارات الكتابية لمنظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لسنة 2026 والتي تتواصل أيام 22 و23 و24 جوان الجاري. ويتنافس المترشحون لمنظرة السيزيام على 3850 مقعد بالمنظرة المؤسسات الإعدادية النموذجية، ويمثل عدد المترشحين لهذه المناظرة هذا العام 29% فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسجل عدد الراغبين في إجراء هذه المناظرة تراجعا قدرته وزارة التربية ب 1608 مترشحا مقارنة بسنة 2025. واتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشح.
1: به اليوم يبدأوا مناظرة استدياء، هذوما اللي باش يمشوا للنموذجي عندك وعند المعاهد الأخرى، 62,000 مترشح على يتنافسوا على 3,850 ألف مقعد.
3: بالضبط، هذوما يعني اللي بداوا اليوم باش يمشيو للمدارس الإعدادية النموذجية، واللي كملوا منذ يومين تقريبا اختبارات النوفيام نسموها، هذوك باش يمشوا للمعاهد النموذجية. توا باش يكون حديثنا مقبول حتى عند المستمع، ويكون حديث بالفعل يعني يعني هكا معناها حقيقي، ما فيهش معناها تناقضات. يقول قايل احنا حكينا على عقلية تغيرت، وحكينا على معناها توجه جديد معناها عند العائلات التونسية في الجنوب، علاش النتائج نتاع السيزيام والنوفيات ماهيش كيما نتائج
1: البعض؟
3: لازم نوضحوا علاش، لانه اولا السيزيام والنوفيات مازالت يعني مناظرات اختياريه ماهيش اجباريه، وبالتالي يعني العقلية اللي معناها ولت موجودة عندنا، وكل نفس وكل معناها السلوك اللي معناها الآن بدأت تتعود عليه العائلات بالنسبة للبكالوريا مازال ماهوش دارج في النوفيام وفي السيزيام، لأنه إذا كان ولدي معناها باهي شوية وعندي ثقة أنه بيش ينجح عنده 17 ولا 18 في وسط العام تو باش يعديها المناظره، واذا كان عندي شك شويه ولا ينجم ولدي يتمس في المعنويات نتاعها والا مش لازم خلاص. فبالتالي معناها النوفيام والسيزيام ماهيش معناتها في اولويات العائلات التونسيه. بالنسبه للكالوري مجبر كل تلميذ باش يعديها، وبالتالي مجبره العائله وانها تشوف المنظورها يعني حل تعاون معاه، معنى تحاول تجتهد في توفير كل الوسائل وكل السبل. بالنسبة للسيزيام وبالنسبة للنوفيام المناظرة اختيارية، وبالتالي تشوف تو تسمع في الأرقام اللي أعطتها سعاد ثم تراجع في نسبة الإقبال، وبالتالي معناها مهوش نفس المجهود اللي تبذل
1: تراجع
3: البكالوريا على مستوى العائلات
1: 1600 هكا سعادة،
3: لا نفس الفكرة ولا نفس المجهود ونفس الإمكانيات اللي تعملت لتلامذة نتاع الباك، تعملت هي بيدر تلامذة في النوفيام.
1: المفروض راهو من وقتها تبدأ العناية بالصغار من الصغرى،
3: وهذاك علاش راهو الحل الوحيد، وهذا كل الخبراء يلحوا عليه لتحسين نتائج النوفيام والسيزيام، وبالتالي معناها تجويد حتى البذرة التونسية في التعليم، هو إعادة إجبارية مناظرة السيزيام ومناظرة النوفيام.
1: شكرا عادل، شكرا سعاد، نرجع بعد موجز الأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل بولاية مدين عمليات مراقبة الملك العمومي البحري والتصدي للتجاوزات ومظاهر الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط له ولكل أشكال الاستحواذ غير القانوني، وذلك من خلال تدخلات مشتركة بين الوحدات الأمنية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الاثنين مربي الماشي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرا، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد الحصيدة. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الاثنين عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027 بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. دوليا، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة بدعم من شرطة الاحتلال الصهيوني. قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس اليوم الاثنين في سويسرا إن تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد مع احتمال بدء مناقشات بشأن عمليات التفتيش في وقت قريب. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين استقالته من منصبه وكذلك من زعامة حزب العمال البريطاني. نهاية الموجز في أمان الله.

زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: راجعين مواصلين احنا وياكم هذا زوايا الخبر في اذاعه التطاوين. مازلنا حتى للساعتين. نذكر انه بعد شويه في فقره الشان العام ضيفنا باش يكون الخبير في التنميه حبيب السماوي, وباش نرجعوا معاه على مخرجات المجلس الوزاري الاخير اللي قامت باشراف عليها سيد رئيس الحكومه, وكان موضوعه المشاريع الكبرى في مختلف ولايات الجمهوريه. باش نتحدثوا على نفسروا يعني شنو المبادره هذه بالضبط, وخاصة الإطار العام للمخطط وإعداد ميزانية 2027, وأيضا تعطل المشاريع, من يتحمل المسؤولية, هل هم الولايات, هل هم الوزراء, هل هم يعني المقاولين, وإلا شكون بالضبط اللي يتحمل مسؤولية تعطل بعض المشاريع. يوصل معي عادل في القراءة التحليلية. مرحبا يا عادل.
1: أهلا وسهلا سعاد.
0: سعاد مرحبا مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا.
0: تحية لهادي الغريبي وكل زملائنا من مختلف وحدات الإذاعة. هادي يلا نمشوا للأحداث المنتظرة.
3: الأحداث المنتظرة. الأحداث المنتظرة.
0: هاي سعاد, شعدنا في الأحداث المنتظرة.
2: تحتضن تونس سنة 2028 ولأول مرة في إفريقيا والعالم العربي المؤتمر الدولي الخامس للقمح, وهو أحد أهم التظاهرات العلمية العالمية المخصصة للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الحبوب. وجاء الإعلان عن هذا الحدث خلال لقاء علمي انتظم يوم السبت بمدينة باجة في إطار الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية الذي يقام من 19 إلى 21 من جوان الجاري. وأوضحت الباحثة والأستاذة المحاضرة بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة سارة بن مبارك أن هذا الحدث الدولي سيمثل فرصة استثنائية لتونس من أجل إبراز خبراتها العلمية وتعزيز تعاونها مع أبرز الفاعلين العالميين في مجال أبحاث القمح. وقد تم اختيار تونس رسميا في مايو 2026 بمدينة بولونيا الإيطالية لاستضافة هذا المؤتمر العلمي من بين 8 دول مترشحة, هي الهند وتركيا وكندا وإيرلندا وكولومبيا وكازاخستان وجنوب أفريقيا, وذلك وفقا لمبادرة القمح الدولية, وهي منظمة دولية متخصصة في أبحاث القمح. ومن المنتظر أن يستقطب مؤتمر 2028 مئات الباحثين والخبراء من 10 دول, كما سيشكل مناسبة للتعريف بالإمكانات الزراعية التونسية وخاصة في ولاية باجة التي تعد من أهم المناطق المنتجة للحبوب في البلاد والتي ارتبط تاريخها بزراعة القمح منذ عقود طويلة.
0: القمح هذا القطاع مهم جدا في ملف الأمن القومي الغذائي. اليوم شوفوا أوكرانيا أكبر مصدر للقمح, شنو اللي صار فيها, وبعد الحرب هذه شنو اللي صار في العالم في مسألة التزود بالقمح. القمح عنده علاقة بالخبز, عنده علاقة بالعديد من المواد الغذائية اليومية الحياتية للمواطن. مؤتمر دولي للقمح من أجل تطوير القطاع هذايا اليوم يفرض علينا توجه نحو تعويل على الذات أو الحاجة, ثم زاد للعمل ببعض المقاربات والأبحاث الدولية في الشأن هذايا.
1: نعم, يعني لابد من أنه الموضوع هذا يكون في يعني صدارة أولويات البلاد التونسية, لأنه أولا ثم ضرورة يعني عالمية فعلا. هو يعني كانوا ثم سبالة, معناها وقت اللي السبالة هذه تقصت معناها توقف

0: انعكست على الأسعار، انعكست على يعني
1: الوفرة،
0: انعكست على كل المجالات، تربية الماشية، علوش العيد، الفارينة في الأسواق ما هيش موجودة، القمح معناها بأنواعه معناتها أصبح معناها بقوسين حاجة نادرة. وهذا في تونس بالذات المفروض ما يصيرش. علاش؟ لأنه احنا بلادنا تشهرت
1: احنا ما تمروا ما عاد المفروض
0: الانتاج الفلاحي احنا ما عندنا لا بترول ولا غاز ولا عندنا يعني مقدرات أخرى ما عدا يعني المقدرات الفلاحية، المقدرات هذه متاع القمح والشعير ويعني الخضروات وغيرها. بلادنا معناها أرضها خصبة، مناخها معتدل، وأيضا ناسها في الأصل ناس شغولين وناس مجتهدين وناس معناها منتجين.
1: التجربة اللي سايرة في سهل الرومان، التجربة اللي سايرة في سهل الرومان وناجحة إلى حد الآن وفي اتجاه أن تولي تجربة نموذجية، ممكن تكون هي معناتها منطلق لزراعات أكبر وأكبر في مجال الحبوب. وعلاش لا ما تمش معناتها توفير يعني على الأقل نسبة مهمة من استهلاكنا؟
0: تجربة مباشرة جدا وتأكد يعني حقيقة معناتها احنا بيدنا ولينا شاكين فيها، معناتها اللي معناها أرضنا هذه خاصة في الجنوب بحكم الجفاف وبحكم طبيعتها كأرض صحراوية ما هيش قابلة لأنها تكون أرض منتجة. إيه هاي بالعمل وبالاجتهاد وبتوفير معناها مكونات أو إمكانيات، في نهاية الأمر إمكانيات قليلة، معناها أولين ننتجوا في الغلال وفي الفواكه. يعني إذا كان أرض أثمرت الغلال والفواكه ما تثمرش القمح والشعير اللي هم المفروض منتجات يعني تصبر أمام
1: التقلبات المناخية،
0: أمام التقنية، أمام المؤثرات المناخية، وأمام حتى يعني الشدائد الطبيعية بصفة عامة، أمام الجفاف ونقص المياه وغيرها. المشكل ماهوش مشكلة معناها أرض،
1: لكن تحب الإمكانيات،
0: مشكلة إمكانيات ومشكلة إرادة ومشكلة أيضا رغبة، معناتها ما ثماش قناعة وأنه القمح والشعير ينجموا معناها يخرجونا من وضعية إلى وضعية، ما عادش عندهم نفس الفالور للأسف اللي عند الناس قبل، معناتها هذاك علاش الناس ماهيش مقتنعه. توا نشوفوا احنا توا سيدي كم عدد الحصاده والا الناس اللي عندها معناها مواسم تاع حصاد في الشهر اللي فات،
1: مش برشا
0: في حين انه احنا في الجنوب كانت الناس عايشه على القمح والشعير بالاساس. من بعد وقتاش احنا معناها الدلاع والبطيخ راهي كانت منتوجات
1: عاديه
0: تاع لوكس يعملها الفلاح والا في شعبه من الشعاب والا في حقل من الحقول يعملها شويه هيك تحت الكاتره وقت تبدا العام فيه برشا خير في برشا مطر.
1: والله عادل
0: ولا العمليه عكسيه الان، ولا
1: احنا صغار نذكر احنا صغار معناتها تخرج تمشي تقرا في المكتب تلقى الناس العائلات يحصدوا على جوانب الطريق، معناتها عائله الكل عندها كل واحد عنده المزرعه نتاعها ولا ارض الخاصه به يزرعها. الاراضي هذه تو كلها ولت مباني، ولت كلها ديار، نقصوا برشا الاراضي اللي باش تنجم تزرع فيهم.
0: بالضبط الاراضي اللي في المدن او في المواقع القابله للسكن ولت كلها يعني أراضي معناها مأهولة، والأراضي اللي البرة بقيت هكذا معناها أراضي معناها مهجورة، أراضي مهجورة كلها للأسف الشديد. لو تمشي نخرج بين قوسين احنا عندنا مصطلحات في الجنوب، عندنا الوعرة والظاهر وغيرها من المناطق هذه تلقى معناها أراضي شاسعة جدا ومهجورة، هي متسمي على أنها مراعي ولكنها ليست مراعي وليست أيضا معناها حقول. قبل الأراضي هذه كلها فيها على الأقل القمح والشعير، فيها على الأقل المحصول الزراعي هذا اللي معناها المطر تصب في فترة، صحيح يقول القائل المطر نقصت ولكن مش للدرجة هذه.
1: أما
0: الاستثمار في القمح والشعير هو اللي معاش،
1: لأنه ظهرت الهجرة زاد راهي
0: أثرت الهجرة
1: برشا،
0: أيضا طبيعة ربما حتى
1: النزوح زاد حتى يعني مظاهر اجتماعية اقتصادية معناتها تخلطت مع بعضها باش تعطينا الوضع الحالي هذا اللي لازم دراسات يعني من سوى من الناحية الاجتماعية، وإلا زاد توفير الإمكانيات اقتصاديا باش ترجع تستصلح الأراضي.
0: بالضبط، لكن اللي واقع في سهل الرمان في ذيبة اللي هي أقصى نقطة في الجنوب التونسي درس للكثير من الفلاحين وللكثير من المستثمرين، رأوا الأرض هذه إذا كان عطيتها ترد لك العطاء هذا.
1: صحيح. شكرا سعاد،
2: شكرا.
1: ترجعنا آخر الحصة في زوايا العالم، نسمع أغنية وبعدها نكونوا في الشأن العام.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: وفي الشأن العام نوصل معكم حديثنا ونهتم بالمجلس الوزاري اللي تم تخصيصه لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية. مجلس وزاري أشرفت عليه رئيسة الحكومة سيدة سارة زعفراني زنزري بحضور السادة الولاة سواء بالحضور في الوزارة وإلا عبر تقنية الاتصال عن بعد. وكان طبعا المجلس هذايا تم تخصيصه ل متابعة تنفيذ المشاريع العمومية بكافة جهات البلاد وخاصة التسريع في استكمالها في الأجال المحددة لها. باش نشوفوا أهم النقاط وأهم القرارات اللي كانت من مخرجات هذا المجلس الوزاري. يواصل معايا عادل. مرحبا عادل مرة أخرى.
2: مرحبا سعاد.
1: ومعانا على الخط الهاتفي صديقنا صديق الإذاعة وصديق برنامج زوايا الخبر الخبير في التنمية سي الحبيب السماوي. مرحبا سي الحبيب.
3: تحية طيبة لي كل الفريق العمل ولكل أحباء إذاعة تطاوين.
1: مرحبا. هذا المجلس الوزاري سي الحبيب لمتابعة تقدم المشاريع وتنفيذها واستكمالها في الأجل المحدد. كانت أشرفت عليه رئيس الحكومة وكان حضروا كل الولايات سواء بالحضور ولاية تونس الكبرى وإلا عبر تقنية الاتصال لبقية ولايات الجمهورية. يعني فيه العديد من النقاط وفي أيضا قرارات ومخرجات خاصة فيما يتعلق بضمان يعني سير المشاريع وتقدمها وتنفيذها في الأجل المناسبة لي. تفضل سي الحبيب.
3: هي الحقيقة مبادرة طيبة في خصوص متابعة المشاريع الجهوية من طرف رئيس الحكومة بتبعها بتعليمات من رئيس الدولة. الأهم معنا أول مرة توقع المبادرة هذه وتهم بالأساس موضوع متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في كل ولايات. يعني كل ولايات معناها تمشي إشكاليات في تنفيذ المشاريع. ونرجو هنا بالنظر إلى المشاريع المبرجة في ميزانية 2026 وحتى قبل في الميزانيات السابقة اللي تشكو بطء وتعطيل. لذا أنه الحرص أنه يلزم في الفترة هذه يعني معاش لا مجال لأنه إنسان للتراخي. يلزم الناس الكل تشتغل لرفع كل الصعوبات والعراقيل لتجاوز المرحلة هذه. نعرف أنه هذا إرث تاريخي كبير منذ أكثر من 10 سنوات ونعرف تعطل المشاريع وما إلى ذلك منها سواء لأسباب مختلفة نجم نذكر منها الاحتجاجات الاجتماعية ولا البرمجة الغير دقيقة وغير واضحة وعذوف المقاولين وحتى كذلك حتى بعض العوائق التشريعية يعني العوائق التشريعية صحيح. في خصوص تنفيذ المشاريع وعدم توفر مثلا حتى المواد البناء وساعات حتى إشكاليات بسيطة أخت ليلى أنه مثلا ما يوقعش تعيين ورق مصرفي
1: تعودت بليلى إلى درجة نسيت سعاد.
3: سعاد نعفو
1: ليلى مفتلك عليك قلنا واحد كلنا واحد
3: لا أخت سعاد أنه لدرجة أنه أحيانا إذا ما يوقعش تعيين ورق مصاريف في ولاية معينة المشاريع كل تقف خاطر هو مكلف بالأمضاء على كل الأوراق والاعتمادات اللي مش يوقع تحويلها لإنجاز المشاريع. لذا أنه نقطة هامة جدا موضوع المشاريع المعطلة على أساس أنه كل مشروع معطل يكلف الدولة ثم أولا ترفيع في كلفة المشروع. إذا المشروع ما يوجدش في 2025 ويوجد في 2027 مش ترتفع الكلفة متاعه. هنا يلزمنا نلوجوا وين مش اعتمادات تكميلية ومين مش نلقاوها حاجة الأولى خاطر ساقط التقديرات. ثاني شيء عدم الانتفاع بالمشروع من طرف السكان.
1: أي.
3: إذا كان مش نعملوا مثلا مستشفى في بنخدش ولا مدرسة ولا غيرها أنه الناس ما استفادتش ولا طريق يعني هذا الهم. لذا أنه ديما يلزم يقع صعوبات يزم واحد يحاول باش يتزوجها. وأكيد أنه رئيس الحكومة معناها أكدت على ضرورة أنه يوقع استكمال المشاريع في الأجل المحددة وكل تأخير يزم نراعيه
1: تحميل المسؤولية زادة لشكون السبب في التأخير معناتها
3: أنا جايك الفترة تعرف الاستثمار العمومي هو القطر الاستثمار الكل. علاش؟ هو اللي مش يعمل النمو الاقتصادي مش اللي يعمل العدالة الاجتماعية والمجالية. الناس مش تخدم إذا كان ثم مشروع الناس الكل إذا كان مثلا ما بنية معينة يعني الأطراف المتدخلة الكل مش تتدخل إذا إضافة إلى أنه كما قلت أنت موضوع تحمل المسؤولية يعني المسؤولية يعني بالنسبة للأولاد يعني يزمي يتبعوا معناها مباشرة حتى ولو أدى إلى زيارات ميدانية مدى تقدم المشاريع ويتصل بالمسؤولين الجهويين المديرين الجهويين اللي معناها هذه مهمتهم يعني ويقوموا بالإجراءات اللازمة سواء إذا كان ثم نقص الموارد البشرية إذا كان ثم عوائق فيما يخص الحوكمة فيما يخص الإسكانات العقارية إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة على المستوى المركزي تحمل المسؤولية للوزراء لأنه أي يعني في خصوص مختلف الدراسات وألا أي إشكال يهم المشاريع هذه وأكيد أنه معناها هذا هو دورهم حتى على مستوى وزارة المالية موضوع توفير الاعتمادات إذا كان مشروع مبرمج في 2026-2025 يجب توفير الاعتمادات وأكدت أنه الدولة تطورت الاعتمادات من 2023 كانت 4.7 مليون دينار في 2026 وصلت 6.5 مليار دينار. هو الإطار العام أخت سعاد الإطار العام هو يعني مفصلي احنا تو على يعني على أبواب مناقشة المخطط مشروع المخطط اللي وقع إحالته إلى الغرفتين وأكيد أنه يعني ما يوقع معناها يلزم المصادقة عليها عن طريق قانون في الغرفتين. والنقطة الثانية هو أنه تو
1: تقصد المخطط التنموي 26-30
3: أي 26-30 ثاني النقطة الثانية هي تو احنا في مرحلة إعداد ميزانية 2027 الوزارة تقريبا استكملت الإعدادها مش تحيلها للوزارة المالية وأنه وزارة المالية والحكومة مكلفة بإعداد تقرير تحيله إلى مجلس نواب الشعب حول مدى التقدم في تنفيذ ميزانية 2026 والتوجهات عام 2027 لذا أنه هذا في صلب الاهتمامات الحكوميه.
1: هو احنا علاش هذا الاهتمام المتواصل بالمشاريع العموميه المشاريع الكبرى والا المتوسطه ولا حتى الصغرى؟ لانه المشاريع هذه لازم تكون اليوم اولويه وطنيه، لازم تكون عندها اولويه في استراتيجيات الدوله. علاش؟ لانه التنميه او خلينا نقول التنميه الشامله تمر عبر هذه المشاريع لان هي اللي تنجم تحقق النمو، تنجم تحقق كما كنت تحكي سي الحبيب العدالة الاجتماعية وحتى المجالية بين الجهات. نجم زادة مش تنجم، هو الأكيد أنها تقوم في تحسين جودة الخدمات العمومية، والأهم من هذه الكل أنه دورها باش تدفع الاستثمار وخاصة توفير فرص الشغل. لأنه اليوم نعرف أنه توجهات الدولة التونسية توجهات اجتماعية بالدرجة الأولى، ومن نجم نحقق التوجهات الاجتماعية هذه إلا يعني أنه السياسات هذه الكل تنعكس على واقع المواطن التونسي من حيث التشغيل ومن حيث الخدمات اللي تتوجه له. عادل كنت اسمع في سي الحبيب يتحدث اليوم المشاريع هذه، وخاصة أنه رئيس الحكومة معناتها حملة السادة الولات وحملة المسؤولين الجهويين مسؤوليتهم في المتابعة الميدانية بالدرجة الأولى لتقدم نسق إنجاز المشاريع العمومية في كل القطاعات. فالمسؤولية اليوم ليست مركزية فقط وإنما أيضا جهوية وحتى محلية.
2: نعم، مرحبا سي الحبيب أولا. ثانيا يعني الحقيقة يعني هذه مشكلة معناها البلاد التونسية اليوم وبالأمس، وإن شاء الله ما تكونش يعني مشكلتها غدا اللي هي تنفيذ المشاريع المبرمجة.
1: أيوة.
2: المشاريع العمومية اللي تشرف عليها الدولة وتمولها الدولة، وراه معناها تنفيذ المشاريع العمومية هو عنوان مصداقية الدولة ومصداقية المسؤول الجهوي والمسؤول الوطني. وهذاك علاش يعني الحقيقة معناها الناس ديما معناها مهما بلغ يعني مستوى الرخاء الاجتماعي ومستوى يعني الرفاهية ديما يقيس تقدم الدول بمدى قدرتها على تنفيذ وإحداث والاستثمار في المشاريع العمومية. احنا هذه عندنا مشكلة، والمشكلة هذه معناها تعددت يعني أطرافها وبين قوسين توزعت المسؤولية بين القبائل يعني بين ظفرين، معناها ماهيش القبائل الاجتماعية ولكن يعني الأسباب الاجتماعية، الأسباب الاقتصادية، الأسباب السياسية،
1: الهيكلية
2: الهيكلية نعم، معناتها ثم إلحاح كبير وثم تأكيد كبير من يعني أعلى مستويات الدولة على المسؤول الجهوي. وبالفعل ما نجمش راهو يعني رئيس الدولة معناها يكون معناها موجود في الولايات الكل ويتابع ويسهر على تنفيذ المشاريع العمومية الجهوية،
1: مسؤولية المسؤولين الجهويين،
2: هي مسؤولية نعم الإطارات الجهوية الموجودة. ومش فقط أنا نقول مش مسؤولية الولايات أيضا، يروا معناها الوالي هو بين قوسين مسؤول جهوي على جملة من الإدارات العمومية، مسؤولين أيضا وعلى جملة الإدارات العمومية هناك معناها إطارات، هذه الإطارات يجب أن تقوم بدورها ويعني تحاول تنفذ هذه المشاريع وتحاول تكون يعني صريحة ويعني نزيهة في التعامل معها. إذا كان ثم نقص لابد، أرو مشكلتنا إحنا لابد من الإشارة إلى هذا النقص، إذا كان ثم تقصير لابد أيضا من معالجة التقصير. إحنا مشكلتنا هي المجاملات في بلادنا، والمجاملات معناها عندها أسباب، معناها إما الخوف على المنصب أو الخوف من المسؤول زاد معناها الأعلى، ما نتأم الخوف من المنصب أو الخوف على المسؤول الأعلى إذا كان معناه نحملوه المسؤولية،
1: أو إنه الحل غير موجود أو غير متاح عند عند الجانب أو عند الطرف المسؤول الجهوي، يعني قد يتجاوزه المسألة. يعني إحنا عندنا مركزية،
2: إذا كان ما عندكش الحل أنت لابد من الإشارة إلى هذا، تقول أنا ما عنديش الحلول هذه، ما عنديش الإمكانيات اللازمة، ونداء إلى المسؤولين المركزيين وأنهم يوفروا الإمكانيات. أما وأنه نخلوا المشاريع هذه نائمة ومهملة في معناها الأدراج وفي الرفوف وما تفكروهاش، ويعني نحاولوا في كل مرة نوجدوا بعض التعليات وبعض الأعذار الواهية، ثم النتيجة في الأخر معناها المواطن تتزعزع ثقته بالإدارة وتتزعزع ثقته بالدولة ويولي معناها المناخ الاجتماعي عموما مناخ متوتر.
1: هذا هو. نرجع لك سي الحبيب، يعني نرجع ديما احنا المنطلق متاعنا هو المجلس الوزاري وما جاء في بيان رئاسة الحكومة، هناك حديث على صعوبات إدارية، حديث على صعوبات فنية، حديث على مشاكل عقارية وإشكاليات يعني عديدة موجودة هي اللي معناتها تكون عائق أمام متابعة أو تنفيذ المشاريع هذه ونجاعة تنفيذ برامج الدولة والمشاريع التنموية واحترام الأجال التعاقدية خاصة. سي الحبيب، اليوم التشخيص عندنا تشخيص نعرفه، المشكل في الحلول كيفاش تكون؟
3: كما قلت أنت الإشكاليات إدارية فنية عقارية، لكن هذه الإشكاليات يعني معناها استجدت خلال بداية تنفيذ المشروع، على أساس أنه إذا كان مش احنا برمجنا المشروع يعني وفرنا الحد الأدنى من الشروط لتنفيذه اللي هي التمويل، توفر العقار، الدراسة منجزة، هذه هو كل العوامل في الإنجاز. شنو اللي وقع مثلا؟ إذا كان مثلا نقص موارد بشرية في إدارة تجهيز ولا إدارة معينة، عنده مهزين مثلا خرجوا مثلا مش انتدابات، ثم نقص الموارد البشرية مثلا، ثم إشكالية عقارية، ساعات أنه عقار مولاه مثلا بعد ما أعطاه يقول لك لا أعطيني العقار متاعي، وألا ساعات عند التنفيذ مثلا تلقى الأرض معناها ما تفتحش باش تبني، إلى آخر مشكلة عقارية. نعرف احنا في الجنوب موضوع
1: في الجنوب أراضي الاشتراكية فعلا يعني هو أكبر عائق أمام تنفيذ المشاريع.
3: أي معنى الموضوع الإشكاليات العقارية اللي نتصور أنه هي بصورة عامة، يعني ما يوقع إدراج مشروع في الميزانية إلا ما يكون العقار جاهز من جميع الأمور القانونية، حتى إذا كان ثم إشكاليات قانونية تلقى موافقة وزارة أملاك الدولة شؤون عقارية، لكن رغم ذلك أنه ساعات توقع الإشكاليات هذه لأنه الحرص أنه وقت ما تستجد الإشكال يلزم يوقع رفضه والإبلاغ عليه في حينه وإيجاد الحلول الملائمة وتجاوز العوائق الإدارية، ابعث مراسلة للإدارة الفلانية وهكذا وهكذا، وتبقى في الرفوف حتى توصل إلى إذا أنه يوقع على الوالي، يمكن ساعات بتليفون برك يوقع حل المشكلة.
4: صحيح.
3: خاصة تو عندنا موضوع رقمنا. تو بعد ما نمشيو للحلول موضوع رقمنا إذا كان يعني المشروع الفلاني يشعل لك ضوء أخضر ولا ضوء أحمر، هذا المشروع موجه للضوء الأحمر، يعني سهلت الأمور ويلزمنا نتطوروا في المجال هذايا. وأنه إذا كان ثم مشروع معناها ما فيه يشكو بطء ولا يشكو عجز ولا يشكو حتى ساعات حتى على مستوى التمويل، يلزم حلحلة الموضوع. وهذا هو أنه الناس الكل تأكيد أنه العمل المشترك، أنه الوالي راهو ما يخدمش وحده، يخدم معاه مجموعة كاملة.
4: أيه.
3: وهكذا التناسق بين المديرين الجهويين وولات معهم علاقة، راهو معناها ولاو علاقة طيبة بينادم، خاطر تقام يخدموا مع بعضهم لفترات. لذا أنه حتى على مستوى إذا كان ثم إشكالات يلزم يرفعها وحلها
4: وما نجمو إلا تكون علاقتهم طيبة على الأقل مهنيا، يعني لازم باش تمشي الخدمة باش تمشي الأمور وباش تمشي المتابعة لازم ثم تناغم بين المسؤولين الجهويين الكل، ابتداء من والي الجهة إلى بقية كل المديرين الجهويين. اليوم نتحدث على مشاريع في قطاعات ذات أولوية، في مجال البنية التحتية، في مجال الطرقات، الطاقات المتجددة، الصحة، النقل، التربية، تكنولوجيات الاتصال، الفلاحة، الصناعة، السياحة، التكوين، التشغيل، يعني التعليم كلها، الشباب والرياضة والثقافة زادة. وإحنا قدمين على صيف وإن شاء الله مهرجانات تونس ديما معناتها في الموع، فهذه ثم قطاعات معناتها ما تنجمش تتقدم فيها وقت اللي تكون ثم تنفيذ البرامج فيها متعطل عادل.
2: هو صحيح، راه معناها المشاكل الإدارية والفنية عموما والمالية موجودة، ولكن راهو الدولة إذا قررت إحداث يعني مشروع معين معنى ذلك وأنها يعني سلمت للمسؤول الجهوي كل المفاتيح اللازمة لفتح كل الأبواب المغلقة.
4: أيوة.
2: إذا كان زاد إحنا المسؤول الجهوي ما هوش فقط الوالي، المسؤول في إدارة معينة، المسؤول في قطاع يعني تنموي معين، ما عنديش يعني الحلول اللازمة لمعناها حل مشكلة التواصل مع أحد المالكين مثلا، إذا كان المشكل عقاري، إذا كان زاد ما عنديش يعني جملة من المساعدين وجملة من الهياكل القادرة على أنها تلقى العقار المناسب، إذا كان العقار هو بيده ما هوش موجود، مش حتى عليه خلافات. إذا كان عليه خلافات، وهذه أغلب المشاكل على سبيل المثال في الجنوب عموما وقت اللي التنمية فيها متعطلة والمشاريع متاع الدولة متعطلة هي مشاكل عقارية. يا أخي إذا كان أنت معناها عندك مشكل في التواصل، إذا كان مش قادر تقنع يعني الرأي العام ولا تقنع مواطنين ولا تقنع أهالي معينة بأنه المشروع هذا راهو بيجيب لهم فايدة ليهم ولغيرهم، وتلقى آليات معينة في التفاوض معهم، هذه الدولة دولتنا وهذه المشاريع مشاريعنا وهذه معناها العقارات هي عقاراتكم، وهتنلقوا صيغة معناها. هذا هو دور المسؤول. دور المسؤول ما هوش فقط تصريف الأعمال والتوقيع على الوقائع،
4: إيجاد الحلول.
2: إيه بالضبط، إيجاد الحلول أو على الأقل اتخاذ زاد القرارات في حدود صلاحياته.
4: إيه.
2: احنا عندنا خوف من اتخاذ القرار المناسب، وهذاك علاش برشا مراسلات تتعطل.
4: إيه. وساعات الصلاحيات لا تخول،
2: الصلاحيات لا تخول
4: القرار.
2: إذا كان لا تخول الصلاحيات على الأقل أنا نسهر على إيصالها إلى الجهات المخولة لها، مش معناها فقط نعديها أنا في مراسلة معناها خليها تتعدى ولي الجواب عند المسؤول الجهوي، والله أنا عديتها للمركزية. هي عديتها للمركزية موش كافي،
4: متابع
2: دورك هو المتابع. أنا عم وأيضا ما معناها الحرص على يعني استجلاب هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع. إذا كان زاد عندك صعوبات تقنية أخرى، صعوبات فنية، لابد من حلها مع الأطراف المسؤولة الكل. هذا هو دور المسؤول.
4: سي الحبيب نرجع لك، لكن ساعات معناتها يصير ثم اتخاذ قرارات لمشاريع وتكون كبرى وكذا والكل، لكن نتغافلوا على انها غير قابله للتطبيق. وقت اللي نجوا لارض الواقع نشوفوا نلقوا معناتها انه المشروع هذا اللي تم اقراره ما ينجمش يتطبق في الواقع. سي الحبيب،
3: هو اكيد اذا كان ثم معناها ثم عجز على التطبيق، ثم اشكاليه في البرمجه. أنا يعني احنا من بين من الجوانب الهامه لانجاز المشاريع المقبوليه الاجتماعيه ومدى يعني توفير الظروف الملائمه. قلنا معناها تناولنا في العديد الحصص السابقه كيفاش انه المقبوليه الاجتماعيه يعني هامه جدا بالنسبه انه السكان يبديوا معناها رغبتهم ويوافق عليه. ساعات ثم طبعا بعض الجهات يقول لك لا المشروع ما نحبوش. اذا المشروع العموميه الكبرى يعني حاجه دقيقه جدا، مرحله الدراسه القبلية قبل برمجة المشروع هامة جدا، يعني بكل الجوانب متاعها، وخطر على أساس أن المشاريع الكبرى فيها أجراءات خصوصية يعني في خصوص أجل أعداد وإزداد الصفقات، الموضوع الإجراءات وغيرها، ويعني ثم حتى مشاريع لي معناها ثم مشروع تغيير قانون الصفقات، وثم حتى بالنسبة لبعض النصوص القانونية تخص أنه التفاوض المباشر في خصوص المشاريع العمومية الكبرى، خاطر تعرف الإجراءات الطول، وهذا مشان أنه يعطل بعض المشاريع، لذا أنه إحنا ساعات في حاجة إلى إنجاز المشروع في أقرب الأجال، يوقع يعني اختصار الأجال وتنفيذها، على أساس أنه نمشي أبعد من ذلك، أنه ساعات حتى في خلال إنجاز المشروع يعني بعض المقاولين حاجة خارج عن نطاق الدولة يتخلوا عن التزاماتهم التعاقدية،
4: صحيح.
3: المشروع ساعات شبيه اللي سيوقف، شبيه المكتبة وقفت، هو المقاول ما سواء تقاه مش من الجهة هذيك ولا ما عندوش
4: أنا هذا ولا مخلصش، نجم يكون مخلصش يا سيلا حبيب، نجم يكون مخلصش يقول لك أنا معاش نجم نكمل كما نخلص في السابق،
3: يعني ولو أنه هذا سبب قاعد راوي يتضاءل، هذا كان في الفترة السائلة قاعد أنه يعني اعتمد ولات متوفرة، ولكن هذا ما هو الإشكال في حد ذاته، يعيق الإدارة، خاطر يعني يمشي يوقع يعني الغاء العقد، فسخ العقد من طرف الدولة،
4: لازم اجراءات يعني اخرى باش نخسروا برشا وقت
3: زاد مش تتعطل هيك، علاش يقول لك انه في يعني الاعلام والرصد الاستباقي والالي، اذا كان هو باتصال المهندس المشرف على المشروع باتصال يومي بالمقاول، ما يخليش يوصل الى درجه انه هو يلغي الالتزامات التعاقديه، خاطر يعملوا معها جلسات تفاوضيه من اجل انجاز المشروع، لان شيء انه خاطر كما حكينا بكري انه اذا مشروع مش يتعطل الكلفه نتاعه مش تزيد،
4: مش تزيد اكيد، كل توخيره فيها كلفه جديده. هو سي الحبيب ثم جمله من الاجراءات اللي تم تاكيد عليها في ختام المجلس الوزاري هذا، كما الزميد ادراج كل المشاريع العموميه في بمنصه تابعه للمشاريع من قبل جميع الهيكل العموميه المركزيه والجهويه والمنشات والمؤسسات العموميه، كيف تطوير واجهه متقدمه للانذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع، اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة، وإحنا تحدثنا برشا حتى معك أنت سي الحبيب على الصفقات العمومية وعلى ضرورة مراجعة يعني كراس الشروط بالنسبة للصفقات العمومية وتحيينها، أيضا ثم تأكيد على العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز كما كنا نحكو من شوية، وتعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع. هذه جملة من الإجراءات اللي معناتها لازم تكون فعلا يعني على أرض الواقع، مش فقط يعني تبقى مجرد إجراءات سي الحبيب.
3: أكيد هو التوصيات اللي خرجت بها الجلسة هذه توصيات هامة جدا، هو أن نتصور أنه مش توقع فيها متابعة يعني إلى مجال للتراخي، خاصة أننا موضوع منصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهيكل العمومية المركزية والجهوية،
4: أيه.
3: وكل المنشآت حتى الشركات سواء قفصة ولا التاج ولا الصونات، كلها أنت بنقرة واحدة من رئاسة الحكومة تشوف أي مشروع في أي جهة معينة في بنخداش مثلا فرع متاع سينيسيس ولا صونات، يعني تشوف مدى التقدم في إنجاز، وهذا هام جدا، احنا توا في مسار الرقمنا ويوقع متابعة المشروع من حيث التنفيذ المادي ومن حيث التنفيذ المالي، إذا كان مثلا المشروع فيه 5 مليون دينار مثلا وقع صرف 2 مليون دينار، ولا يعني مش تعرف حتى كيفية تصرف الاعتمادات،
4: مش تكون مفتوحة للعموم، زعم المنصة هذه مش تكون مفتوحة للعموم سي الحبيب؟
3: لا لا لا، خاصة بال
4: خاصة بالمعنيين بالأمر،
3: خاصة بالإدارة، خاصة بالإدارة، هو راهو لذلك أننا نرجع في إطار النفاذ إلى المعلومة، معناها يعني نجم نعمل مراسلة، وإلا على المستوى إعلامي أكيد أنه حتى يعني على المستوى يلزم حتى لنا يجمع الولايات أننا يعملوا نقطة إعلامية، إذا كان نطور ونجحوا في الاتجاه هذا،
4: خطة اتصالية مهمة جدا، نرى الخطة الاتصالية لتوضيح المراحل بالنسبة للمشاريع اللي تهمر الشأن العام مهمة جدا في حفظ السلم الاجتماعي، وفي أيضا أنه في إطار الشفافية في تنفيذ المشاريع هذه.
3: أكيد هو باش نرجع على الإشاعات اللي قاعدة توقع يعني هذاك المقاولة ربنا في قائمة هي حتى شيء من الواقع يوقع معناها يسمى ألف رواية على مشروع برك معناها لذا فأنه موضوع النقاط الإعلامية هامة جدا كما قلت في الخطة الاتصالية للولاة الكل ولا حتى مجلس الحكومة لتوضيح الرؤية هذا المشروع مش يبدأ في الفترة الفلانية مش يوفى يعني تكون المعلومات هامة وهامة جدا كيف موضوع الانذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع يعني إذا كان ثم معناها إشكاليات يعني في الموضوع هذا يوقع تدخل الحيني والفوري سواء على المستوى شهوي أو مركزي ويقع حل كل الإشكاليات معناها بس من من من من من من معناها نقوم بكما قال قاعد هذه مصداقية الدولة هذه مصداقية الدولة راها وأنا من أنجز فوعدها ومن من وعد يعني يلزم وينجز والتوفير كل الظروف الملائمة من ناحية جهيزة المشاريع تولت عوامل جديدة موضوع الجذوة البيئية يعني مهم جدا أنه يلزم في إطار منها بيئي جميل وخاصة توا احنا على المستوى التغير المناخي وارتفاع الحرارة للمساعد حتى في نقول في المبنى ولا بعض الورود ولا الأشجار يعني حاجة يجب تدخل في حياتنا يعني حاجة هامة جدا موضوع البيئة خاصة سمى بعض المشاريع الصناعية ولا محطات التطهير ولا غيرها اللي يعني ركيزة أساسية موضوع البيئة في خصوص إنجاز هذه
4: خاصة يعني رؤية مستقبلية يعني نشوفوا البعيد تأثيرات المشاريع هذه على الجانب البيئي على مدى حتى 50 عام باش ما يصرناش اللي صاير في جابس توا لو انه وقتها في جابس تعملت دراسة بيئية ومنعرفش ممكن راهي تعملت لكن ما تطبقتش كان ممكن ما نوصلوش توا للوضع اللي فيه جابس. بالنسبة للصفقات العمومية شي جايتك سي الحبيبة ما عاد يظهر لي عنده تفاعل معه
2: والله انا يعني تفاعلا مع كان يقول فيه سي الحبيب يعني حتى ثم ظاهرة يعني تنامت في السنوات الأخيرة منذ 2011 وهي استسهال الدولة واستسهال رفض يعني القرارات التي تنشأ عن الدولة وهذا يراه ما يصيرش المفروض يعني احنا مش باسم الديمقراطية وباسم ايضا الحريات معناها نغلب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة الكثير من المشاريع العمومية الناس فيها استسهلت الدولة واستسهلت الرفض ومعناتها بدواعي يعني اجتماعية بدواعي عشائرية بدواعي ايضا يعني عاطفية يتم يعني ابطال المشروع سواء مشروع في مجال البيئة او مشروع في مجال يعني التشغيل أو في مجال يعني النظافة وغيرها وإلا في تعبيد الطرقات وإلا معنى المشاريع العمومية المتعلقة ب يعني المنتزهات والمرافق العمومية بشكل عام برشا معناها قرارات الأفراد فيها معناها غلبوا رغباتهم الخاصة على المصلحة الجماعية وهذا ما يجيش معناتها ومعناها برشا يعني سلوكات من هذا النوع تلقى استحسان والله لا خطر معناها الأرض هذيك على ملك الجهة الفلانية وإلا زاد معناها ثم يعني بقوسين معناها حق لي معناها مجموعة بشرية معينة في المنطقة هذيك المفروض الحق هذا صحيح الحقوق الفردية الدولة لا تعتدي عليها ولكن أيضا ثم معناها سلطة الدولة وثم أيضا تغليب المصلحة العامة وثم أيضا يعني إيثار معناها الجمع على الخاص هذا كله معناها تناقص ياسر في السنوات الأخيرة والمفروض في إطار إعادة هيبة الدولة اللي نجروا عليها الناس كل لابد من احترام المشاريع العمومية واعتبار أن مصلحة الدولة مش مصلحة الخواص في الدولة مصلحة الدولة ككل فوق كل اعتبار
4: نرجع لك الحبيب مش عندنا برشا وقت دقيقتين هكا تقريبا لكن مهم جدا أنه نحكو في إجراءات إبرام الصفقات العمومية بحيث تكون أنه تكون نجاعة أكبر ومرونة أكبر خاصة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى نتحدث على تقليص أجل إعداد وإسناد الصفقات الحد من الحالات إعادة الإجراءات الغير المجدية وخاصة المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام سي الحبيب
3: أكيد وهذه المبادئ العامة للصفقات العمومية ورئيس الحكومة أكدت ونحن نزيد ونأكد أنه راهو التشريعات يلزمها تسهل تنفيذ المشاريع
4: صحيح صحيح.
3: يعني إذا كان تشريع مش يعيق المشاريع يعني يتم نبدلوه. ثم تم اتجاه أنت نحو مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية حتى هذا الموضوع المونديزون ولا مش ولا العرض الأفضل ولا أخيره من الإجراءات اللي مش أنا يعني مش تحسن من هيك الإجراءات الإدارية. قطر تو إحنا تو من بين أهداف المخطط موضوع الحوكمة الحوكمة الرشيدة موضوع الرقمنة معناها يلزم الإدارة ولا هيك اللي هو مناخ الأعمال الكل هذه في نفس الشيء بالنسبة للصفقات العمومية ينسهلوا نسهلوا إنجاز المشاريع سواء القطاع العام ولا القطاع الخاص ويكونش الدولة هي اللي تعطل. الدولة هي تتعاون المرفق العمومي وتعاون القطاع الخاص في إنجاز المشاريع وتكون ديما العين متاعنا على الـ على الـ على الـ على الـ التشريعات خاصة موضوع الرقمنا أنه يستوجب في العديد من الحالات خاصة بالنسبة للخدمات الإدارية وغيرها وخاصة بالنسبة عندنا منصة تنافس اللي يوقع فيها نشر طلبات العروض وإنسان حتى المزودين والمقاولين معناها يوقع عرض يعني معناها اقتراحاتهم لإنجاز المشاريع وطلباتهم في المنظومة هذه تزيد تطور أكثر. وبالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى يلزم إجراءات خاصة باش ما تطولش. ما نشوفوا بعض الحالات كما ملعب المنزة ولا غيرها من المشاريع اللي نتأسفوا أنه معناها بطاط للدرجة هذه وتأثير ذلك أن المواطن كي يمشي يتألم يشوف ملعب المنزة بالطريقة صحيح. هذه ماذا به في وضعية أفضل إن شاء الله ما يبطاوش الإجراءات هذه ويوقع منها تحويلها إلى واقع ونطوره خاطرته على مستوى إنجاز المخطط ويلزم المشاريع تكون تنجز في وقتها ومش معناها رئيس الدولة عنده متابعة تقريبا حينية مشى للأسبوع معناها في أسبوع الفارض القروين وتابع إنجاز المشاريع ويلزم الكلنا معناها نقوموا بواجبتنا يعني تحملوا المسؤولية متاعنا مش كان الوزراء والولايات حتى المديرين الجهويين وحتى هكا الناس اللي تتبع في المشاريع مباشرة يعني نداء حتى المواطنين هو يسمع حق التبليغ إذا كان يشوف مشروع معناها مثلا منجز ما نطوروا الآلية هذه هل يسمى نطوروها آلية التبليغ عن عدم إنجاز المشاريع ويمشي يتصل سواء يعني نعمله رقم خاص ولا مكتب في الولاية قدر المشروع الثاني مثلا
4: على شرط حمايته فيما بعد المبلغ
3: أي بطبيعة كو يسمى الحماية كما تواصل معنا في حماية الأطفال واحد يبلغ على حالة معنا كيف حالة يبلغ على حالات عدم إنجاز المشاريع.
4: باهي نختموا بنقطة مهمة برشا ما نجموش ما نحكوش فيها اللي هي ديما يقع تحميل المقاولين والمقاولات مسؤولية كبيرة في عدم الإفاء طبعا وتنفيذ المشاريع هذه مع ضرورة متابعة أو رقابة مسبقة على المقاولات المتعاقدة مع الدولة. نجم نعتمدوا مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية القدرة المالية سجل الإنجاز الفعلي حتى الحد من أنه يصير إسناد المشاريع هذه المؤسسات هي تكون ماهيش قادرة على الوفاء بالتزاماتها التقاعدية وتكون عندها برشا مخاطر تعطل في أثناء التنفيذ. سي الحبيب
3: أكيد هو كل وزارة وكل إدارات جهوية عندها بنك معطيات ولا حتى سجل متاع تعرف المقاولين اللي مش يشاركوا في الصفقات إذا أنه منها وتعرف الأداء متاعهم لأنه عنده إخلالات عنده مثلا أخل بالتزاماته التعاقدية حتى هو حتى في عند يعني عند تقديم العروض يقدم قديش عنده من الكفاءات البشرية قديه من مهندس وقديه من عامل إلى آخره من والآلات اللي مش يستغل فيها هذه كلها موجودة في كراسة الشروط. إذا أنه يلزم الحرص لأنه اللي يتضمن في كراسة الشروط يمكن على صعيد الواقع
4: هذا هو
3: بعد يكتب أشياء في الكراسة الشروط لكن على صعيد الواقع ما يجيبش المعينة وما يجيبش عدد العمال. إذا أنه المتابعة اليومية عنا يسميوها دفتر الحظيرة اللي المهندس المكلف يجب يكون حريص على أنه يطبق ما ورد بكراسة الشروط. وإذا كان ثم إشكاليات يعني يوقع منها التفاهم مع خطر هذا هو
4: شكرا سيدي. شكرا سي الحبيب سماوي الخبير في التنمية يعطيك الصحة في كل وين من نلتجئ لك نلقوك جاهز معنا لتبسيط وتوضيح بعض المسائل ديما المتعلقة بكل ما هو تنموي في بلادنا. شكرا لك مرة أخرى ونتقابل إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة في إذاعة تطاوين. يلا نمشي مباشرة لزوايا العالم.
0: زوايا العالم زوايا العالم
4: شو عندنا سعاد في زوايا العالم؟
5: أعلنت قطر وباكستان فجر اليوم اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران التي استضافها منتجع في سويسرا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في إسلام أباد. وأوضح بيان قطري باكستاني مشترك أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وبناء وأسفرت عن تحقيق تقدم وصف بالمشجع، مع الاتفاق على إنشاء آلية الاستمرار للمباحثات الفنية بين الأطراف خلال الأيام المقبلة. واتفقت الأطراف استنادا إلى مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، يتولى كبيرا المفاوضين رفع تقارير دورية إليها إلى جانب قيادتهما فرق عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وآلية المتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن تنفيذ بنود المذكرة إضافة إلى بحث القضايا ذات الصلة. كما أقرت اللجنة خريطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع إطلاق جولة جديدة من المحادثات الفنية بشكل فوري، فضلا عن إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الأطراف لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالملف اللبناني، اتفقت الأطراف على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان وبوساطة القطرية وباكستانية، بهدف منع التصعيد وضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم.
4: مفاوضات ما زالت مستمرة، مفاوضات لستين يوم هي باش تمتد، يعني على حسب ما جاء في المذكرة الأولى للتفاهم بين الطرفين الأمريكي والإيراني. يبدو أنه هناك نقاط خلافية قوية جدا، أبرزها الملف النووي اللي لم يقع الحديث عليه في هذه الجولة الأولى. عادل،
2: نعم، هو يعني الملف النووي ثم يعني إضمار لتأجيل هذا الموضوع، لأنه يعني موضوع معناها فيه
4: معقد جدا
2: طبعا، وفيه يعني اختلاف كبير جدا في وجهات النظر، وهو السبب الحقيقي في نهاية الأمر الذي أشعل شرارة هذه الحرب. والإيرانيين ما يقبلوش تفاوض فيه. أمريكا أيضا يعني تتعامل بالكثير من الدبلوماسية الحربية مع هذا الملف، الآن أرجأته إلى حين، ولكنها قطعا ما هيش بش يعني تلغيه من حساباتها. معناها أمريكا تمارس في هذا الدور بين قوسين دور شرطي العالم، وتريد أن تكون هي الفاتق الناطق وهي الأقوى، وما يساعدهاش بأي معناها مقياس كان أن تمتلك أي دولة أخرى يعني قوة يمكن أن تمنحها من تنفيذ سياساتها. وإيران تمتلك هذه القوة، لذلك موضوع يعني الملف النووي هو موضوع مؤجل بالنسبة للأمريكان عن كراهية وعن غير يعني طوع. بالنسبة للإيرانيين معناها فرضوا هذا الخيار
4: تقريبا
2: طبعا، فرضوا
4: يعني
2: فرضوا هذا الخيار. معناها عملية تأجيل هذا الملف، يعني يعني عدم السماح للأمريكيين بالاقتراب منه، وبالتالي سيواصلون عملهم في هذا المجال. ويعني بقية النقاط هي
4: لبنان، خاصة
2: نقاط
4: الجبهة اللبنانية محددة جدا في الملف هذا.
2: الجبهة اللبنانية هي صنو تقريبا، هي الرديف يعني الأساسي لموضوع الملف النووي، لأنه قضية الأمن الاستراتيجي يعني الـ الـ الـ الـ الإيراني فيها هذان الجانبين، فيها أولا يعني المقدرات العسكرية، والملف النووي يقف معناها ركيزة أساسية في هذه المقدرات، وفيها يعني الحلف وكذلك معناها الأطراف المحيطة اللي معناها لبنان بالنسبة لها معناها موقع استراتيجي مهم جدا لخوض كل المعارك.
4: وكأنه ترامب أراد أن يقلب المعادلة اللبنانية الإسرائيلية باعتبار أنه قام بتهديد استئناف ضرب إيران إذا لم يكف حزب الله عن ضرب إسرائيل. الشيء هذا اللي ما عجبش طبعا إيران، وإيران حاليا تدرس هذا التهديد اللي جاء في تدوينه للرئيس الأمريكي، من يضرب من؟ إسرائيل تضرب لبنان، وإلا لبنان وحزب الله يعني جنوب لبنان يضرب إسرائيل. هنا هذه زاد نقطة معناتها خلافية كبيرة جدا.
2: إيه، ولكن هذا يعني من قبيل هذه الديماغوجيا التي يستعملها ترامب، الرئيس الأمريكي ترامب. في نهاية الأمر يعني هو لم يكن قادرا على كبح جماح إيران بين ظفرين، رغم أنه احنا راو يعني معناها هذه الجماح لا نستهجنها، فيها الكثير من الأشياء الإيجابية. الدفاع عن الأراضي اللبنانية معناها هذا حاجة باهية، ولو أنه احنا ضد التدخل الأجنبي في الشأن اللبناني، أيضا دعم المقاومة الفلسطينية أيضا، يعني هذا الجانب معناها لا نريد أن تكبح فيه جماح إيران. في نهاية الأمر يعني ترامب يبدو غير قادر على مجاراة يعني النسق الإيراني في هذه المفاوضات، وبالتالي هو يستجيب ولكن دون أن يعني لذلك للشروط الإيرانية.
4: شكرا عادل، يعطيك الصحة. شكرا سعاد، شكرا هادي، نتقابل إن شاء الله في موعد إذاعي قادم في من الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نفذ اليوم عدد من أعوان شركة البيئة والغرس والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بانتظام صرف الأجور. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم الأربعاء المقبل ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بولاية تطاوين بعنوان التحديات والأفاق، دراسة خريطة رقمية للمراعي بولاية تطاوين. تحت عنوان نسمة جربية ينطلق اليوم بالقرية الحرفية بحومة السوق جربة معرضا للحرفيات تمثلنا عدد من ولايات الجمهورية. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 بداية من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية حسب بلاغ الصندوق. حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. استشهد شابان فلسطينيان واصيب آخر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. أفادت باكستان باختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بنجاح. انتهى الموجز، مع تحية فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز وخلال الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. أسفرت عملية مراقبة الملك العمومي البحري والتصدي للتجاوزات ومظاهر الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط والتي أجريت في الأيام الأخيرة بالشواطئ السياحية والعمومية بمعتمدية جربة الثلاث وبمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدينة عن رفع عدة محاضر ومخالفات في الأشغال بدون وجه شرعي للملك العمومي البحري والتعدي برمي فواضي البناء وحجز تجهيزات وإزالات تلقائية على عين المكان. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية المقبلة بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. تحتضن تونس يوم 26 من شهر جوان الجاري ورشة دولية حول فرص الاستثمار والشراكة في قطاع النسيج والملابس، وذلك على هامش الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار التي تعقد يومي 25 و26 من الشهر الجاري. دعت اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرا، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد أو ما يعرف بالحصيدة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق عقوبتها على النفط الإيراني حتى 21 من أوت المقبلة، وأعلن منذ قليل وزير الخزانة الأمريكي إصدار ترخيص عام مؤقت لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني. قال نائب الرئيس الأمريكي جود فانس إن تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد وإنشاء آليات للتعامل مع أصولها المجمدة وإدارة اتفاقيات وقف إطلاق النار. وأشار جود فانس إلى أن المناقشات بشأن عملية التفتيش النووي في إيران قد تبدأ في أقرب وقت وقد يكون هذا الأسبوع. ونختم من غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين في العدوان الصهيوني، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. انتهى الموجز. رباب في أخبار الرياضة.

0: فوسفور.
1: شكرا بوثينة، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة هولندا بمدينة مونتريال المكسيكية. من المنتظر أنه تتحول بعثة المنتخب يوم الغد من مدينة مونتريال المكسيكية إلى مدينة كنساس الأمريكية. نذكر استعداد لمواجهة المنتخب الهولندي المقررة فجر الجمعة بتوقيت تونس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في مباراة باش تكون حاسمة في تحديد مصير المنتخب الوطني التونسي. نذكر مباراة بشكو بصافرة المكسيكية جيسيكا كاتيا جيسيكا. العضوان الجامعيان معز المستيري وريم البجاوي غادر صباح اليوم بعثة المنتخب التونسي للمشاركة في نهاية كأس العالم 2026، ذكر في اتجاه تونس قبل استكمال مشوار نصر قرطاج في البطولة. المنتخب التونسي واصل تراجعه في التصنيف العالمي بعد ما فقد زوز مراكز ليصبح في المرتبة 58 في آخر تحديث صادر عن الاتحاد الدولي كرة القدم فيفا. يأتي تقهقر هذا بعد الخسارة الثقيلة اللي مني بها منتخبنا الوطني التونسي أمام منتخب اليابان برباعية وخماسية ضد السويد. برنامج منافسات الجولة الثانية المجموعة التاسعة والعاشرة، زوز مجموعات اليوم من بطولة كأس العالم. ذكر الخمسة متاع العشية ضمن منافسات المجموعة العاشرة الأرجنتين تلتقي النمسا، التحكيم سيكون مصري أمين عمر. الرابعة صباحا الجزائر الأردن، التحكيم لسلوفيني سلافكو فينيسيتش. المجموعة التاسعة انطلاقا من الثامنة ليلا العراق فرنسا، التحكيم للكندي دروفيتشر. والمجموعة الحادية عشر الحادية عشر ليلا للسنغال النرويج، التحكيم سيكون للبرازيلي ويلتون سامبايو. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لقاء جديد يجمعني بكم من خلال برنامجنا ولقاءنا الأسبوعي نقطة. أول السطر هو لقاء قبل الأخير في هذه الشبكة، وتابعنا خلال هذه الشبكة أكيد استضافات عديدة ومتعددة متنوعة من أهل الفن والإبداع، وتعرفنا على محطات مضيئة في حياة كل مبدع، ونواصل أكيد على نفس المنوال من خلال مساحتنا المباشرة نقطة. أول السطر يهندسها تقنيا زميل ذو بن سالم، وترافقكم كما العادة من أمام الميكروفون ليلى باجيلة.

0: على
1: مرحبا بكم في نقطة أول السطر. كما كل أسبوع ينورنا مبدع أكيد في ميدانه، كل مرة صوت يطلع علينا، والليلة اخترنا اسم ورجل من زمن الصورة الجميلة. حين يذكر اسمه ما يذكرش فقط مصور صحفي جاب الملاعب والمهرجانات، لكن نستحضر كذلك جيل كامل من الأعلاميين اللي صنعوا جزء كبير من ذاكرة التلفزة والإذاعة التونسية. عرفوا الجمهور من خلال صوره اللي وثقت المحطات الثقافية والرياضية الكبيرة في بلادنا، لكن مسيرته متوقفتش عند حدود التصوير الصحفي. كانت عنده جولات طويلة مع المنوعات التلفزيونية، واكب برامج صنعت شهرة التلفزة الوطنية، رافق أسماء تركت بصمتها كذلك في وجدان التوانسة، من بينها الإعلامي الكبير الله يرحمه نجيب الخطاب، وكذلك الصديق والمنشط الإذاعي الراحل نبيل بن زكري، وغيرهم من وجوه الإعلام اللي صنعت طبعا زمن الشاشة الجميلة. العدسة متاعه كانت حاضرة خلف الكواليس أمام الأحداث، ترصد كل تفاصيل العمل الإعلامي، توثق كل لحظات ربما ما تظهرش ديما للمشاهد، فصار هو جزء من الذاكرة البصرية للتلفزة التونسية وشاهد على مراحل مهمة من تاريخها. هكا عرفناه وفي وشغوف بالعمل متاعه، ديما بحثوا عن الصورة الصادقة، صورة ما تنقلش الحدث فقط لكنها تحفظ روح وتمنح اللحظة عمر أطول من عمرها. وبين الثقافة والرياضة والتلفزيون نسج مسيرة هادئة لكنها ثرية جدا، وأكيد أرشيف كبير بالذكريات والصور اللي تروي جانب كبير من تاريخ الإعلام التونسي. شكرا ليه أنه بشي يفتح لنا أدراج الذاكرة وصندوق الذكريات، شكرا ليه أنه بشي حكينا على هذه المسيرة اللي طبعا ما تموتش لكنها تتجدد في كل لقاء حي مع الجمهور. سعيدة جدا باستضافة نقول الفنان في ميدانه بالطبيعة الصحفي والمصور أستاذ رضا هميمة. مساء الخير سي رضا، مرحبا نورتني.
2: عيشك مدام يعطيك الصحة، وعزيز لساني ما خيط ما نتكلم يعطيك الصحة مدام غرياني ربي يبارك لك، وانت ذكرت برشا من الناس ومنهم زاد صديق عمري زاد سي حاتم الغرياني اللي رحلات القاهرة ويامات حلوة وتعديت زمن جميل وقتها. هو كان مع أحباء محمد فوزي حاجة هكا ولا سعاد محمد حاجة هكا. على كل حال تحية ليك وتحية لكل التقنيين اللي معاك وزملاء، وأنا فرحان برشا بإذاعتنا إذاعة زادة ذيك زادة إذاعة الأمة تسمى تطاوين زادة ذيك إذاعة حلوة برشا. يعطيكم الصحة على المجهود اللي تعملوا فيه، وإن شاء الله ربي يوفقكم يعطيك الصحة، وأنا ولكم وأخوكم في كل وقت ما غير ما نقعد
1: إذا نعرفوا
2: عطيتني أقصي من حقي
1: والله
2: أثرت فيا وعطيتني رجعتني زدت رجعتني أنا نجيب باب التصوير زدت عاودت رجعت نعاود نقعد
1: نصور. ليه ما تبطلش تصوير؟ نورتني مرحبا
2: وننطلقوا ان شاء الله في الخير
1: ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك نورتني وشكرا لك انك معنا.
2: اكثر من 50 سنه في الاعلام الصحافه، وراه ما فماش حاجه تجيب الساهل
1: بالطبيعه.
2: الحب الحب العمل والاتقان نتاعو هو عنده دور كبير، وراه زاد العائله عندها دور كتب العائله بسيطه تبدا العائله بسيطه عندها دور باش الانسان يكون نفسه بنفسه. حتى انا انسان عصامي، من أنا كنت نفسي بنفسي قريت ما كملتش دراستي، الولد كان سعيد برشا قال لي شوف حياتك وبدأت ولو هو حلوين الشقاء والعذاب اللي تعذبت، لكن حلو موش خايف، وتعرفت وجيت في وقت حلو برشا وقتها. المرحوم نجيب الخطاب، نبيل بن زكري كان صديق دراسة، نجيب الخطاب، صالح شغام، بشير رجب اللي كنت نتمنى باش نراه في الشارع لين ولا يطلبني ويعيط لي. جيت مع العمالقة، مع هاني شاكر في القاهرة، مع محمد عبد الوهاب، حضرت في مسرحية ريا السكينة، حضرت في مسرحية عادل إمام الكل، حضرت لهم المسرحيات الكل نتاع عادل إمام، حضرت فيهم من الواد سيد شغال وشاهد ما شافش حاجة، الكل حضرت فيهم إلا مدرسة مشاغبين. أنا وقتها مازلت صغير مازلت نقرا وقتها ما حضرتش عليه.
1: تفرجت عليه في التلفزة.
2: المسيرة نتاعي كانت معناها حلوة لكن بالصدفة جات. وراور نعتز بحاجة محلها الإنسان كي يبدأ فقير ويكون نفسه ويطلع درجة درجة ما يتسرعش كيما نتعطوا يتسرعوا وفي الأخر المساكن يتيحوا وهم اللي يطيحوا رواحهم، معناها ما يعرفوش كيفاش ياخذوا السلم معناها.

0: باش ياخذوه درجة.
1: وحتى ولو الواحد يبدا خطوة ويبدا وحده لكن ديما يسمع نصيحة اللي اكبر منه وديما وديما ينتبه وديما يسمع.
0: جيتو ما يسمعوش
1: يعطيك الصحة، هذا اللي حبيت
0: يسمعوش. ما يعتبر نفسه اللي هو هو الكل، هو لان هو الناس كلها 9 شهور والعمل نتاعي نكون ثقة واخلاص في العمل. معناها انسى كيما انت تو تبارك الله حس تحضر فيها وعندك حاجات تو ما الفوتوغراف ما يحضر شيء يهزك ويخرج معي ما يخططش في الثنية باش باش يعمل كيما الفنان باش باش يغني الاغنية الاولى الاغنية الثانية الاغنية الثالثة يحضرها. لكن انا راني انا انا
1: انت كل شيء بالصدفة في في الخدمة نتاعك، كل شيء بالصدفة.
0: لا لا لا والله كل شيء بالصدفة لانه لان ربي سبحانه حس بقلبي اللي انا نحب نعمل حاجة. معناها خاطر يحس الجمرة كان لعبت عليها حشاش
1: لطف عليك.
0: معناها اي معناها خاطر العيشة اللي عشنا احنا فاميليا اخوانا اخويا حبيب الله يرحمه محمد علي الله يرحمه احنا كنا 5 اخوة قعدنا زوز 4 توفي وقعدنا انا مختار. معناها شوف معناها في عامين ماتونا 4 اخوة ورغم ذاك وباقي الحمد لله شديد لاخر لحظة في عمرنا. معناها ما نجموش ان نبعد ولانه نقول نبعد ما نجمش نبعد جي نشوف
1: ما تنجمش
0: ما تنجمش
1: ما حاجه تشدك
0: ما نحضرش في منوعه ما نحضرش في واحد انا خدمت مع نجيب الخطاب اكثر من 25 سنه
1: صحيح
0: هذه تلفزة لو سمحتم وبدون استئذان او سهريه على الفضائيه ثم بعد خدمت مع هلا الركبي وبعد خدمت اخيرا تو نخدم مع عبد الرزاق الشابي في ديمونش لحد معناها نخدم معاه تو برسك اكثر من 20 سنه معناها كلي موافق على العمل نتاعي ولكن انا نوثق وقت حاجتهم تصويرها في دقيقه يلقاوها
1: فهمتك
0: ديما حاضر العمل نتاعي انا ديما نوثق
1: لو كان نرجعوا
0: من الناس كي نمشي في سهريه نصور بالالف بالالفين تصويره هذا مش لعبه معناها 500 تصويره معناها انا مش فاكر صبعك يتعب والمخ يتعب والاعصاب تتعب وكله تتعب وتروح مرهق وتقوم الصباح تقول محلاها السهرية متاع البارح ما تحس بالتعب نتاعها وقتها
1: على خاطرك فنان في خدمتك سيدي تقول
0: محلاها البارح السهرية اللي صارتها محلاها في النجوم وانا وذاك هو وذاك المحبة نتاعي معناها انا نحب نتعرف على الغارية يعني نحب نتعرف على إذاعة فاقس على إذاعة مستير على الزملاء كلكم زادوا زملائنا زاد كيف كيف معناها اللي تعمل فيه انت نعمل فيه انا بطريقة اخرى انا نعمل
1: عمل يكمل بعضه هو يكمل بعضه اكيد
0: يكمل بعضه معناها انت انا نعيش الحدث يتحل الفيسبوك نتاعي والصفحات نتاعي رضا هنيمة كأنك ما تندمش تحزن. أنا حتى وصلت وليت توا نصور حشاكل معناها مش حشاكل يبان عادية نصور التفاهم نتاع النجوم
1: أي أي صحيح
0: معناها نحضر ونصور ونجري باش نوري نوثق العباد لأنه مصور صحفي بروفيسيونيل لازم يكون هكاك لأنه أنت توا في تطاوين تحب تشوف فلان ولا كذا تحضر تحب تشوف وتخلي عندك في البراج نتاعك باش تقول له فلان خاطر توا دخلنا في الآلة الرقمية معناها لازمنا كل شيء نوريوه توا ما عادش كما قبل كل شيء لازم يتشاف
1: هو معناه هو هو كلينا يقدم الخبر لكن نختلف فقط في تقديم الخبر انا انا نقدم الخبر بطريقتي وانت بتريقتك بالصوره اليوم الصوره توصل
0: الصوره بدون تعليق
1: أي صحيح
0: انا راني عندي 3 عينين انت عندكم زوز انا عندي 3 عينين معناها انا نشوف حاجات ما تشوفهمش انت
1: صحيح
0: ونعرف العبد اللي يقول لي انا هكا ولا هكا معناها دونك هذيك هي العمل نتاعنا معناها انا فرحان بالعمل نتاعي ومتشرف لان مصور صحفي وعملت اسم والحمد لله وانا راني عادي جدا عملت اسم ولا مش اسم عادي جدا انا من الناس اللي انا نمشي بسكرتي نقص الطياره بفلوسي باش نمشي نحضر في حفله والحفلات نتاع شم النسيم مهرجان الربيع معناها في بالهم يقصونا صحف الجرايد ولا لا ولا بفلايسيتي ولا اللي صورنا
1: نعرف ولا نعرف
0: نمشي بهم وحدي معناها ونتعب ويعرف سي حاتم زاد يعرف وسافر معايا وطلعنا لمصر ومشينا انا وياه هنا بن زكري وعملنا يا حلوه والحمد لله ووثقنا وشخنا وفرهدنا هذيك هو المهم الحقيبه نتاعي معبيه
1: هذاك هو احنا الحقيبه نحبوا الليله نكتشفوا منها شويه طبعا اللي باش تسمع انت تخلينا نكتشفوا معك يفضلك
0: هو معنا توقع يمكن 10 حلقات
1: ومتوفيت وشويه اي والله وشويه يعطيك الصحه لو كان
0: سامحني انا راني انا صدفه مشيت لمصر عام 78 طلعت القاهره عام 78 جيت بالصدفه ذكرى وفاه عبد الحليم الاولى ما مات 77 ترونت مارس انا كنت في ترونت مارس 78 غادي دونك انا نطلع في الشارع ذكرى وفاه عبد الحليم خذيت تاكسي مشيت للبساتين
1: مشيت
0: تكتشف نلقى ورده الجزائريه رشدي اباظه بليغ حمدي ابو عبد الوهاب محمد الموجي
1: الكبارات الكل مغادي
0: يا ولدي ترهوجت اختي العزيزه ترهوجت معناها قعدت بيت معناها التو مش مهمني انا معناها وصلت غادي
1: وبعد
0: هزولي دار عبد الحليم وبديت المسيره من غادي يا اخي هبطت لتونس وقتها خويا حبيب قلت راني مشيت لمصر راني جبت تصاور هكا وهكا قال لي يا خويا زعما الناس مش ماكش نورمال انت. قال لي نعم جات البيان وقت السي سعد الدين العامري الله يرحمه. قالوا عيطوا لي تو هذا يجيبوا جيبوا لي تو. مشيت وجبتوا الصا وطلعته وجات البيان بدات من وقتها 78.
1: معناها نجم نقول انه البدايات الحقيقيه كانت في 78.
0: اي 78 انا اول مره نمشي للصاد 76 مع اخويا حبيب انا نتبع فيه
1: الله يرحمه
0: او يمشي وانا وراه كنشوف نشم في التصاور كي نتعلم مازلت ما عرفتش
1: نعمل مصور
0: باش تتحط الفيلم خاطر حضرنا على الصوره الرقميه بعزه ودلاله معناها ما حضرناهاش ما طلعناهاش التصوير هكاك برا تعرفنا عليها معناها عرفناها كيفاش معناها تعلمناها بصدق مش كيما توا بالنميريك حط الكارت تصور وتعدى ليه ليه توا توا كل شيء حاضر
1: هذاك علاش قلت في البدايه انا راني اي سهل
0: معظم يلزمها التعب وحتى حتى احنا توا ساعه تضرب الكارت ولا حاجه ما ترقدش في الليل ولا عندك مسؤوليه كبيره
1: ايوه بالطبيعه
0: عندك مسؤوليه
1: خاصه تضرب
0: الكارت ولا حاجه تقول شنو اللي صار هكا وشنو اللي عملت انا باش تبتدي هكا
1: وخاصه وقت تبدا ملتزم بعمل
0: ملتزم ويحاسبوك يقول لك رانا جبنا فلان
1: اي صحيح
0: فلان جاء اش معناها تو فلان تقول فلان طلعها تصوير اشبهها واحد طلعها اشبهها هكا جات معناها ضعمتي جبت لنا فلان معناها هذاك اي اي العائله هذيك الكل تقضي عليك الوسط هذاك الرياضي ولا الفني ولا الواحد يقضيوا عليك ما عادش يدوروا
1: فهمتك فهمتك اول سفره معناتها في حياتك كانت 78 لمصر
0: اي بتذكر ب 80 دينار خذيت
1: هي حسره
0: والله تو تذكر مخبيه عندي خاطر انا نوثق راه
1: اي بتبيعها كان موثقتش انت شكون باش يوثق مالك
0: والله ب 80 دينار خذيتها وقتها في الشقاقه كسرتها المخبي وقتها كانت ما كانت 20 فرنك و30 و40 مش دينار وبياسه ما فماش وقتها
1: اي انت وقتها بديت تصور بتبيع سيري ذا بديت تصور وقتها
0: مشيت اخترت وقت الانطلاق بدات من غادي كي جيت لهنا في تروح مصلي على النبي وخويا حبيب وجرايد يحطوا لي في اسمي وانا فرحان ونبدا نصور يحطوا لي اسمي بركه
1: انت انت انت انت اخترت الوجهه وقتها القاهره يعني اول سفره ليك في حياتك كانت القاهره مشيت معناها مشيت على اساس انك تحوس
0: اي انا ملي زين هذه القاهره كنا احنا نحبوا التونس الكل يحبوا المسار
1: فجاه وجدت نفسك في الذكرى الاولى لوفاه عبد الحليم
0: سبحانه البني الاسميه هذيك مشيت ديريكت غاد وحتى للوتيل كنت فيه نخمم اسم الوتيل باش نروح فيه أي. نسيته دبشي فيه نسيت الوتيل شنو خاطرك اللي اي افهم انا الوتيل خاطر انا اول مره ماشي غادي وهز معي 100,000 تونسيه معناها حكايه 100,000 عندها اي 100,000 معناها
1: اي وقتها تصور حاجه كبيره
0: اي ولدي وامي ولدي مشى لمصر ولدي مشى لمصر وابني مشى لمصر وامي ومشى لقبر عبد الحليم كل حاجه هذوكم ياثروا فيك يخليوك يعطيك شحنه بتزيد تتطور في العمل نتاعك
1: هذا هو اول اول اول صوره خذيتها اول تصوير
0: خذيتها اول تصويره خذيتها مع اخويا حبيب طارق وتميم وعتوقة عام 76 هذيك عطاني حبيب خويا فيديو مصوره وقفت طارق وتميم وعتوقة قلت لهم يقفوا هذيك نذكرها مليح التصوير هذي
1: هذي
0: عام 76 وقتها ما زدت مانيش مصوره ما
1: خويا حبيب
0: عجبته وقتها
1: ايوه بديت هكا كما تقول انت تشم في ريحه التصوير
0: ما الغرام خاطر كنت قبل نقص جريده الصباح واللوطون هذوك نقصهم ونعملهم في كراسه مغروم بهم فور ولا بلصق بالفن خاصه الكراسه نتاعي ديما فيها الكواكب والموعد وشبكه لسق ومغروب وبيتي كلها المسار هكاك قعدت كيما قبل كانوا يحطوا كلود فرانسوا ولا ديمستر سوس هذوكم الكل
1: انت غرامك في الجهه الاخرى
0: وبديت نبحث على العمل نتاعي قلت ان شاء الله ربي معايا ربي معايا ربي معايا
1: حتى الحمد لله
0: الحمد لله والحمد لله وفضل ربي وفضلكم انتوما زاد الاعلام زاد عاوني برشا زاد عاونونا ويرحم والديكم واحد واحد واحد ما يقولش خاطر رانا خدمنا مع نجوم تونس خدمنا معاهم معناها مش اللي يجي مثلا يخدم مع نجيب خطاب كان صعيب نجيب الله يرحمه كان في
1: كاركتر اعطيني شويه ذكريات سيدي مع نجيب كيفاش بديت مع نجيب الله يرحمه
0: نجيب هو وقتها كي نمشي لمصر مشيت من بعد عام 79 القاهره نجيب له في الكاسيتات وقتها انا اول ما جبت الغنيت من غير ليه جبت نجيب الخطاب وصار اشغل بدني في قشبي اللي جبتها لصالح ونجيب في قشبي اللي
1: جبتها الاثنين
0: اي ما شنو خاطر الاخر يقول نعدي نهار الجمعه الاخر يعدي نهار الخميس خاطر مفاجئات ونبدا مفجوع نقول ربي وقتها كان الفيكس ما فماش بورتابل ونقول مشيت تطلب لي نجيب يقول لي هكا الكاسيت جبتها انت خاطر كان شكون يجيب كاسيت وتعب دويه بخرج جديده من غير لي ولا ما فماش وقتها الكاسيت كانت معناها معزك من الطياره تتكلم باش تعرض لها تجيبها الشريط كان وقتها تبيعها ب 2000 فرنك ب 3000 وقتها.
1: نجيب اكثر ذكرياتك معاها في الاذاعه ولا في التلفزيون؟
0: في التلفزيون وفي الإذاعة وكان يخدم هكا وهكا.
1: أي نعرف ما أنت أكثر ذكرياتك مع
0: التلفزة وإذاعة ديما يطلبني ساعات نبدأ باش نمشي مثلا الله يرحمه هو يرحم أمه نهارتها باش تمشي أمه للحج قل لي قلت له شنو نعمل نجيب تو أنت تسعة طائرة تطلع شنو باش نعمل قال لي أنا في يوم سعيد نحط أغنية طويلة وردة جزائرية ولا شنو أغنية بساعة غير باه ونعرف كيش التسعة في المطار حطينا حتى الراديو حتى أغنية قال اليوم خاص باش نحط لكم أغنية تتمتعوا بها على الصباح من الصباح ديما يلزم أغاني خفيفة حاجات حتى المختار
1: لأول مرة يحط أغنية من الوزن الثقيل
0: أي حط أغنية طويلة بتاع التسعة بتاع الليل طوفة
1: أيوة
0: هكا وبدات ما ومشينا المطار معناها وحضرنا هزينا البلد نتاعو المطار الحج وقتها ما كانش فيسبوك معناها كان فرحان بينا نجيب ويحبني وكان ترى ونجيب كيما انا وحاتم ولا كيما انا ونجيب بالذكر الله يرحمه معناها نمشي له الدار وراه نجيب متواضع برشا وكان بعد نكمل البرنامج لو سمحت من نهار لحد نهار الاثنين يهزنا نتعشاو ولا نفطوا والخدامه الكل يهزهم الكل الكيب كامله يهزهم يفرح معناها يخليك تبدا وساعات نقول لهم انا بارح صارت معنا جيب الخطاب تي زينه تا ولدي تاخي تعرف ما كانوش قبل تصاور يخرجوا ما كانوش وتصاور تعرف جيب الخطاب الكل تشوف فيهم كلهم تاعي انا راهو كان انا وخويا حبيب ما كانش كان في التصاور كنا احنا معناها التصاور كان انا ونجيب الخطاب احنا كنا نوفقوا له في عائلته في عرسه في الخطبه نتاعو معناها نذكر كل الحاجات مع المرحوم نجيب وحتى نبيل بالذكر زاد وثقت له حضرت له في الزفاف نتاعو في الخطوبه مع مرته لمي ربي يطول في عمرها معناها عشنا الزمن الجميل هو طيب حتى هو بيدو الزمن راه غير للعباد بركه تبدلت
1: هي تغيرت
0: هو الزمن هو بيدو هو راه الشهر يقعد راه الشهر نهار اثنين يقعد نهار اثنين غير العباد بركه تزيد ثلاث والاربع هو كل نهارات ايامات المولى معناها ما فيهمش حاجات اخرى اما زاد كي وزاد الذكرى الحلوه اللي بابا الله يرحمه بكيت جبت تصويرتي مع محمد عبد الوهاب هذيك اللي ما ننساهاش في حياتي كامل
1: هذه في سفرتك الاولى ولا في سفرات الاخرى
0: عام 84
1: 84
0: بابا أيوة. وقتها التصوير يدور بها ويهز في القهوه في الحومه عربي يقول مغزل ولدي مع شكون
1: ولدي مع محمد عبد الوهاب
0: ولدي قلت لك معلقها في القهوه ويدور بها يا ولدي ما هو انا صغير عمري 18 سنه وقتها اقل معناها 20 سنة معناها محمد عبد الوهاب معناها وقتها وبابا كل صباح يحط محمد عبد الوهاب في الدار سماك البوبينة كانت يحط البوبينات مش كيما ويحط يبدأ قلت له بابا راني مشيت لعبد الوهاب قال انت عبد الوهاب معناها بابا بيدي مش مصدق اللي جيت تصور مش كيما توا الفوتوشوب والتريكاج والذكاء الاصطناعي هذا ما كل ما همش معي معناها ما ندورش بهم
1: فهمتك بين قبل توا سي رضا
0: بدت برشا
1: صحيح
0: بدت توا حمص وزبيب
1: حتى نوعيه الخدمه ولا كل شيء
0: احنا قبل في كارتاج كانت ناس معينه تدخل تصور في كارتاج ناس معينه
1: صحيح
0: سبعه من الناس يوثقوا يوزعوا للزملاء ويعطيوا تصور توا كارتاج تلقى 150 200 300 واحد ندوة صحفية ما عادش تعرف شكون
1: الكل هتصور
0: تعرف مهرجان خاصة يجي فنان كيما جورج وصوف ولا يجي كيما كاظم الساهر الناس كل تجي وراه الرجل كل يدخلوا كارتاج توا يدخلوا كارتاج تبدا الدزان وكل شيء تبدا العشاء ونص تلقى الناس كل مروح على باش غير باه كل واحد مروح على ربيع
1: هيك هاو عملوا تصور هما الخس
0: حاجات جديدة
1: عملوا تصور هما وروحوا
0: حتى الجمهور يقول لك الصوم ما عجبنيش او جيب معه ولده ويرقد معناها ياخذ تذكره ب 100000 ولا 150 دينار وبعد ساعه يروح هذيك هي او كان المهم دخل جيت الكارتاج وخاصه توا زاد السلفيات اللي هبطوا في كارتاج واحد انا ما نعملهمش انا ما نعملش انا نعمل حاجه صحيحه اللي زي ما تعمل وحدها غادي وما نزيد حتى شيء اخر
1: فهمتك به عرفت ان توا اللي اول سفره في حياتك هي كانت مصر
0: وعرفت اللي في افري في مارس
1: في مارس وعرفت في مارس. اللي اول صوره خذيتها صحيح مش بالكاميرا نتاعك لكنها بكاميرا سي الحبيب يرحمه كانت في 76
0: اي 76 صورة حبيب مصورة الزينيت هذه كانت قديمة مصورة روسية
1: يا حسرة يا حسرة يا زميل
0: مصورة روسية هذه تعلمت عليها
1: وخدمتك تجولت برشا بين الملاعب جو الكرة وبين التلفزة وبين السهرات وبين
0: كانت الكرة حلوة برشا
1: اي
0: حلوة تمشي للاستاد كانك ماشي للعرس
1: اي
0: معناها نجيب الخطاب يبدا ماضي ساعتين الثمانية متاع الليل نمشي للمنزه الماتش الاول ونص نعمل طون في الستاد وبعد نمشي للي زاع عشان الحريه استديو صغير يجيب هاو اسل عليلي هاو صفاء بو سعود هاو علي الحجار صابر بيع نزال كي يبدا النجوم الكل جات لك السيدات جورج وصوف عمره
1: 50 سنة. كنت كأنك تعيش في جو آخر كأنه مش في الدنيا هذه كلها. هاك صحيح
0: هذيك منام تعرفية
1: أي بالحق والله والله
0: والله منام ساعات كنا أنا جب ربي نوفق خاطر نعرف الزمن كي بتصور عبد الوهاب اليوم تعرف روحك عم جاي ماكش تقابله ولا العام اللي بعده ما اشتغلت عليه دونك تحاول تصور وتوثق وتخبي خاطر يجي وقت وترجع لهم ترجع لبودا الدرشيف أبار الأفلام خاطر أنا كنت نطلع ونخبيهم نعمل زيارة القاهرة مرة الأولى مرة الثانية معناها نبدأ نطور ونبدأ ما عمل معناها حاجات أنا خذيت زادة ركن على عم بشير منوبي الله يرحمه
1: وينعم
0: كنت نتفرج في التصاور متاعه في الفترينة نمشي كل نهار أحد الصباح ونهار اثنين نتفرج في التصاور ونقول صح علي يدخل الصاد صح علي مصور مع كرتون صح علي مصور مع اسماعيل ياسين وعبد السلام نابلسي فريد شوقي في تونس
1: وجيبالكش بروحك لنتي في شوالي هكاك وأكثر
0: نقول شخص كان أنا نراه حتى يلصقني مع عبد الحليم ميزي معناها يلصقني مع محمد الموجي يا اخي تمشي بعد محمد الموجي ويطلبني ويجيب لي الشاميه ويجيب لي تمر ويجيب لي ترشنو معناها ولات عندنا صداقه معناها فرحان انا كي نمشي مرسى سنترال نقول انا مش نز الفلان الهاني شاكر شنو تقول تيجي بلا نتاعك وانت ماشي الهاني شاكر ولا وانت صغير وانا زعما نتفوخ خاطر صغير انا وقت الصغر عنده دوره
1: بالطبيعة
0: فرحان بروحي وشعر طويل وقت كان السبب الشارلي ونبدا ندور ونبدا هذيك هي حياتنا معناها العمل نتاعنا وكله حب
1: فيها باش
0: نحب عبد الرزاق الشابي كيما نجيب الخطاب كيما المرحوم نبيل بالذكري كيما الزملاء الكل لازم نحبهم خاطر انا باش نعمل عداوه مع هذا وهذا ماني انا باش نخصف
1: الحكايه
0: انا معناها يطلبوني اي منوعه واحد معناها نحضر انا بيدك نحضر يبداو فرحانين يقول لك ثم شهر ما جاء فهمت هي هذيك البنه يقول لك هني ما جاء ودونك حتى في حتى بعض مناسبات نسمعهم يقولوا يا اخي تصور اختار روحك هميمه انت نسمعهم انا قلت انا قاعد في بلاصه نقول اي معناها وانا مانيش مظاهر انا شكوني قاعد في واحد فهمتي
1: اي اما في برشا ندوات صحفيه يقولوا ها القناص جاء تبارك الله تبدا انت ما تعرفش على روحك كيفاش جاتك التصويره اي
0: معناها كل علاقتي طيبه مع الزملاء فنانين وزملاء الكل معناها يحبوني شمس الدين باشا صابر باهي لطفي بوشناق الكل صوفيا صادق انا مره اخرى في المسرح مشيت لها وحدي من غير دعوه فاجت قالت لي والله ما كنت صورك باش تجيني قلت لها كيفاش ما تجيكش من احنا صغار مع بعضنا بوجدان بيت بحذانا وانت صغيره تجي منسوسه معناها عندنا علاقات مع الفنانين
1: فهمتك
0: دونك عادي توا هاو العلاقات مع عبد الرزاق ومع ليكيب هذه الجديده العادي نقريه مختار التليلي الاولاد الكل وهنا ندور وهنا معناها نعملوا فيهم تاع هاوكا هنا موجودين
1: الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله
0: موجودين.
1: الحمد لله المسيره ان شاء الله ما زالت متواصله والعطاء ما زال متواصل ان شاء الله
0: ديما ديما نحب نعاون العباد واللي يحب حاجه من عندي مرحبا بيه في كل
1: نعرف
0: أعطيهم نمرو التليفون هذا نمرو خاص يطلبوني في كل وقت
1: ينهز
0: على العباد ونتكلم على العباد ما عندي حتى مشكل
1: يعطيك صحة خممتش باش جوستومون هذا هو اللي باش نسألوه خممتش أنك تعمل
0: عملت أنا عملت معرض نتاع نجيب الخطاب
1: أي خاص بركة بأعمالك الكل مع نجيب
0: ولبست اللبسة نتاع نجيب الخطاب الكل حوايج حطتهم لي مدام أمال لبست لبسته وجاز كي فتحي الهويدي وقت المدير العام اللي هو اللي افتتح المعرض
1: ايوه
0: وذول يحضر السيحات اللي ذول
1: اكيد
0: واخويا مختار عمل مايكل جاكسون وقت جاء تونس 97
1: صحيح
0: عمل مايكل جاكسون اخويا حبيب عمل معرض العاب اولمبيه في تونس وقتها عام 94 حاجه هكا معناها عملنا المعرض يتكلف اختي العزيزه
1: راه مستاهل المعرض
0: ومعرض إذا ما يطلبوش منك باش تعمل معرض ما تنجمش.
1: ولكن راهو بين يديك كنوز ثمينة جدا.
0: الكنوز الله غالب ما يعرفوها كان كيموت.
1: أما حلو عليك بعد عمر طويل
0: على المعرض.
1: أي. لا والله مؤسف جدا لأنه تبارك الله.
0: هو ما يجري في جورتي. مش أنا. لو أنا تلقيت البيبان وما جاوبونيش باش نعمل أنا. لو هما ثم فنانين يدقوا البيبان يجيبوا الملف نتاعهم باش يغنيوا في مهرجانات ما يجاوبوهم مش خلينا باش نجيب معرض تاع تساو يقول لك انا لهين بتي احنا ما خذناش ما خذناش حقه الموسيقار باش ياخذ حقه الفوتوغراف
1: اي خو حقه علاش لا كمام هذا مجهود كبير وخدمته سنوات من العمر
0: كان جيت في فرنسا راني عندي ثلاثه شطوات
1: اي صحيح وعلاقتك كبيرة برشا بمصر بالفنانين المصريين ما معناها اللي وثقته كله في مصر ومع الفنانين المصريين ما حاولتش أنك تعمل حاجة خارج تونس معنا في مصر.
0: والله شو نقول لك أنا ما كنت في وقتها طب كارتاج كنت نعمل حاجات اللي ما يعملهمش اللي فوتوغراف معناها أنا مرة فكرت عبد الحليم 69 لبسوه جبة 2001 لبسها لهني شاكر وضربت التصويرة وتعلقت في القاهرة في الشارع معناها تعلقت التصويرة كنت نجيب حاجات اللي ما همش موجودين أنا كنت معناها تو في مصر عندهم فاروق إبراهيم الله يرحمه كان مصور المشاهير في مصر زاد عمل كتاب لعبد الحليم عمل كتاب عمل معارض بسيطة لكن تو تحط تصويرة من ويهزوها يسرقوها ويحطوها عندهم وما تعرفيش تاع شكون التصوير.
1: اي صحيح
0: فهمتي
1: صحيح.
0: معناها معناها ربي يسامحهم هكا
1: هما
0: صاروا يدور كل متاعينا نتاع خويا حبيب ولا مختار خويا لا واحد هكا
1: اي
0: هذيك هي هكا عندي تو خويا مختار ربي يوفقه في المكسيك
1: ان شاء الله
0: لكاس العالم
1: اي ما مشيتش انت الالتزامات نتاع
0: لا انا مشيت لالمانيا
1: اي
0: مشيت 2001 مشيت اليابان قعدت شهر ونص في اليابان تونس وقتها اختارنا ما شويه انا قعدت شهر ونص ما بين اليابان وكوريا ودونك انا كي مشيت للستاد نمشي للستاد نصور ما باقي ندور في الشوارع
1: اي ما تكتفيش بالتصاور نتاع الخدمه
0: روشيما هذيك مشيت لها بالبلاصه معناها الحاجات اللي تعرفها العباد زين انا نكون موجود فيهم
1: اي بارك الله عليك
0: اي معناها هذاك التوثيق اما شنو في هذاك محطوطين مقبين وكذا وكان الواحد مش تعيط له مش تقول له عمل لي كتاب يقول لك باهي وبعد ينسى تقول لك انا حتى نقى عشاء ليله باش نعمل كتاب فهمت معناها خدم الوزاره ما تعيط لك ما تهتمش بيك وما تعيط
1: للاسف للأسف والله رغم اللطف عليك إن شاء الله رغم اللي هو مجهود صحيح فهمتك راهو الفوتوغراف راهو عنده مجهود كبير برشا يعمله راهو تاريخ وراهو إرث كبير برشا
0: ما يفوتك ما دام أنا جيت في فرنسا أنا عندي تراشة
1: صحيح
0: في فرنسا ولا في خارج تونس ولا في مصر أنا في مصر نمشي بحذا فريد شوقي ولا نمشي بحذا نجوى فؤاد ربي يشفيها وإن شاء الله ربي يطول في عمرها حضرت زادة مرة وقت الفيلم افتتاح الرقصة والطبال أحمد زكي ونبيل عبيد حضرت الافتتاح بتاع الفيلم مشينا تعشينا في دار أحمد غانم في دار وأنا سي حسان بن أحمد يطلبوا الفنانين يطلبوا في أحمد غانم ويشكروا فيه على الدور اللي عمله معناه الفنانين في بعض ما يشكروش بعضهم
1: خسارة بالحق والله
0: ما نلعبش نتكلم برشا خطر برشا حاجات
1: لا خطر ونعرفك تعرف برشا حاجات زيادة
0: اي نعرفك
1: ربي بقى ستر
0: يكون امين ما نعرف بيه ما نعرف كل شيء ما نعرف شيء
1: ربي بقى ستر ان شاء الله
0: لا ربي يفضلكم انتم انا بالعكس انا اليوم زاد في حفل زفاف لعب كوره من
1: حسن وكرسه اي في بيلي في بيلي نحن خذينك
0: بس العباد باش ما تسمع ما بعث اقول لك شكون
1: اي ان شاء الله ربي يهني
0: اللاعب هذا حضرته في عرسه وتوا هو عرس بنته اليوم
1: اي شفت
0: وعيت لي انا قال لي منحب حد
1: بخلاف منحب الا هميمه
0: اي معناها معناها راني نجيب كيف نعمل معهم جو ولد الدار انا
1: اي نعرف خاطرك انت ماكش تجي تعمل تصار وتمشي على روحك انت عندك جوك عندك حضورك محلاه مع الزملاء كل مع اصدقائك
0: وما تعبتش باقي راني باقي مازلت باقي نحب تونس نحب بلادي ورغم جات برا برشا بلايص نخدم فيهم ما نجمش نسيب تونس ما نكذبش عليك الله
1: يرحمك
0: ما نجمش نحب بلادي ونحب عائلتي ونحب العائلات الكل وانا نفرح كي نمشي لبلاصه معزز مكرم هذيك مش تلقاها هذيك اش كسبت منها والله العظيم نمشي للسير ولا تطاوين ولا بن قردين ولا استاذ ديريكت ويرحم والدينا الحرس والداخليه والكل يرحم والديهم والعنايه أنا ديما
1: اسمك سابقك سيدي داره واسمك سابقك في كل مكان
0: والله
1: بالحق والله
0: والله مانيش مهتم بيهم
1: لا والله اسمك سابقك والله
0: اسمي سابق صحيح ما والله ماني مهتم بيهم عادي جدا انا يعني كيكه تبيعتي تبعتنا كيكه بابا الله يرحمه علمنا القناع نبداو مقتنعين معناها نشموا دينا نشبوا
1: الحمد لله
0: الدنيا جاتها وحدها جات هي جاتنا وحدها
1: الحمد لله الحمد لله
0: ما جريناش عليها ربي سبحانه وتمنى حياتنا. صحيح. وربي يفضل يرحم المرحوم هو كان مش من هو رانا ضعنا زاد خويا حبيب لمنا خمس اخوه وعمل لنا الخدمه ومشي ومنا ومنا ومنا ومنا الحمد لله وذلك هو العمل نتاعنا
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله الجيل تاع توا اللي مشكلتهم الجيل تاع ما يوثقوش يصوروا ويخبي ويلوحوا بعض الكارت تحرقوا ويهربوا له وكاو عاتيه يوري الروح وين مشى اكاهو التصوير اللي تقعد تاريخ تصوير تبوك تصوير تخوك تصوير كنت صغيرة سمع عبيد يقول لي أنا منحبش التصاور نقول له تقول فيها كيكة بالشوارة ما من داخل أنا بيك ربي
1: صحيح معناه على ذكر على ذكر العائلة والوالد يرحمه ديما نسأل أنا ضيوفي أكيد الإنسان في حياته يتلقى برشا برشا نصايح سواء من العائلة ولا من غير العائلة تذكرش أول نصيحة سيري ذا خذيتها من عند شكون
0: والله ما تخوي حبيب خوي حبيب بابا كان صعيب بابا ما يحكيش معنا بكل ذا ليه بابا هو مريته مرة
1: أما كي تعمل حاجة يفرح بها كي تعمل حاجة مهمة يفرح بها ويحكي بها للناس
0: يخر ولا ديرك بابا كما يشبه أنا مسميه محمود المليجي يشبه محمود المليجي
1: فهمتك
0: وكاراتيرو كي محمود المليجي صعيب برشا وصعوبته كيما كيرا انا نخدم برشا صاحبي زياد غاص نقول له بوك عم الطاري شبه البابا في الصمت نتاعو في سكيتو بعيني بابا يخدم بعينيه
1: اي اي اي
0: اي يخدم بعينيه يبدا يغزر لك هكا ما يجاوبش
1: فهمتك
0: اما تفهم بيبدا قلبك يدق تقول ان شاء الله تعدى على خير اللي انتينا زوما اي توصل ما ترقص حتى بابك يحل البيت نبدا راقد يعرفني فيه خاطر صغير كي يبدا راقد يبدا عيني ترمش هو مش راقد ترف يعرفني انا فيه اما يقول لي الصباح يرحم ربي ديما كيك انا
1: فيه يعمل الله
0: احنا كيك ديما هذاك اما خويا حبيب
1: شنو هي النصيحه اللي خذيتها من عند حبيبي يرحمه
0: حبيبي قل لي ديما تمشي منظم ما تحاولش باش تفوت حدودك احنا ساعة بطبيعتنا هذه تمشي البلاصه هذه باش كحولات والواحد مستحيل احترام العمل انا نقعد نوثق العباد نجي انا نعمل حاجه من بعد مولا في المهرجان ولا شنو يقول لي انت جاي لهنا باش تعمل هكا نحترم انا نبدا نقعد بيت فيك ساعات عباد نشوفهم يهزوا كل كعبة حلو في دي يبدأ خارج يبدأ يدق والله يدق كل
1: بربي بربي تشوفك الندوات الصحفية اللي تصير
0: نشوف واحد يحط بروكدانا في مكتوب والآخر يحط كعبة جازوس
1: والله ربي يهديهم والله
0: أنا نحن نقول بربي شو ما قديش في فرنك تو هكا
1: أي والله
0: وصار برشا برشا كوارث قدامي في الحكاية وذومة وكهو ومرة زادة حاجات قلوا حل الساك يقع فيها حاجات هزوا مغادي جاتوه واحد عليك بربي تزبارتي تقدر سومه 10,000 فرنك يبقى 20 اخويا اللي هنا اللي كتقعد وانا كي راه
1: هذا كي يزوي توثق هو بيني وبينك
0: اي يوثق نعرف نعرف او كان المشكله مسكين كيراني واللي حاشم مني واللي مسكين خب يبدا هذيك زاد نقعد انا نحسب روحي ماليش ديما كي نقعد هكا وهكا نتعدى في الطويل الشهر
1: هذيك سيدي اهم قرار في خذيته في حياتك الكل تعتبره قرار مسيري سواء في حياتك الخاصه في حياتك العامه في خدمة في علاقتك بالعائلة بالأصحاب شنو أهم قرار خذيته؟
0: قال عبد الرزاق في الخطير ما زلت ما خذيتوش القرار والله أنا عيشت غير عيشة العباد أنا أقول لك حاجة 10 سنين ما عمت في البحر أنا
1: تحكي بجدك
0: والله وعندي كوارتي تاع الوتلة وكل أنا ما نجمش نمشي للبحر نقوم الصباح نقوم لحداش نرقد شوية تجي العشية نمشي للمهرجان هاي حمامات كارتاج يا مستير يا سوسة باش تعوف هشتو تمشي تقعد في بحر مثلا باش خاصة نتمنى باش نقعد على الرمل هكا ونقعد والله شيء أكثر من 10 سنين تو قلت 10 سنين تسمى
1: عمل الكل
0: أما والله ليه من 10 البحر والله ما نعرف والله
1: دونك مازلت ما خذيتوش قرار تو في حياتك
0: مازلت
1: يظل في استضافة جاية أنا نعاود نسألك سؤال
0: والله مازلنا خاطر تاخذ قرار تو من بعد تتراجع فيه عاد نخوضوا على أنا القرار نحب ناخذه يمكن والله العظيم والله ولي الجمعة ورحمة أخويا حبيب ورحمة باب والله قرار كنت نحكي فيه تو في السيارة بتاعي أنا وزميلي قلت له إني نحب أثناء نعتزل التصوير
1: ليه عاد
0: بالله العظيم
1: ليه عاد ما نوفقوكش ليه
0: أنا قلت لك والله خاطر ما خاطر مش على حاجة كيما سيادتك تو أنت قلت لي علاش ما عملتش معرض علاش ما عملتش هذيك زاد نحسها أنا اللي هذاك كره الدولة عم تقرر في الحكاية هذوما كيف مبي أنا نعتزل ونبعد على التصوير ومن بعد نخلي بلاصة غيري باش يدخلها بعضها
1: أي.
0: دخلنا بعض ايش مش نعمل
1: انا انا انا نتصور انك ما تنجمش تاخذ القرار هذا
0: لا لا لا ولا لا ولا لا
1: بينك وبين نفسك اما تعز عليك
0: انا عندي شخصيه حكيت ضمن نحب نتمتع نحب نسافر نخرج نيزي قد ايش تمشي في سفره ما حتى طبلي شوكولاته ما تشريهاش راك مشيت للصاد راك مشيت مهرجان تروح بالطياره تعدي 3 ايام نهار ثالث مفجوع معناها هاني انا نخاف من الطياره زاد وليت نطلع الطياره مفجوعه هابط من الطياره مفجوعه
1: ما هذا ما يمنعش انه المساوره ديما في
0: البلد موجوده موجوده ما كي تشوف الحاجات هذوما الحاجات اللي نقولهم معناها ما قلبك يوجعك
1: فهمت
0: وانت تبارك الله تحضر حسه تم شكون اللي يعمل حسه هكاك برا وبرا تعب
1: صحيح صحيح فهمتك فهمتك
0: انا مره سمعت في الاذاعه في تونس عندها تو جي 20 سنه ولا سمعت منشطه في تلفزه تونسيه قديمه نكون هكاك في 20 سنه اول ما مات عبد الحليم تقريبا ولا عبد الحليم طبعا عنده 50 سنه بريسكي اللي مات قالت له شنو رايك في اغنيه قارعه الفنجان
1: قارعه
0: وعاودتها له والله ما ننساها انا صغير نتفرج فيها شنو قارعه الفنجان قارئة الفنجان تقرأ الفنجان والله
1: أي لا تصير حاجة كيف من هكا صحيح معك
0: مش تصير وقولها مرتين ثلاثة ما تصيرش هاي صارت
1: ألا غالب
0: قارئة الفنجان معناها
1: ذاك وجود الناس اللي مش في مكان غير مكانهم
0: معناها لا وعاملة معناها عاملة صحافة ولا مخبار معناها
1: للأسف
0: خارجة لما تقول قارئة الفنجان عبد الحليم معناها ما عبد الحليم كان جاي حي راه مات إيه معناها كان جاي موجود راه نقول لك شنو
1: والله صحيح
0: معناها العملية
1: وصارت برشا حاجات أخرين راهو معناها ماهيش الأولى ولا الأخرى راهو
0: ليه معناها سير الطرائف الكل موجودة في البث باش الموجودين برشا حاجات وفي الكواليس
1: ليه ما فما أخطاء من أخطاء سيدي فما خطأ سيدي إذاعة
0: كواليس الفيسيرات حرية الملابس نعرف نعرفهم الكل نعرف كل شيء
1: لا فما سامحني إي فما خطأ تنجم تقبله وفما خطأ غير مقبول غير مقبول خط أحمر يعني حاجة كيف من هكا
0: هو سطره غير مقبول هو سطره غير مقبول
1: بالضبط في حياتك خذيت برشا في حياتك خذيت هدية سيدي إذا تذكر شي أول هدية خذيتها
0: برشا أنا توسمت برشا واسمه
1: خلي من الوسام هذاك التكريمات جايينهم اما هديه
0: والله شكون تقول الهديه دي ما تجي والله تجي
1: صح عليك اول هديه تتذكرهاش
0: والله ما قالوا لنا
1: نسيت
0: باهي الهديه دي ما تجي كل يوم تجي ولا لا صح صح مناسبات خاصه ديما
1: تجي باهي ونمشيو للتكريمات
0: ديما الحقيقه باهي ونشكرهم وحدهم يتفكرونها ما تعرف وقت العيد تجي الحلو من الزهوان وقت العيد الكبير شنو مش يجيني علوش يجيني حاجات اخرى فهمتني اي ما نقولوش علوش حاجات معناها وقت اخر العام نطلب زيت زيتونه مثلا يجيني بصوم
1: من تبرسق اي
0: لا يجيني من فاقس
1: يجيك من فاقس
0: ولا من سوسه ما هكا نتبع امي ايش كانت تحب الله يرحمها تقول لي زيت الفاقس ولا زيت الساحل حتى ديك حتى عندي انا حتى كي واحد يجيب لي زيت من بلاصه اخرى نقول لي انا امي كانت تحب حتى كي نشربوا نتفكر الباقي جاني من بلاصه اخرى هو راه هو بيدو الزيت معناها الزيتون هو بيدو اما حتى كل الوحده
1: هذيك
0: اي انا راني مغروم بك الزمن القديم لتوا نقوم الصباح نتذكرها بنشري فطيره على الصباح
1: ايه
0: فطيره على الصباح هكاك كيما بابا كان وصباح نعمل حوير عظم
1: كل الحياه البسيطه الجميله هذيك اللي بدينا نفقدوا فيها شوي شوي
0: موجوده الصباح والبصل الني والطماطم النية والفلفل الني اي والله العظيم هكاك ما كلت الصباح مش اللي غرت عطوه لا ورغم سي حمدي صاحبي وخويا وعشير عمري انا قلت حمدي
1: وكي تسافر ديما البسيسه معاك
0: لا هذه البسيسه قول عليها سي حاتم
1: في بالي
0: احكي لك عليها هذيك التاريخ بسيطة احنا جماعة ما قينا ما ناكلو
1: جاب ربي جات فما بسيسة
0: يا ولدي حاتم جاب لنا كل بسيسة انا ونبيل بن زكري يا ولدي واحنا جعانين يا ربي سبحانه محلاه يا حاتم عاد وليت نعيطوا له وقت نعيطوا حاتم محلاه قعدنا في كل ديما البسيسة وين يطلبني حاتم تفكرك الصحفة اللي كلينا واحدة شقالة كبيرة اي واحنا جينا من مصر وقت مشينا مهرجان القاهرة صالحان الله يذكر بالخير حسين فامي جيت انا نبيل بالذكري وما مشيناش المهرجان خلطنا مخر على خاطر لازمك تلبس سموكي قلت له استاذ هيك قلت له احنا جايين حسين انا جاي هكا بالليل وانا جاي قال لي استاذ رضا لازم تلبس هكا تلبس هكا تلبس هكا قلت له ماني جاي
1: بتنا
0: ما انا ما نمشيش مش مش نقطه ماذا المساواه نحب ندخلت منها بس منها يعني منها يعني
1: منها ليه ماهيش ماهيش لبسه للمصورين هذه كان ما
0: حتى المصورين
1: لا هو المفروض يعني ما باش تتحرك على راحتك معناها الصحفي المصور تيما اي
0: هذيك في مصر في مهرجانات القاهره الدولي ما فيهمش راه
1: هذاك دونك ما حضرتش انت ما نجمتش تحضر
0: لا حضرت قبل ما انا كيما انا ما بيدي ماني فديت انا هكذا انا ولات عاديه راه معناها عاديه لما تلول هذيك العام الاول 78 79 80 ومن بعد ما حضرت مع شادي وصارت معه في داره وصارت مع سهيل بابلي واحمد بدير معناها مالت العلاقات طيبه كيما انا وحاتم وكيما انا ونبيل وكيما انا مع سي عبد الرزاق الكل هكاك معناها عادي جدا وكهو هكاك من الاول تبدا لنا حاجه كبيره وهم الناس كل كيس كيس في الخطوه
1: بالطبيعه التكريمات خلينا نجيو توا للتكريمات اول تكريم في مسيرتك المهنيه
0: التكريم والله نسيته في دار الثقافة ابن خلدون عند سي عبد القادر القليبي وقتها تخرجنا
1: أي.
0: في عام 80 2006 خذيت وسام الثالث من عند المرحوم الرئيس السابق زي العبدي بن علي خذيت برشة برشة مهرجانات هيك بتبعتها مهرجانات مهرجان كارتاج مهرجان صواف مهرجان برشا برشا
1: فهمتك
0: خاطر كان جيت في الدار اللي معلقهم نقول لك هذه هذه وهذه
1: اي
0: اما برشا اللي خذيت برشا كمان ما ابي الفترينه مصلي يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ربي يديم العطاء ان شاء الله والابداع ان شاء الله
0: وما ابي انا فرحان للناس معبيه بالحب للعباد اللي نحن وكونا نحب العباد
1: اهم حاجه هذيك
0: وراهو راهي العمل نتاعي ما يلزمكش تخمم على الفلوس
1: صحيح
0: راهو اذا دخلت الفلوس في العمل انتهت حياتك
1: صحيح صحيح
0: راهو اذا دخلت الفلوس وتقول له اعطيني هكا واعطيني هكا يستحيل كان تنجح في حياتك
1: صحيح
0: انا عندي شهريه اللهم صل على النبي الحمد لله مريقل واللي كان جات حاجه مرحبا ما جاتش من ما عندناش احنا اللي قلت لك هذيك يا ربي سبحانه اعطانا حاجات اللي قمنا بها وان شاء الله ربي يهزها الخير وكا.
1: الحمد لله ان شاء الله
0: وراهم قدام من... راضيين والدينا راضيين عليك
1: اكيد بالطبيعه بالطبيعه من الاصدقاء اللي تعرفت عليهم من من معناها من الصغرى نتاعك ومازال
0: في الفن ولا في الرياضه
1: لا أصدقاء بصفة عامة الصديق اللي يمكنش تعرفت عليه وانت مازلت صغير وبقات العلاقة ذيك التوى
0: والله يا أصدقائي الله يرحمه من عام قعدت كان أنا
1: ربي يبارك في عمرك إن شاء الله
0: والله العظيم عندي أصدقائي عمل لي عبر زيق الشاب بك ناريك حسة قلت وريتهم لكم كل متوفي وقعدت كان أنا
1: فيه اللي تفعليك إن شاء الله عمرك طويل يا رب
0: أي عمري وعمرك في الخير ما نعطيك معنا صديق كمال الله يرحمه كمال ساسي كنا ديما يعيتون أحسن وحسين وتخلى معايا شوية في الصحافة بعد مسكين حضرت سيارته جاته نوبة قلبية توفق قعدت مظلوم عام كامل عليه هذا الصديق اللي كان وفيه كمال ساسي الله يرحمه قعد زاد صاحبي نبيل بن زكري عشرة خلى عليه فراغ كبير نبيل
1: اي نبيل, نبيل
0: تربيت بي علاقة أخرى ديما نقابله في القهوة ديما مع بعضنا
1: نتعشى جاعة كبيرة برشا نبيل
0: معناها ديما مع بعضنا ديما معناها نبيل بن زكري حتى سي حاتم زاد عشيرنا كان في تونس في الإذاعة الوطنية فهمتني صالح جغام نجيب الخطاب توا يطلبني ماهر جغام قلت صالح جغام يطلبني يقول لي تبقى كنت تجي لدارنا انا صغير معناها تبارك الله توا معرس بولاده ولد صالح جغام ماهر احلام الخطاب تطلبني تسال علي تقول لي عمي لاباس احوالك شو ما تجيناش للدار قبل كنت كل يوم تجي تو ما عادش تجي
1: اي ما بحكم العمل
0: عاد اي اكيد يلا غالب زاد هكا هو انا نعطيك طرفه يمكن نعطيها لك سبق
1: يل.
0: وقتها مات نجيب الخطاب مات وقتها نهار سبت جات معناها جاتو كاردياك مشيت انا في الليل خرجت وقتها وقتها باش يعملوا الفرق نتاعو طلبت فنانه لذكر الاسم نتاعها الله يذكرها قلت المرت نجيب الخطاب راني حضرتك كذا عليه ليش ما تحاولش تعمل شيء طبعا بعد شويه تبعت الشوفير يتعدى يهزهم من الكوشه الفلانيه خاطر وقتها يعملوا في الكوشه يحضروه قلت له ولا ثلاثه علاش ما جاب هربوا من بيت السخون من بيت من الفرن والله ذكرها مليح هذا انا ساعات نراها في التلفزه
1: فانا يا والله حويلي يا والله حويلي
0: نتفكر ثلاثه علاش عاد ساعات نتقابل مع مدام الخطاب ونقول لها ذكرها
1: جاوبش ياكل علاش بربي
0: اي وقتها اي والله يذكروا بالخير هذا حماد ديسي خالد عاشور هو اللي عمل كل شيء وقتها
1: اي نجم كانت علاقته طيبه بالناس الكل الله يرحمه
0: اي هاكا نعرف الاشهار ما لازمش نقول على الاشهار
1: اي بالطبيعه يعطيك الصحه عاد انت ولد الدار انت ولد الدار عاد تبارك الله عليك
0: ان شاء الله عجبتك الحصه
1: يعطيك الصحه باش نختم معاك بسؤال خطير بالرسمي المره هذه
0: لا نجاوبك نجاوب
1: اول مره في حياتك لشكون قلت كلمة نحبك
0: كلمني
1: تحكي بجدك
0: والله شيء احنا نحبه كل يوم انت. اما ليه امي الوحيد ما نحب ابا رمي ما ما ما عاش تم القليب سقش كنت تحب توا هو ولات مادة ومصحة واسم وجست يحطك في القفص يسكر عليك وهكا وفاهمة المواضيع معناها اما امك الوحيدة اللي القفص نتاعها ما متخليكش تطير تقعد معها زيد الام الام ربي سبحانه قال ثم امك ثم امك وبعد بوك انا زيد ما تقول لي ها وتحب فلان حبيتهم بقى أي. انا نشوفه في الفنانين والفنانات وتشوفه في الزملاء اصحابي كذا كل واحد كيفاش معناها تتبدل الحياه برشا انا برشا اصحابي معناها نعرفهم اللي توفاوا مساكن كيفاش الدنيا دارت على عائلتهم عائلاتهم وضيعتهم انا نشوف برشا حاجات معناها نتاثر وانا بدي عندي حتى في العائله زاد الشيء ذا موجود يا اخي انا شنو اخي احنا عادي زاد ما عندنا في العائله
1: ولكن هذا ما يمنعش ولكن هذا ما يمنعش انه الحب موجود في حياتنا
0: ندخل في السياسة وبالصلح أما تقول لي نحبك صحيح تكورد وأنا حبيت مناشتة لكن الله غالب ما كتبش مكتوب باش ناخذها
1: خسارة حبينا نشوفه خسارة ما شفني ما تمكنيش باش نشوفوا علاقة المناشتة بالمصور الصحفي كيفاش تكون زعما
0: ما لازم تذكر اسمها حتى نحترمها
1: ليه بتبيع ليه كل حاجة في حسابها
0: يعطيك صحة
1: أكيد كل شيء في حق
0: أما حبيتها أما أمي هي تحبك في
1: هذاك هو
0: عندك فلوس ولا شيء
1: عندك الحق
0: زيد انا الله يرحمه انا كنا جمعه الصباح نمشي نعمل كل مجهودي باش نمشي نزور الوالد هكا هو هكا نفرح كي تقف لي في المنام هكا والحمد لله اللي راضي علينا
1: الحمد لله كنت سعيده جدا بحضور معنا المصوره الصحفيه رضا هميمه في نقطه اول السطر شكرا لكم مستمعينا الكرام اجمل تحيه ذوب نسين في الاخراج الفني ليلى باجيله معكم من امام الميكروفون
2: نقطة أول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان
3: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
4: موجز الأخبار
1: تحية متجددة من قسم الأخبار أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز تتواصل أشغال تطوير المستشفى الجهوي بتطاوين واستكمال المستشفى المحلي بسمار فضلا عن مشاريع تتعلق بمراكز الصحة الأساسية بالجهة ووحدات الاستعجال والمخبر الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة حسب ما أعلنه وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم خلال جلسة عامة حوارية عقدت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كثفت المصالح البيطرية الجهوية حملات التلقيح المجاني ضد داء الكلب عبر تنظيم نقاط خارجية للتلقيح في عدد من ولايات الجمهورية بينها مدنين وجابس ومنوبة وبن عروس والمهدية وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء وأوضحت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوجود 197 نقطة قارة للتلقيح ضد داء الكلب موزعة على مختلف ولايات الجمهورية أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جريات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 بداية من اليوم بالنسبة للتحويلات البنكية حسب بلاغ للصندوق وأضاف الصندوق أنه سيتم بداية من يوم الغد صرف جريات التقاعد لشهر جوان 2026 بالنسبة إلى التحويلات البريدية تحتضن تونس يوم 26 من جوان الجاري ورشة دولية حول فرص الاستثمار والشراكة في قطاع النسيج والملابس وذلك على هامش الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار التي تنعقد يومي 25 و26 من جوان الجارية دوليا استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب أكثر من 11 آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة
4: أعلنت السلطات القطرية اليوم عن مقتل 13 شخصا من العمال الباكستانيين والهنود وإصابة 66 آخرين من جنسيات مختلفة جراء الانفجار الذي وقع الليلة الماضية في منطقة صناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث ولن يؤثر على الصادرات. علقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 من شهر أوت القادم، وذلك بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين. هذا وتتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث تدخل المفاوضات مرحلة جديدة من خلال اجتماعات فنية تستمر طوال الأسبوع، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من اللقاءات رفيعة المستوى وإعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات. نهاية الموجز. لأن النشر البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، بل نرفع على مسامعكم الأذان الآن، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، ثم النشر البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 22 جوان 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك ارتفاع تدريجي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية لهذه الليلة. شمال تونس الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون هادئ وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة. شرق تونس هذه الليلة الرؤية جيدة، الريح غربية شمالية غربية تتجه جنوب تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب وهناك سحب قليلة. بالنسبة لخليج قابس هذه الليلة الريح شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة وهناك سحب قليلة. نمر الآن توقعات الجوية اليوم الغد في شمال تونس. الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، البحر هذا إلى قليل الاضطراب وهناك سحب قليلة من رؤية جيدة. شرق تونس يوم الغد الريح غربية جنوبية غربية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة وهناك سحب قليلة. أما خليج قابس يوم الغد الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه غربية جنوبية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، ثم تتقوى محليا بعد الظهر إلى 20 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب ثم يصبح بعد الظهر محليا مضطرب وهناك سحب قليلة والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: مدينة سوسة العتيقة، إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: يا مكان،
0: سوسة المدينة التاريخية تزخر بمعالم أثرية وإسلامية كثيرة، ما جعلها تصنف كتراث عالمي منذ سنة 85 و900 وألف. تميزت المدينة بكثرة المساجد الصغيرة، سميت بمساجد أحياء، ومن أبرزها مسجد بوفتاتا، وهو مسجد يقع وسط منطقة اختصت بالسكن عكس المناطق الأخرى التي احتوت على معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإدارية. الباحث في التاريخ والناشط في جمعية صيانة مدينة سوسة أنور الفاني:
2: جل المساجد القديمة هذه ترجع لتاريخين، العقدين الأولاني القرن التاسع ميلادي هو أوج الحضارة العربية الإسلامية على معناها دوليا وقطريا في تونس، يعني القرن التاسع ميلادي الثالث هجري هو يعتبر عصر ذهبي، هو عصر أغلبي، يعني من 800 إلى 900 قبل ما يجوا الفاطميين. ثم الفترة الثانية اللي ازدانت مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار بالمعالم الدينية وكذلك المعالم المدنية هي القرن 11 ميلادي. من بين المعالم هذه اللي حافظت عليهم مدينة سوسة مساجد صغرى، مساجد أحياء، مساجد حي. عندنا مسجد دموس، عندنا المسجد المعلق في السور، عندنا مسجد سيدي علي عمار اللي يرجع للقرن العهد اللي الواجهة متاعه من أجمل الواجهات موجودة داخل المدينة العتيقة، من سوء الحظ وقع طمسها يعني في فترات أخيرة، لكن يعتبرها المؤرخين من أجمل ما هو موجود كواجهة. من بين المساجد الصغيرة اللي تحضنها مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار عندنا أقدمهم وأجملهم في الحقيقة هو مسجد بوفتاتا.
0: على بعد أمتار من المسرح الأثري بسيد الظاهر بسوسة، في الطرف الجنوبي للمدينة العتيقة في آخر نهج المر، يقع مسجد بوفتاتا. هو أول معلم إسلامي يعود تشييده إلى الفترة الأغلبية 38 و800 41 و800 للميلاد، الموافق ل 23 و200 26 و200 للهجرة، كما يقول محمد اللواتي المكلف بالإشراف على المعالم الإسلامية بولاية سوسة.
3: أول مسجد تبناه هو مسجد بوفتاتا، قبله كانت موجودة الرباط، بعد مسجد بوفتاتا تم بناء الجامع الكبير، وبعد الجامع الكبير تمت إحاطة المدينة بسور. من ناحية التسمية ينسب إلى أحد عمال دولة الأغالبة وهو بوفتاتا الذي أشرف على الأرجح ببناء هذا المعلم.
0: ولكن هناك رواية أخرى لأصل التسمية حسب الباحث أنور الفاني.
2: اللي أشرف على البناء واسمه بوفتاتا واللي أعطاه اسمه المسجد هو كان من الموالي متاع الأمير، يعني كان عبد في وقت من الأوقات تعتق ثم أصبح مولى الأمير.
0: على صغر مساحته حوالي 100 متر مربع، يحتوي المسجد على كل مقومات الجامع من صحن ومحراب ومنارة وبيت صلاة.
3: تقريبا في جميع المساجد الداخلية أو حتى المساجد التي تلته أنها تكون مقسمة إلى بلاطات طولية وأخرى عرضية، هذه البلاطات تقسم عادة بالأعمدة، لكن في هذا المسجد نجد بيت الصلاة مقسمة بركائز حجرية، ركائز حجرية مبنية بالحجر، في المقابل أنها تأخذ إلى حد ما شبيهة بالشكل الصليبي.
0: مسجد بوفتاتا لعب أيضا دورا أساسيا في تشكل المدينة العتيقة.
3: أهم حاجة يعطيه ويعطي أو يوضح كيف تم أعمار المدينة أو تعمير المدينة على الوضعية التي تم فيها تشكل المدينة. كيف تشكلت المدينة؟ تشكلت تدريجيا وفي اتساع المدينة. المدينة لم تتشكل دفعة واحدة، المدينة تشكلت عبر مراحل تدريجيا. صغر المساحة مساحتي

0: نجد أن العمارة الإسلامية في الفترة الأغلبية في جهة الساحل سوسة والمنستير والمهدية تتميز بصلابة البناء وغياب الزخرف، وهي من المميزات التي اتخذها مسجد بوفتاتة.
1: والمعلم لا يوجد فيه أي زخرف باستثناء النقشة التي نقشت بواجهة بيت الصلاة الخارجية، لا توجد أي زخرف. كانت معناها عمارة صلبة، عمارة دفاعية لا يمكن أنك تجتازها بسهولة، بنية مخالف عادة للخصائص العمارة الأغلبية.
0: ويعود السبب إلى وجود مدرستين في العمارة الإسلامية في العهد الأغلبي كما يفسر الباحث محمد التليلي.
1: المدرسة الساحلية تتميز بالصلابة والصبغة العسكرية، في حين المدرسة القيروانية هي مدرسة تعتمد على الزخرفة. نلاحظ أن مدنية أكثر من اللي هي عمارة عسكرية.
0: لمسجد بوفتاتة تأثيرات على مساجد أخرى في سوسة وفي خارجها.
1: هذه التأثيرات نلاحظها في عديد المعالم الأخرى سواء في مدينة سوسة أو خارج مدينة سوسة. أوله الجامع الكبير بمدينة سوسة، نلاحظ نفس الركائز، نلاحظ تأثيرات على مستوى الواجهة، الركائز الحجرية نلاحظها في جهة أخرى بجهة الساحل، وهي موجودة هك الركائز اللي تم تقسيم بيت الصلاة نلاحظها في جامع هرقلة من جامع سيدي بومنديل بهرقلة. أيضا هذه الواجهة نفسها نلاحظها في جامع الزيتونة بمدينة تونس. فبالتالي هذه الواجهة الضخمة، الواجهة الخالية من الزخرفة، الواجهة المبنية بحجارة كبيرة وبحجارة صلبة نلاحظها في هذه المعالم.
0: كثيرة هي المساجد الصغيرة الموجودة بمدينة سوسة العتيقة، ولكنها تبقى مغمورة وغير مثمنة، ولهذا الأمر وجب الاعتناء بها للحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية. رياض الحاج سعيد، المتفقد الجهوي للتراث بالساحل.
2: تصدعات إذ كان موجودة، التفتت الحجارة زادة، وعلى أساس كان الدخل في المعالم هذه للقيام بالتربيمات اللازمة وبالصيانة اللازمة. لكن المعالم هذه والزوي والزوام على نحكيه عليهم والمقامات ما ترجعش من نظر المعهد وزارة التراث، لكن عنا عليها سلطة الإشراف، سلطة النظر. احنا على خطية تنتمي إلى النسيج العمراني القديم اللي هو مرتب تراث عالمي، وعلى هذا احنا معناتها اي حاجه في وسط البريمات التراث العالمي هذايا في المحيط التراث العالمي هذايا احنا ندخلوا فيه اليا.
0: توظيف المعالم التراثيه والاسلاميه خاصه الموجوده في المدن العتيقه اصبح اليوم امرا ملحا نظرا لدورها الهام في التعريف بالمنتوج السياحي بشكل عام وبالسياحه الثقافيه بشكل خاص.

0: مسجد بفتاتة وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن المعطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. هيا ابدا ابدا يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيمان.

0: وي ايه ايه روبير اهلا اي اي اي خويا روبير اي حوالي الفلوس متاعي كل في الكونت متاعي اللي فيه ايه بتاع باريس ده ورجعوا لتونس صبوا في تونس
1: نتربوا نتربوا قلوا نمجد يسلم عليك كيفنك يا سينو ماري يا خويا
0: لا لا روبير غلط في اسمك غلط في اسمك
1: عاشت نسابي
0: روبير اي من ساعة ساعة فرجي مليار واحد يزي وكان احتجته نكلمك اي ما قلتك عاد باش نعملهم المشروع الكبير اللي اكبر مشروع متاع ملاوي لبيبيا على في حوض البحر المتوسط وي وي اي ياسر عليك انت التليفون نعرفك وحي حاذق برشا برشا واللايت ودينار كلال قلبك مش هكا وي روبير فينامين فينامين تشاو تشاو روبير تشاو
1: يا وحي ما يظهرش عليك يا هك صاحب مشاريع
0: من قطب القطب مشاريعي مفرتع
1: رشنا منين بلهم
0: وذاك علاش انا ناوي نكبر المشروع نتاعي الملاوي ولا بلابي ونعمله في العالم الكل المانيا فرنسا هولندا بلجيكا النمسا
2: اسمعني اسمعني انا عندي تفتوفه مخبيها بالسرقه على المراه كانت تحب ندخل بها معاك شريك في مشروع الملامي ولا بلابي ما رش مانع
0: المراه
2: يا ولدي لا تفتوفه
0: هاي اي اي ايش باش نقول لك معمولك ربي يا سي لمجد انا رندي ضد الشركه لكن انت عجبتني وباين فيك ثقه
1: لا ثقه وتو تشوفني حط ثم تلقى ثم قولي قداش لازم المشروع
0: والله ايش نقول لك يا سي لمجد بين 4 و5 معمولك ربي
1: ملايين متباع
0: مليارات مليارات يا شبيكس شبيكس يا لمجد دخلت بعدك
2: دخلت لاباس لاباس لاباس
0: مساج مساج حتى وكان ظهر ناقص حاجة عندك نكملها لك أنا عندي على خاطر أنت عجبتني ودخلت في قلبي كي نقطة العسل
1: اش باش تكمل لي اش باش تكمل لي يا سي سادة
0: اللي
1: عندي ما يشريوش الصحافي الفارغة صحافي قول الخبز البايد ما يشريهمش 6 ملايين
0: مش مشكل مش مشكل نبدأ بالصحافي الفارغة سيدي ومن بعد نكملوا لك يا سيدي أما ما تقول

0: استاذ سمير لو سمحت.
1: نسامحك ونص، اش قاعد نعمل هنا انا استاذ مروان؟ تفضل اطلب.
2: ارجو ان تمرروا لي موسيقى معبره في مضخمات صوت المطعم كي اتواصل معها شعريا واتمكن من اتمام كتابه القصيده.
1: هذا اللي بيك توت سويت. اما سامحني، شنو الشعر اللي قاعد تكتب فيه؟
2: وما همك في ذلك يا استاذ سمير؟
1: ما وحسب ما تكتب نختار لك الموسيقى اللي تحير لك المواجع.
2: صحيح صحيح. تبارك الله، ساقرا لك طالع القصيده ولك ان تختار الموسيقى المعبره.
1: اقرا سي مروان وشنف اذاننا.
2: حسنا حسنا. زمجره رعد سواعق نيران وحديد منصهر
1: هكا.
2: نعم، موت في كل مكان، جثث عبر الازمان.
1: سامحني سامحني، هذه قصيده ولا اخبار من افغانستان؟
2: استاذ سمير من فضلك، هذه معركة حب وهيام، ما تفهم أنت؟ هذه حرب بين قلبين متشائمين.
1: باي سي مروان، باي، من غير الغش من غير غش، خلي أخلاقك سياحية سي مروان. تعرفش كيفاش أطول نحط لك الموسيقى اللي تمشي مع الشعر هذا ونوعدك باش تجيب لك الإلهام وقصيدتك تكمل بها الحرب العالمية الثالثة. أما خلي أخلاقك سياحية.

0: أمي. هني ماشي نعمل غطسة في البحر.
1: إيه إيه برا برا برا وعمل حتى ثلاثة غطسات. اتفرهد بنتي ما تشغلش روحك بيا. برا برا
0: عمي. ما نزيدش نوصيك.
1: أي أي أي لا كيف نعرف القط والبيزا والكسكروتات والجازوز وما السبالة والقهوة والتاء ممنوعين بالطبيب والريقلة ومقلة الناس.
0: باهي عمي هني خليت لك في الساك شطار كعبة بسكوي.
1: شطار كعبة بسكوي زعما مش برشا.
0: ما تخافش ما فيهمش سكر. بشمتوا معها 10 جرامات بوتا.
1: 10 جرامات كاملين
0: عمي ما تاكلهمش الكل. كل 5 جرامات والباقي للعشية.
1: يا جميلة بنتي وكيف نغلط يعني أكل 6 جرامات ما هو يفس درجية معاك.
0: وزنتهم وحطيت كل 5 جرامات وحدهم ومكتوب على القرطاس نتاعهم.
1: أكهوة

0: في قصيدة.
1: سيدي بابا خويا، نقصد المزود اللي شرقع شنو
0: يا خويا؟ هو اللي طبق لك موسيقى معبرة باش يتواصل مع الإلهام والهوام.
1: يعني تحطلو مزودة؟
0: يمانش تحبين نحطلو شين موسيقى نحطها له بجاه ربي. قالك يكتب في قصيدة يظن يحضر فيها للحرب العالمية الثالثة.

0: الو نزيها، انت وينك يا نزيها؟ عاد اسب روحك وجيب اللي تفهمنا فيه. هي في سق في سق بالمجية كل غولة جميلة من البحر. جاي عاد
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير سي باديس.
2: واش انك منيوتنا باديس؟
0: لا الحمد لله جابكم ربي. قعد وينو برد التاوين
1: يا اخي جميلة؟ ماهيش معاك اليوم؟
0: لا لا مشات البحر تعوم. قعد صب التاي في ساق بالمجي.
2: ها منيوتنا الطبيب حاكم عليك التايلة.
0: الطبيب يحكم على روحه. استعد استرح. هاي اكبس روحك وصب كاس التاي بدون تعرب الرم.
2: ابو زاد المنيوتنو صبي هقميرة صبي.
1: عارف علاش قادم؟
0: طبق الاوامر وصب.
1: الله يبارك. ها يا سيدي ها هو كاس تاي. ربي ان شاء الله يقبلك برحمته خير.

0: أستاذ مروان، شنو رايك في الموسيقى المعبرة اللي حطيتها لك؟ بعد تخليك تكتب قصيدة على حرب النجوم كان يزل.
1: اسمح لي يا سيد سمير، لقد تفاقم الأمر إلى ما نهاية، أرجو أن تتخذوا الإجراءات الإدارية اللازمة لمنع مثل هذه المحاولات التخريبية لموهبة الشعرية.
0: لا عادي مروان، لا عادي، خلي أخلاق سياحية وتكلم شوية واحدة واحدة باش نتكلم.
1: لا، أنا اتخذت القرار وانتهى. مذكرة شجب والسيطار إلى مجمع الكتاب العصاميين انتهى.
0: كيف يا أبا الركراك والحرب ما زالت شدة البعض؟
1: لم تشد بعضها، وليست هذه بلوغة، وإن لازم الأمر سأرفع شك لجمعية الكتابيين.
0: والله والله إن هذا الأمر جلل، خلي أخلاقك سياحية وسوف أرسل الجند ليلقنوهم درسا ما ينساوش أبدا.
1: سوف أنظم فيكم قصيدة هجائية أمزق بها أوصال الشعر الواقعي.
0: لا، وألف ألف ألف لا لا
1: لا، تتكلم هكذا يا رعاع يا سخط المتاع.
0: لا،
1: إنك تحرف لغة
0: إلي يا عبد الحكيم،
1: إنك تحرف لغة إلي
0: يا رعاع. أشتبه ممازيك أخوي لباس، هل أكسبت؟ لقد وجبت محادثات السلام، فانطلق يا عبد الحكيم على بركة الله.
1: لعنة الله عليك.

0: سيدي جاع جينا يزدو ما تخافش. لا لا يا سيدي فك عليه، هذه مرة جبارة ما تخافش كان بالضرب. يزدو يزدو ما ولدي راك سيدي جاع راجل، انت راجل وسيدي رجال عندك سيدي شك انت مزمزيه. ردي بالك البحر اليوم راه مليان سيدي جاع بالحريك.
1: نعم
0: اسمع جيتك من جنب الله ما تمزيني قدام الخلق هذا الكل، وحتى كان شاهي سيدي جاء باش تضربيني ما يسالش، اما في تركينه وعدنا خبطيني كل قرنيطه وخبوي نقول لك لا. هيا سيدي جاء ضحكت حليلي ما بقفل جبن. هيا عاد هيا مالك يا سيدي جاء ضحكت تكبس معاها الجمع يوريها حرارتك. اسمعي لا راني راجل.
1: شنو رجعت للنمنامه نتاعك؟
0: ليه جميله حبيت نقول لك راجل كاسها مع الراجل سيدي جاء.
1: اي صحيح شفتك البارح شعملت معك العثم ثمين.
0: كوا كوا كوا تتعلي البارحة وكان سيدي جاء ما فكيتيشي مني، راني ما خليت فيها عظم صحيح غير كريتك انت جاية باش تضربيه قلت ما نحرميش.
1: اي حسيت بيك
0: بليفل حسيتي بيا جميلة. تينا راني معاك راكد اليوم ربي العالمين من اللي شفتك يا جميلة، راكي سيدي جاء دخلتي قلبي قبص نار.
1: واه لابس ما
0: خليني فر قلبي جميل راه سيدي جاب باش يطرشك ومن بعد اضربي قد ما تحبي لحمي راه وحلف. اسمع اندي زيني فيك يا جميله دون لا تيت نلقاك لله تعبله جوليان في منام ايماجيني فيك تغزر ليا ونغزر ليك توالا با وايزي وبيناتنا الامور فيني يتكي فيا ويتكي فيك بلا بيك ماشيني لاباس ما دير تصويرتك في راسي تمشي وتجيك تسوي كلاس يا جميله.
1: هذا الكل عليا انا؟
0: اما على يما تعليك انت يا جميله ومازال غير اصبر يا سيدي جابر تو نكتب ليك كتب مش قصايد.
1: شوف انا راني الريق هذا ما نحبوش لكن كلامك حلو.
0: كوا كوا كوا عاوديها بالله عاوديها
1: كلامك حلو برشا.
0: هكاك حتى حد في عمرك ما قالهولك سيدي جا حتى انت وخاتي ما تتقربيش
1: جمعي ابعد من قدامي لنمسح بيك الشر.

0: بيكم ما شربتوش التيل توا؟
1: وانتي خليت فيه قطرة يا وخي، يا هاك الحسد والحسين.
2: عمي عمي نشيد
0: ويدي ماكوينك، شبيك التوى يا نزيحة؟
2: مني قعدت نهس عليك جميلة من بيت حتى مشيت وهاني جيت.
0: ايه البيت فايدة جبت معاك لمنا
2: شد شد هاي البيتزا هيا.
1: واه بيتزا.
0: ايه بيتزا بيتزا. اسقط اسقط.
2: وهذا القطوة هوك أربعة روف كمي، وهذا بخلط الدجاج محمر سرقته من الكوزينة. عمي
0: هات هات لناها وعسى نتيجة بيها. هات
1: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نعفي يا ولدي. بشوية بشوية لا تغص.
3: اسكت اسكت يا قميرة. لا يا استاذة مش كتشوف فيه كيفاش تهول.
1: لا هذا مش ياكل وحده. بسم الله العظيم بسم الله بسم الله بسم الله.
2: نعطيك كعبة جاتو عمي.
1: يا بنيتي بس فاش ياكلها كعبة الجاتو؟ يديه الزوزة وكملية تلطف البيتزا منا وبخاطر الدجاج منا.
2: تو ناكلوا بداية صحة صحة جد.
1: واه يا بنتي خرج يدك من فمه يا بنيتي. واه
2: من الجبس
1: شو كدية يمشيش يا خالة؟ خليه خلي صايب له فمه وخليه يقلب دار الميكلة.
2: من الجبس يغطيك مهيرة
1: عليه
2: صبعي.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، جمال ساسي، صالح الرحموني، توفيق البحري، نبيل الشيخ، حميدة العبيدي، لطفي عبد الغفار، عماد الوسلاتي، لطفي العكرمي، حنان شجراني، وعزوز الشناوي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأيام وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. سجل السجن المدني بجبس نجاح أحد النزلاء المترشحين لامتحان البكالوريا في شعبة علوم الإعلامية، فيما تأجل مترشح آخر في شعبة الاقتصاد والتصرف وأخفق الخمسة الآخرون. تتواصل في تطاوين أشغال تطوير المستشفى الجهوي واستكمال المستشفى المحلي بسمار، فضلا عن مشاريع تتعلق بمراكز الصحة الأساسية ووحدات الاستعجال والمخبر الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما أفاد به وزير الصحة مصفى الفرجاني خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وخلال الجلسة أفاد الوزير أن الوزارة تنكب حاليا على إعادة تهيئة البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل الأقسام والتجهيزات والمرافق المعطلة بالتوازي مع إنجاز مشاريع ومؤسسات صحية جديدة في إطار مقاربة تقوم على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحقيق مزيد من العدالة بين الجهات. أعلنت جامعة تونس المنار إحداث الإجازة الوطنية بيو إكسبلورا في اختصاص البيو انفورماتيك واستكشاف بيانات الكائنات الحية، وذلك في إطار تطوير عروض تكوين مبتكرة ومتعددة الاختصاصات تستجيب للتحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة. ووفق الجامعة تهدف هذه التكوينات إلى الجمع بين علوم الحياة والإعلامية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن مسار أكاديمي موحد. دعت وزارة التجارة والتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية إلى الاقتصار حصريا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط الترخيص في أحداث مؤسسات تربوية خاصة، وذلك بالالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها. في الشأن الدولي، أكدت إيران أن اجتماعات سويسرا أسفرت عن الاتفاق على خطوة مهمة تمهد لبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي، وأشارت إلى انتهاء مهمة وفود التفاوض السياسية فيما ستواصل الفرق الفنية أعمالها خلال الأيام المقبلة. قالت الحكومة الباكستانية أن الرئيس الإيراني سيزور إسلام آباد غدا، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيبدأ غدا جولة إلى الإمارات والكويت والبحرين لمناقشة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والوضعية في مضيق هرمز. بعد الفاصل فقرة البلاغات.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم من جديد. حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتوجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية. ودعت الوزارة جميع ضيوف تونس أيضا الوافدين على مختلف المعابر الحدودية إلى عدم جلب النباتات والمنتجات النباتية معهم تفاديا لأي مخاطر قد تهدد سلامة الإنتاج الفلاحي والتوازنات البيئية في تونس. كما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية قطعانه من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد أو ما يعرف بالحصيدة. وأوصت الوزارة بتقديم الأعلاف الخشنة مثل التبن والأعلاف الماء والأهلاف الأخرى قبل خروج الحيوانات إلى المراعي للحد من الإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة، مع الحرص على تقليص مدة الرعي خلال الأيام الأولى ثم زيادتها تدريجيا حتى تتأقلم الحيوانات مع النظام الغذائي الجديد. وحثت الوزارة المربين على تجنب الاستعمال العشوائي للأدوية والمضادات الحيوية وعدم اللجوء إليها إلا بوصفة وبإشراف من الطبيب البيطري في صورة مرض الحيوانات. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد أخبارية قادمة.

0: مونديال، موعد يومي على موجة الإذاعة تتوي.
1: أهلا بكم. كرويف يختار الغياب عن مونديال 78. تعد قصة غياب النجم الهولندي يوهان كرويف عن نهائي مونديال 78 واحدة من أكثر الحكايات إثارة في تاريخ المونديال، إذ جاء القرار في ذروة مسيرته الكروية وبعد أن كان أحد أبرز الأسماء المنتظرة لقيادة منتخب هولندا في البطولة. وفي ذلك الوقت رفض كرويف خوض غمار المونديال رغم الضغوط الكبيرة مورست عليه من الاتحاد الهولندي والجماهير، إضافة إلى العروض والإغراءات التي رافقت ملف مشاركته. وقد ارتبط قراره بحسب ما ورد في مقابلاته وتصريحاته لاحقا بمزيد من الاعتبارات الشخصية والأمنية. في روايته أشار كرويف إلى حادثة اقتحام مسلح استهدفت منزله في برشلونة عام 1977، حيث تعرض هو وعائلته لتهديد مباشر تحت السلاح قبل أن تفشل عملية الاعتداء. هذا الحدث ترك أثرا نفسيا عميقا لديه ودفعه إلى إعادة تقييم أولوياته بالمتعلقة بالسلامة والحياة العائلية إلى جانب مسيرته الرياضية. وبينما ظل اسم الأرجنتين 78 حاضرا في النقاشات الكروية، بقي غياب كرويف علامة فارقة ساهمت في تشكيل واحدة من أكثر النسخ توازن وإثارة في تاريخ المونديال. انتهت المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 1978 بفوز المنتخب الأرجنتيني صاحب الأرض على نظيره الهولندي بنتيجة 3-2 بعد التمديد، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، ليتوج بذلك بلقبه العالمي الأول في تاريخه. وهكذا بقي قرار كرويف مثلا على لاعب فضل الأمانة والخصوصية على أضواء أكبر حدثا كرويا في العالم. مع تحيات هادي السياري.
0: فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أسايل أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.
2: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم بعد هالجاي لهذه الرائعة. نقول مفبس فانا برشا اللي لكن تقص صيفي بامتياز لهنا. الحمد لله، الحمد لله يا ربي، لك الحمد ولك الشكر. بطبيعة حتى ولو سخانة مرتفعة، لكن كان شوفوا أوروبا كيفاش، شوفوا فرنسا مواطنين بالخارج كيفاش اليوم 41 درجة اليوم في باريس سخانة اللي عندهم، ونشوفوا زادة برشا زادة في مدن أخرى زادة بعيدة. رانا نقول الحمد لله، رانا في نعمة. تعرفش معنا في نعمة؟ رانا في تطاوين ولا في مدنين ولا في جابس في ربوع الجنوب الشرقي، رانا في نعمة كبيرة، والله في نعمة كبيرة. ربي دوم علينا النعمة، ربي برد عليهم الجماعة زادة جليتنا بالخارج، ربي برد عليكم إن شاء الله. تحية لكم جميعا، أحسن يسلم عليكم أحسن حمدي في الهندسة الإذاعية، تحية زملائنا من لوحة الهاتفية، الناس الكل معنا اليوم في أصايل. والصيف والصيف صيف هذا، والله الصيف ضيف، فالصيف رأي يتعدى في ساعة في ساعة. تحية للناس الكل اللي معنا.

ومرحبا بالناس الكل اللي معانا. أرقى تحية من تهاني لطيفي. شكرا يا تهاني، يعطيك الصحة. كيما شكرا لكم، صحة لكم بربي. رئيس خانة بارشا محمد هلال من ليل فرنسا، تحية لل

راقبوا شوية الباك وفما اللي يفرحوا إن شاء الله ألف ألف ألف ألف مبروك للي نجح في الباك واللي تأجر يفرحوا مؤجلة شوية بركة هالليامات هذوما هيك مؤجلة وتجي إن شاء الله زادة ويلتحق إن شاء الله مع المجموعة ويفرح معهم واللي ما نجحش عادي جدا أنا زادة ما نجحتش وقتها في الباك وهني معاكم وهني الآن مضيع في إذاعة تطوين وياسر زاد يسمعوا فينا وشخصيات ومراكز ودني ولو ولو ولو ولو معنا فرضا فرضا أنك حتى ما نجحت عادي عاود وانجح قوي العام الجاي تنجح أقوى المهم أنك عايش لباس بصحتك وربي يخليك لعائلتك ولا البنية زاد ربي يخليها العائلة بسالش عادي جدا وبره هني وافرح زاد اللي ينجح عادي جدا عادي بسط الأمور بسطها اللي خدم والقيمة سبحان الله كل واحد فما اللي فكرة في القراية فما اللي فكرة ما محدود شوية فما اللي ذكي ينجم يجيبها الباك وينجح فما اللي ملوموش عمرنا ملومه كل واحد يجيش ولدك مش قراي وكل وتحب ناجح بالسيف ما يجيش بينجح بالسيف بسط الأمور بسطها وأفرح أنت كأب ولا كأم عندكم أولادكم ولا بنتكم نجح يا أخي نفرة ما نجحش هيا سيدي قال له زيك العام ما نجحناش عادي جدا وتعدت الأمور وعودنا ونجحنا بعدها عليا مرحبا بك يا عليا مرحبا حسينة شكرا ملك شكرا لكل الأصدقاء اللي معنا دلي قال لي والله أحسن شكرا تحية كبيرة لإذاعة تطاوين شكرا الإيمان تحية الإيمان زاد برشا برشا برشا نور زاد الغربية خلينا نسمع خالد كعيب وبعدها الهادي بن جديان اليوم زاد نحكو زاد حتى على الباكو جميل جبر الخواطر جميل رغم فيه من لموهش ما نجحتش يا سيدي برا إن شاء الله يا سيدي العام الجاي حسن مرحبا بك يا حسن شكرا ممكن تحية طبعا لساكن نور شكرا لساكن شكرا عليا وشكرا لكل الأصدقاء يال خالد كعيب

0: ومرحبا بكم. هذا يا فنان خالد كعيب. وخلينا نمشوا مباشرة زميلي هادي بن جديان. هادي مساء النور.
1: مساء الفل مجيد. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل الزملاء والسلام والسلام.
0: شكرا لك. نتحدث عن نتائج البكالوريا خاصة في سمار بن مهيرة والمناطق بطبيعة المجاورة، خاصة عن نسب رجع الصدى إلى حد الآن. هل أن كانت النسبة مرضية؟ لا، هذه التفاصيل كلها من عندك صديقي.
1: بطبيعة الحال في البداية نهني كل الناجحين ونتمنى للبقية المؤجلين إن شاء الله يداركوا ما تبقى في هذه المناظرة
0: إن شاء الله.
1: في محطتنا اليوم باش نعطي بعض النتائج. في بداية أبدأ بالمعهد الثانوي بسمار اللي هو فيها 68 مترشح، عدد الناجحين هم 24، وبالتالي تكون النسبة المئوية العامة بالنسبة للمعهد 35.8%، موزع على الشعب التالي. بالنسبة لشعبة الأداب 24%، بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية 47%، الاقتصاد والتصرف 41%، والعلوم التقنية 37.5%. هذه بالنسبة للدورة الرئيسية للبكالوريا. لكن نمشي لمعتمدية بن مهيرة اللي في العادة في السنة قبل الماضية كانت نسبة النجاح فيها تقريبا الثانية على مستوى الجهة بعد المعهد النموذجي، لكن هذه السنة فيها العدد 66 مترشح، عدد الناجحين 4 أشخاص فقط، وبالتالي تكون النسبة تقريبا في حدود 6%. إن شاء الله في دورة التدارك يتداركوا هذا وتطلع النسبة شوية، ولكن كما تعرف لما نلاحظ في تقريب مختلف المعاهد الثانوية في تونس الكل لم نرى هذه النتيجة، لأنه تقريبا تقاربة في المعاهد الأخرى هذه النسبة ضعيفة جدا، ولابد من الوقوف على الأسباب وتدارك هذا الوضع ومعالج هذا الوضع بالنسبة للسنة الدراسية القادمة. هذا ما حبيت نشير له في هذه المحطة، خاصة أنه في معهد بن مهيرة نسبة ضعيفة جدا.
0: نعم، واضح يا هادي. إن شاء الله اللي يتأجل ينجح إن شاء الله بإذن الله حتى تعلى شوية النسبة. الله يبارك لك زميلي هادي بن جديان. شكرا لك، احنا نقوله ما شاء الله لكل الناجحين.

ومرحبا بكم نسي كل 879 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم حتى تكونوا معنا توا في المباشر توا باش نعطوا وقت زادة باهي المستمعين جازية تحية لكل ناجح والكل متغرب زادة شكرا لإذاعة تطوين أمية تحية لك يا أمية تحية لكل الأصدقاء نذير شكرا لسادن ولد فرحات قال لي والله ولدي صغرونا وزادة يسمع زادة في الإذاعة تحية العائلة مشابط سواء بغمرس زادة قال نسمع فيكم حتى في تونس العاصمة تحية لكم عائلة مشابط تحياتنا لكم 870 900 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم حتى تكونوا معنا توت نجموا تكلمونا مجموعة من الأسئلة حضرناها لمستمعينا إن شاء الله فقط اليوم تجاوبونا صحيح و تشاركوا معنا نشوف المكالمات قريب يوصلوا المكالمات باي جازي عبدالله تحية لك يا جازي وبربي تحية لإذاعة تطوين به احنا ما شاء الله اليوم نوعنا بعدنا شوي على المجموعة الأسئلة السابقة ما حضرنا مجموعة هائلة لكم الاختيار طبعا بالاحتمالات ما نجمش نقدم سؤال إلا بالاحتمال متاعها هذاك علاش جازية وبه ديما أحلى تطوين أحلى إذاعة تطوين اللي معاكم إن شاء الله تابعونا جميعا اليوم زادة باش نذكركم فما حاجة زادة باش نذكركم لأن عندنا ضيف باش حضر معانا هكا اليوم إن شاء الله في الإذاعة ضيفنا زادة فنان أنا نقول والله فنان رائع لأنه مميز واللي عجبني فيه صوته رائع صوته جميل جدا باش يكون إن شاء الله مرفوق اليوم بالمايسترو ونفرح زادة كي يطلع علينا ويكونوا حاضرين لهنا في الأستوديو الفنان مروان النجاري ومعه زادة المايسترو محمد عبد النبي يكونوا معنا إن شاء الله مع السبعة نحاول حتى قبل السبعة بشوية نستمتع زادة بأجواء مباشرة أجواء فنية رائعة إن شاء الله طرق للجميع في انتظار نسمع أغنية يلا نسمع أغنية وبعدها نخدم مكالماتكم نيال شكرا للجميع

0: ومرحبا بكم الناس الكل. يلا سيدي ان شاء الله ناخذ بعد شويه اول مكالمه. حبيت نهني فاتن الحداد اللي نجحت في الفاك. فاتن ان شاء الله الف مبروك الف مبروك يا فاتن. فاتن اذكرها والله كانت صغرونه, تتذكر حتى كانت صغرونه هيك, هاي جابت الفاك فاتن. ان شاء الله الف الف الف مبروك يا فتون. طارق مرحبا بيكم, عيد وكل اصدقاء مرحبا بكم الناس الكل. وصلوا المكالمات حسون به أصدقائنا. فيصل من اللوحة الهاتفية 870-900 الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم حتى تكونوا معنا إن شاء الله في المباشر. جاهز يا عبد الله؟ شكرا. يلا أول مكالمة, أول مكالمة معنا. ألو.
1: ألا أخوي مشيش
0: نحالك. سلام ورحمة الله. مرحبا بك يا أخويا.
1: معك شريف من بنيردان.
0: شريف شنو أحوالك يا شريف يا باهي؟ الحمد لله. العائلة بخير, الكل أموركم باهية؟
1: الحمد لله. تحيل كل الطاقم يوصل العشاش وطالدان.
0: شكرا. عندكم شكون في الباك؟
1: والله عندي ولد عمي نجحت.
0: نجحت إن شاء الله, مبروك يا سيدي. عاو باهي. أمانا يا أخوي لازم هم مشي هذا هم وتهنيهم.
1: لا هنا يا أخوتي ولد عمي جاري خلاص
0: بحذاك معناها, فما باهي معناها يا سيدي.
1: لا لا مو قدارنا. تحيل تحيل من كل مجح, تحيل كل طح انطح كنترول, تحيل
0: اللي تأجل هيك تأجل باهي خير من اللي طاح وما طاحوش ماما تأجل.
1: حتى اسمع حتى اللي طاح مش راهو نهاية العالم, عام اخر يعاود
0: ايه ايه فهمتك. باهي يا سيدي. هاي يا سيدي نمشي معك لسؤال باهي تو بس انت بس ترفع شوية نحبوك شوية الناس اللي يسمعوا فينا. هاي نمشي معك. ما المقصود بمعنى الحلوى الإيطالية تيراميسو؟ تيراميسو هي الحلوى الإيطالية. شنو المقصود بها؟ شنو معناها الكلمة هذه؟ فهمتني ولا لا؟ هل إنه المقصود بها ابتسم لي وإلا ارفع معنوياتي وإلا ساعدني؟
1: هذه
0: الوصية صح معناها. صحيت والله. بابا بابا بابا بابا با باي باي باي. ها يا سيدي. لا هذه صراحة اليوم عجبتني فيها هذه اليوم. هي ارفع معنوياتي تيراميسو بالإيطالية هي المقصود بمعنى الحلوى الإيطالية. الله ينورك يا شريف.
1: الله ينورك
0: صحيح. عايز خويا شكرا ليك يعطيك الصحة والله برافو. هذه عجبني صراحة. ألو عسلامة.
2: أنا عسلامة أخويا مجيد.
0: مساء النور ومساء الورد.
2: مساء الدقلة والأسل.
0: عندكم شكون في الباك؟
2: والله عندي ولدي إن شاء الله نقوله العام الجاي
0: إن شاء الله. صحيتي
2: سنين.
0: سمعتي الكلمة اللي قلتها أنا البكري ولا ونعاودها لك؟
2: لا لا عاودها وسمعت.
0: والله عادي أني نتذكر
2: والله عادي والله
0: عادي صحيت عادي. لا لا لا والله
2: كبرنا على قلبه وقلنا إن شاء الله العام الجاي
0: نحكي لك. خلنا نحكي لك مثلا أول مرة باش نحكيها لك. العام الأول يا سيدي ما نجحتش في الباك وإحنا ثمانية من الناس في الحومة. أنا ثامنهم ثمانية من الناس هذوما الكل. السبعة نجحوا تصدقيش السبعة كانني كانني فقط اللي منجحت إن شاء الله غالب. هاي يا سيدي بنسيت نطلع تلك النتيجة مشو داروا كي جراج داروا شان السيريو رب مشيت دخلت معاهم ناجحين وكل كل وعطيه أعطيه أعطيه ما شاء الله. تقول علي أنا الأول جيت فيهم فرحت معاهم ونجحنا ومنه ومنه ومنه. لا يلزم يلزم الشوف الواحد ينجم يتعثر شوية في القراية لكن يوما ما ربي يفتح قدامها إن شاء الله.
2: لا صحيح والله ما تدري.
0: الفائدة في التربية كبير. تربية أعطيني تربية صالحة والقراية تجي بطبيعتها إن شاء الله.
2: الحمد لله والله التربية صحيح
0: إن شاء الله. ربي خليه وربي فسلمي لي عليه مسالش اليوم نعفيك أنا من السؤال نعفيك.
2: أما طول. أنا أحب أن نقدم تحية لحنين بنت عمي
0: أي
2: ان شاء الله على جايب 18
0: نقول
2: لها ان شاء الله مبروك
0: ما شاء الله
2: ربي يزيدك
0: ان شاء الله ربي يبارك وربي يزيد وربي
2: ان شاء الله عليها ان شاء الله ربي يزيد
0: ربي يفرحهم ان شاء الله الكل
2: ان شاء الله يعيشك خويا عايش
0: هاو باهي هيك هاو شوي هيك وشوي هيك
2: كيما لا فما يقول لك نطيحوا ونوضوا فما اللي يفرحونا فما اللي
0: يسالش ما سالش
2: نستقبلوا كل شيء.
0: الله ينورك وسلمي لي على الدار وسلمي على العائلة كله. بارك الله فيك أختي بارك الله فيك يعطيك الصحة شكرا. يلا نوصل معاكم. مرحبا بالمكالمة الأخرى زادة وحبيت زادة في نفس الوقت بربي مندوز تحية لكم الأحلى إذاعة تحية من باريس تحية اليوم سخانة وصلت 39 درجة من ستوكولم. السلام عليكم زربة مرحبا بكم شكرا. سعيد أشرف الكوكي بربي تحية كامل للفريق وأحلى تحية لأغلى الأصدقاء المستمعين جازي شكرا كل الأصدقاء. هاي سيدي بن سيد. ألو.
3: اهلا وسهلا سيد مجيد.
0: اهلا وسهلا مرحبا السلام عليكم عم محمد. الله يعينك
3: محمد جريح
0: لباس الصحه امورك باهيه
3: باهي ياسر والله.
0: باهي يا سيدي هذا. إن شاء الله إن شاء الله ديما باهي. عندك سكون في الباك؟
3: والله عندي برشة بنسمي نغلة نحيي نقولهم نحييهم ونهنيهم اللي نجحوا في عائلة الجارية وكل وبصفة عامة للناس وكل اللي نجحوا من أساس. إن شاء الله مبروك عليك.
0: إن شاء الله مبروك عليك.
3: وإن شاء الله عقبل الدكتوراه والإنجاز.
0: هيا إن شاء الله. هيا يا سيدي هيا يا سيدي نمشي معك لسؤال رائع وجميل. من هو النبي الذي كان نساجا ينسج نساجا؟ نعطيك احتمال نعطيك احتمال نساجا. اي سيدي هل هو الياس عليه السلام ام ابراهيم عليه السلام؟
3: الياس.
0: احسنت. الياس عليه السلام هو النبي الذي كان نساج. ربي الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك وربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله يا عم محمد ديما ان شاء الله.
3: سيدي فضل. هي طرفة ربما هي على الباك هي ترك يحكوا فيها قبل. قال عن سمو واحد مش جداه قال الجداين اللي راني بنمشي نعدي الباك باش تفتحي لي. قالت له بري يا كبدي ان شاء الله من باك الباك قاعد عندي 5 سنين.
0: الله يسرنا ان شاء الله. الله ينورك يا عم محمد ان شاء الله ديما زي ان شاء الله. شكرا. الو عسلامة.
4: بعد الزهولة هي مكسوبية
0: اي
4: البسط الطويل ودرج حزمية. من كنت في تخليعة من كنت نشري في البليمة نبيعة وكل يوم على الأزرق ورد قليعة وحزام بالكرتوش داير بيا وزنات بالله وسروم صبيعة. اليوم حكم تطلياني استقدت محسبة رزق الفاني وخليت ولدي ودقرتي وحساني تعرضت للبابور وتلقاني وحفيا نجري مجر حك رعية وبعد الزهول ايام عكسوبيه وبعد الزهول ايام عكسوبيه
0: سعد اللطف عليك يا اخي ان شاء الله ديما تزهالك يا طاهر يا باهي يا دمدوم راك باهي يا طاهر
4: يا ربي يسترني يستركم ويستر تمه محمد
0: الكل ان شاء الله.
4: انا اقدم لك التحيه انت واللي هز علي التليفون لا لا لا محمد رسول الله وعبد السيد المرايحي وسي الضوي موسى وعمي جنيدي وسي مصباح ابو قديمه وسي الحبيب بن محمد بن عبد السلام الاسود مواطن مدينة مارس واخت منيا ونقدم التحيه لجماعه الباقي ان شاء الله ربي الاولين ناجحين مبروك عليهم ويكملوا الباقي فهم التلاميذ الجديد
0: ان شاء الله
4: ربي يسهل ما يعطيك السؤال بتاعك.
0: هاي السؤال ما هي مهنه نبي الله ادريس عليه السلام؟ نبي الله ادريس عليه السلام هل كان راع ام خياطا ام نساج؟ احسنت. الخياطه. والله برافو برافو والله برافو والله يعطيه الصحه اليوم يعني. عايشك سي طاهر الله ينورك. شكرا.
4: 870-900
0: هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بيكم. 870-900 الرقم الوحيد. رواسي قالت لي بربي تحيه كبيره نحب نهني ولد خالتي بالنجاح ونحب زاد نقول ان شاء الله الف مبروك الف الف مبروك. باهي يا سيدي. الو عسلامة.
5: عسلامة خويا.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك. شو أحوالك؟
5: سعاد الفطوي.
0: سعاد أهلا وسهلا بسعاد الغالية.
5: أنا والله أول مرة نطلبك تعجبني البرنامج بتاعك برشا.
0: إن شاء الله تعيش.
5: نحب نهني بنية خويا نجحت الباك 15
0: صلي عليك.
5: نقول لها ألف مبروك والعقبة تخرج.
0: إن شاء الله. شنو اسمها الصغرونة اللي نجحت هذه؟
5: ريم ريم ريم.
0: ريم وشنو اللقب؟
5: سولي.
0: ان شاء الله الف مبروك يا رمروم. ان شاء الله يا رب العقبه للتخرج وفرحه بها فرحتوا هيك العائله الكل. هذه لازمها زرده هذه زرده باهيه هذه هيك ولا لا سعاد؟
5: مرحبا.
0: سلمي على العائله وهنيها وسعاد ديما كلم لي ذا باهيه ديما كلم باهي
5: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يسلم اختي يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا يعطيهم الصحة باهي الفرحة. شوف مكالمة موالية حسن إذا فما مكالمة موالية. ألو.
6: أهلا وسهلا.
0: أهلا منيا عسلامة.
6: أهلا
0: سلام ورحمة الله. شنو أحوالك يا منيا؟
6: والله الحمد لله.
0: منيا نجحت في الباك.
6: عندي عندي عندي بالفعل نجحت الباك وعندي عندي بالجيران
0: ما شاء الله مبروك عليهم.
6: ايوه مبارك
0: فيك ان شاء الله راسك حي ان شاء الله من هنا لهك الوقت الواحد
6: ان شاء الله
0: فتره. هاي يا سيدي نمشي لسؤال باهي. سؤال باهي يا سيدي. من هو الصحابي الجليل الذي أشار على أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يأمر بجمع المصحف. شكون هو صحابي هذا الجليل اللي أشار على أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يأمر بجمع المصحف؟ هل هو علي ابن أبي طالب أم زيد ابن ثابت أم عمر ابن الخطاب؟
7: أخراني أم عمر.
0: والله هو فعلا عمر ابن الخطاب هو الصحابي الجليل أشار على أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يأمر بجمع المصحف. الله ينورك يا منية. الله يزهيك.
7: ما بتوفق ما يو متميزين كالعادة مزيد.
0: أجمعين.
7: صح على اختيار الغنائي. وتحية الفريق معك من
0: حسون وفيصل. ايه والله صح عليهم انا فرحان بيهم
7: وبعلها عم تهلي حياني تون حي.
0: تحية لي سبح ان شاء الله. الله يبارك لك ويرحم والديك. وشكرا شكرا شكرا على هالتحية الرائعة. هاي سيدي بن سيد نمشي المكالمة اخرى. به الو عسل. يعاود يكلم مره اخرى. فما اسئله بارش اليوم حضر، ما حبيت نبعدهم شوي على المستهلكين الاسئله باش نعاودوهم شوي يفكروا اليوم. اي سيدي بن سيد 870 900 هو الرقم الوحيد. كلم الاذاعه 75 870 900 75 870 900 تكونوا معنا في المباشر باذن الله. الو عسلامة.
8: الو عسلامة خويا
0: جديد. اهلا وسهلا مرحبا بيك.
8: عايشك رندا بالمطويه.
0: رندا مرحبا بيك يا رندا.
8: عايشك.
0: عندكم شي شكون في الباك نجح يا رندا؟
8: لا ما عندناش، اما عندنا جيراننا ان شاء الله العام الجاي.
0: ان شاء الله العام الجاي وكو هي ربي معاهم. اي رندا سؤالك اول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، شكون اول زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي السيده خديجه ام السيده عائشه ام السيده ام سلمة؟
8: السيده خديجه.
0: احسنت يا باهيه وشكرا ليك وتحيه للمطويه الكل يا رندا. شكرا ليك. الله يبارك لك. سلمي على الداري. عايش اختي شكرا. يعاود يكلم مره اخرى اللي كان في تو يستنى من دوز. تحياتي لكم الاحلى اذاعه. وان شاء الله مبروك لكل الناجحين وربي لحق ولدي الكبير زكريا ينجح ان شاء الله في الباك باذن الله. قاسم تحيه لك يا قاسم وتحيه لكل الاصدقاء اللي يسمعوا فينا الان ويحبوا ديما اذاعتنا اذاعه تطوير ان تكونوا معاهم. اهلا وسهلا بالجميع. شكرا.

يا جابس وتحية الجوابسية الكل. والله يفهم اللي عنده زادة برشة يقولك مرة واحد شي جابس مشتاحش جابس. شاء الله ترجع لها في الخير بإذن الله. بعد شوية نشرة الأخبار وإحنا نرجع نوصل اللقاء معكم. عبدالله الفروان جمالك غير من أروع مغنى عبدالله الفروان. مساء الخير أحلى ناس الجنوب. سامية شكرا يا سامية من تجروين. شكرا يا سامية. جيهان شكرا يا جيهان. محمد علي أحمد تحية ليك. أم بشير تحية الجنة تحية لكل الأصدقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء. نبدأها بأبرز العناوين. وقفة احتجاجية لأعوان شركة البيئة بتطاويل المطالبة بانتظام صرف الأجور. وفي كابس نجاح واحد نزلاء السجن المترشحين في البكالوريا وتأجل مرشح ثان. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعلن الدخول بداية من يوم الغد في إضراب عام بثلاثة أيام يشمل بنوك ومؤسسات التأمين بكامل الجهات. دوليا، مقتل 13 شخصا في انفجار في منطقة صناعية للغاز بقطر. وواشنطن تعلق عقوباتها على النفط الإيراني بموجب مذكرة التفاهم وتحركات دبلوماسية في المنطقة لتثبيت الاتفاق. أهلا بكم مستمعينا الكرام لتفاصيل نشرة أخبار المساء. يتواصل بتطوين تطوير المستشفى الجهوي واستكمال المستشفى المحلي بسمار، فضلا عن مشاريع تتعلق بمراكز الصحة الأساسية ووحدات الاستعجال والمخبر الجهوي للطب المدرسي ووحدة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حسب ما أفاد به وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم. وأشار وزير الصحة إلى أن برنامج الوزارة خلال سنتي 25 و26 و2000 يتميز بتوزيع المشاريع على كامل تراب الجمهورية، حيث تشمل التدخلات المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية ومراكز الصحة الأساسية، إلى جانب أقسام الإسعجال والإنعاش والأشعة وتصفية الدم وطب الاختصاص، بما يضمن تكامل مختلف مكونات المنظومة الصحية بمختلف جهات الجمهورية. نفذ اليوم عدد من أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تطاوين للمطالبة بانتظام صرف الأجور بعد تعطل صرفها لثلاثة أشهر متتالية، حسب إفادة عدد منهم للزميلة مبروك سديرية.
3: ثلاثة شهور ما صبونا الشهريتنا، قصوا علينا سناساس وقصوا علينا الودادية، لا عيدنا كل عباد ولا صبونا شهريتنا كل عباد، كان نبسنا. علاش نحب نعرف علاش؟ اللي عندها عائلة واللي عندها صغار واللي يعلم به ربي واللي عنده كري واللي عنده باش مش يخلص، صبونا شهريتنا يا سيدي يا خويا، راه عندنا عائلة، نحن علاش ما تصبونا شهريتنا؟ نحن ثلاثة شهور ما نخلصوش، شكون فما يخدم تحت الحاكم ثلاثة شهور ما يخلصوش؟
4: ثلاثة شهور ماناش خالصين، الكري مش خالص أربع شهور، خويا معاق زاد مطيش الدار. كي نمشي نشكي عليه يقولوا لي ما كتخدم في البستان، امي نحولها من حتى الكرني والشهريه وقالوا لها ماك بنتك في البستان، كهو يلزم الوالي دبر لنا حل، هو المسؤول على الولايه. علاش ثلاثه شهور؟ علاش جاي هنا؟ على خاطر الشهري، عباد تخدم وتسجل في البونطاج ويمشي للاداره والخلاص ما تماش يجيني، فهمتش يجيني الحكايه هذه ولا بتوصل.
5: مطالبنا الاجور، الوالي وعدنا وقتها طالب رئيس الجمهوريه يكون يجيل تطاوين. انا اكبر رساله اللي هي لازم يكون موجود في ويحل المعضلة هذه حتى والي محلها، حتى وزير محلها، حتى حكومة محلتها، حتى مجلس نواب محلها. 8 سنين طول رقم 1000 وقفة احتجاجية، كرئيس جمهوري أنت الوحيد اللي تنجم الموضوع هذا.
2: في الأثناء وجه النائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية تطاوين كمال الأحمر خلال جلسة عامة حوارية عقدت اليوم مع وزير الصحة مصطفى الفرجاني نداء إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل لخلاص أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، حسب إفادته للزميل سعيد العكروت.
6: ملف اجتماعي حارق جدا، أحملكم رسالة إلى رئيس الجمهورية حين تمس كرامة وكبرياء العامل لثلاثة أشهر بدون أجور، يصبح النزول إلى الشارع أمر طبيعي للمطالبة بالحقوق بطريقة سلمية. هذا ما يحدث مع منظوري شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين حاليا، وهو شيء نحن في غناء عنه، رجاء تبكين هؤلاء العمل من أجورهم.
2: أفادت المندوبية الجهوية للتربية بولاية جابس للزميلة هند رزق أن السجن المدني بجابس سجل نجاح أحد النزلاء المترشحين لامتحان البكالوريا في اختصاص علوم الإعلامية، فيما تأجل مرشح آخر في شعبة الاقتصاد والتصرف، وأخفق الخمسة الباقون المترشحون في السجن هذا العام. يذكر أن عدد الحالات الاستثنائية في السجن بولاية جابس بلغ 7 مترشحين. نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إحالة 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية مع طلب استعجال النظر، كما قرر إحالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. كما تداول مكتب البرلمان في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/30/2000، وقرر إحالته إلى كافة لجان القارة على أن يتم النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيها، تشفع بتقرير تأليفي حوله يتم عرضه على المكتب وإحالته إلى الجلسة العامة وفقا لمقتضيات الإجرائية في الغرض. خلال جلسة عامة حوارية انعقدت اليوم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى سنة الجارية على معرف صحي وطني موحد، وذلك في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين. وأوضح خلال هذه الجلسة أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15,000 معرف صحي، بما يمهد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. ومن جهة ثانية، كشف وزير الصحة أن مصالح الصحة العمومية رفعت 7,551 عينة من مياه البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية، إلى جانب إنجاز استمارات حول وضعية صحة البيئة شملت 539 نقطة مراقبة بمختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي القادم. أعلن صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 بداية من اليوم بالنسبة للتحويلات البنكية حسب بلاغ للصندوق. وأضاف أنه سيتم بداية من الغد صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 2026 بالنسبة إلى التحويلات البريدية. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين بكامل تراب الجمهورية أيام 23/24/25 من جوان الجارية. ويأتي القرار إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 25/2000. كما أشارت الجامعة إلى رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 24/2000 المتعلق بالمجلة التجارية التونسية على موظفي القطاع البنكي. وأوضحت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أن الإضراب يشمل عدم الالتحاق بمراكز العمل خلال الأيام الثلاثة، سواء في المقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات أو مختلف هياكل القطاع. كما دعت أعوان القطاع في تونس الكبرى إلى التجمع غدا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة، مع دعوة بقية الجهات إلى الالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار على مدار يومي 25/26 من جوان الجاري تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة بإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. وينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن إرساء منصة مستثمرة إثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في تونس. إلى شأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب أكثر من 11 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. أعلنت السلطات القطرية اليوم عن مقتل 13 شخصا من العمال الباكستانيين والهنود وإصابة 66 آخرين من جنسية مختلفة جراء الانفجار الذي وقع الليلة الماضية في منطقة صناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث ولن يؤثر على الصادرات. علقت الولايات المتحدة اليوم عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 من شهر أوت القادم، وذلك بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين. هذا وتتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث تدخل المفاوضات مرحلة جديدة من خلال اجتماعات فنية تستمر طوال الأسبوع، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من اللقاءات رفيعة المستوى وإعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات. وفي سياق تحركات دبلوماسية في المنطقة، ذكر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليبافة اليوم أن وفدا إيرانيا يضم أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى سلطنة عمان لبحث الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الترتيبات الإيرانية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. وتوازيا مع ذلك، قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن الرئيس الإيراني سيزور باكستان غدا، واصفة الزيارة بأنها فرصة مهمة لمناقشة المساعي الدبلوماسية الجارية عقب الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن. زيارة تتزامن مع جولة خليجية لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشمل الإمارات والكويت والبحرين بداية من الغد، وتستمر حتى 25 من جوان الجارية. وتأتي الجولة في ظل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي على إنهاء الحرب وحل الملفات الخلافية العالقة، على أن يستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الأسبوع الماضي. وأكدت الخارجية الأمريكية أن روبيو سيبحث مذكرة التفاهم مع إيران والجهود الرامية إلى ضمان مرور كامل وآمن وحر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى ملفات السلام والاستقرار الإقليمية. كما سيشارك يوم الخميس في اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين لبحث الأولويات المشتركة في المنطقة. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية هذا المساء. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: الانقلاب الصيفي هو ظاهرة فلكية تحدث في 22 من جوان من كل عام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والثاني والعشرين من ديسمبر في النصف الجنوبي لكوكب الأرض، ويتميز بأنه يشهد ظاهرة أطول نهار وأقصر ليل في السنة، وفي دوران الأرض حول الشمس مرة في السنة وحول نفسها مرة كل يوم بشكل بيضوي، يقترن هذان التاريخان بوجود أحد نصفيها في أقرب نقطة من الشمس، مما يسبب دخولها في النهار لأكبر توقيت في السنة. ومنذ آلاف السنين ابتكرت الثقافات في جميع أنحاء العالم طرقا للاحتفال بهذه الأحداث السماوية وتبجيلها، من المباني التي تتماشى مع الانقلاب الشمسي إلى إقامة المهرجانات الصاخبة على شرفها.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم تقدم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظار.

0: بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

0: سيدي منصور صابر الرباعي. مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن في إذاعة تطاوين. نفرحوا ديما كي تكون الرفقة طيبة معاكم الناس الكل. 6:24 دقيقة وقيت حتى نسافر نعمل جولة هيك في حكاية من حكايات وطن مع عالمة الآثار الدكتورة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.
1: حكايات وطن.
0: دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا بك.
2: مساء النور، أهلا ومرحبا بكل مستمعينا.
0: الله ينورك يا للا. نتجول ما بين أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. أما اليوم ظهر لي بنزوم لبلاصة رائعة جدا، قرطاج، حمامات أنطونيوس الرائعة الجميلة اللي نجم وزادة نعملوا فيها جولة اليوم، ونحكوا لهم الحكاية حتى يتعرفوا على هذا الموقع الرائع والجميل إن شاء الله.
2: موقع رائع والجميل طبعا هو معلم، ولكن حد ذاته موقع لأنه مجمع كامل كومبلكس، يعني متكون من عديد المعالم الصغيرة داخله. هو نشير أول حاجة هو على شاطئ البحر، يعني اللي بش يمشي نجم يعمل استراحة. هناك معالم أخرى، تعرف اللي مدينة قرطاج هي العاصمة الكبرى لعدة قرون منذ الفترة البونية إلى الفترة البيزنطية، وقرطاج عاصمة ولم تتزحزح من هذا المنصب الذي ارتقت إليه بفضل ثقافتها، بفضل اقتصادها، بفضل شعوبها اللي يعني مرت من هذا من هذه الجغرافيا. وبالتالي اليوم كي نمشي نتجول في مدينة قرطاج الحالية باش نلقاو عدة معالم تعود إلى ثقافات مختلفة، إلى فترات وحقب تاريخية مختلفة، ولكن كلها تجتمع في هذا الانسجام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي عاشته عاصمتنا التاريخية قرطاج. اليوم ربما احنا باش نجولوا فيهم معلم معلم، ولكن يحيط بحمام أنطونيوس معالم اخرى، واللي باش يزور حمامات أنطونيوس باش يتمتع بالاستحمام في البحر لان البحر جميل بالقرب منه، وايضا سيزور معالم اخرى نترك له يعني الفرصه باش يكتشفها.
0: نعم جيد.
2: حمامات أنطونيوس نشير ايضا الى انه كلمه حمامات وليس حمام. في القديم في الفترات القديمة يعني الحمامات ليست حديثة كما نعرف، وإحنا في تونس اليوم عنا عادة الحمام وتقاليد الحمام يعني داخلة في جذورنا، وهي تعود إلى ما قبل الفترة الرومانية إلى الفترة البونية. كانت تبنى الحمامات إن كانت خاصة في المنازل أو عامة يبنيها الحاكم للشعب، ولكن في الفترة الرومانية عرفت هذه المعالم بسيطرتها على المشهد العمراني، وكما نشوف قصر الجم، كما نشوف عدة معالم شاهقة الحناية الرومانية. اليوم عنا الحمامات، ونقول حمامات لأنها مجموعة حمام، ما هي ليس حمام فقط، ما يستقيمش اللفظ كي تقول حمام بالنسبة للفترة القديمة. هي كانت تبنى كمجمعات ثقافية رياضية يعني صحية، كانت تقام فيها يعني كانت على حسب طوابق، وكل طابق كان فيه اختصاص، كانت فيها حتى المكتبات اللي يحب القراءة يحب الفلسفة يحب الشعر يحب، يعني كانوا يتعاطون كل أنواع الترفيه في هذه المجمعات التي كانت تسمى الحمامات.
0: ما شاء الله.
2: ولكن ما يطغى عليها هو الجانب طبعا الصحي المائي، فكانت تبنى في المدن الكبرى، وحمامات أنطونيوس اللي بنيت تحت يعني حكم الإمبراطور أنطونيوس كيف تقولوا الفيو يعني التقي الورع، هذا الامبراطور اللي بناء احد ثالث الحمامات في الامبراطورية، وهذا يعتبر يعني ثالث حمام من الحجم الكبير يعني حظيت به قرطاج نظرا لهذا الموقع الجميل قرب البحر، وكان فيه يعني طابق تحت ارضي يفتح مباشرة على البحر، وكان تنقل له كل يعني الحجارة الثقيلة والرخام لبناء كانت تأتي عبر السفن من البحر حتى يسهل يعني بناؤه. وقد تم تشييده يعني في فترة طويلة نظرا لما احتواه من مواد ثمينة جدا من كل أنواع الرخام، شتى أنواع الرخام الموجود في الإمبراطورية الرومانية بكل يعني مقاطعاتها، كل أنواع الحجارة، كل أنواع الزخرف، الفسيفساء، التماثيل التي كانت تزين واجهاته والمعابد الصغيرة التي كانت موجودة بداخله، الأحواض المزخرفة بالفسيفساء. يعني يجب أن نتصور وهناك يعني في الموقع إعادة تجسيد لهذا الحمام بكل يعني معطياته، وكان من أجمل يعني المواقع اللي موجودة في قرطاج في الفترة الرومانية.
0: نعم جيدة حتى اللي تجوره من أول ما تدخلوا الأرضية وكل حجر هذاك المعمول في الأرضية وانت تتمشى، من بعد زادة تلقى مساحات كبيرة، تلقى زادة دروج تهبط معاهم تنزل معاهم. طبعا فما بعض الأسقف كل أنا نقول زي الكاميرات نوعا ما، أما هذوما غير أيلين للسقوط.
2: لا هو في حالة جيدة لأنه اليوم هو مصنف ضمن معالم قرطاج عالمي، يحظى يعني بالترميم بالمحافظة بكل يعني لا يعني الزيارة هي مش مجانية، وبالتالي هو موقع مفتوح للزوار.
0: وين يعني البلاصة دكتورة بالضبط؟ أنا أعطينا
2: قرطاج ليس بعيد عن القصر الرئاسي، ويعني في منطقة بيت الحكمة قرطاج حنبعل، يعني اللي يمشي للقرطاج حنبعل أي يجد يعني الإعلان على المسار اللي وصل لهذه الحمامات العملاقة. هي المساحة فقط يعني تقريبا 8000 متر مربع، ويعني لم يبقى من هذه الطوابق اللي سقطت فترة الوندال، يعني الوندالين هم اللي ساهموا في تدهور هذا الحمام، وتم يعني انتزاع كل زخارفه ووزعت عبر الإمبراطورية الرومانية في الفترة البيزنطية يعني بين إيطاليا وتركيا. ويمكن أن نتجول في العالم ونجد يعني عرس أو زخارف يعني من متأكية من هذه الحمامات اللي كانت يعني فيها كثافة كبيرة من عناصر الزينة والزخرف.
0: جيد والله حلوة. أنا في نفس الوقت يعني أتأمل في هذا المكان الرائع والجميلة تنجم تمشوا له حتى تورا الصيف. فقط نعملوا مظلة جبسية هيك ولا لا؟ مظلة جبسية
2: بالطبيعة لأنه الشمس حارة في الصيف، ولكن زيارته في الصيف جميل جدا. وفي يعني إطلالة على البحر المتوسط كذلك جميلة جدا.
0: حاضر بإذن الله، إن شاء الله ما نفوتوش الفرصة حتى نزوروا جولة في حمامات أنطونيوس بقرطاج. كما قالت الدكتورة هي قرطاج حنا بعلك ولا الرئاسة
2: اللي يحب يتجول ياخذ القطار ينزل في محطة قرطاج حنا بعل ويتمشى يعني يشوف الجمال قرطاج وجمال طبيعتها، مازالت منطقة طبيعية خضراء. وإذا فما زاد الحافلة فما يعني كل وسائل النقل متاحة من العرب.
0: نمشوا نتجولوا ونشوفوا إن شاء الله الناس كل اللي يسمعوا فينا. دكتورة دام هذا الإبداع، شكرا لك على الجولة الرائعة اليوم إن شاء الله في قرطاج. أعطيك الصحة دكتورة. شكرا الله ينورك. شكرا

ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن في إذاعة تطاوين. ديما فرحانين بنجاحات البكالوريا. هاجر تحية ليك يا هاجر. هاجر الغرياني قالت لي بربي نحب نهني بنت أختي ريهام بمناسبة نجاحها بتميز في البكالوريا شعبة التقنية. إن شاء الله ألف مبروك يا ريهام. ألف ألف ألف مبروك. إن شاء الله عقبة للتخرج بإذن الله. مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعونا ويتابعونا ويحبوا ديما إذاعة التطاوين. بعد شوية نعطيكم التوقيت بالضبط. النجم ناخذ زادة دفعة أخرى بعد 4:30. نجم ناخذ دفعة أخرى من المكالمات بإذن الله. أشرح لها

0: ومرحبا بكم، هذايا فارس كرم. 75-870-900 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم حتى تكونوا معنا في مجموعة من الأسئلة اللي برمجناهم اليوم. مكالمات دفعة ثانية وصلت. يلا ألو.
1: ألو، عسلامة سي نجيب.
0: أهلا وسهلا بك يا معلم. لفاس
1: روح يا نسيم الأجلة.
0: والله
1: وسلم لي على عروسة الصحراء.
0: حاضر. الله يسلمك ويسلم من جاب السلام هذا. الله يطول. لباس خويا، لباس عبد الرحمن.
1: والله الحمد لله، الحمد لله.
0: زركين لباس واهلها وناسها الطيبين.
1: زركين ما مكشيش ان شاء الله راسك حي كيف يجي 25 جويله. تعال احبانا هني فهمتني ولا اعمل شط عن غطسة.
0: شكرا، بارك الله فيك، طول عمرك ان شاء الله وعامره باهلها وناسها ان شاء الله.
1: وسي نجيب بربي نبلغ تحياتنا اولا للي جمعت المسؤولين على الإذاعة واللي قدموا معاك في البرامج الكل.
0: أي.
1: ونتمنوا النجاح المبروك على اللي نجحوا، الولادات والبنيات اللي نجحوا في الدورة الأولى هذه، وإن شاء الله العقبة للدورة الثانية.
0: أي.
1: وتم برشة حاجات تعجبني نحب نعبر عليها لكن الوقت ديما ضيق. تعجبني بكريك على البرنامج نتاع سي شكري العدودي في العيد الوطني في 70 للجيش الوطني.
0: أي.
1: معناها حتى حبيت باش نتصل باش نبلغ تحياتي لكن الله يعلم معناها الوقت ضيق.
0: قلت كلامك هذا انا يفرحني، انا كلامك هذا يفرحني فعلا.
1: لا معناها احنا الحمد لله من حظ اذاعتنا مش رامي ورود كما قلت لك كل مره خاطر التكرار مش ذا يعني. معناها احنا المحطات اللي يصيروا في البلاد الكل معناها تصير كل تلقى اذاعتنا موجوده فيها. يعني الانسان لا يسمع من ناس اخرين ويسمع من اذاعتنا.
0: أيه.
1: هذه معناها العيد السبعين تذكرنا معناها في الجيش الوطني احنا مش كان بعد في الاستقلال الجيش من قبل الاستقلال من عهد المنصف باي معناها جيشنا موجود وعسكرنا موجود وتراثنا وتاريخنا موجود فهمتني ولا. ثم برشا حاجات الجيش الوطني من مشيت المعركة بنزرت وشفت جيشنا الشارك في المعركة والتضحيات الإنسان اللي عناها.
0: أيه.
1: والحمد لله والمستشفى العسكري هو تبع الجنوب الشرقي الكل الموجود في قدس قائم بواجبة كما ينبغي في معارضة الصحة العمومية على المستشفيات على الصحة العمومية والحمد لله.
0: نعم.
1: وانت شكرا بارك الله فيك في نجيب الله غير براوة.
0: احكي خليتك تعبر اليوم براوة حبيش قصة ليك. خليتك تعبر كيما تحب انت. اي سيدي. نمشي معك للسؤال الخاص بيك. انا ماذا بي اليوم نصعب لك شوي الامور اما سبحان الله كيفاش باش نعمل معك يا باهي. اي لا لا لا لازمنا يا سيدي. يا سيدي ما هو نظام الحكم في البحرين؟ هل هو جمهورية ام مملكة ام امارة؟
1: هو تو الامارات العربية امارة معناها امارة ولا مملكة كيف كيف هم معناها؟
0: لا امارة ولا مملكة
1: تو على خطر هي الامارات العربية المتحدة. هي في البحرين قلت انت.
0: ما هو نظام الحكم في البحرين؟ هل هو جمهورية أم مملكة أم إمارة؟
1: الله يخليك في بالي مملكة.
0: صحيح صحيح. وأخيرا وأخيرا صحيح مملكة. طبعا مملكة يا صديقي السمح أول يختلف أثنان في ذلك. الله يبارك لك وشكرا على الكلمات الرائعة والجميلة باش نعطوا فرصة زاد لغيرك اللي يكلم. شكرا صديق عايشك. شكرا. نشوف مكالمة ولي. ألو عسلامة.
2: عسلامة
0: عم
2: مجيد.
0: أهلا وسهلا مساء النور. شو أحوالك؟
2: عايشك عم مجيد. لكنت هزيتونا مع بعضنا باش نتكلم قلت الرجل يتكلمنا
0: بالحق. مازال معانا زعم ولا مشي مشي ظهر لي المكالمة باهي مسالش. أي ذكرني في الاسم.
2: معك المو.
0: مرحبا بك. شو احوالك اليوم؟ عندك شي شكون؟
2: عبالي بعث لك سلام على سماح ولد هجاح ان شاء الله.
0: اي.
2: قلت لها ما فيش فلوس بلا يسال الملي عليهم مشيت دبرت راسي تو كلمت. قلت خلينا نقول لك حتى اني بنت اختي نجحت.
0: ان شاء الله مبروك.
2: عايش كيف في تونس لما حاله. وولد سماح نجح زاد انطلق هي ما كلمتش بحذاء عباد تو خليتهم بك الصباح.
0: اي.
2: وبن جيرانها ان شاء الله ينجح الناس الكل. ربي ينجح كل أمة محمد جمليه يا ربي ما نقول
0: ان شاء الله والله
2: حياتهم في باك في خدمه في وتحيه لكم الكل انا نقدمكم تحيه وكنت زاد تحيه للزملاء وبارولاما وحبيت ان بالله الشادي الحاج انت لنا لشفي
0: ان شاء الله امين
2: نسال عليه في ولد خالت في ابراهيم والله ديما رجل طيب برف الحق حتى في حياته هذا
0: السؤال تو هاي نمشي للسؤال
2: يا ربي هني
0: أقبليك فاشله فان شاء الله ينجح صغار
2: تذكر كي قلت لي قول يا ربي نجح ومنية تحية ليها وضحاة محمد شلبي كل كله في علي الغندري والكل اللي الخالية اللي مسميتهم كل شيء
0: والله انت لازمك سؤال باهي تو هاي يا سيدي هاي الزرافة تعرفيها ولا ما تعرفيهاش الزرافة
2: طبعا بكري نطلع يعني اما توف الزرافة ربي
0: باهي قداش عدى ريتين رقبة متاحة الرقبة
2: ما شاء الله
0: ايه قداش عدد الفقرات عنق الزرافة قداش
2: لا حسبتهم شفت بالعين يا بلتي
0: والله تعمدت اني نعطيك السؤال للأمانة بصراحة
2: الأنبياء يعني دي ما تعطيه إلا في الأنبياء
0: خلينا في ما هو عدد فقرات عنق الزرافة هل هم ركزي معايا سبعة وإلا ثمانية وإلا تسعة
2: أنت عاد ما ركزتش معك خاطر أنت عملت معاد
0: هاي عملت معنا ما هو عدد فقرات عنق الزرافة هل هم سبعة وإلا ثمانية ولا تسعة
2: سبعة
0: والله فعلا
2: شكرا لك حسين ما طولش عليك وربي هني الناس كله خير
0: يا برد شكرا سلام عايشك شكرا السلام عليكم ألو
3: وعليكم السلام
0: مرحبا بك شنو احوالك
3: والله نسيت كان على حال وحال حوالك يا سي عبد المجيد
0: عايش خويا الله ينورك الاسم شكون معايا باهي
3: والله انا في العاده صديق جدا في قديم الزمان اللي دعك حويل لكن مثال سي عبد المجيد انت شاركناش معك كله نسموه الفكر ممكن حبيب وكسرني من منطقة الزهرة تطوي
0: مرحبا بيك ومرحبا بالزهرة ومرحبا بالناس الكل يا خويا لباس الصحة الأمور باهية
3: والله الحمد لله قبل أن نرسم منشطة ماكس عبد المجيد الحي إذاعة تطوين المنشطين فردا فردا نساء ورجال وخويا حسن وخويا فيصل وكل من في إذاعة تطوين
0: الله يبارك لك زاد حتى هم يحيوك ياسر ياسر ياسر ياسر وقالوا لك بارك الله فيك وإن شاء الله عودة طيبة إن شاء الله بإذن الله
3: إن شاء الله عودة طيبة وعايزة ممونة لك أنت وبالله في نهاية الحصة جدا لازم
0: لا أنا وين مشيت أنا هني معاك هني معاك
3: أي في نهاية الحصة ولا حتى طوب عشان بعد ما نعلق جبنا عمي لازم فلاح خلي نجي خوض بوي بمناسبة نجاح الطلبة اللي كل الناجحين إن شاء الله نجاح على نجاح المتالقين
0: إن شاء الله
3: إن شاء الله ينجحوا
0: هاي سيدي نمشي معاك لسؤالك باهي
3: برا
0: أي. نعطيك سؤال سهل ولا صعب كيف تحب انت كيف تحب انت تلقى عايش قول
3: والله كيف تحب عبد المجيد خويا انت كلم لك
0: هاي يا سيدي بنسيت ما هو اسم زوجة فرعون فرعون تسمع به فرعون
3: فرعون جوز
0: مرات اسمها مرت فرعون اسمها الاسم نعطيك عشر احتمالات مش حتى ثلاث نعطيك اسمها الفاتحة اسمها كروان اسمها آسيا اسمها فتحية اسمها زهرة
3: آسيا
0: صحيح والله فعلا اسمها آسيا زوجة فرعون اسمها آسيا
3: والله رجعت في عبد المجيد بكامل احترام ليك المستمعين من رجعت الرجالة شكت شوية لقيتها في القاموس
0: صحيت والله يا ربي خلي لك القاموس
3: بس نعطيك معلومة
0: هابا
3: وللمستمعين السيد اللي يتكلم فيه عندي 350 رقم في طاسة مخ
0: ما شاء الله صلي عن بي على أخوي
3: والتليفون هذا ما نفيش خايدي في ورق ولا هو في التليفون
0: لا لا أمورك واضحة صلي عن بي على أخوي الله يديم عليك العز والهنا وراحة البال ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء
0: الله عايش الله يرحمهم شكرا لك مكالمه مواليه ما عادش نطولوا ياسر يا جماعه اهلا سلام اختي مرحبا
4: بيك عايشك معك عايشه بنجردان يا
0: اخوي عايشه مرحبا يا عايشه
4: بيك
0: الله ينورك وبارك الله فيك
4: يلا تحيه لك انت ولهز عليه التليفون ومبارك للعايشتي عائله مقدمه اليوم اول امس غادي اربع نصف ما شاء الله
0: ما شاء الله
4: لا لمس معنا النتيجة وعندي بالتعامل في جديد إن شاء الله تنجح تحطها في الكنترول وإن شاء الله اللي ما نجحش إن شاء الله العام الجاي ومعنا صراحة نقول لك يا عبد المجيد ان شاء الله نقولوا ان شاء الله كان الخير وغني عديتهم الاخر
0: هاك وان شاء الله كان الخير هاي ان شاء الله كان الخير واللي ما نجح ان شاء الله ينجح هاي نمشي معك للسؤال هاي السؤال يا باهي
4: ان شاء الله ما صعبش عليا
0: لا لا لا ما صعبش عليك باهي عندك شقطوس في الدار
4: عندها
0: ما
4: شاء الله
0: هاي ان شاء الله هاي ما هو ما هو المذاق الذي لا تميزه القطط به القطط ما كتعرفي مقطاطيس فما الحلو فما المالح فما كذا فما مذاق ما يميزوهش ما يميزوه زي تعطيه زي ما تعمل معنا عنده عادي ما احنا نطعموه هما ما يطعموهش شنو هو هل هو الحلو ام المالح
4: معنا ما يطعموش معنا
0: ايه ايه ايه
4: الحلو
0: صحيح صحيح يعطيك الصحة.
4: أنا ما نعد أخوي ما نطع مربي ما شاء الله تو كنت في داخوري.
0: ما شاء الله والله يعطيك الصحة وبرافو على المعلومة. يعطيك الصحة عايشة.
4: وخد التحية كله عدت لنا الأغاني القديمة راهي ما شاء الله بالحق بالحق رامي زي الأغاني تو الجديدة اللي زي الموضة زي بس. كل عام صحة قلنا
0: هاك هو ربي يستر
4: والله ما شاء الله ان شاء الله ربي يعاونكم
0: ان شاء الله يعيشك وبارك الله فيك
4: معاكم وان شاء الله كل
0: ان شاء الله يا رب الله ينورك ان شاء الله شكرا 870 900 الو عسلامة الو
5: اهلا سي مجيد
0: اهلا مرحبا سيدي مرحبا بك عم علي عم علي مرحبا بك عم علي وينك شو احوالك ونقص في الراديو المغادي وسمعني عن طريق الهاتف
5: ولد خويا كمال بنت نجحت فاطمة
0: ان شاء الله مبروك
5: وخيض ولد خالتي زاد حتى هو ولد الفتحي ونهنيهم ونهني كل من ناجح ان شاء الله وأقل الكنترول حتى ماذا بينا ينجح وماذا بينا تصبر الناس ما المجيح الشاجح العام جايب حول الله
0: إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله هذاك هي الدنيا كلها امتحانات هي
5: الوضع عاد على إذاعة الطوينة
0: اللي هي هاي
5: يا عروس السحر الدرشي بجنودك زيد درش يا ترية بين زوز جبال بثك وصحة أخبارك في الوطن ما تماش وحتى أولاد تطوين في الوقوف رجال يا موصلة صوت المحتاج من غير ما وصلاش الناس عليك سبب بالجوال كل ما سمع صوتك على المذياع شد فراش وشد الترب الشيخ مع الموال حيه لجنودك اللي عرفت واللي ما عرفتاش قداش نحبك قداش نحبهم ونحبك يا حلوة في الإرسال يا عروس السحر الدرشي بجنودك زيد دراش يا ثرية بين زوز أجبال
0: الله الله الله الله يا سيدي أيوة
5: أي هذه عاد رباجة لذاعة الطويلة
0: عايشة عايشة يا عايشك الله ينورك وبرك الله فيك ويعطيك الصحة يلا عم علي شكرا لك سلام على العائلة الله يبارك لك مكلمة أخرى حاضر بعد شوي نسمع علي حميدة إن شاء الله ألو
6: ألو مساء النور
0: مساء الورد مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بيك
6: معك رشيدة من ميدون
0: مرحبا بيك يا رشيدة شو أحوالك
6: والله الحمد لله المره اللي فاتت كنت ما عملتش تبحيره واليوم هل مشيت عملت تبحيره وجيت
0: صحه صحه صحه صحه التبحيره الله يبارك
6: الله يبارك لك والله ما زلت بالماء البحر جريت الطول خايف تتلبس ما شاء الله تعديك
0: الله يبارك الله يبارك هاي نعطيك سؤال باهي وجميل ورائع ومهنا الزي
6: قول
0: ما كحاشك بسؤال باهي ولا باهي انا الحيوان اللي ما يمتلكش حبال صوتيه ما عنده صوت الله غالب
6: ما عنده صوت
0: اي ابدا الخيال كبير ما شاء الله والطول الفوق ما شاء الله اما الحبال الصوتيه ما عندهاش صوت لا لا قلت لك طويل الفوق اي سمعنا حاجه طويله رقبته طويله ياسر اي رقبة طويلة زرافة صحيتي زرافة ما عندهاش حبال صوتي زرافة حتى يجروها شيء معناها صوت ما عندهاش أصلا سكوت سيلانسيز الله يبارك لك إن شاء الله إن شاء الله ديما منورة وكلمنا ديما بارك عايش أختي شكرا بارك الله فيك تحية لك الله ينورك شكرا الله ينور يال علي حميدة

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الصحة مصفى الفرجاني اليوم أن وزارة الصحة تواصل تنفيذ برنامج الانتدابات المبرمجة والبالغة 4000 موطن شغل، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن استكمال نحو 50% من هذا البرنامج. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية، وذلك بداية من يوم الغد وعلى مدى 3 أيام. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية. توجه كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف مساء اليوم إلى سلطنة عمان رفقة وزير الخارجية عباس عرقجي لبحث العلاقات الثنائية والجهود المشتركة المرتبطة بالترتيبات الإيرانية الخاصة بإدارة مضيق هرمز. وبحسب التلفزيون الإيراني سيلتقي رئيس أو كبير المفاوضين الإيرانيين خلال زيارته إلى عمان السلطان هيثم بن طارق. وتأتي هذه الزيارة بعد اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى المنعقدة بين واشنطن وطهران في سويسرا. علقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوباتها المفروضة على قطاع النفط الإيراني حتى 21 من أوت المقبل في أول خطوة اقتصادية عملية تنفذها واشنطن بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع طهران الأسبوع الماضي. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في المنطقة الأمنية جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة إلى ذلك. انتهى الموجز. رباب في حوصلة لأهم الأخبار الرياضية. مرحبا رباب.
3: شكرا بثينة.

0: فوسبور. شكرا بثينة، أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. طقم تحكيم نسائي سيصفر مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب الهولندي، المباراة المبرمجة يوم 25 جوان الجاري ضمن منافسة الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لكأس العالم. ذكر ستقود المباراة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا بمساعدة مواطنتها سندرا راميريز، فيما باش يكون الإسباني خوسي أنريكي ناراخو حكم مساعد ثاني، بينما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى البرغوياني خوان غابرييل بينيتيز. منتخبنا الوطني التونسي نذكر ينهي تحضيراته اليوم بمدينة مونتيري المكسيكي، منتظر يتحول يوم الغد إلى من مونتيري المكسيكي إلى مدينة كنساس الأمريكية. نذكر استعدادا لمواجهة المنتخب الهولندي، المباراة اللي باش تكون فجر الجمعة بتوقيت تونس. نذكر من أخبار منتخبنا والكواليس، غادر العضوان الجامعيين معز المستيري وريم البجاوي صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني التونسي للمشاركة في نهاية كأس العالم 2026 في اتجاه تونس قبل استكمال مشوار نصر قرطاج في البطولة. نذكر منتخبنا الوطني التونسي يواصل في التراجع في التصنيف العالمي بعد ما فقد مركزين آخرين ليصبح في المرتبة 58 في آخر تحديث صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. في النتائج اللحينية، هدف لصفر للأرجنتين أمام النمسا ذكر في الشوط الأول بمضال ليونيل ميسي في الدقيقة 39. الأربعاء متاع الصباح بتوقيت تونس الأردن تلتقي المنتخب الجزائري في قمة عربية. العشرة متاع الليل الليلة العراق تلتقي المنتخب الفرنسي. وفي الواحدة بعد منتصف الليل المنتخب السنغالي يلتقي النرويج. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

0: ومرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا الآن إذاعة تطاوين 7:07. أهلا وسهلا بمستمعينا الكل في مختلف المناطق، تحية لكم ونفرح برشا خاصة كي طلع علينا وكي زادا نبدو يكونوا عندنا زادا ضيوف لهنا في الأستوديو. والله نفرح، هو لمحالة ديما الواحد يقول والله ربي يعطينا إن شاء الله الوقت الطيب وربي إن شاء الله ديما يفرحنا. وشكرا. فما غنية زادة متاع بنية صغرونة اسمها فيروز، إن شاء الله بعد شوية إن شاء الله باش نسمح لكم. فيروز هي فيروز بنية صغرونة، والغنية سمحة ياسر، زادة تغنى بتون الزين يا زين، حلوة برشا، إن شاء الله باش نسمعوها بعد شوية بإذن الله. مع هذا يا زادة أنا قلت الحضور زادة فنانين اللي عندنا، الفنان زادة مروان النجاري ومعه زادة محمد عبد النبيلي هو المايسترو اللي العازف على الأورج اللي اليوم زادة ينورونا في إذاعة تطاوين. علاش أنا نقول الحضور الأستوديو راهو ديما رائع، والله ديما هذه نقول فيها للفنانين الكل، نقول تحب تعمل لقاء وانترفيو رائع وجميل في الإذاعة لازمك تكون حاضر في الأستوديو. فأهلا وسهلا بيهم ومرحبا بيهم، طبعا ينورونا، والحضور في الإذاعة هو يضيفلنا احنا كمذيعين وأيضا للمستمعين، لأن هذا هو القرب. احنا ديما نقولوا إذاعة القرب. إذاعة القرب ايش معناه؟ إذاعة القرب معناه أن يكونوا حاضرين معنا ديما بإذن الله. هاي اعطينا شوية عزف المايسترو، تعطينا شوية عزف اي مايسترو.
1: شكرا اخوي مجيد على الاستضافة.

0: صح. برافو برافو مايس. يعطيك الصحة مايسترو. خليني نرحب مروان. مساء النور يا مروان.
1: عيشك يا مجيد. مساء الخير. مساء المتابعين الكل لإذاعة تطاوين. حيوا العاملين في الإذاعة لهنا.
0: يعطيك الصحة. والأول حضور.
1: أول حضور في إذاعة تطاوين. مشيت لإذاعة أخرين إن شاء الله. وهذه أول حضور في إذاعة تطاوين
0: الحمد لله. الإذاعة إذاعتكم تنورونا وتشرفونا.
1: بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة محمد عن عبد النبي. يعطيك الصحة. الأول مرة زاد تزورنا في الإذاعة. أول مرة منور يا سيدي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. لنا الشرف أنكم تكونوا حاضرين حتى نعملوا حاجة باهية اليوم. خلينا نتعرفوا عليك مروان.
1: والله مروان نجاري من ولاية مدنين. 28 سنة.
0: أي.
1: فنان نغني وشاعر أيضا.
0: شاعر زاد ما شاء الله.
1: وممكن ممكن تعرفت بالشعر أكثر من الأغنية. الناس تعرفني تعرفتني بالشعر.
0: أي.
1: بحكم يعني شعر يعني على التواصل الاجتماعي يعني ما مش متطلب كل فنان يعني لازم جروب وكذا. حتى في دارك نجم كذا موهوب بالشعر الشعبي يعني. والحمد لله الإنسان يسعى قاعد يسعى وإن شاء الله أخويا
0: نسمع هذا وهذا غناء وشعر
1: وهي حاجة مش موجودة برصة أن يكون فنان وشاعر لكن الحمد لله الإنسان يجتهد. ما زلنا ما نقول الشاعر لكن بداية شاعر إن شاء الله. بداية شاعر
0: شنو تحبوا نبدو؟ خلونا نبدو بما أنه الناس الكل تستنى فيك اليوم مباشرة عبر إذاعة تطاوين. مروان ومحمد
1: نعملوا لهم كوكتيل ليبي إن شاء الله.
0: حاضر سيدي يلا معكم.

0: الله عليك. شكرا شكرا شكرا
1: ويعطيكم الصحة فعلا مروان ومحمد، الله يبارك وبرافو، والله برافو هالثنائي. محمد يسلم عليك أجود، قال لك يعطيك الصحة زادة. شكرا، يسلم عليك زادة الناس الكل في مدنين. مروان أصحابك أصدقائك اللي من بكري زادة، والله ما شاء الله
0: نسلم عليهم الكل، وإن شاء الله خويا مستعملي الطريق يحاول يسيسر واحد
1: مشان يسيسر واحد كمان. الأجواء مازال زادة خير من هيك إن شاء الله. مازلنا مع بعضنا. مروان، تو أي فنان ديما يراهن على إنتاجات؟ عملت إنتاجات خاصة؟
0: والله بديت بإنتاج أغنية هي وصف غزالة من كلماتي نين، مادام نين نقول في الشاعر، قلت نجرب حاجة من عندي. يا وصف غزالة كلماتي نين وألحاني نين، وتوزيع أخونا محمد كتجربة أولى حتى وصديقي وديما معايا. وإن شاء الله في وعندي برنامج غنية أخرى إن شاء الله على مدنين إن شاء الله.
1: نعم
0: نحضرها إن شاء الله
1: إن شاء الله. أش قولك نعمل شوية شعر تو؟ شوية شعر عايزتي. شوي شعر من عندك مروان.
0: واني جاي واني ماني شعر ارتجالي، نقول على كل شيء. فجيت للإذاعة قلت
1: أعطيهم حقهم اليوم. ما شاء الله.
0: قول التطاوين ناس الخير هاي نمشوا زايرين، وهي الأمة الثانية والصدر حنين وعايش فيها سنين، وهي جيرا ونسب وقريب المدنين، وما دامنا حيين ونبقوا ديما عز بالطيبة بهين. تطاوين هي بلاد الخير هاي نمشوا زايرين، وهي الأمة الثانية والصدر حنين وعايش فيها سنين، وهي جيرا ونسب وقريب المدنين، وما دامنا حيين ونبقوا ديما عز بالطيبة بهين. قلت مروان قال الشعر يا سمعين، أجواد معروفين عالسكن تي بالذات في مدني. ما زلت هني نقول وساهر الليل نشوف لك بحلول، ندعي المولى إن شاء الله مقبول، القلوب النظيفة يزيد هالبول. ما زلت ولد أجواد طير نصر نشبح كان على الأبعاد، أهل الفزاعة تقول بن شداد، حب الوطن والغير على البلاد. ما زال فيه حن والنفس الكريمة ما انهارت من قلب عرق، دمي جريف العرق ليل سخن، نسلا ورثت عن عن وعن، ما زال عندي سلوك وما فمش بشر ما فيه شي عيوب، ربي خلق انواع من القلوب، يقبل العبد اللي نواب يتوب. مروان قال الشعر يا سمعين، أجواد معروفين عالسكن تي بالذات في مدنين.
1: الله الله الله.

خيالي وفي غربتي لا شيء ما يحلل. دار كبيرة وهي الوطن وصحبتي والجيرة، معدن ذهب لمنعكي في الليرة. هي ولادة وخذينا خصايا العز من لجادة، يمشوا لقباري خلفوا أحفاده، راجل صدق بكلمته وميعادة. تطوين هي العز وكل من ذكر تاريخنا يهتز، باب الطمع مسكرة برزوز تطوين. راحت بالي تطوين هي مسكني وخيالي وفي ضربي لا شيء لا شيء لا شيء ما يحلالي.

0: كلمات من شاعر صغير مجرب، مرات لازم نوصفه للهاب، واللي عطاه العقل لاش يخرب، يرتب افكاره شوها القدام، سيورها من بعد التعب تسرب، وما دام هو ديننا الاسلام، وسال الطبيب وسال كل مجرب، ومهناك من عايش بلاش امهار، وهناك من عايش بلاش امهار، والعبد على صعب الحياه يتدرب، فما تلاقى توصفه الاخلاق. شكرا.
1: الله الله الله، ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. والله فعلا هلا اسمع الانسجام بينك وبين محمد.
0: صديقي محمد، صديق من الطفوله، من اللي بدينا مع بعضنا في دار الثقافه في مدنين، وكنا جروب كبيره، بعد توزعنا، فما العازفين، فما اللي ضابطين ايقاع، فما الفنانين، وبعد كل واحد شاف طريقه يعني.
1: هو بحضور محمد زاد جماعة تذهب الكل، يا سيدي تحية
0: لجميع. جينا من ذهب يا محمد.
1: عايشة محمد، ما شاء الله في العزف شفتك معناها معلم ما شاء الله. الله يبارك. سنة قديش من عام تو عندك تعزف تقريبا؟
2: 8 سنين
1: تقريبا هيك. ما هو نفهم هيك، خاصة الصوت والتلاعب والكل هذاك، فما حرفية وفما تجربة.
0: ما شاء الله عليه، بداية عازف جيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الله يبارك به، باش نزيدوهم حويجة
0: نسمعوا الانتاج الخاص اللي قلت لك عليه،
1: صوت غزالة،
0: كلماتي نيا والحاني غنية إن شاء الله.
1: حاضر. بربي عامل لنا شعر على الخيل يا مروان.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، من محبي الخيل حتى انا
1: فارس دلل يا سيدي.
0: ان شاء الله ان شاء الله. حاضر. اوصاف غزاله، اوصاف بنت حلوه عايشه بدلاله، موصي عليها ربايه رجال، ربايه حره، وانت يا اوصاف البدر، وانت الدره، هي حالفه ما تعيش كان البدر.

0: شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. يلا ونرجع ان شاء الله نواصلوا لقائنا اليوم.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

0: شكرا شكرا.
1: وعدنا في الجزء الثاني طبعا مع مروان ومحمد. محمد جانا من ذهبة لكن حاليا موجود في مدنين, مروان موجود بطبيعة لأنه دائما موجود في مدنين الأول مرة يزورونا في الإذاعة. حبيت نعرف به أكثر مروان لأنه ما شاء الله صوت, وأيضا محاولات الشعرية اللي سمعناكم منها زاد البكري شوية ما شاء الله الله يبارك. هاي سيدي نزيل مدام عندنا الوقت ما شاء الله اليوم. هاي
2: نسلموا على ناسنا في الغربة الكل
1: طبعا
2: إن شاء الله يزورونا إن شاء الله يخوي زيارة معناها مباركة إن شاء الله كل عام هم بخير إن شاء الله ديما موفقين
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
2: يسافر الحي ويجدد أفكاره وعازم على مشواره وبزهالة الأيام وربيعة ونوارة ويتغرب ويعيش بالحلوة ومرارة ويتذكر أوقات وين كانوا ديارة. هكا حال الدنيا في لحظة دوارة جعلها ربي في أقسام في وين المشوار. يسافر الحي ويجدد أفكار.
3: يا أنا تغربت نثرت الغريبة حليلة ويضرب قيده الفرح هي هي هي هي ما يمشي له. يا أنا تغربت نثرت الغريبة حليلة ويضرب قيده الفرح هي

0: مباشرة.
1: أو يعطيكم الصحة مروان ومحمد، ثنائية الرائعة لجمعتكم، وما شاء الله يعني إن شاء الله باش نستنوا إنتاج جديد مروان.
2: إن شاء الله إن شاء الله. غنية من كلماتنا والحانينا تحكي على مدنين بلادي.
1: أي يعني طبعا وكري وكري وكري.
2: بديت بقى قلت يعني ما غنى بقى حد مدنين، قلت نعمل تجربة نغني على بلادي. و
1: الكلمات جاهزين؟
2: الكلمات جاهزين لك نحبش ان
1: اي لا لا هم الكلمات جاهزين
2: جاهزين كل شيء جاهز، جست
1: بس تدخل الاستوديو تسجل فقط. ان شاء الله ان شاء الله ترى نور الاغنيه هذه، وتحيه لكل اهالي مدنين باش نخدموها معاكم بغنيه واحده. مازالوا تقريبا عندنا شويه وقت تقريبا باش نخدموها بغنيه اخيره معاكم. محمد انا والله حبيت نشكرك برشا اول حاجه على تلبيه الدعوه معنا لاول مره.
2: نشتغل في جربه عازف غادي ان شاء الله.
1: ما شاء الله في جربه
3: جربه ان شاء الله
1: ديما غادي مستقر يعني اغلبيه الوقت. يا ما الصيف عاد انتم تو السيزون موسم
3: موسم
1: سيزون تخدم مع اسم معين ولا مع اسماء؟
3: كل مره واحد
1: كل مره ان شاء الله ديما موفق. بالعكس واذا بيه تسلم زاد على جماعتك عائلتك عطيني شكون اللي تسلم عليهم اللي يسمعوا فيك
3: الان. سلم على دابه بلادي دابه وسلم على عائلتي جدودي
1: اي
3: واصحابي كل في مدنين وناس كل دار الشباب بالخاص دابه
1: دار الشباب دابه اي
3: جربه ومطعم نخدم فيه والناس اصحابي كل اللي تعرفني سلم عليهم
1: ان شاء الله. مروان على شكون بس تسلم؟
2: والله يسلم على الأصحاب الكل، يسلم عليكم أنتم.
1: عايش شكرا كمان. على الاستضافة. العفو لنا الشرف.
2: وصديق محمد زاد نحييه، هو ديما معي
1: رفيق الدرب.
2: ونسلم على حومتي الكل وأصحابي وأقاربي، وإن شاء الله ديما موفقين وإن شاء الله ديما من حسن للأحسن
1: إن شاء الله.
2: ويقولوا فيه يقولوا لي على الشعر راهو ديما ومتعرفت بالشعر وين ما نمشي يقولوا لي قول الشعر وكذا. قلت لهم إن شاء الله يعني ما هو الإنسان هو متغشين عليه شوي ساعات يطلبوا مني حاجة ولا حاجة ما المشاغل الدنيا وكذا، ولكن إن شاء الله أخويا وين ما نلقى فرصة
1: بحول الله
2: أما بالفلوس رأي بلاش معش
1: والصريح صريح صريح والله يعطيك الصحة الله يبارك. هاي سيدي باش نخدمها معاكم. شكرا لكل الناس
2: نعم وقلت تجربك حفالي
1: حاضر يا سيدي شكرا

هذا حقيقة وحبيتها في ثانية ودقيقة سلت عدروب القلب بمعاليق رجال رجال رجال رجال.

0: الشهر. ويعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. الله يبارك. مروان مرة أخرى شكرا لك على قبول الدعوة اليوم معنا. محمد عبد النبي شكرا لك على قبول اليوم الدعوة معنا. ترجعونا مرة أخرى
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ونعملوا أجواء.
1: نشكركم بالعمل الجديد إن شاء الله.
0: أي أهلا وسهلا.
1: ونتحيوا الناس الكل وبارك الله فيكم.
0: شكرا، يعطيكم الصحة، الله يبارك. نختم لقائنا اليوم بهالبنوتة صغرونا فيروز. فيروز اللي تغني زين يا زين على تونس على بلادنا. تحية الفيروز البنوتة الصغر الغنية هذه شاركت بها في الأردن. شكرا حسن المحمدي، شكرا لكل الزملاء، صباح الخير الناس الكل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 8 مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 26 و2000 بداية من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية حسب بلاغ للصندوق. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري. تتواصل في تطاوين أشغال تطوير المستشفى الجهوي واستكمال المستشفى المحلي بسمار، فضلا عن مشاريع تتعلق بمراكز الصحة الأساسية. ذلك ما أعلن عنه وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار على مدى يومي 25 و26 من جوان الجاري. في العالم، ذكر كبير المفوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم أن وفدا إيرانيا توجه إلى سلطنة عمان لبحث الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الترتيبات الإيرانية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. أخيرا، علقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوباتها المفروضة على قطاع النفط الإيراني حتى 21 من أوت المقبل، وذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع طهران الأسبوع الماضي. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي استضيف لكم فيها العم أحمد شوشا الذي سيمدنا بشهادتين نادرتين حول معركتي أرمادا وفورسان.
1: عم أحمد، الساعة أنت بارك الله فيك اللي حضرت معنا واستجبت للاستضافة. أعطينا اسمك أنت بالكامل. عم أحمد،
2: أحمد بن محمد شوشا.
1: عمش مزيود عم أحمد؟
2: عام 37 37
1: 1937، ما شاء الله. تبارك الله. أنت من قبيلة العجاردة؟ عجرودي أنت؟
2: عجرودي من العجاردة.
1: يا أخي، هي توا هذه العجاردة هذه عم أحمد أصلهم كيف؟ تعرفش عندك شو؟
2: عجرودي أصل ما
1: قيش سمينا العجاردة. شكون همة العجاردة؟ يعني القبيلة متاع العجاردة مناش متكونة، الأسامي متاع التركيب نقول السكانية، إحنا من همة العجاردة يعني.
2: غنادرية.
1: أي
2: غنادرية والذوار والطوال والبسكاوة
1: البسكاوة
2: البسكاوة والحضائرية. الأصل بتاعهم المبني عليه القاعدة حضائرية، عيلة حضيري
1: هم الأولين.
2: هم الأولين، وبعد تالي شبوا غنادية، وبعد الغنادية شبوا الظواهر، وبعد الظواهر شبوا الطوال، ومشيت قبائل قبائل قبائل حتى نوصل الثباح. هنا المشاوشة عندنا جدي علي، قال لي علي وشيفشة فارس بتاع خيل، فارس. وقال لك ذي علي وشيفشة، علي وشيفشة هذا قبل كان فارس بتاع خيل، يعني ننزغ بكل شيء جهور. وشافش قعدنا هنا أرواحنا، يعني أولنا قبيلة قبيلة وقبلته وشافش والقرين ما ماشي.
1: أنتم تابعين للعجاردة بالطبع؟
2: تابعين العجاردة. أيوة. تابعين العجاردة.
1: ما قلت ليش العجاردة من الأول خلاص خلاص خلاص، كيفاش وصلوا هنا، كيفاش جول هنا، عندكش فكرة؟
2: ما
1: تم الجد هو الأول خلاص اللي تكونت عليها العجاردة.
2: جد الأول خلاص سمع قال له حمد وشيفشة.
1: لا هذا وشيفشة كان وشيفشة برك. أيه. نحكي على العجاردة كل، عجاردة كل،
2: عجاردة كل. ما إيش عارف؟
1: مش عارف جدا ملول منهم.
2: جدا ملول الأصل بتاع شكون؟
1: ما ثماش، ما يحكوش حكاية يقول وراه ما ثماش.
2: لا لا ثم ناس عارفاته، أما أنا مش عارف ما تبعتاش. بقي سمى واحد مسمي عليه العجار ذو كل.
3: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
2: جدر وشاف الأول مهاجر.
1: مهاجر؟
2: ايه مهاجر، مشى من دعكة رمثة. رمثة كانت تسمع.
1: اي بالطبع. اي
2: دعكة رمثة، من دعكة رمثة حج.
1: هذا جدكم انتم الوشاوش؟
2: جدنا هنا شاف حج مشى الليبي.
1: ايوه.
2: 10 غاد قعد برا برا برا، ما تصرش بيه ساعة تصر بيه ساعة، حتى العام عام أجري
1: 56
2: 56 جوب خاتمة قوة متاع مخزنية تحوم على مجاهدين وعلى كذا وعلى كذا، جنبة الحال خطب علينا انت شكون وشيفشة؟ وين علي وشيفشة؟ وين علي وشيفشة؟ نعرفوش علي. كيف ما تعرفوش علي؟ ما مهاجر في ليبيا ويجيكم وطلع عليكم ويجيكم بتذب حاله وضيف فيه وتعث فيه في الأخبار ويرجع الجبل وكله. ولا لا أنا هذا عاكم بشيء ما رناه، لا رناه الجبل يمشي الزبل ولا ما فيه ما يعرفوش عليه. قال به أنتم ماشين هي قبلت ناس بس إيه ما هاي غير ما تونس ولا ما فرنسا. لا ولا ما تونس كيف ما تونس ولا ما تونس ما تونس تونس ما تونس ما كم شو حجب فرنسا. لا باهي شكون منكم إلا قيد ومشى للدكوك وقت تاجر وقت نعب الناصر والمقتوف قال سمى واحد قيد منكم نجمع هذا مشى للمقتوف والمقتوف قال نهزك اللاجري. قلت له أنا أنت فما أجي هنا وسلم نفس الزرع والبرد هاو يرحي في أجري وجماعة ماتوا وكل شيء وكذا ما نعرفوش عليه.
1: أنت ما مشيت سعد؟
2: لا ما مشيت. قالوا باه تو نشجل ناكل وكلنا نقوك في ذكوك واللي فيها كذا تمشي الحبس. وانا باه هم روحوا وهنا يجي خمسة من الناس والستة دلنا يدينا في بعضنا وقلنا دكوك
1: هي. هاي هذا ولا عاد 58
2: 58
1: هذه في الدعكة متاع رمادة
2: متاع رمادة. قال
1: انت مشيت لدكوك انت
2: ايه لدكوك
1: ايوة.
2: قال
1: اشكونوا معك في دكوك تفكرش منه معك
2: ما يا عبد الوزي. قال قال أحمد بن سالم قندور ما نسيت
1: نسيت فما
2: نسيت
1: وفي دكوك إيش عملتوا في دكوك؟
2: في دكوك سخن حوضنا وقول لبسون كسر صفراء وحطون مكاحل وقال الرمادة
1: باي. وانت ما انت قبل تضرب تعرف الحربي تستعمل؟
2: لا ما نش ما انا كذب شيء.
1: ما كيف اعطوك سلاح اش بدير بيه انت؟
2: ما تضرب
1: ما علمكش حتى شويه ما قالوكش؟
2: لا لا سمع عندنا واحد تكلف هو اللي وري فلا
1: ايوه
2: هو اللي دار فلا هذا الربودي
1: دار لكم الشارع
2: الربودي
1: الربودي اي
2: دار الشارع وين كيف نمناه وكيف دراه وكيف قراه حفظنا
1: باه. الربودي هذا كان شاوش قبل
2: الربودي كان مخزن
1: اي مخزن شاوش اي هكا
2: هو الروح متاعه فرص قلب اي انت احمد شيف من عندك من عقبة غادي وصل ما عند حد مالكيف مالكيف وصل جيت بالطبع لافت بالله جيت ما جيت أشكون قيدك وصل قيدني ذياب
1: شيخ هذا وشن
2: مخازني مخازني هنا في البيرو العرب
1: أيوة
2: هو العساس قيدك ذياب انت بلا انا قلت له هنا ودعم هاي مقلتك برا الجماعت جماعتك الغنازية فلان وفلان وفلان وفلان وكم اللي قلوك وين هم وانت جيت جاي الغندوري الحبيب الغندوري الله يرحمه مع السلام اجابك اجابك اهتحب الشر اجابك اجابك انت وصلي جي اجابك قال لي برا وصل بانمشي حتى جنبي وجنبك حتى الموت الموت محذيك كيف ما كيف قلت لك قال لي
1: طيب هو متكلف عليكم الحبيب الغندور
2: ايه هو متكلف
1: على جماعة العجاردة
2: ايه العجاردة ما هو هذا قال اي ماي ماي تبعني تبعته جانا قال لي أرجع هنا نستطح أول قدر قبلكم
1: توا عاد قبل ما توصلوا الاسطح انتم معناها من نهار الاول طول تعديتوا الاسطح الفوق قبل الجزرنا من نهار الاول
2: الاول تعدينا قطرنا طول قطرنا ما هناش برا عنا
1: وقتها ما زال ما ثماش ضرب عاد
2: لا ما زال العالم ينافشوا بقيت الجبل مدافع وما كذا ينافشوا فر بعد فوق السطح عد سم
1: ما قداش واحد انت معاك اللي فوق فوق السطح الفوق
2: والله ثلاثة ولا أربعة جوز ماتوا الحبيب الغدو
1: انتم مقابلين جزرنا تو
2: مقابلينها بالضبط يعني بلاصتها تو كأني نقصدها هيك مقابلين قبور
1: ومنين وين من
2: والحوش اللي تحتنا فيها معلم هكا عبد الرحمن
1: فيه معلم لا مش عبد الرحمن العكالي بشير نباني
2: في الحوش اللي تحت
1: عندهم فوق السطح بتاع البشير نباني
2: فوق السطح بتاع البشير نباني رسمه يضربه خشوا رسمه يضربه حبيب قنطور قال كرتوشه دابه تظهر وقلت لابدير هكا خشوا النباني
1: خشوا الدار نتاع النبهاني وانت مقطع فوقها
2: فوق وجاروا قامت القائمة رسم بالضرب يرحي ضرب معنا
1: وليتوا انتم تضربوا عاد
2: كل اضرب
1: تضربوا على جزرنا
2: اضرب على فم الجزرنا مكح طاف طاف طاف طاف الحبيب الغندور والدبابي الدربين حتى راح حضر باش استنى غير في
1: كلهم انتم مكاحل ما ثماش كو عندما تروزوا لك كم مكاحل كلهم ها
2: لا سم. والله مش عارف واحد منهم عندي شكيش
1: ايوه
2: يا الحبيب يا الدباب قعدنا هكاك قعدنا هكاك شيزي دارين
1: توم قبلينكم الجيش ولا غير تضربوا كاك على الجزرنا
2: قبلنا
1: تضرب معناها
2: نضرب في فم الجزرنا وجزرنا فعل عسكر واحد يجي فيه واحد لا واحد يجرح واحد يموت ولمبران تعدي يتعبي وهنا فعليه لا وين نشبحهم حبيب دهرين بيفرد بينقد للفم بيابط من السطح سطح الحوش هكا خليه بيابط من السطح بيمشي الفم كذا حمد بدت برا بدل حوالي ما عارفني من تبع نجح قلت قال لي برا قاضي هاي فيست السوداء افسخ الحواجك بالضبط والبس الفيستين
1: بس ما يشبوكش يعني تو والحليل تو
2: ليل بيت ليل ما مشيت هنا نمرد قلت هيك الحواجات استخدم ولبست حواجي قال لي البس حواجك على مهلك ولبست حواجي جيت

0: بعدها قال لي جماعة اللي كان معك ماتوا الخمسة كلهم، حرام مشهور فم القازانة فم القازانة روحوهم ماتوا، دبر انت كيف بدير وسل الناس بدير، ما عندي من بدير. قال لي منعك الحبيب بك كانت تمشي حتى منعك، قال لك بدل حوايج خلاك تلف والسجن.
1: هو زعم توب العاني
0: يحبي
1: بعدك
0: يحبي بعد ما انت بعد ما هو عارفني بومبي تحوه بطعيني حبي بعدني.
1: هو عارف روحه بيموت يعني
0: بيموت، عارف روحه بمزود القوة. تلما كبنا بالدير قالوا لي اسمع اقعد هنا فوق السطح للصبح، بالصبح قعدنا أنا وواحد آخر، أنا وواحد آخر دبابي قعدنا، كنا هنا الليلة بقعدوا هنا. ثم لق بهيك هبطنا فيها للغار هاك للحوش اللي ما فيه النبان، جينا في كوري تاع خير تاع خير وبغلة وكذا، وقعد تم نتحرك يومنا من أظهرنا من الخير هوكا، وجينا لدوار هيك على الشارع وقعدنا فيها جو هما جو العسكر جايب الشعير وجايب الكرت ومكاحلهم ويعلفوا فوق الخير وحوموا. ثماش حد ثماش حد
1: ثم تولى صبحات
0: صبح
1: نهار تو
0: مش نهار قبل صبح داروا من داروا من ما قوا حد ظهروا وأكثر ظهر هم فرحنا هنا ونعيا وشدوا يذبحونا.
1: تو الضرب وقفت
0: الضرب هذا
1: مازال باقي
0: ها وقت يا بابا تسعة العشرة قلنا هنا الليلة بثيرت هاي نخرج نضرب ونموت والليلة بدأ قاعدين هم قاعدين قدام قهوة وهنا قبل دلنا هيك وخرجنا هم مثلتين غايد بنشبحونا جانا العشوش وقلنا يا رب عليك العمل سجد جاي
1: للعشوش
0: جاي وانجانا في العشوش.
1: فماش حد تلحقتوش على الناس ولا ماش عرضوك؟
0: حقنا الناس مئات، واحد قال كنت في جبل، واحد قال خوي مات، واحد قال كنت فرع، واحد قال
1: كلهم هربين تو من الرماد.
0: كل هربين. ثم واحد قال خلافة بن مسعود كل شاب قال لي يا شيخ احمد حبيب ما هو مات وترمه، قال لي الضرب حبس الضرب ثوره حبس وين شب وين ماشي قلت له ماشي للدكوك للقوة بتاع الدكوك قلبته من هنا وبروا من هنا ونكردوا باكم. ثم ناس قوادة هنا في البنية وضايا ناس قوادة راح تخبر عليكم تلحقكم قوة وتركم سجد تمام نشرت تمام جنا كوماند الزائر
1: زائر اي
0: بيطنا الزائر
1: بيطنا
0: قال انتم كيف منعتوا انتم كنتم متدرجين هنا؟ قلنا لا انا قلت لي كلم فيك متحاذين والحبيب والدباب متحاذينك ما كيف هم ماتوا وانت معه؟ قلت له منعت ذبحني. قال لي برا بدل حوايجك انا مشي بدل حوايجه ونقز الفم من قطر جيت من قيثم قايدنا صحت وما تبلح اسمك انت فلان فلان فلان فلان فلان.
1: أنت توم بعد من 58 في الرمادة روحت عاد لهنا وقعدت هنا
0: ما نعرفها نار اللي قال بس ولوا غادي ولوا جماعة وهزوا

0: وبتشدهم وجماعة روح به.
1: نهار مر فيه الوطن نادى ولادة كثح كح صوت المورتي فرمادة. نهار مر ركض غيمة كبس رص كبس اللوح بالبريمة. تخلط سحاب الرحلة ومقيمة صبغ ليل من الدخان عم سوادة. وما تشوف كان زرار وقت خطيمة تقول برق في مزنة لعجوة مادة. نهار مر ظل مضوى درز لز بين أبطالنا والقوة. تقول رعد في مزنة تغيو تنوى ترشق الترجم غصب فوق العادة. طياير ومدفع كورهم يتقوى وتحت تعدوا ولادنا مرادة. تحت تعدوا جماعة صناديد للهم عنطرة وشجاعة ولا يكيدهم ضرب السماء للقاعة يردوا المنحس نغم تاع عوادة. كانش وقف العمر تم الساعة ويستشهدوا والصبع فوق زنادة. خبر موتهم فجان مصباح بن جربوع والجيلاني علي المخلبي بو ذرع والنبهاني وعبد اللطيف فارس قليل الضادة. الغندور الحبيب البطل في الميداني معاه الكنوزي نارهم وقادة. جت نارهم حراقة فراسين في يوم البلاء وسواقة. باعوا الحياة على وطنهم ورزاقة ولا تسك ناسي غاصبة مرمادة. وقف عمرهم واستشهدوا بنداقة والغاصب رحل بعساكرة واعتادة.
2: بعد تالي تو نوصلوا حتى العام 61 المعركة متاع فرسان باه اللي فيها عبد الله عبعاب.
3: وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مسامعها طنينا. أحمد شوقي.
2: طب بتحكي لنا على مشاركتك في فرسان. أيوة.
0: الشيخ محمد القعيب.
2: قعيب ها.
0: قعيب. قال لك هز الجماعة ذا قيدهم فرسان. قيدهم رام باش الليلة العشرة بتاع الليل يستجد من هنا في كنبو. جانا جاء الشيخ محمد يا أحمد أنا ما نجمش قيدك. لا قال ما نجمش قيدك. لا قيد مطبع أنا ماشي لابس بل لما قيدك يا أخوي أنت رصعش ومكتوب بقال أنت وأنت وحداني وما قيدكش إلا ما يجيب حد يدير فيك. عاهو عمي مخازني قال لذياب ذياب العجوزي شعر محمد الخيب. قال يا عم ذياب أروح مد جانب هكا وكا وكا وكا وانهيت محبش. قال قيدة قيدة. قال قلت القيدة كان ما خالي بوت جبل الله كان عاش وانا مجاهد. قايدنا هاي السيدة قايدنا جي عشر لثانش الباحل. قال الستة بتاع الليل تكونوا هنا باش يذكروا كلمه. قعدنا نديروا الستة مشينا الستة جانا جيناهم البيرو فلان جبت دلتا فلان فلان فلان فلان فلان نعم أطرق كبير تران كبير.
2: تتفكر شكون معاك من العجاردة؟
0: العجاردة ما يجي زوج ولا ثلاثة
2: مرة معنا شفيه
0: ما عبوش واسطوا وين جوف في على فرصات جاي اسمها عين أرزت.
2: الأرزت
0: عين أرزت
2: هاي.
0: حضرنا ثم في أرزت بدل أعطونا كتابي أعطونا فستات وسرابيل ومكحل كل شيء وكذا. قالوا أنتم توا راكم في الحرب أردوا باكم شكم بين. قالوا بيكم فلان هو المتكلف عليكم. قالكم هيا هيا قالكم قالكم اضرب اضرب. قال ما اضرب مش مش
2: يتفكرش اسمه هو هذا الفلان هذا
0: ما هذا شهيدي.
2: شهيدي
0: شهيدي شهيدي وواصل ومخادم وزي شاوش زي شاوش
2: مش الربود يعد الربودي.
0: الربودي رحمه الله. قالوا أنتم توف في ذمة الربودي. وين يقولكم بروا بروا ويقولكم وقوف. تعبنا. تعبنا ثم حتى جاء الربودي قال لي. فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان. هاي. أرد. توف فرصة. ما زالت بعيدة، ما زالت 30-40 كيلومتر
2: حكاك.
0: أي إيه قال أنتم توا ماشيين للحرب، أنتم توا عليكم الحرب. أي جانا البقعة ظهر هيك هبطانا بكسر هبطانا كوماندا ويطنا بالدائر والجيش والعسكر والدنيا قائم أهبطنا ثم نادي ربودي محمد ربودي عم بيت 8-9 بتاع الليل 7-8 محمد ربودي قال عم قال المعركة مازلت لها ساعتين ونزل الحرب ساعتين بالوقت ونزل الحرب ايه ايش تبغوا مني؟ قالوا نبغوا جماعتك خذ على بديرهم هذا العلم ها العلم هذا اللي توقفوه في النظور 233 انت وجماعت وراه العلم بيوقف في النظور وهنا هان اتبعوا فيكم من هنا بالمرصاد لا توصلوا قال به هاي بدلنا مكحل بدل مكحليك خايب لوح بدل مكحل اخرى بدل مكحل اخرى محاذيني واحد اللي بدل مكحلته يفرخه ومدهل ازاي واحد قال هيك المكحل قعد في كعبة ضرب واحد قسرة ما سمع البلاط مكحل فيها كعبة طب ريحك حدوه واقع حطوه المكحل وقالوا هاي سجد هاي قال ربودي جرتي جماعة متاعي جرتي أراه مني يتحرك لهيك ولهيك ولهيك مش وسكت
2: قداش من واحد انت تفكرش قداش من واحد
0: مانيش عارف
2: 20-30 ولا اقل
0: 15-20
2: ايوه
0: قال الجماعه شكون فيكم قادم القوم قال واحد قال توفي قال علي بن جابر قال لنا انت قادم القوم قال قديش؟ قال خدام بتاع عامين قال انتم قدام وانتم متالي ويا جماعة نوصيكم على كل واحد يطيح راكم بتخلوه طب تعوي هزوه صاي عايبك الناس بدأت تاخذ بتاعت خايفة أسجد
2: هو معك من ربودي ما؟
0: ربودي هو الأول
2: هو القائد
0: هو القائد أستقدنا
2: أنت في المجموعة اللي كلفوها باش تهز العلم للناظور 233
0: مرحبا بك أي أستقدنا هنا ما زلنا ما وصلناش الجبل بتاع ناظور 233 هذا الجبل هنا والعلم بنوقفوه هنا وصلنا هنا الدورة هيك باش بنرقو هنا بنرقو
2: بارود نار عليكم
0: نعم جي ربودي قال يا جماعة راهم مني نوض كارتر وردوا بك انتم معاكم توب في القلب بتاع الموت العسكر داير بكم داير بجبل وانتم بوست راهم مني نوض كارتر وردوا بك يمنوا مكاحلكم يمنا قعدنا نديروا كان لابسين واحد متكي واحد قاعد واحد كذا وفي العصر اللي احتاج نفس الليل سيب التونس بنقاضي كنابل بزارة بعض للنظر كنابل واحد بزارة واحدة واحد بزارة واحدة ونزل عليهم تحركت أفراس تحركت وجوم حدرين إذا حال برج الناظر هنا والبرج هنا جوم حدرين قطول إذا حال برج قعد الناظر فارغ قال الربودي الحمد لله الناظر فرغ توا يا الأولاد
2: هذا الناظر هذه العصر اللي فيها الفرنسيس البراكة هي
0: ايه البراكة اللي فيها الفرنسيس وقت اللي تونس تونس شيطانية قال لك جماعة حكومات ولا شكون يعرف ايه بعثت كنابل الحرب حدرت فرنسا قداها هي حدرت فر الزبل وهنا خشين الزبل قال تو انتم راكم الزبل ايه وين نظر قال نظر نظر ها هذا هو النظر ايه بل قال هذا هو النظر طب هو العلم حد رسق في وحدة وقال سرت سرت ايه بل سرت قال سرت وحضروا تبعوا قوة متاع فرنسا
2: وراها من تالي
0: وراها من تالي أراه مني نبذ تلاحظ وخر عليكم تبحقهم كل سجدنا سجدنا مشينا بابا مشاوير ها مشاوير رتبة تونس تبعث في الكرابل تبعث في الكرابل في الجبل هاك وحد رجعت فرنسا القوة الجبل هاك أثنان العرق هنا مشينا خشينا هاك العرق طحنا في الرمل قال الربود الناس كله طيح في الرمل الكنابر هم الطيارة ماذا تدور وتقبل بعد كمبلة النظر في الرمل ما تنبض بدل شيء طحنا ثم وقت اللي طحنا ثم سيدي طشنا بنموت بالعذار قلنا لعربوزي أنا بنموت قال إيه بس موت إيه الحمد لله اللي بنحته أنتم بقبضون قلنا عطاشة قال أشكون منكم فايق بصحته شوي يمشي هاي العيلة هنا يعبس مات بالماء وجبه ضربته وحبس
2: أيوة
0: حبس ضربته طيارة تدور وهم يلبذوا في الميتة وتونس تلبذ في الميت ولبى الأنصات وما عاد ضربته قال واحد هنا قال لما الحين مشى عبس مات وجاء هو ظهر من سماته طائرة جت كمبل كمبل السمع العلم منع يعني هجر قال منعت قال منع شربنا قعدنا حتى الماضي ساعتين الماضي ثلاثة قال الهدنة هدنة الضرب وقفة هي لمبلانسات تلمت في الناس وتذب وشيء قالوا ايش كون فيكم مريض ولا مجروح ولا حاجة خلي نجون هدوه وصل منا بطني وانا بطني طيب قلت البطن جيت لمبرانس حاجتنا زنبل الدووه زنبل كذا عدتنا تعدينا جابوني الرمادة فرماد سلمت السلاح سلمت اللبس وسلمت كل شيء وسلم عطون حواجة قال الحواجة كوين هذا كان حواجة حاجة سروال فتر وحبه جابونا هنا تعدت البدنين شقوا علي عملوا العملية على بطني قعد يجي 5 أو 6 أيام في السبطار وظهر بعد ما بريت وكل شيء وهبت الدنيا مشيت للوطنة الزيارة وثلاث سنين اللوطنة أنا عندي وزرة وعندي الباس وعندي كل شيء مشي وأنا روعت وكل شيء أظهر قال أظهر أنت منعت أنت وشيب شغل قال لي أنت منعت أنت مت أنت مصلين عليكم هنا صلينا عليكم من 200 15 اللي مشوا ماتوا صلينا عليكم انت هكا الحمد لله الروح اذا بتلقى وجه
2: لا وزر لا غير
0: لا وزر يا ربي لما انا بروحي قيدوني قيدني قول لي عاد تاوتها الجماعة الفايقة تمشي للبيرو إذا عبد الله كعيب هذا قيد فسميها وسجل فيه ودي هنا ظهرت من ثم روحت أمس أمس اللي بلو
2: وكيف ما بعت لي كيفاش عملت؟
0: ها؟
2: بعت لي وين خدمت؟
0: بعت لي خدمت باسبور لفرنسا
2: أيوة
0: أكو قدمت باسبور عطيني باسبور قالوا لي باسبور 10,000 ما تدفع حد شيء تبث الباسبور صعيب قال بالسكنة وتعيشني وكذا وكذا أنا قدمت نهار 10 يوم جاء الباسبور عطولي قال لي هذا الباسبور بتاعك وإنك برا فرنسا ولا خمل عندك سكتت فرنسا قعد عند فرنسا برا عرفت نصان في الأخبار ها وكذا ها هون الضرب هون بكذا هون المجاهدين هون النادي فلان هون فلان على القولة فلان عطوه رخصة فلان كذا وانا ثم سيد القنصري بسلام بسلام قلش به وطلب ناعران هكذا وكذا وجيت وقت اللي جيت عطيه بس بول جيت نخدم مني والناس وغاور تاخذ في الرخص بتاع التاكسيات بتاع الكراهب بتاع كل شيء قالوا قيدين السيئة فوق الناس روحوا من المعركة تعدوا قيدوا انت موجود حمد الشيش هم اكتب خير ايه اكتبه تبغى نعطوك وسام تبغى نعطوك وسام حاجة كذا هاك ما نقدروا جنبه ظهرت مثل
2: ما أعطوكش ويسام
0: لا ما أنا ما حبش النجم أنا قلت لما إلا في ويسام طبت هذي فلوس طبت هذي أعطيني فلوس ظهرت مثل أربوها لا برا قابل برا إشك قلت لما ساكل حشي أنا هوني اسمي موجود أنقيد حمد الشبشة مجاهد لله بسم الله ما يحب محوم على وسام لحوم على شيء هاكم هاكم
2: من وقت عاد بعتلي مع حوم عليك حد وما
0: لا بعتلي لا بالحوم لا هم حوم ولا أنا لأن طلبت
2: أيوة
0: ساعة يصير اجتماع بتاع مجاهدين كل شيء وجون يقول يا أحمد غدو الحي عندك جلسة وقبول في البقل الفلاني نقول به ما نمشيش ما نمشي
2: أيوة
0: أكو
2: باهي أنت قلت لي توا حاليا ايه؟ حتى وحنا في 2026 ايه؟ قلت لي طلبت رخصة متاع تاكسي ايه؟ وما عطوها لكش كيفاش ترى
0: مشيت لهم عندي ولدي يخدم في التاكسي تحفظ في التاكسي عطوه عدى عطوه البرمي خذ التاكسي بدي يخدم عليها كذا شدوا فيها البرمي الرخصة التاكسي يقول له بالرخصه عن كاره. قالوا لي ارد بكرهته باسمك انت. قال من يودي ما عنديه. قالوا له برقي. مشيت له قلت له ما ودي تعمله بزي عندي ود وهني عيله ومستحقين وكل شيء نحب مقدم من رخصه بتاع التاكسي يماهوا فيه
2: باش يعيش بها ولدك يعني.
0: باش يعيش
2: انت بها. انت تعيش بالتقاعد نتاعك. اما هي اللي تحب ولدك يعيش منها.
0: بدي يعيش منها هو وذريته وكل. قلت لهم انا نحب انا ولدي هذا يتمعش من هيك الدنيا يعيش بها.
2: هكاك.
0: انت ما قلت لهم انا شوفيها وبرمية ونجيب الكرهب وجبت تجي 20 كرهب من فرنسا وجبت وبعت ودرت وكل شيء وين كنت توت سفرية عاد الكرهب لعبت نحب هنا بولدي هذي تعطوه رخصة. قالوا لي تو باهي أنا خيدناه يودي باهي أنا خيدناه نعرف شهر فلاني الحين نفرق ورخصت كل شيء. مشي الطفل شهر فلان جاء جاهم قال انت ما زلت زال الدور بتاعك ما زال
2: التو ما زال يستنى بقى على كل حال. ان شاء الله يسمعوا صوتك وان شاء الله يسهل ربي باش يعطوك الرخصة ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. بارك الله فيك عايش باي. بارك الله فيك عم
0: مد. راني ان الرخصة مش لي نبي
2: هاي واضح.
0: ولدي عنده 4 ذرية
2: هاي
0: 4 ذرية مون فيه
2: ايوه. من حقك انت باعتبارك يعني مشيت ودفعت على تونس على الاقل يعني يجازوك برخصة يعني ماهيش هذا هو تاين
0: ما فيها حاجة
2: فيها حتى شيء.
0: ما لا طالب منهم فلوس ولا طالب بلاصة ولا طالب صناعة طالب يسكتوني. ها انت سي احمد مشيت وتعبت وهكب داي عنت وهزيت وردت في السبطار وتعبت ومشيت على خطأ هان نعطوك الرخص نسكتوك به
2: به من حقك على كل حال.
0: على كل حال
2: بارك الله فيك عم احمد.
0: انا اللي عندي حكيته لك وانا راني لا طمع ولا جعان ولا مخصوص ونا وقت قلت لك مكتوب ميناء تبكي جاء يزبط فيه يا خويتي إله يا حنان مكتوبك وليد بعثتيه للنار بعثتيه للموت. قلت له مشاهوه عمى وعمى قال خلي يمشي قال الحمد لله اللي أروح لك وكل شيء وكذا وكل شيء وابو كل شيء. أمي هيك قعدت لال ماتت هي وإن تحرك أحمد ودي والحمد لله درت لها ما تحب حجيت وصلت البيت الله وصلت البيت ربي وحجي ودار وكلفتها وشر اللي حقات عدت بعتها خير وجميع الدنيا كفتها
2: الحمد لله.
0: الحمد لله
2: راضي عليك ان شاء الله ربي يرحمها.
0: تقول لي احمد ولدي نقول ها تقول لي زي شكرت الملح اللي رزق ما يهزك
2: رزق ما يهزك
0: شكرت الملح. قالت لي حد قالت لي انت تقعد كافي كبدي لا يا ما تقول لي احمد ولدي زي شكرت الملح اللي رزق ما يهزك والحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
2: بارك الله فيك عم احمد ان شاء الله ربي يعطيك الصحه البدن ان شاء الله. الله يبارك فيك عايش. شكرا لك. شكرا
0: بارك الله.
3: لو اردت فهم الحاضر فادرس الماضي. بيرلبك.
4: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل العم أحمد دوشيوشة الذي كان مرافقا للخمسة الذين أقدموا على الهجوم على ثكنة رمادة من فوق دار المدير بشير النبهاني في معركة رمادة عام 1958، والذي كان من بين المتطوعين الذين كلفوا برفع العلم فوق الناظور 233 في معركة فرسان عام 1961، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. كما يطيب لي أن أهديكم هذا القصيد للشاعر محمد الغزال الكثيري: يا وطن
5: يا وطن، حبك رسم فطبة يعنى، فيك مهد نوم رجعنا وفرضك بنين المجد وطرعرعنا. يا وطن يا وطن أنت شمسي، يا وطن أنت شمسي، أنت حاضري ومستقبلي مع أمسي وصمتي وحسي في الوجود وهمسي، ولفحات شوق حنين هي متعنا، وكل شي خالد في صباحك يمسي، وضمير لغفلنا عليك لذعنا. ويا وطن يا وطن حب بكلك، يا وطن حب بكلك، خريفك ربيعك والمصيف وظلك، وجودك بجودك في الوجود تملك، على أرضك سجدنا خاشعين ركعنا، الكون من غيرك غرابي هلك، في محبتك ليام ما تزعزعنا، في أرض روضك رضنا، في أرض روضك رضنا، ومهدك على مهد الحياة روضنا، انت الفرض انت الأرض فيك انهضنا، انت نباتنا وبياتنا وزعنا، انت عرضنا انت حظنا وغرضنا، بالهوات ليعات الهوى تلسعنا، نقسم بعزة أرضك، نقسم بعزة أرضك، وسنين سنتها السنين وفرضك، شمالك جنوبك طولهم في عرضك، سخرك وبحرك والفضل يجمعنا، نعتل لا زادوا علي المرضك، وتعتل انت للهوى ضيعنا، وجودك ثبات وجودي، وجودك ثبات وجودي، موجود جادوا بيك كل جدودي، من جود مكرمتك بنيت جودي، شجرة عطاء من أصلها تفرعنا، فين العمر في أرضك ثبات خلودي، على النهج نسل نبات نيتبعنا، ربي حباك برسمة، ربي حباك برسمة، يا وطن ألطف من هبوب النسمة، ويا وطن جسمي من خلايا جسمة، تنزف جروحة للألم فجعنا، مقامك السامي من مقامي أسمى، الغرس المحبة محبتك تدفعنا، يهد الأساوى وجاعة، يهد الأساوى وجاعة، من فارقك يا وطن حتى ساعة، ليعوضوا أحضانك كنوز شباعة، وليماثلوا حبة رمل مرتعنا، من هاجرك عمر السعادة باعة، حسرات عدة في الحياة وطعنا، من ليعات الفرقة من تعبها انكاد، انت الأنس يا تونس واسمك زادة، انت أرض فيك الشعب خطة مجادة، 30 قرن من السنين بدعنا، ينبيك عقبة تحد ذكرى قادة، وقرطاج حنا باع الوطلة يعنى، هو الكون انت سحرة، هو الكون انت سحرة، وقدام سحرك راكعين السحرة، متميزة رج... متميزة أرضك سهول وسحرة، وواحات يوحب وحي نو لعنة، وجبال جاورهم الموج وبحر، ساحل تبرق بغاب تستمتعنا، من ليعات الفرقة، من ليعات فرقة، وعانى غصايص من لواعج حرقة، في شطوط بحر قليبيا وتبرقة، ينسى مآسي الوقت ومصانعنا، المحيط هادي والسمية زرقة، وشمس الضحافي ضحن هتبايعنا، أحلامي هواك هناهم، أحلامي هواك هناهم، وكل شيء ساحر فيك يستهواهم، أحلام الربيع جبال عين دراهم، سحر الطبيعة حلم في مضجعنا، جبال الشعنبي شموخهم وبهاهم، جنود خضر حرسهم نجد بمزرعنا، العسر انت يسرى، العسر انت يسرى، وانت المبادي والقيم والأسرة، قلوب حبنا في قصور حبك أسرى، بخط الأزل مكتوب في طالعنا، غيرك ركع لصمودنا بالحسرة، وسلطان عشقك ذلنا ركعنا، العسر انت يسرى، العسر انت يسرى، وانت المبادي والقيم والأسرة، قلوب حبنا في سور حبك أسرى، بخط الأزل مكتوب في طالعنا، غيرك ركع لصمودنا بالحسرة، وسلطان عشقك ذلنا ركعنا، يا حافلة بخضارك يا زاهية بخضارك، ربي حباك بنعمته واختارك، اعتدال في مناخك وفي استقرارك، بيهم كسبنا علمنا ورعنا، يا أم فيك الأم صانت دارك، حليب السماحة ثديها رضعنا، فيك العيون تحلوا، فيك العيون تحلوا، لا يوم زاغوا عشق لك يولوا، أمواج البحر الأبيض حضارة خلوا، جابوا وهزوا فكرنا وطبعنا، شرقيك وشمالك عليه طل وجسور فتحة لاخر علامه ضاعنا مناخك وجوك زاهي مناخك وجوك زاهي في شعب آمن بالهنا متباهي كل فرد فيه الدوم عزك لاهي الغيرة عليك بتضحية تدفعنا يمين القسم يا وطننا والله مهما ضغط العصر ما يقلعنا بكل عشق فيك نغيره بكل عشق فيك نغيره من حبنا ومن أجلنا للمجد بيك نسيره بكل عشق فيك نغيره ومن أجلنا للمجد بيك نسيره حمامات السلام يطيروا بنوعشهم في الصدر بين ضلوعنا يحير الهوى وفي راحتك منحير وعيون الرضا في رضاك ما تقنعنا يا وطن حضنك مهدي يا وطن انت مهدي وعهود خلوها الجدود العهدي نورك وهديك في سبيلي يهدي فجر صباحة طهر فين وجعنا شوي فيك عمري وما بذلت بجهدي دونك خلود العمر ما ينفعنا يا وطن حبك حصني ويا وطن انت حصني وشجرة كريمة بان فيها غصني ومنها نضج ما زادني ونقصني وظل عاش من حر لضايا منعنا منوحة الحالو في الحياة خلصني وشور العلالي وعلوها طلعنا لقيت فيك ما يلزمني لقيت فيك ما يلزمني فضاءات علم بنورها علمني فيا سقل المهبد قومني نحت عرفنا بالمعرفة وسعنا وشعور حسي بالوطن دعمني وحسن سلوكي فيك ما ميعنا رسم صورة بوجداني رسم صورة بوجداني وعود على صدق الكلام لساني وأصل كياني فرضت فيها الواني ومن كل قيمة سامية شبعنا وحققت ذاتي به في ميداني كسبنا نواصي التجربة وابدعنا حاولت نرسم وطني وحاولت نرسم وطني نلقى خفايا ريش تارس متني ونلقى قصيد محبتك تبتني كلادة محبة نظمها طوعنا حرير أرضها مهما السنين دبتني هي الروح بعد الروح تسترجعنا كما الروح فيا ساري كما الروح فيا ساري حب وطن في أرضه نمت أفكاري هو شمس لا لكن الشمس تواري مشاوير ليل مغيب هي وجعنا هو مهد سري وسيرتي وصواري ووجدي ومجدي ومجد من رفعنا حس المشاعر عبا كما الروح حاولت نرسم وطني وحاولت نرسم وطني نلقى خفايا ريش تارس متني ونلقى قصيدة عزتك دبتني قلادة محبة نظمها طوعنا حرير أرضها مهما السنين دمتني هي الروح بعد الروح تسترجعنا كما الروح في يساري كما الروح في يساري حب وطن في أرضا نمت أفكاري هو شمس لا لكن الشمس تواري مشاوير ليل مغيب هي وجعنا هو مهد سري وسيرتي وصواري ووجدي ومجدي ومجد من رفعنا وحس المشاعر عبا حس المشاعر عبا قصد حب في معنى الوطن وحبه أركان ثابتة نسيم الحياة تهبة وإلهام بغرام الحياة واللعنة في حضنها ترعرع العمر وصبة من خان عاهدها عليه النعنة ويا وطن حبك مهد فطبا يعنى فيك أصل نوم رجعنا وفرضك بنينا المجد وترعرعنا
6: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى

0: فرحان انا اقول يا ليل زاي وفرحان انا نغني
1: هو يطلعني
0: انا نغني
1: هو يطلعني
0: شوفنا السعادة كلها في ظل

البحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فضة ولونه صافي والجو هادي.

ولدنا والطير صاح على فلوكتنا الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتاوين. نحييكم مستمعين الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوارية انعقدت اليوم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن أحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتتاوين ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد عنوانية شهر جوان 26 و2000 ابتداء من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية حسب بلاغ للصندوق. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية أيام 23، 24، 25 من جوان الجارية. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية دورة 22 من منتدى تونس للاستثمار على مدار يومي 25 و26 من جوان الجارية. في العالم، علقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبتها المفروضة على قطاع النفط الإيراني حتى 21 من أوت القادم، وذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع طهران الأسبوع الماضي. قال جيروم بولانجي المتحدث باسم جهاز السلامة المدنية في فرنسا إن 13 شخصا غرقوا منذ يوم أمس، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه السكان للتخفيف من وطأة الحر، فيما توفي 3 مسنين نتيجة الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء.

0: مساء الفل، مساء الورد على الجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحياتي للناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كانت توصل موجات إذاعة تطاوين. سلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، وتحياتي لكل الأوفياء الموجات العروس، وخاصة لبرنامج الزيارة وين يارا. إن شاء الله ديما زيارتنا خفيف الظل على كل المعتمديات اللي نزوروهم ربوع الجنوب الشرقي في إطار التشجيع طبعا على السياحة الداخلية. تحياتي للمستمعين الأوفياء، تحياتي للناس الأوفياء برشا ولديما هكا توصلنا ملاحظاتهم وأكيد مقترحاتهم، وإن شاء الله في كل معتمدية نزوروها في كل قرية نزوروها نخلو بسمتنا، وزادة كيف كيف نستخرجوا ونخرجوا أهم الخصوصيات السياحية لتميز المعتمديات، لأن كما تعرفوا كل تركينا في تونس إلا ونلقوا برشا إضافات من خلال أهل المنطقة من خلال ماليهم. وسعيدة جدا بعد ما زرنا الحصة الفارطة معتمدية مدنين الجنوبية، تحديدا تحدثنا على بغرارة وخصوصيتها البحرية. باش نمشي بكم للجبل، وكنقولوا المناطق الجبلية نقولوا مناطق جميلة رائعة، نقولوا عندها خصوصية خاصة خاصة في فصل الصيف بخلاف الشتاء اللي ديما نعرفوه معناتها يكون جو جميل ورائع، ولكن في الصيف ديما نمشوا هيك للسياحة الجبلية. خلينا نشوفوا هل عندها خصوصية في فصل الصيف ولا لا. اليوم إن شاء الله حصتنا خاصة وخاصة جدا، وتحياتي لكل أهالي منطقة دخيل التجان اللي قبلوا طبعا باش يكونوا حاضرين معنا، ضيوف منوعين. مشكور جدا مراسلنا مولدي الحسناوي على تنسيق كل الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا. اكيد بعد شويه باش نرجع على الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين، لكن خلينا نتعرفوا ساعه الفريق اللي موجود ونقدم لكم الفريق الموجود معنا اليوم في الاخراج التقني رشيد بوزاخر. مساء الفل رشيد، تحياتي ليك، اهلا وسهلا بيك. اكيد نحيي زملائنا في غرفه الهاتف، نحيي الناس اللي ديما اوفياء الموجات العروس، مستمعين الاوفياء احبائنا في كل مكان اللي يسمعوا فينا زاده، واللي يتابعوا فينا عبر اللايف ستريمينغ www.radio تطاوين .ان. كيف كيف نحيو زملائنا في قسم الأخبار، عبدالله معتو كان حاضر معكم في موجز التسعة، وأكيد النشرة الإخبارية نشرة العشرة، والمواجيز تتواصل على رأس كل ساعة. ومعكم من أمام الميكروفون كالعادة عفف البرهومي في تقديم حصة اليوم وفي تقديم ديما برنامج زيارة وين يارا. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله تستمتعوا معنا. وشكون فينا متفكرش دخيل التجان، متفكرش ولاية جابس عموما، متفكرش كل منطقة في ولاية جابس أكيد عندها هيك خصوصية كبيرة. الحقيقة زرنا ولاية جابس من خلال معتمدية مطماطة، ولكن اليوم منزورها من خلال دخيل التجان. وأكيد نعرف الناس كل دخيل التجان مؤخرا صنفت كبلدية سياحية، ونشوفوا الوازع هذا والقرار هذا أعطى أكله تو قاعد هيك، فما إضافة في على مستوى الميدان وإلا لا، هذا ما باش نتعرفوا عليه من خلال ضيوفنا. يلا مرحبا بيكم الناس الكل، سهرتنا بدأت، بعد شوية باش نستقبلوا أول ضيف حاضر معنا، هو ولد الدهر. الحقيقة لما نتحدث على مراسل دخيل التجان فأنا على طول تفكروا بالقداء مراسلنا مولدي الحسناوي باش يكون حاضر معنا، ولكن في جو آخر غير اللي تعودنا به مع المولدي. اليوم باش يحكينا هو ولد المنطقة على طبعا، ويقدم لنا دخيل التجان ويحكينا على الخصوصيات الكبرى لدخيل التجان في انتظار بقية الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا. أكيد باش نقدمهم لكم بأكثر تفاصيل بعد النغمة.
1: مرحبا بكم جابس. جابس،
2: جابس الحب،
1: جابس الحب، جابس جنة الدنيا، واسمها مواتاها بلاد الهنين هنها، سلام ود من لب الجواج لها، تحية وفايا بيا يا نور ساطع الجنوب الضية، دمتي منارة شمعتك مجدية عروس الخليج، تستاهل نسميها جابس الهزة والمعزة، هي كثير خيرها ودايم علم عليها، اني ولايتي نشهرها وبقصيد زين اللفظ نذكرها، بجبالها وغاباتها وبحرها، بزارع ظهاري شعاب وسواقها، وكل منطقة في ترابها نقدرها، سلامات مني لهلها نهديها، بمنزل الحبيب بدينا، درنا القبلة في وجوهنا وشبينا، برفت ناصة واسعة تركينا، ورضة تكيد الرجل ما تعدها الزقراطة، خلطنا طول وتعدينا منطقة والي علي صار نجاها بقزاقي دنوى الليلة، أرض الرخا والقمح وافي كيلة، وادي الزيتون والفجيج ده نمشيلة على بطن القزاح نهبط بها، جبل الخنقة عالية زنكيلة، وارض الميدة خالقي سواها في وذرف بعيني ريتا، مرقوم دقوا بالخلالة خيطة، المطوية سوق وزاهية حوانيتا غنوا الجنة، والبحر يحذاها نرجع الهيشة، بايها منسيت عكاريت ما نغفلش ونحنيت ونخليها، عمرات وعوانات والبشمة، ونوصل الحام نزورها بالذمة، مياه ساخنة تنسي العليل فهمة، وجاع المفاصل من بدن تبراه تعدي تشانشو، ميت باش الذمة، أرزق زارد والعشب كساها الصنباط والبشيمة وطاط من غلوف أرض رحيمة في المقسم يديروا للفلاحة قيمة منطقة الرماثي من الجبل نرعاها عواديد نوصل للمدوف تقديم عيوننا تنبع والوطات رواها مزير زادة نزورة تعديت نزرب مشيتي مغصورة مطماطة جديدة تعيش في حسن صورة وتجير بعد تيجي ما لقاها ومطماطة القديمة عملت فيها دورة بقعة السياحة الله لا يخلاها ريحة الجبال فواحة واليسكن يشوف الهني والراحة تشين بنيك في العليم وطراحة الزرا والبربر في الجبل بناها ولفام منها يمرق السواحة بني زلطن حصينة والجبل حماها نواصل نواصل قصيدي نغني على الوكر نرتب من القريحة فني مارث الدرة وشعبها المتهني ربي كرمها بنعم تمجزها ونحلف يمين الله بالمتعني في خاطري نيويورك مضاياها مارث ربيع أيامي أهلي خوتي مخولي وعمامي العرام والمجني كثير سلامي والبطاهرة من بتعروقي فيها هي هنايا نزهتي وغرامي ومهما حكيت محال ما يكفيها سيدي التواتي والحميلة زادت وجان والمزرع جبل وحمادة زمرتن الظهر مقصد الصيادة تورينجت في الدير متكفاها وريفن وللغيران ثابت وادة القصبة فرادة كاثرة سواناها احنا الساقي كيف يحدر يسيل مهل الخماس يبدا مغدر ولانا بربك والكريم مقدر حتى العلايا يطولها يسقاها والبل ترتع في الفراعة تهدر وشط العوامر والبحر غناها الزارات واللي ماية خدموا البحر بتجربة ودراية الزركين عملوا للفلاحة عناية مركز يكون نشا ويقرها وكتانة تعيش اليوم في أحسن غاية الرمان رفع صيتها معلها العزة الغندري وكملنا اليوم اوت بلبو بالسلامة وصلنا ومن فوق المنارة كابس قبلنا يحجب عليها الريل لتداها ويا سامع كلام المعذرة طولنا هك الحقائق واجبي نروها على كريت تم شعارة للكم سلامي كل حد في دارة مطرش وزريك شنتش المنزل والبلد وجارة اشنني معنا حال وضوحيها سيدي بالبابا في العلي مقدارة لنصاري تحيتها واجبي نأديها جنة الدنيا واسمها موتاها بلاد الهنين هنيها سلام ود من لب الجواجي لها.
0: وكما تحدث الشاعر القدير علي كريد عن ولاية جابس بكل تفاصيلها أكيد تحدث على زمرتن وتحدث على برشا مناطق في ولاية جابس اللي عندها جمالية خاصة وجابس كل مزيانة الحقيقة واليوم باش تحدثوا على زمرتن من خلال استضافة واحد من المهتمين بالذاكرة ولما نتحدثوا على ذاكرة نتحدثوا على متحف زمرتن وأيضا نتحدثوا على مسلك سياحي كامل ومسلك جبلي إن شاء الله باش يتحدثنا عليه ضيفنا سي علي بوهالة كيف باش يكون من ضيوفنا وأصحاب الإقامات السياحية اليوم باش نتحدث خصوصية هذه الإقامات وخاصة لما نتحدث على الإقبال سواء كان في فصل الصيف ولا في كل الفصول على مدار السنة كيفاش هي الحركية السياحية الجبلية اليوم باش يكون ضيافنا سي حسن حسناوي كيف سي حسين عبد النبي وأيضا سي عبد الله دادي كلهم أصحاب إقامات سياحية وأكيد عندهم فكرة كبيرة خاصة على خصوصية دخيل التجان وما يطلبه الزائر لما يزور دخيل التجان سواء كان من الزائر الأجنبي أو التونسي كيف مدام سليمة بن منصور اليوم باش تتحدث بأكثر تفاصيل على خصوصية الصنعة التقليدية والمرقوم التجاني ونعرفه اللي مؤخرا برشا قرارات صارت الحقيقة في دخيل التجان اللي ساعة قبل كل شيء مبركوهم على افتتاح دار الخدمات اللي كثيرا ما تحدثنا عليها دار الخدمات ولكن بطريقة خاصة إن شاء الله هيك باش نرجع على الموضوع هذا لكن في إطار طبعا الحديث على خصوصية هذه المنطقة الجبلية اللي ساعة لساعة هيك تحرم من بعض الخدمات ولكن الحمد لله استجابة بعد سنوات لهذا المطلب يعتبر حاجة مبركوها لكل أهالي دخيل التجان نحيي كل مستمعينا سواء كان في جبل ولا في البحر ولا الناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق نقول لكم إن شاء الله ثنية زينة أكيد ديما تابعونا على فرد موجة وإلا على لايف ستريمينج ترواد والفي بوان راديو تطاوين بونتي ان كيف الناس اللي تبع فينا على تقريبا مختلف مواقع التواصل الاجتماعي شكرا للأوفياء الناس الكل خلينا نستقبل مراسلنا مودي الحسناوي وأكيد ما ننساش باش نحيي ضيوفي اللي باش يكونوا حاضرين معنا على امتداد البرنامج ونقول لك مساء الفل مودي اليوم مانيش باش نقول في نقطة مباشرة ومواكبة لحدث ما في دخيل التجان وإنما اليوم نرحبوا بيك طبعا كولد المنطقة وفي نفس الوقت كمواكب لافتتاح دار الخدمات وأيضا كمطلع بشكل كبير على مختلف الخصوصيات اللي تميز واللي ممكن هيك خذات دخلت وجان وخذات سيت كبير نحو أن تكون وتسجل ضمن أن تكون بلدية سياحية. مساء الفل مولدي، تحياتي ليك.
2: مساء الأنوار، تحية ليك عفاف ولكل ما سمعتين على موج عروس الصحراء. هذه دارنا، نحكو من دار للدار، يعني الحقيقة في داري تو، لكن داري إذا تطوين الدار.
0: مرحبا بك سيدي.
2: الحضن الإعلامي أكيد، والصوت وعروس الصحراء. الحقيقة أن نحييك عفاف،
0: شكرا.
2: الموزع الهاتف الأجهزة التقنية والأسرة الموسعة لعروس الصحراء أكيد، جيهم تحية من توجان وتوجان الأصالة. توجان الحقيقة معناها باش نحكو لما تمضي تخيل توجان ككل نعم. ليلة أكيد هي ما هيش محطة خارجية، ما هوش مشغل من مشاغل اليوم برنامجنا
0: زيارة ونيارة.
2: خلينا في زيارة خليني هالمصافحة في الليلة في هالحصة الأنيقة والجميلة عفاف
0: ربي فضلك
2: لاختيارك تخيل توجان وتسليط الضوء على كل ما يهم المنطقة الحقيقة، وخاصة اليوم مش نحكي على الجانب السياحي في منطقتنا المنطقة الجبلية ككل.
0: أكيد مولدي بعد إذنك أكيد توقيت مقدس على موجات إذاعة التطويل، ما زلنا باش نرجع معك. نرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها مع مراعاة فارق التوقيت. تقبل الله صلاة الجميع.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعينا في برنامج الزيارة والنيارة. 9:19 هذا توقيتنا مباشرة على موجات إذاعة طوين. حي كل مستمعينا في دخل التجان في كل المناطق الجبلية, مستمعينا الأوفية في كل مكان خارج حدود الوطن. أيضا نقولكم مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة طوين. وضيفنا الأول هو ولد الدار الحقيقة مولدي الحسناوي مراسلنا, ولكن في نقطة تعريفية بدخل التجان. خلينا نبدو معاك ونرجع معاك مولدي في تتمة لحديثك, واللي أنت ما زلت كي بديت التحية مشكور جدا, ولكن معاك إن شاء الله باش نرجع هكا. بديت بجملة عجبتني برشا مولدي لما تحدثت, أنا قلت أني ولد الدار ومعنتها زيارتنا اليوم من دار لدار, وهذه هي طبيعة البرنامج أن نحاول نكونوا قراب من أهالي المنطقة, ندخلوا للدار ندقوا الباب نسمعوا منهم الجواب وندرتشوا معاهم نخرجوا برشا معلومات ومعطيات ممكن لأول مرة تتحكى, لأن كثير ما نتحدث هكا بشكل رسمي, لكن هالدردشة العفوية ديما تخرج هكا معطيات ومعلومات ممكن برشا من الناس ما يعرف فوهش على دخيل التجان. بش هو اختارت أنك بش تبدأ اليوم في نقطة تعريفية طبعا بدخيل التجان مولدي.
1: أعطيك صحة عفاف نرجع نكملوا تحيتنا, أكيد تحية لكل أهالي ومتسكني معتمدي دخيل التجان بربوحها الكل, وتحية زادة للسادة والسيدات اللي الليلة باش يكونوا, والإخوة اللي باش أخذوا معنا برنامج هذايا اللي قبلوا الدعوة هذه, ويعطيهم الصحة ونحييهم كل
0: مشكورين
1: وبارك الله فيه مشكورين جميعا. إن شاء الله إن شاء الله تتعدى حسة بايا وحسة تنال رضا الجميع إن شاء الله, هذا ما نتمنوه
0: أكيد. وأنا معاك مولدي حبينا نبدو هكا نهزهم وحيدة وحيدة من موضوع الموضوع. كيفاش النجم نقدم دخيل التجان؟
1: هي معتمدية دخيل التجان معتمدية حديثة.
0: نعم.
1: حديثة تأسيسها في أعلن عليها الرسمي في 25 جوان 2015.
0: أيوة.
1: ومعناها أول معتمد صار أتم تعيينه في دخيل التجان في 26 ماي 2016.
0: أيوة.
1: هذه انطلاقة للفعالية لمعتمدية دخيل التجان. انطلقت النيابة الخصوصية في أبريل 2017.
0: نعم.
1: وهذه كان بالنيابة الخصوصية في 25 جوان 2018.
0: نعم.
1: كان تأسيس أول مجلس بلدي بدخيل التجان بعد انتخابات ماي 2018 اللي تأسس لها المخرجات تاع المجالس البلدية اللي تحلوا في 2023. بلدية معتمدية دخيل التجان هي بلدية صغيرة, بلدية معناها الحقيقة ما زالت تنتظر معناها نصيبها من الإدارات المحلية اللي هم نحكوا لها معتمدية معناها مركز وسيط صحي وسيط بالاستعجالي.
0: نعم.
1: عندنا معهد ثانوي زوز اعداديات, اعداديه دخيل التجان اعداديه تونين.
0: نعم.
1: مدارس ابتدائيه مركز ثلاثه مراكز بريد, مكتب بريد دخيل التجان, مكتب بريد تونين, ومكتب بريد تجان اللي يخدم مرتين في الاسبوع وان شاء الله يرجع يخدم بطريقته العادية وكامل أيام الأسبوع إن شاء الله في المدة الجاية إن شاء الله.
0: أيوة ما ننسوش إني دخيل التجان تقريبا هي مدخل السيركوي السياحي اللي الناس اللي ممكن
1: بطبيعة الحال هي دخيل التجان مدخل انطلاقة المسيرة الجبلية خلينا نقول.
0: أيوة.
1: نكملوا في الإدارات ربما بعجالة عندنا. أيوة. واحد التضامن الاجتماعي وآخرية ترشاد فلاحي.

0: نعم.
1: ومؤخراً عفاف معناها اللي هي دار الخدمات الرقمية بأدخل التجار.
0: ومبروك عليكم الناس الكل الله. وإن شاء الله تقدم الإضافة يا رب.
1: إن شاء الله عفاف وبارك الله فيك، بارك الله فيك على التباريك هذه، وبارك الله فيك على متابعة المشغل هذا لأن تابعناها معك عفاف، وكنت بالسباقين الحقيقة في برامج أغلب برامجك تم تسليط الضوء على الوقت.
0: والله أنا نفرح برشا كي طبعا مولدي نفرح برشا كي ملف نتابعوه لسنوات ونحرصوا عليه والكل ومعناتها وبعد تم ونلقوا
1: النتيجة جميل. يا عفاف يعطيك الصحة بارك الله فيك، تابعتي الموضوع هذا واليوم الحمد لله شفنا معناها المشغل هذا الإدارة هذه على أرض الواقع، وتم تدشينها يوم 12 جوان 2026، والحمد لله تو شدت السكة وتخدم على روحها إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: بلدية خير تجار، بلدية سياحية تم تصنيفها كبلدية سياحية، وتم الاحتفال الرسمي بالتصنيف هذا في فيفري 2023، تم الاحتفال الرسمي ببلدية سياحية. الحقيقة انتظارات كبيرة، بنعرفوا منا نحكوا لسيا بلدية عادية، بالتالي تطورنا ولنا بلدية سياحية والحمد لله، وضعنا ما نحكوا عمر بلدية في 2018.
0: أتنشوفوا علاش تم اختيار دخيلة توجان زادة على كونها بلدية سياحية، شين المميزات شين الميزات اللي خلت ترتقي لهذه الرتبة، لأن فيها برشا خدمة يظهر لي بخلاف الموجود، فما برشا خدمة تنتظر أهل المنطقة وإلا السادة المسؤولين على المعتمدية ككل، لأن بلدية سياحية مش كان تصنيف أكهو، إنما يلزم فما برشا عمل وبرشا اجتهادات، برشا مشاريع استثمارية زادة في العمل السياحي، وهذا ما يجيش من عدم، مول يجي بعد هيك برمجة ما تنقصه المنطقة وما يرتقي بهذه المنطقة حتى بالحق معناتها تتاخذ الاسم الحقيقي اللي هي بلدية سياحية، لأن التصنيف هذا ما تعرف مول فيه برشا اختيارات، فيه برشا مقاييس، ولكن اليوم يظهر لي بلدية سياحية هذه التسمية أو تخيل التجان عموما بدأت تاخذ في السركوي والنسق، و خلينا نقوله ماشية في إطار أنها تكون قطب سياحي بامتياز على اعتبار ما نشوفوه تو حاليا. على الأقل أنا نحكي لك في فترة الشتاء اللي تعدى واللي قبلها والسنوات الماضية ما شاء الله معناتها فما حركية كبيرة، فما زادة أهالي المنطقة اللي هم قاعدين يطوروا في المشاريع السياحية متاعهم، معناها اليوم ما نشوفوش نفس البلاصة، اليوم ممكن شهر شهرين تلقى معناتها إقامة سياحية، بعدها هي بفترة تلقى إقامة سياحية أخرى جديدة، مطعم سياحي، يعني بالحق العقلية ولت مشجعة جدا لأهالي المنطقة أنهم باش يفتتحوا مشاريع. واليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معنا واحد من أصحاب المشاريع اللي باش يحكينا الحقيقة على تفكيره قريبا أنه باش يفتح زادة إقامة سياحية جديدة، وهل ريتا هالتمشي وهالتتالي يفرح برشا، وفي نفس الوقت زادة يخلينا نفكروا مولدي شنو اللي لازم اليوم، شنو اللي ناقص اليوم باش نخدموا عليه في المستقبل.
1: أكيد هو حقيقة حتى نكمل عفاف مهم جدا توسع البلدية هذه، رأي بلدية كمغطة بلدية سياحية، فتح دائرة بلدية بتونين، المعتمدية هذه فيها مركز إشعاع فلاحي بتونين زادة، المعتمدية قاعدة تنفتح قاعدة توسع وتنتظر الحاق المرافق الإدارية اللي المهمة بالمنطقة. نحكو بالحق بلدية سياحية تعطي شحنة وتعطي دافع آخر وترفع في الرصق الحقيقة، وتعطي حتى دافع ترغيبي باش الناس تزيد تستثمر، لأنه التسمية هذه مش سهلة يعني باش تحصل لها، والحمد لله تحصلنا لها. توجان منطقة عريقة ضاربة في القدم وتاريخها، معناها الخبراء والناس المؤرخين والناس اللي تخدم على التاريخ والجوانب التاريخية يعرفوا الحقيقة مدى وربما حتى السنين وعمر السنين وعمر القرية هذه. ماناش الحقيقة ماناش مختصين في التاريخ باش نعطوا ما نعطوش تواريخ منها ربما تكون غالطة كذا. مرة أخرى ربما عرفوا وحبينا ليلة يكونوا معانا معناها ناس ضالعين في التاريخ وباحثين بالكدا.
0: هو بالعكس اليوم حبينا نمشوا أكثر للحديث عن الناس ذات تجربة في الجانب السياحي، لكن تاريخ دخيلة توجان أكيد الناس كل تعرف هذا ما في شك، والمعارك والأهم المحطات الناس كل تقريبا مطلع عليه بشكل كبير، على اعتبار أن المساحات ديما مفتوحة، وتحدثنا كثيرا على المعارك وخاصة الحروب اللي خضتها بعض المناطق في الجنوب الشرقي، ولكن اليوم الحديث باش يكون من أصحاب التجارب اللي هم بيدهم عندهم هيك مشاريع سياحية. خلينا نشوف الساعة الأمور وين ماشية، شنو الحاجات اللي بالحق معناتها، هل تشجع فعلا أن العائد من الخارج أن توينسا سواء كان الأجانب زي اللي يكونوا حاضرين لهنا واللي يكونوا موجودين سواء كان في جزيرة جربة في جرجيس يتشجعوا في الصيف باش يمشوا للمناطق الجبلية السياحية وألا لا؟ يعني سؤال مضبية هيك نأخذ حسب أكيد. التجربة تجربة الأخوة اللي هم عندهم إقامات، عندهم مطاعم وعندهم مقاهي زادة سياحية، واللي تقريبا مطلعين بشكل كبير على الحركية معناتها السياحة الجبلية وما أدراك. أنت حكيت على الخصوصية وأنا نحكي لك على فما خصوصيات زادة تخص أنواع السجاد التقليدي التونسي اللي معروفة به دخل التجان المرقوم التجاني.
1: أه؟ مرقوم التجاني ومرقوم التجاني عفاف والرقمة التجانية
0: الرقمة صحيح
1: الرقمة التجانية. صديقنا عمر عياد نحييه في مارس يعني دار الثقافة مارس معناها كذا أستاذ دكتور وباحث اللي عمل الأطروحة متاعها على الرقمة التجانية والحيوه بالمناسبة يا عمر عياد بالحق يعني هذه وهذا موش منفرغ يعني هذه وقت رقمة خصوصية تجانية تشد الباحثين وباش يعملوا أطروحة على خصوصية تعمل المنطقة. هذا شيء شرف وشرف منا بالحق ونعتز به شيء ذاتي تجان كما قلت لك السياحة الجبلية المسالك المسالك الصحية تجان يعني برشا حاجات
0: كي جيت تجان كما يقول خونا بسام
1: دور خدم معناها الإقامات
0: أي.
1: دور ضيافة
0: أي.
1: الإقامات الاستراحات المقاهي المطاعم السياحية هذا كله راهو في بنسق متسارع هو دليل انه ثم خدمه ثم بلاتفورم نستخدم عليها وقاعده تطور وقاعده
0: تطور والاكثر من ذلك زاد معناتها مولدي البلاتفورم شفنا زاد مواقع التواصل الاجتماعي ودورها الكبير في الترويج أكيد. لهذه الاقامات أكيد. الترويج أكيد. للمناطق الجبليه لكل المناطق الموجوده في الجنوب. وقت اللي نقولوا مثلا مالديف الجنوب مالديف جرجيس تصورت دي فيديو بالحق معناتها تقول هذا موجود عندنا في الجنوب. وقت اللي معناتها اليوم برشا دي بلاتفورم مواقع التواصل الاجتماعي برشا ناس ساهمت في الخروج من الجنوب الشرقي من هيك معناتها نقولوا نحن الزاوية اللي مش معروفة برشا، ولكن اليوم ولينا نشوفوا معناها حتى نقولوا احنا زائرين من دول العالم الخليج زادة يزوروا تونس لأنهم تفرجوا فيها في دي فيديو عبر السوشيال ميديا. ولهنا جو آخر بدينا في نسق آخر مودي نحو التعريف والخروج بالسياحة من مفهومها العادي إلى المفهوم المتطور برشا.
1: المنطقة الجبلية والمنطقة الجبلية وتجانها خصيصا يعني أي. في ونعرف المنطقة السياحة الجبلية تنطلق تقريبا من أكتوبر حتى شهر ماي يعني
0: تو تعتبر معناتها ذروة الموسم وإلا في الصيف تنقص شوي
1: ذروة الموسم في الشتاء من عطلة السياحة الجبلية تنطلق من أكتوبر في عطلة ديسمبر في وخلينا نقول من نوفمبر خاصة عطلة ديسمبر وعطلة مارس هذوما زوج عطل الحقيقة تشهد فيهم معناها خلينا نقول اكتساح للسياحة الجبلية لتجان وضيها معناها بالحق مخزون كبير وناس برشا حاجات جذابة في المنطقة اللي تخلي السائح باش يجي وباش يزور ويعاود يزور تجان. واليوم كما قلت انت زاد الترويج خلينا نقول على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك الفيسبوك معناها الانستغرام الناس قاعدة تصور وقاعدة تهبط في صور وصور جميلة وجميلة جدا. تجان زاد ملهمة متاع فنانين يعني تجان في 2018 صور فيها فيلم في تجان برشا فنانين صوروا فيها كليبات في تجان من
0: صحيح
1: معناها هذايا معناها ماهوش من فراغ يعني المنطقة هذه جذابة وتخلي وعندها خصوصية وعندها رمزية وعندها طابع خاص بها وما ينجمش يتغير وما ينجمش تلقاه في بلاصة أخرى بالحقيقة راهو تجان
0: يقول صديقنا بسام صديق البرنامج متابع وفي جدا يقول فما بلدان تتبنى عندها مناطق جبلية لأنها بالحق ما ينجم تستغل بطرق مختلفة جدا.
1: أكيد هي مخاصة راهو ما كي نحكي للسياحة راهو كي تجي تجان نهارك تلقى فاش بالحق تعديه ومراهو لازم معناها وحتى الدولة لأنه اليوم ما توجهت للمنطقة هذه وبدت خلينا نقول خاطر لأن ثم استراحات إقامات اللي في المنطقة ثلاثة زوج إقامات في توجان وواحدة في زمرت النظام اللي يعطوهم الافتتاح رسميا يعني كذا ولو مدرجين في المسالك الرسمية لوزارة السياحة فيها كإقامات
0: أي.
1: بالمنطقة الجبلية أي. وإن شاء الله ما زالوا يعني يحضروا في دوسياتهم وتحضر دوسياتهم بشوالي الناس كل مدرجة في
0: جميل جدا
1: في المسلك السياحي الرسمي كإقامات رسمية بالمنطقة الجبلية. وأكيد أنت عفاف بعتلي ضيوف باش توسع معك
0: أكيد سالي بوهيلة باش يكون حاضر معنا ويعطينا السركوية اللي نجم الزائر ولا أي شخص يزور دخيل التوجان وين ينجم يمشي تحديدا. بخلاف أنا أحكينا على السياحة بمختلف أصنافها، لكن اليوم نتحدث على السياحة بيئية بامتياز. علاش؟ خاطر دخيل التوجان تعتبر من المناطق اللي معناتها صفر تلوث.
1: نعطوا تحديد جغرافي لمنطقة التوجان بالضبط. هي توجان من معتمديد دخيل توجان ولاية جابس، تبعد تقريبا على ولاية جابس 70 كيلومتر.
0: أيوة.
1: على مدني على مدنين 40 كيلومتر، على مرث 28 كيلومتر، على مطمطة القديمة 27 كيلومتر تقريبا. هذه هذا التموقع بتاع توجان في المنطقة الجبلية، كمانها في منطقة محيطة بها الجبال ومنطقة تزخر بالعيون الطبيعية.
0: أكثر من هيك أمور واضحة تقريبا هيك، يعطيك صحة مولدي. قربت لنا الصورة برشا. طبعا ديما احنا نتحدثوا ويقول لك برشا يا اخي تحكوا على توجان كأنكم ما تعرفوهاش. بالفعل احنا نقدموا المنطقة كأنها ما زرناهاش وما نعرفوهاش، لأن فما ناس لأول مرة تستمع لنا وما عندهم حتى فكرة على المنطقة ولا المعتمدية اللي نزوروها. كعلاش ديما نتحدثوا للناس بطريقة أنهم هم يكتشفوها معانا يعني المنطقة هذه. فنحييك برشا مولدي، شكرا جزيلا ليك على الافتتاحية الحلوة. باش نمشي منك انت الى صديقتنا سليمة بن منصور اللي هي مختصة في المرقوم التوجاني، ونتحدث على جمعية او مجمع رقمة الرقمة هيك ان شاء الله نكون نطقت
1: صحيح. مجمع رقمة صحيح.
0: رقمة فوالا اللي هم زاد ما شاء الله عليهم، معناتها تقريبا كل واحد مختص في حويجة، ولكن اجماعهم الكل على الحفاظ على هالموروث التقليدي.
1: اجماعهم خلينا نقول بكلمة عفاف حب الصنعة
0: بالضبط
1: والمحافظة على الصنعة هذه
0: بالضبط.
1: ونحييهم المجمع هذية وقاعدين يخدموا خدمة كبيرة وقاعدين يروجوا في في في في المخزون التقليدي وصناعة ونسيج وصناعة تقليدية بطريقة احترافية. يعطيهم الصحة، نحييهم الناس كل. وكما قال لي كان نقول لك ليك عفا ليك وليسمعوا فينا كل واهلينا كل مستمعي العروس، ليلتكم زينة وبقيت أوقات ممتعة وفقرات ممتعة إن شاء الله.
0: هيك تحية الختام كأن الناس باش تمشي راه مازلنا مصلين سهرية.
1: أكيد نحكي لها يا مدخلتي.
0: أكيد أفضلك عليك مودي، يعطيك صحة.
1: أكيد مازلت متواصلة من 9 حتى 11 إن شاء الله.
0: يعطيك صحة مودي، شكرا ليك
1: يعطيك صحة.
0: وننتظر منك زادة مداخلات جميلة جدا في فصل الصيف، لأن فما برشا حاجات ما تتحكى به برشا في هذه المناطق الجبلية.
1: نفق ونتواصل إن شاء الله.
0: الله. شكرا ليك مولدي، نحييك برشا. أكيد من مولدي حسناوي مراسلنا اللي ديما الحقيقة تعودنا به في إيصال صوت المواطن في مختلف المشاغل والإشكالات اللي تصير في المنطقة. اليوم تحدث هكا بطريقة معناتها على السياحة، ولو أن ماخذ ديما هكا الأسلوب الصارم وهكا وديما المسؤولية، لكن ما شاء الله عليه بالحق مولدي. نحيي فيك المسؤولية الكبيرة اللي تحس بها تجاه من منطقتك وغيرتك على منطقتك، راه هذه حاجة ما تلقوهاش في أي في أي شخص. لأن اليوم يقولك المنطقة ما يخدموها كان ماليها. بالفعل أي منطقة نزوروها نلقو
1: وجبنا
0: يعطيك صحة. عايشك يا مولدي، شكرا ليك وإن شاء الله موفق طبعا في مهمتك بطبيعة الحال. نمشي النغمة وبعدها نستقبل ضيفتنا مدام سليمة بن منصور اللي هي مختصة وحرفية في المرقوم التوجاني، وباش نتحدث على الرقمة وبارشة تفاصيل أخرى. خليكم معنا.

0: وهذا صوت الشاب عماد اللي وصلنا للتسعة وتسعة وثلاثين دقيقة. نحييكم الناس كل ومرحبا بكل المستمعين اللي التحقوا بنا الآن بدينا المشوار من التسعة متاع الليل. واليوم زيارتنا إلى دخيل التوجان القرية الجميلة والمعتمدية الجميلة, وكي نتحدث على دخيل التوجان نتحدث على برشة خصوصيات, نتحدث على السياحة الجبلية, نتحدث على السياحة البيئية أيضا لأن تعتبر منطقة صفر تلوث تقريبا, ونتحدث على برشة خصوصيات أخرى اللي بيش يحكون عليها ضيوفي اللي بيش ينوروني إن شاء الله. بيش يكون حاضر معنا سعدي بوهيلة اللي هو مرشد سياحي وأيضا صاحب متحف بزمرتن, نزور زمرتن من خلال عيون سعدي واللي هو مطلع بشكل كبير على خصوصية هذا المسلك الجبلي. أيضا بيش يكون حاضر معنا سي حسن حسناوي صاحب إقامة كيف كيف, سي الحسين عبد النبي واحد من صاحب إقامة واحد من المواطنين اللي عندهم تجربة كبيرة ومستثمر خلينا نقوله, وصاحب مشروع خاص اللي ديما توجههم نحو السياحة, وشفنا عدة إقامات سياحية وقريبا باش تفتتح أيضا إقامات جديدة في دخيل التوجان. اليوم خلينا ننفتح شوي على السياحة, هل تقتصر السياحة في دخيل التوجان فقط على الإقامات والمطاعم ودور الضيافة, وإلا فما ممكن مقترحات أخرى نجم يقترحوها علينا أرضية خصبة, لأن دخيل التوجان بصراحة حسب ما شفناه وخاصة أنها تمتلك تصنيف توجان بلدية سياحية, ومن بين الحاجات اللي تميز دخيل التوجان هو المرقوم التوجاني والرقمة التوجانية وما أدراك. هيك علاش اليوم استضفت معايا الحرفية والصاحبة الصنعة واللي يقولوا لي في دخيل التوجان أكيد مجمع كامل مهتم بالحرفيات وصاحبات الغرام الكبير بالمرقوم وصناعة المرقوم, وكل جهة عندها خصوصية في الحرف والصناعات التقليدية متاعها. فسعيدة جدا باستقبال معايا مدام سليمة بن منصور. مساء الفل مدام, تحياتي ليك للا نورتني على موجات إذاعة تطوين.
1: عايش مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك وسهرناك معنا الليلة, ولا في العادة تسهري بطبيعتك؟
1: نسهر بالكلام.
0: يا باهي اسمي هو يقولك عادة الصيف على قد ما يطوال الوقت تطوال السهرية.
1: صحيح.
0: ويظهر لي في توجان مع الموقع الاستراتيجي متاعها ما شاء الله والنسمة تبرد في الليل هكا ولا سليمة؟
1: تبرد في الليل.
0: تبرد في الليل صح عليكم. يظهر لي قديما كان يعتمدوا على المغاور وعلى حيش الحفر, ما زالت موجودة الخصوصية هذه غادي؟
1: مازالت قاعدة كلها دير حفر كلها موجودة.
0: أيوة هذا الملجأ في تسخن الدنيا.
1: أيوة كيل قبل كيل الملجم تاع السكان.
0: أسمع تو في بالك اللي يمتلك حوش حفر يعتبروه من البرجوازية, معناها من الناس اللي بس عليهم يقولك صح عليك عندك حوش حفر. أكيد نحيي كل الناس اللي قاعدة محافظة على الخصوصية المعمارية هذه. كي نحكو على حيش الحفر نحكو زادة على خصوصية أخرى تميز المناطق الجبلية, هي المناطق والمغاور الجبلية. هتنرجع معاك سليمة, أنت حرفية في المرقوم.
1: هاي حرفية في المرقوم.
0: هاي اللي أعطينا خصوصية المرقوم التوجاني وبعدها نمشوا من وقتاش دخلت الميدان هذا وكيفاش حفظت الصنعة.
1: حفظت الصنعة عندي من عمري 16 سنة.
0: بارك الله 16 سنة
1: أو 47 سنة.
0: اللهم صلي على النبي. أسمعي مجبرة عليها ولا ما عندك حتى خيار آخر؟
1: لا ما عندنا حتى خيار هنا. هذاك الخدمة متاعنا.
0: وشكون علمك الصنعة؟
1: علمتني أمي
0: ربي يفضلها. الله يرحمها الله يرحمها ان شاء الله. قول لي سليمة تو الناس اللي تسمع فينا ماذا بيهم يعرفوا خصوصية المرقوم التوجاني؟ قبل حكينا على المرقوم الخاص ب ممكن وذرف معروف برشا, ولكن دخيل التوجان شنية ميزة مثلا؟
1: ميزة متاعنا احنا ان المرقوم التوجاني هنا فيه ثلاثة وشمات.
0: وشمات بيه ثلاثة وشمات. هاي سيدي هذه الميزة الأولى.
1: طورنا احنا تو كان مرقوم وانا قليم وبعد عملنا منه قسنات وبعد كل شيء حتى برسليات نخدمه فيهم.
0: أيوة بالمرقوم بنفس الرقمة معنا نقول احنا
1: نعم
0: به
1: والسكان وكل شيء نخدمه به.
0: اليوم طورت شوي لأن يقول لك الدنيا طورت أو كيفاش, فما ناس معناها ممكن تستعمل المرقوم في منازل عصرية, كيفاش لقيتوا أنتم الجانب هذا؟ فما إقبال؟
1: فما شوي
0: شكون أكثر
1: نقصت وتو بترجع, وإحنا ما ضربينا نحافظوا على الصنعة هذه.
0: أيوة
1: صنعة الجدود وما ضربينا أنا قاعدين نعلمه في بنات صغار أخرين قاعدين نعلمه فيه.
0: أيوة
1: نحافظوا عليها.
0: اي وفما معناتها بنات بالحق معناتها مغرومات يقبلوا على الصنعه هذه ولا لا؟
1: فما ما عندهمش خيار اخر، هذيك هي الخدمه نتاعها.
0: ما تحفظش الصنعه عباره عن ما عملنا شيء.
1: خرجت من القرايه كي صنعتها.
0: منها تعدي الوقت ومنها تسترزق، فما شكون يبيع، فما شكون حال محل ولا مثلا معروف في المنطقه يجوا يشروا من عنده.
1: لا فما موجود.
0: اليوم موجود. تقريبا الحرفيين والحرفيات كنقولوا المرقوم التجاني مثلا، برشا من الناس يقول لك ديما مشكله في المواد الخام معناتها اللي نصنعوا بها المرقوم. من شنو تصنعوه المرقوم؟
1: من الصوف.
0: الصوف، الصوف منين تلمدوه؟ اي
1: فما اللي ياخذ من الحانوت وفما اللي يخدمها في الدار.
0: معناها تقول انت من القطيع اللي هو يربيه.
1: اي
0: ايوه. انت شنو الاسهل بالنسبه ليك؟
1: والله ف اللي ياخذ اسهل كي تاخذها تجيك اسهل.
0: جي واغلى في السعر ولا لا؟
1: شني هي تنقصت ما عادش شكون يقردش وشكون يغزل، ما فهمش.
0: ايوه به
1: يلزمك تاخذها من السوق.
0: وانتي تو تعملي فيها بطريقه تقليديه معناتها المعروفه والا فما تطور في الحكايه؟
1: فما.
0: كيفاش فسريني؟
1: فما عندنا تقليدي هيك كيما فما تو نحن نصبغوا بال.
0: ما هو شوفي مدام سليمه تو اللي يسمعوا فينا ما يعرفوش الطريقه التقليديه، راه يعني ممكن نفهم فيك وغيري يفهم في، اما فما شكون مش عارف الطريقه التقليديه اللي صنعنا.
1: نصبغوا بالكليد، نصبغوا بالعشاب هنا.
0: ايوه هات اعطينا بالمرحله بالمرحله، كيفاش تاخذوا الصوف وكيفاش تصبغوه، اعطينا المراحل اللي تعملوها في صنع المرقوم. ترى
1: احنا تو ناخذوا فيها هي مش مصبوغه، كي تجيبها من الحانوت تجيبها مش مصبوغه.
0: اي بيضه نقولوا احنا
1: بيضه
0: بيه؟
1: بيضه وتجيبها للدار تصبغها. يما بالحنة يما بالكليل يما بالعفص يما بالرمان.
0: أيوة.
1: هذه هذه نصبغوا بها.
0: هم اللي يعطوها صبغه طبيعيه هذه نسموها ولا لا؟
1: اي صبغه طبيعيه.
0: معناها تعطي كاليتي اكثر وجوده ممتازه.
1: نايس.
0: بعد ما صبغناها يا سيدي وحضرنا نقولوا نحن الصبغه الطبيعيه ودخلت للصبغه، من بعد المرحله اللي بعدها؟
1: بعدك نشد المنسز ونخدمها.
0: ايوه منسز خاص ولا اي منسز تعملوه؟
1: احنا قاعدين بالمنسز العربي، قاعدين بالمنسز
0: اللي باللوح هكا. ما
1: باللوح
0: ايوه هكا ساعة القاعده فيه باهيه، لكن يظهر لي تعب شوي هيك القاعده.
1: تعب شوي وما قاعدين نخدموا باللوح.
0: اي تو البنات تتعلموا فيهم على المنسز العادي اللي باللوح ولا فما منسز متطور؟ منسز عادي. ايوه
1: ايوه فما شكون يعلم بالمنسز الاخر نتاع المعامل الحديد هذاك؟
0: اي تو ما اسهل واسرع.
1: احنا تو تعلمنا بمنسز اللوح.
0: منسز اللوح معناها اسهل ولا اسرع منسز اللوح حسب رايك؟
1: كيف كيف هو السرعه في ايديك الخفه نتاع ايديك.
0: الله الله. يعني لازم اول حاجه تحفظوها السرعه.
1: الخفه نتاع اليد هذا كي الاسرعي.
0: باهي هذا هذه ميزه زاد يتحلى بها لي باش يتعلم الصنعه نتاع صنعه المرقوم. قولي لي تو الصنعه نتاع المرقوم قداش تبقوا فيها هيك من فتره؟ مرقوم واحد قداش يبقى؟ قديش شد فترة؟
1: والله فم ستة شهور وفم كذلي مروح حدا
0: ما شاء الله برشا
1: كذلي مرقوم كبير.
0: ايه؟
1: مروح حدا يقعد له حتى عام يقعد له
0: ما شاء الله. معناه يشد برشا وقت.
1: شد برشا وقت.
0: الله المستعان. باهي قولي لي تو مدام سليمه احنا بدينا نحكوا قلنا تو كيما المرقوم في دخيل التوجان ولا عندها مهرجان تظاهره ثقافيه تحتفي بالمرقوم هذا والثمنه والكل. اي مرقوم التوجاني حتى الالوان لو توضحينا شنو اللون اللي ماخذه اكثر اللي طاغي على اللون المرقوم مثلا اني كي يبدا قدامي نقول هذا مرقوم توجاني ولا هذا مرقوم من منطقه اخرى كيفاش نفرق؟
1: بالاحمر احنا بالاحمر وثلاثه وشمات رقمه وفرش.
0: ايوه باهي هذا باش نفرقوا بين معناتها مرقوم التوجاني ومرقوم اخر.
1: الرقمه الوسطي احنا فيه ثلاثة رقمات.
0: اي
1: ثلاثة رقمات هذوك يتخدموا بالاحمر.
0: جميل.
1: وعندك البدح.
0: اي
1: يتخدموا كل واحدة من له فيها لك حل.
0: اي
1: وفيها اورنجي وفيها الابيض.
0: وفيها
1: الاحمر.
0: ايوه ولكن
1: وبعد يجوا كعبات موتيف هيك زاد ثلاثة كعبات فوق منهم. كل واحدة وللشكل نتاعها.
0: بقيتم محافظين عليها من اللي تعلمتوها من الأول من أمهاتكم؟
1: قاعدين محافظين عليه.
0: أي باهية برشا الحفاظ عليها. اللي يظهر لي هو حتى هالتنوع في الألوان يعطيها جمالية حاجة سمحة ياسر ولا ليه؟
1: حاجة ممتازة.
0: باه تو اللي يجوا لدخل التوجان مثلا سواء كان زايرين توانسة ولا جانب يسألوا على المرقوم يحبوا يشري المرقوم عندهم فكرة على الصنعة هذه على المنتوج هذا؟
1: والله يشروا فم يشروا
0: أي الأغلبية يوصلوا أو يوصوا معناتها بلوساية ولا يجي يتفرج
1: هم شنو حاجة كبيرة ما ياخذوهاش ياخذوا له كان حاجة صغيرة وكاو
0: بمعنى حاجة صغيرة يعني ساك ولا حاجة يستحقوها بشكل يومي معناه
1: لا يقولوا لك ميزان طيارة ما ناخذوش برشا احنا عندنا طيارة تحكم فينا فاليز تحكم فينا هذيك
0: ما نجموش ياخذوا حاجة رزينة نقولوا نحن
1: ما نجموش ياخذوا حاجة رزينة
0: بالنسبة لكم كحرفيات مثلا تشوفوا اللي هي ميزة من ميزات تخيل التوجان هي المرقوم التوجاني وفما كما قلت انت في كلمة فما سيدات وبنات يتعلموا في الحرفة وهذه حاجة باهية برشا ولكن شنو اللي ناقصكم
1: وكان زادة فما يحب شكون يتعلم نعلمه
0: باه والله ممتاز يعطيكم الصحة قولي لي تو فما نقائص فما حاجات انتم بيتكم ماذا بيكم كحرفيات تتوفر
1: توفرنا نحبوا يخرجون سلعتنا البرة ويعرفوا بها السلعة التونسية يعرفوا بها
0: الله عليك معناها تو الترويج للمنتوج بتاعكم خارج حدود الوطن هذه أكثر نقطة تنقصكم
1: تخرج تونسية إذا ما تخرجش
0: أي بالطابع التونسي معناها بالأصل متاعها ما تتغيرش واضح به خلينا نمشي المرقوم التوجاني شنو هي الحرف الأخرى المعروفة في توجان بخلاف المرقوم
1: والله يعملوا في ال في الحلفة في الضفيرة في حاجات هيك
0: به الحلفة والضفيرة فاش يستغلوا فيها مثلا لشنو بالضبط
1: حاجه كيعملوا بها العديله يقولوا
0: اي اللي انتم تستعملوا فيها ياسر في
1: والعلاقه نتاع الكرموس
0: ايوه
1: ودوك قاعدين يخدموا فيه
0: باه جميل والكرموس تو وقته في توجان ولا مازال شوي
1: مازال شوي
0: معناها مده اخرى في جويلية يظهر لي هكا نشوفه في وقت الكرموس وقت ايش لان هذه ميزه اخرى
1: نبقي الماء كمل
0: اسمع خط سليمة أو بيني وبينك راهو هذه ميزة أخرى تميز تخيل التوجان اللي هي معروفة برشا بإنتاج الكرموس أو التين دونك هك علاش في إطار معناتها أيوة يعني ناس فلاحة
1: معناتها
0: أي في أوقات معينة وقت اللي يتيح الزيتون تلقى ناس تمشي للزيتون يبقى حتى بشهر وأكثر معناتها
1: عندك الزيتون احنا هنا في توجان موسقوي بعلي والكرموسة بعلي ما نسقوش احنا هنا
0: اك علاش عندها بنا خاصة نقولوا احنا سواء كان الزيت ولا الكرموس ديما تحسي فيها بنا خاصة معناها تقولي انت من الاصل للاصل لكن ديما برشا من الناس تسألنا تقولك توفيك الجبال ما شاء الله معناتها جبال شاقة وعالية وكل شيء كيفاش يعملوا العائلات باش يطبشوا الزيتون باش يلقطوا الكرموس لان تحسها تضاريس واعرة معناها فما طرق خاصة يعتمدوها
1: فما عندهم
0: ولا يعانوا شوية وبناتنا
1: يعانوا شوية هم يعانوا
0: أي
1: يعانوا من كل شيء يعانوا من نقص الماء ومن نقص كل شيء
0: الله المستعان واضح يا لله على كل حال لك خذينا خصوصية فلاحية
1: قاعدة ترد المرأة وتجيب الماء على ظهرها لتو
0: اليوم
1: لليوم هذا
0: يا والله حال معناها هذا خيارا منها ولا مجبرة به هذه طبعا نتحدث على بلدية سياحية واليوم ما زلنا نشوفوا سيدات كما يردوا راهي كلمة محلية جدا معناها يجيبوا الماء هذه للترجمة
1: 2026 المرأة قاعدة تجيب الماء على ظهرها
0: يا والله حال معناتها صورة مؤلمة جدا بصراحة
1: نقص ماء نقص الماء برش
0: وهذه الحياة اليومية اللي تأثر شوية حتى على نقول احنا مثلا كي يجيك سايح ولا حتى الناس اللي عندهم الإقامات ولا كذا يشوف المشاهد هذه هو صحيح يستمتع بها لكن في الداخل معناها تحس في النفس شوية بصراحة
1: يقول لك كيفاش انت معيشينك
0: واضح يا لله على كل حال ديما نقولوا عودة لنقطة مهمة جدا تحدث فيها خد سليمة اللي هي الترويج للمنتوج متاعكم خارج حدود الوطن، وهذا ما ينجم يكون كان كما قال خونا بسام من حي برشا تفاعل معنا معناتها بجمعية وطنية يقع الترويج بطلب من السوق الخارجية، وفما برشا خدمة على الموضوع هذا. على كل حال هو النداء نوجهه لكل السادة المعنيين والكل السلطة خاصة المعنية اللي تخدم على المواضيع هذه، لأن مهم جدا اليوم نخدمه على مجامع نسائية. موجود عندكم مجمع نسائي
1: سليمة؟ عندنا مجمع
0: فما تفاعل بين المجمع
1: مجمع رقمة
0: هو طبعا انت المنخرطة فيه هكا باية لله ما نحييكم برشا ونحيي كل السيدات اللي معاك، وان شاء الله الحرفة هذه ما تندثرش وتبقى بهويتها الأصلية كما قلت انت في كلمة
1: إن شاء الله
0: يا رب. شكرا جزيلا لك مدام سليمة بن منصور، إن شاء الله ليتك سعيدة وهيك من خلالها هي
1: حلوة. زورونا كي جيتوا التجان زورونا.
0: الله يبارك يا سيدي دلي. هذه دعوة مفتوحة لكل الناس حتى تتعرف على المنتوج التجاني والمرقوم وغيرها من الحرف، لأن بالحق راهو كان يحكوا لكم على المرقوم التجاني بسم الله ما شاء الله راهم عندهم صنعة معناها متقنة جدا جدا معروف. يقول لك المرقوم التجاني فماش لا قبل ولا بعد، صحيح فما مناطق أخرى معروفة به، ولكن ديما المرقوم التجاني للأمانة معناتها عنده ميزة خاصة وخاصة جدا. شكرا لك مدام سليمة، إن شاء الله نزورك في الخير وبارك الله فيك ليلة على قبول الدعوة. نواصلوا بالإيقاعات وبعد شوية باش نمشوا لسي علي بوهالة باش نمشوا بكم سيركوي سياحي جبلي، ومنها هي باش نشوفوا دور الإقامة وخاصة التفكير اليوم الشباب شو قاعد ينتظر من الميدان، لأن اليوم العمل مش كان فقط معناتها بشكل نظري وإنما فما برشا خدمة على الميدان حتى نحافظوا على نفس النسق استقطاب السياح. واليوم الحديث على تجام بلدية سياحية شنو هو المطلوب في المستقبل حتى نزيد نقدم شوي أكثر من اللي هي موجود عليه. يلا نرجع معكم بعد نشرة الأخبار وأكيد بعد النغم إن شاء الله.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 10 ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. وقفة احتجاجية لأعوان شركة البيئة بتطاوين المطالبة بصرف الأجور وانتظامها. إضراب عام غدا يشمل البنوك ومؤسسات التأمين، يتواصل 3 أيام، والمجلس البنكي والمالي يؤكد أنه سيتم خصم أيام الإضراب. في العالم، الولايات المتحدة تعلق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 من أوت القادم، وتحذيرات من موجة حر تضرب أوروبا. كانت هذه عناوين نشرة الأخبار، وإليكم الآن التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. نفذ اليوم عدد من أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بانتظام صرف الأجور بعد تعطل صرف أجور 3 أشهر متتالية، حسب إفادة عدد منهم.
2: 3 أشهر ما صبونا الشهريتنا، قصوا علينا سناساس وقصوا علينا الودادية، لا عيدنا كل عباد ولا صبونا شهريتنا كل عباد، كان نبسنا. علاش نحب نعرف علاش؟ اللي عندها عائلة واللي عندها صغار واللي يعلم به ربي واللي عنده كريه واللي عنده باش مش يخص صبونا شهريتنا. يا سيدي يا خويا، راه عندنا عائلة، نحنا علاش متصبونا شهريتنا؟ نحن 3 أشهر ما نخلصوش، شكون فما يخدم تحت الحاكم 3 أشهر ما يخلصوش؟
3: 3 أشهر ماناش خالصين، الكريم مش خالص 4 شهور، خويا معاق زاد مطيش في الدار، كي نمشي نشكي عليه يقولوا لي ماك تخدم في البستان، امي نحولها من حتى الكرني والشهريه وقالوا لها ماك بنتك في البستان. هو يلزم الوالي يدبر لنا حل، هو المسؤول على الولايه. علاش 3 شهور؟ علاش جاي هنا؟ على خاطر الشهري عباد تخدم وتسجل في البونطاج ويمشي للاداره والخلاص، ما ثماش يجيني. فهمتش يجيني الحكايه هذه ولا بتوصل؟
4: مطالبني الاجور، الوالي وعدنا وقتها طالب رئيس الجمهوريه يكون يجيل تطاوين. انا اكبر رساله اللي هي لازم يكون موجود في تطاوين ويحل المعضلة هذه. حتى والي محلها، حتى وزير محلها، حتى حكومة محلتها، حتى مجلس نواب محلها. 8 سنين طوى رقم 1000 وقفة احتجاجية، كرئيس جمهوري أنت الوحيد اللي تنجم الموضوع هذا.
1: في الأثناء، وجه النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية تطاوين كمال الأحمر خلال جلسة عامة حوارية انعقدت اليوم مع وزير الصحة مصفى اللافرجاني، وجه نداء إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل لخلاص أجور أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين.
5: ملف اجتماعي حارق جدا، أحملكم رسالة إلى رئيس الجمهورية، حين تمس كرامة وكبرياء العامل ل3 أشهر بدون أجور يصبح النزول إلى الشارع أمر طبيعي للمطالبة بالحقوق بطريقة سلمية. هذا ما يحدث مع منظوري شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين حاليا، وهو شيء نحن في غناء عنه رجاء تبكين هؤلاء العمل من أجورهم.
1: أعلن وزير الصحة مصفى الفرجاني خلال جلسة حوارية انعقدت اليوم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن أحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم.
6: أحداث قسم أمراض القلب ومنح الصبغة الجامعية ودخول حيز الاستغلال يكون خلال شهر جويلية، وهو مبرمج في المستشفى الجهوي بتطاوين، وتم اقتناء تجهيزات تصفيد الدم على المستوى الجهوي.
1: وفيما يتعلق بمشروع أحداث قسم الاستعجالي بمعتمدية بن مهيرة، أكد الوزير أن الإجراءات جارية للإعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع.
6: السؤال على استعجالي بن مهيرة، وحدة استعجالي مشروع ممول من الصندوق الكويتي، وهو بصدد إعلان طلب العروض وانتظار المقاول. ففي بعض القروض ثم إجراءات الممول تكون فيه مصادقة وفيه شوية تأخير في التنفيذ.
1: وبالمناسبة أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد في خطوة تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين. على الصعيد الوطني، أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 26 و2000 بداية من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية حسب بلاغ للصندوق. وأضاف الصندوق أنه سيتم بداية من يوم الغد صرف جرايات التقاعد شهر جوان 26 و2000 بالنسبة للتحويلات البريدية. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية بداية من يوم الغد وعلى مدى 3 أيام. ويأتي القرار إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000. في المقابل، أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب، مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل. واعتبر المجلس أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور، محذرا من انعكاساته على مصالح المواطنين والمؤسسات، لا سيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية. كما دعا إلى ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي التونسي، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على المحافظة على استمرارية المرفق البنكي وخدمة الحرفاء. في الملفات العالمية، أعلنت السلطات القطرية عن مقتل 13 شخصا من العمال الباكستانيين والهنود وإصابة نحو 66 آخرين من جنسيات مختلفة جراء الانفجار الذي وقع ليلة الأحد الاثنين في منطقة راس لافان الصناعية للغاز. علقت الولايات المتحدة اليوم عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 من أوت القادم، وذلك بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين. في الأثناء تتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. وفي سياق التحركات الدبلوماسية في المنطقة، ذكر كبير المفوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم أن وفدا إيرانيا يضم أيضا وزير الخارجية عباس عرقجي توجه إلى سلطنة عمان لبحث الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الترتيبات الإيرانية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان سيزور باكستان غدا، زيارة تتزامن مع جولة خارجية لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشمل الإمارات والكويت والبحرين بداية من الغد حتى 25 من جوان الجارية. وفي آخر أنباء هذه النشرة، أصدرت سلطات أوروبية تحذيرات من موجة حر، في حين توقع خبراء الأرصاد في بريطانيا أن تتجاوز درجات الحرارة أعلى مستوياتها المسجلة في شهر جوان مطلع الأسبوع المقبل. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: وقفة احتجاجية لأعوان شركة البيئة بتطويل للمطالبة بصرف الأجور وانتظامها. إضراب عام غدا يشمل البنوك ومؤسسات التأمين يتواصل 3 أيام، والمجلس البنكي والمالي يؤكد أنه سيتم خصم أيام الإضراب. الولايات المتحدة تعلق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 من أوت القادم، وتحذيرات من موجة حر تضرب أوروبا. في الختام، لكم تحيات رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الانقلاب الصيفي هو ظاهرة فلكية تحدث في 22 من جوان من كل عام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والثاني والعشرين من ديسمبر في النصف الجنوبي لكوكب الأرض، ويتميز بأنه يشهد ظاهرة أطول نهار وأقصر ليل في السنة، وفي دوران الأرض حول الشمس مرة في السنة وحول نفسها مرة كل يوم بشكل بيضوي، يقترن هذان التاريخان بوجود أحد نصفيها في أقرب نقطة من الشمس، مما يسبب دخولها في النهار لأكبر توقيت في السنة. ومنذ آلاف السنين ابتكرت الثقافات في جميع أنحاء العالم طرقا للاحتفال بهذه الأحداث السماوية وتبجيلها، من المباني التي تتماشى مع الانقلاب الشمسي إلى إقامة المهرجانات الصاخبة على شرفها.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: زيارة ونيارة، زيارة ونيارة.

ورجعنا معكم مستمعينا بغنية جميلة برشا الحقيقة، أغنية من التراث اللي تعبر على دخلة تجان المنطقة ووصفها بكل تفاصيلها، أغنية رائعة جدا من التراث بطبيعة الحال. الصوت اللي باش يقدم هنا توسي علي بوهيلة اللي تحدثنا كثيرا على أنه مرشد سياحي في نفس الوقت زاد صاحب متحف زمرتن، باش يحكينا على زمرتن على خصوصيات دخلة تجان. ولكن نقولك ساعة قبل كل شيء سي علي مساء الفل ونورتني على موجات إذاعة تطاوين، مرحبا بيك.

0: في تمويل ودعم من واحد من ابناء الجهه في علي بالشيخ كرجل اعمال يعني في الجهه.
1: أيوة.
0: في في في الثمانينات التسعينات سجل يعني صفه لهذه الاغنيه وعرفوا بها اغنيه تحكي على التجان وعلى بعض المواقع في التجان راس العر والعين وكل مواقع والنخلات والسواد هذوما كلهم مواقع. أيوة. في تجان تحكي المنطقه وتحكي على بعض الاماكن في في في تجان.
1: ويظهر لي وقيت هكا باش نحكوا على السيركوي السياحي لاي شخص يزور دخل تجان وين ينجم يمشي شنو المناطق اللي نجم يزورها وهكا نعطوا فكره للناس اللي قبل ما تبرمج وين تنجم تمشي باش تبدا لنا سي علي.
0: نبدو نشوفوا شنو عندنا في تخيل تجان خلينا نعرفوا باش ما عندنا من مكونات الثراء اللي عندنا في تخيل تجان كبلدية سياحية محتوى كلنا خلينا نحكوا على الركائز وكهم العناصر اللي عندنا في في تخيل تجان.
1: نعم.
0: كي نحكوا على تخيل تجان نحكوا على مختلف المناطق من تونين تخيل تجان التجان وزمرتن يعني هم ضمن العمادات اللي المكونين المدينة تخيل تجان وكلهم فيهم ثراء وتنوع وكلهم يعني في ويدخلوا كلهم في إطار وجهة الظاهر الوجهة الناشئة الوجهة الواعدة هذه. كان من أهم المكونات نبدو من جانب المعماري يعني من جانب نوصل تجان نشوف القرية القديمة نشوف البناء نشوف كيف
1: أنا قلت أحياش الحفر والمغاور الجبلية
0: هو هم المكونات فيهم عدة مكونات خاطر عندنا المساكن نشوفوا تجان القديمة ولا زمرتن القديمة فوق الجبل ولا نشوفوا قرية تاتوتشا ونشوف ولا نشوفوا الشقيمة الطويلة مش الشقيمة الموجودة كلهم هذا قرى معلقة في يعني مشيدة في المبنية في الجبل.
1: أيوة.
0: هذا أول ما تركزوا السكان تركزوا في القمم في البداية ومدة قرابة 400 عام الأكثر هبطوا باش بدوها وحتى في جبل أصلاً الفوق حفروا ولا كما نقول نقروا المغاور الجبلية اللي حفرت في الأحجار. هذه اللي نسموها المغاور ولا المساكن الحفرية الأفقية.
1: أي.
0: ومن بعد استقرت الأوضاع وتوسعت القرى شوية هبطوا وخاصة نلقوها في طابع هذا نلقوه في زمرتن المساكن الحفرية العمودية الشكل اللي يتحفروا في التراب فهمت كما معروفين في جهة مطماطة يعني نفس الطابع الحفري المسكن الحفري العمودي.
1: نعم.
0: هذا الجانب المعماري.
1: نعم.
0: فنشوفه نلقوا عدة مواقع تاريخية يعني في الجهة تبدأ من فترة رومانية نلقوا عدة حصون ولا مواقع ولا مراقب ولا مواقع دفاعية نذكر مثال منهم موقع إكسيرا بلداش يعني
1: أيوة.
0: موقع روماني نلقوا عدة في إطار خطر احنا في تخيل تجان هي بداية خط ماجينو الصحراوي خط مارس العسكري.
1: أيوة.
0: المعروف في الحرب العالمية الثانية يبدأ من المنطقة الجبلية ويمتد حتى للشط يعني لجهة الزرات يعني هذا خط ماجينو الصحراوي في الجبال نلقوا هالمواقع الدفاعية سواء في كفن صورة ولا نلقوا في تونين نلقوا المقر رومل في تخيل تجان نلقوا ما يعرفوا بالكازمات وذوكم كلهم مواقع دفاعية ولا مواقع مراقبة.
1: أيوة.
0: وذوكم كلهم يدخلوا في هالثراء نتاع الجانب التاريخي. نلقوا كيف مواقع جيولوجية عندنا. أيوة. من مواقع متنوعة ومن أهم المواقع الجيولوجية الموجودة في تخيل تجان.
1: نعم.
0: نحكوا على جبل الطباقة في أقدم. أيوة. جبل مصنف على مستوى القارة الإفريقية ليفوت عمره أكثر من 250 مليون عام.
1: أيوة.
0: واللي هو الجبل اللي يفصل ما بين تخيل تجان ومعتمدية تخيل تجان ومعتمدية بني خداش.
1: أي.
0: الجبل الفاصل هذاك هو من يعد من أقدم الجبال على مستوى القارة الإفريقية.
1: شنو هي خصوصيته بخلاف العلو متاعه؟
0: لا هو مش عالي يعني هو عندنا جبل آخر عالي تنحكوا عليه من بعد لكن هذا جبل قديم يعني أول سموها جزيرة الطباقة قبل ما كانت موجود ما كانش موجود جزيرة سلسلة جبال الظاهر هذه كان عندنا جزيرة الطباقة اللي هي توا فك الجبال الصغار ذوك اللي يفصلوا بين تخيل تجان وبني خداش ويمتدوا حتى قدام شوية ما بين مدينة الشمالية ومارس يعني خاطر كي نهبطوا قدام قدا مدرع بالسلامة ونهبطوا قدا الصيخة يدخلوا زوز معتمديات أخرين هما أما الأهم القسم الكبير هو موجود ما بين تخيل تجان وبين خداش هذا جبل الطباقة.

0: ايوه
1: جبل الطاق هذا يعني مهم، واللي خلاه هو تو النواة نتاع الحديقه الجيولوجيه اللي وقعت الموافقه عليها وقع تصنيفها اليونسكو، اعطتنا الظاهر يعني كاللابيل يعني العلامه نتاع اليونسكو والحديقه الجيولوجيه في تونس والثالثة في إفريقيا ما بعد المغرب وتنزانيا. هذا موقع من أهم المواقع الجيولوجية، وهو في الظاهر هو نجم جبل الطباق يعني بطبيعة الحال عندنا في جهات أخرى موقع نتاع الديناصورات،
0: يعني معترف به دوليا، خلينا نقول
1: معترف به دوليا. نعم. مصنف من اليونسكو من أقدم الجبال اللي موجودة في إفريقيا.
0: جميل جدا. نعم. هيك خلوا عندكم الاسم هذا بالكداش جبل الطباقة بطبيعة الحال، وموقع لدباش تقريبا. كل مرة هيك ناخذوا اسم
1: ناخذ اسم. عندنا العنصر الثالث والنجم نقول الرابع نحكوا عليه وحكيت عليه أخت سليمة بن منصور، هو جانب الثراء من جانب الصناعة التقليدية، وحكيت ما فيه كفاية من سيج يدوي وسيرة الحلفة وصباغة طبيعية وكلها، وحكيت عليه سليمة يعني ما هي ناشطة في المجمع رقمة، ونحييها هي ونحيي كل الحرفيات واللي يخدموا في الجهة وبعدين محافظين على المنتوج التقليدي والصناعة التقليدية، والكي نتعدوا من تجان ولا نتعدوا من القرى وضع نشوفوا المنتوج ظاهر يعني كل هذيك منتوجات محلية تنسجها المرأة في الدار،
0: حتى العسل يظهر لي العسل الحر زاد معروفة
1: به دخلت تجين كلهم. عندنا عنصر آخر هو تنوع القطاع النباتي، يعني حكم أن المنطقة نتاعنا هي عالية في الظاهر، هي تعد المنطقة هذه ما بين تجان وزمرتن من أعلى المناطق، خاطر احنا قربنا الكيف نصورة اللي هو على قمة في سلسلة جبال الظاهر.
0: أيوة.
1: العلو 713. المنطقة حتى من نسبة الكمية المطر في العام يعني كي نقول الجنوب التونسي فيها 100 من ما بين 100 و 150 مليمتر، هنا تقرب ل 200 مليمتر، ومع زيد ثم ديما شوية رطوبة وشوية ضباب، وكل هذيك اللي
0: طبيعة المناخ يكون ملائم ومشجع
1: ملائم باش تتنوع تنوع الغطاء النباتي، وهذا كان يقول الفليل والعرعار والزعتر
0: والله صلى على النبي تحكي ولا الريحة هيك
1: أكثر من 20 نبتة خبية وعطرية اللي هي تنجم تكون مشاريع نتاع تقطير زيوت
0: أي علاش ليه، هذا مقترح حتى البرشة من الناس لما لا يستثمروا فيه بالحق.
1: أشرت للعسل هذيك تدخل في النجم نصنفوها في إطار المنتوجات الفلاحية الطبيعية، يعني إذا كان ما قلناش بيولوجية، خطأ صحيح هي بيولوجية بالأساس، لكن عن الناس تصنيف كبيولوجية منتوجات بيولوجية خطر يزمها المؤسسات، يعني يزمها تحصل على المؤسسات، لكن هي خلينا نحكي على المنتوجات الطبيعية الفلاحية الطبيعية.
0: واضح.
1: من عسل وزيت زيتون ورب عرعار وسمن والزيتون والتين، يعني قريب توا الترموس والشريحة على قريب،
0: اللهم صل على النبي.
1: منتوجات تمتاز بهم تخيل التجان يعني ولا المناطق هذه نحو لها.
0: نعم.
1: كيف ما نجموش ننسوا وما نجموش نفوتوا الأكلات التقليدية اللي تمتاز بها زاد المنطقة.
0: اي كيما شو
1: والله مثال تو تجان كي تعدوا من تجان لاحظوا الكوشة يعني لكن
0: لهنا الناس الكل باش تسكت
1: المتميز المناطق هذه يعني كل منطقة وثم الخصوصية نتاعها من أطباق تقليدية يعني
0: هو شوف سالي هو حتى باش ما نمروش عليها مرور الكرام الكوشة لأن فيها نوع من التطور، بمعنى فما الكوشة التقليدية القديمة برشا هكا بالطين وكذا، تو تطورت ولت بآلات هكا متطورة شوي، لكن صدقوني معناتها هذا عن تجربة برشا من الناس أكيد جربتها، الكوشة في تخيل التوجان راهي ليها طعم خاص سبحان الله، معناها عندهم أستيوس عندهم طريقة كيفاش يعملوها ما تلقاها في حتى بلاصة أخرى، يعني متأكدة بنتها مش موجودة في حتى بلاصة أخرى،
1: وهذه حاجة
0: وهذه حاجة تحسب لي دخل التجان صراحة، نحيي كل الناس اللي تسترزق في خلينا نقوله مهنة صنع أكلة تقليدية تعرفت بها المنطقة، ممكن هيك فما إضافة عليها سي علي؟
1: هي تبدا من تربيه الحيوانات في المنطقه خاطر تاكل الحشائش الجبليه يعني
0: أيوة.
1: حالي حتى اللحم حاجه يعني يعني عندها طعم خاص وكل
0: أيوة.
1: وبدات الحاله طريقه الاعداد وكلها يعني تدخل في تقاليد المنطقه ولكن هذه هذا ما هو الا طبق من نوع من الاكل حتى تم الباقي اكلات اخرى يلزم يسمنوها وتمتاز بها الجهه
0: أيوة.
1: يعني متعدد النوع هذه كيف كيف مع المكونات هذه طيبة أهل المنطقة يعني
0: بطبيعة الحال مضي فيه
1: جانب كبير هو اللي هم يجبد السائح أنك الناس كيف يجي تفرح به العباد وتستقبله وترحب به هو اللي يخليه السائح يرجع ويزور المنطقة هذه ضد مكون
0: فما حاجة أنا لاحظتها سعليم خلال زيارتي دخلت تجان ونحيي كل الناس اللي عندهم مشاريع على الطريق الرئيسي لاحظت حاجة فما الأهالي متشبعين بأش معناها سائح كيفاش من خلال طريقة الحديث من خلال الاستقبال ليك من خلال معناها حس كأنك أنت ولد الدار بصدق معناها يقولك زوز ادخل تفضل معناها ما غير هيك منين جيت لا لا لا فما حس حس سياحي نحس عند العائلات الكل معناها ما فهمتش هي عقلية متورثينها على بعضكم ولا كيفاش سالي
1: ذات الحالي ذات الحالي هذه حاجة متورثينها وعاش يعني حاجة طبيعة في طبيعة البشر طبيعة السكان
0: أيه.
1: أنا عندنا دائما جانب الحفاوة هذه ويرحبوا بضيوفهم ويكرموهم وكل هذه جانب اللي تشجع زادة توس الجانب هي من اعتبرها من الدعائم للسياحة لأن بصيغة الاستقبال وكل هذا يدخل في إطار يشجع الإنسان أنه بش يرجع وبش يفنط الكل هذه كل هالمكونات اللي حكينا عليهم
0: أي الدعائم خلينا نقوله
1: خلوا قطاع سياحي يدخل تجان قطاع واعد ينجم يتخدم عليه يتعرف به ونتمنوه بالرغم أن عنده بعض الإشكاليات زاد حتى نجم نحكو عليها خاطر مش خاطر نحكو على الجوانب هذه عندنا زاد إشكاليات نعيشوها ك
0: في اللي هي تنجم تأثر زاد على الدعائم هذه والأهمية الكبيرة للنقاط الإيجابية اللي أنت كنت تتحدث فيهم شو هي الإشكاليات المطروحة ترى؟
1: والله لكن هو لازم أول حاجة لازم نعرفه بها تنقص شوية تعريف للمنطقة والتثمين هالمنتوجات الكل هي لازم تتثمن وتتعرف بها هذه من جانب النقائص يعني لازم نخدم عليها بعض المسالك وأنا نحكي على كمرافق جبلي يعني
0: مرشد مرشد للسياح
1: نخدم على وجهة الظاهر نخدم على 194 كيلومتر هضومة
0: بارك الله
1: الإشكالية اللي موجودة عندنا موجودة في بعض كيف في بنخداش في غمراسن وفي تطاوين دويرات ومشنيني وكل يعني هالمسالك الوعرة هذه تتطلب تدخل وتهيئة فهمت هذه باش تنجد مناسبة عندنا المواقع اللي حكينا عليها التاريخية الكل اللي حكينا عليها سواء حي شحفر ولا بناء قرى كيما توجان ولا مواقع كيما الفيرات وكلها ولا موقع روما كلهم يطلبوا تدخل الصيانة والترميم يعني كلهم إذا كان باش نخلوهم بالوضعية هذه بعد 10 سنين باش كما نقول نبقى نبقى على الأطلال يعني
0: صحيح
1: كلها باش تمشي تدخل النشاط نتاعنا يتطلب زاد التكوين للمدخلين هذوما الناس
0: معناتها الجيل الجديد تقول انت لازم
1: يتطلبوا بعد التكوين حتى اللي عندهم دور ضيافه وعندهم استراحات ديما
0: أيوة.
1: يطلبوا تكوين نجم يكون وزاره سياحه ولا اي اطراف وهو السمم النجم السمم بعد التكوين صار وكله لكن ديما نطلبوا اسمح لنا باش نحسنوا من السيرفيس نحسنوا كل يلزم يكونوا زاد حتى هم يكونوا حاضرين عندنا إشكالية انقطاع الماء هذه وخاصة في منطقة توجان يعني إشكالية يعني صراحة
0: هو للأمانة كنا نناقش في النقطة هذه في الكواليس معناتها اليوم من المؤسف أنا اليوم نصنفه دخلت توجان بلدية سياحية وفي المقابل فما ناس كما قالت خات سليمة معناتها نساء تجيب في الماء على ظهورها
1: فصراحة
0: معناها معاناة كبيرة جدا وصورة مؤلمة برشا للأمانة
1: رسمي خاصة هم في المناطق الكل في المناطق الكل بتخيل توجان يعني تصير انقطاع ولكن بالأخص توجان القديمة بصراحة تستحق حل خطر للمشكلة في حد ذاتها ما في تزويد المنطقة ثم إشكال إن شاء الله يصير في حل خطر من غير ما متنجمش
0: واضح على كل سعلي باش يبقانا برشا يبقانا شوي وقت
1: نقطة أخرى نقطة هي يعني في الجانب خاصة أحداث مركز متقدم للحماية المدنية خاطر هالحوادث والحاجات كل مرة تصير وضعية تطلب منها أن يكون مركز
0: طبيعي جدا
1: تسريع في بعض التراخيص يعني للمشاريع السياحية. ربما من ضمن الإشكاليات اللي فيها نجموا يتحلوا جاويا وثم يعني يلزم يتحلوا مع المستوى
0: الوطني. سالي أعطينا بإجازة سيركوي سياحي لأي زائر ينجم ياخذ السيركوي هذا ويستمتع ويعمل برشا كيف سواء كان يدور في زمرتن ولا في المناطق المجاورة لزمرتن.
1: هم هذوما
0: بإجازة سعدي لأن ما عادش عندي برشا
1: وقت يعني كل واحد إذا كان يجيك حد على جانب التاريخي يلقى المواقع عظمى الكل الجانب الكل. لكن احنا في المسلك السياحي الجبلي هذايا حاولنا هو تجان وزمرتن وكلهم هم يدخلوا في المسلك هذا. يعني وقت السائح كي يتعدى من هون باش يشوف الحاجات هذوما الكل يتعدى من يبدا من شمالا من ندباش
0: أيه؟
1: يتعدى يشوف الفيرات من بعد يتعدى التجان القديمة يشوف المعافر يشوف الورشات نتاع الصناعة التقليدية
0: أيه؟
1: وهو ماشي لزمرتن باش يتعدى من موقع جميل باهي يعني خاصة والترومان يسموه موقع فهمت
0: أيه؟
1: يتعدى لزمرتن يشوف حيش الحفر يزور يعني يعني القرية القديمة الجامعة القديمة حاجات يتعدى الكافن صورة لأعلى نقطة هي في اللي تشرف في على نقطة في سد جبل الظاهر يعني والموقع الاستراتيجي متاعها يطل منها هي يطل على جبل الطباقة اللي يشوفها تحت يتعدى التطشة يتعدى الشقيمة طويلة كلهم ضمها من بعض المكونات اللي المواقع اللي نجم يشوفهم السائح سواء يمشي على رجليه السياحة السياحة الرياضة المشي وكل هذه ولت عليها إقبال كبير توا وإلا حتى السائح اللي يجي في سيارة
0: نجم هو بينه وبينكم راهم اللي باش تدخل التجان باش تلقى روحك هايم وحدك معناها ما غير ما تشعر علاش خاطر المناظر كل ما شاء الله تقول خلي نزيد نكتشف خلي نزيد نكتشف تلقى روحك باش تلقى بس
1: على كل
0: جميلة جدا
1: ودعوة لكل الضيوف أنا من الناس اللي تسمع فينا مرحبا بهم
0: يعطيك ألف صحة سعدي أكيد هيك حبينا نحكوا شوي على ممكن على المتحف ولكن للأسف ما عادش باش يبقى لي برشا وقت للإخوة اللي بعدك فأكيد هو متحف يجمع كل ما هو موروث سواء كان آلات ولا هيك أعطينا فكرة وين موجود تحديدا.
1: باختصار المتحف هو في زمرتن متحف ذاكرة زمرتن اللي اسمه
0: أيوة.
1: في جانب المادي هو تذكر ذاك الحاجات اللي فيه ورشات نتاع صناعة تقليدية من صناعة النسيج صناعة الفخار وصناعة الحلفة في بعض الأدوات التقليدية وكل ما استعمل الإنسان في المنطقة ولا في المناطق في الجهة فيه زاد جزء فيه شوية على جانب من مخلفات الحرب العالمية الثانية اللي حاولنا نجمعها من الموجودة بحكم أن كان الحرب صار في الجهة هذه أساس فهمت هذا الجانب المادي وهذا الجانب المادي هو خدمنا على توثيق التاريخ المنطقة وحكاياتها والخرافات
0: يعني كأنك تعمل دورة تأخذ فكرة على تاريخ المنطقة من خلال آلات ولا معناتها مفروشات ولا
1: فيه كل
0: صور
1: شيء فيه معروضة هذه وعندنا هو في جانب المتحف كان عندنا زاد دار زمرتن الضيافة هي قمري فيها نستقبلوا فيها الضيوف متاعنا
0: ما شاء الله أي سيدي جماعة اسألوا على متحف زمرتن دوبة تدخلوا تخيلي التجان هيك ولا يا سيدي تفضلوا بحذاء سعلي
1: شكرا وشكرا على الاستضافة
0: أنت يعطيك ألف صحة على الإضافة الكبيرة سعلي بوهالة أكيد صاحب متحف ذاكرة زمرتن وهي فرصة لبرشة من الناس تتبع فينا تزور هذا المتحف الجميل والرائع وتزور زاد الإقامات الموجودة في زمرتن وفي تخيل التجان عموما نحييك برشة نحيي كل أهلنا في زمرتن بارك الله فيك سعلي
1: شكرا
0: جزيلا لك نمشوا مقطع غنائي ثم باش نمشوا مع ضيوفنا سي عبدالله دادي سي حسين عبد النبي وسي حسن حسناوي. We'll be right back.

0: ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان محمد الغمد في نفس الشهيدي. هيك ذكرنا شوي بأجواء الحفلات والأعراس وخاصة المسامرات الليلية اللي لما نتذكر الأصوات هذه بالحق معناتها من الأصوات المحبوبة جدا عند برشا ناس خاصة متسكني الأرياف والجبال. فنحيي كل مستمع يلتقط موجات إذاعة تطاوين أينما كان. نحييكم مستمعينا وأكيد بعد ما كنا مع سي علي بوهالة وعملنا جولة في زمرتم في دخيلة وجان بمختلف مناطقها اللي عندها تاريخية كبيرة أعطنا فكرة كبيرة الحقيقة على خصوصية المعتمدية في شتى تفاصيلها سواء كان السياحة البيئية السياحة الصحراوية أو الجبلية عفوا. وأكيد نتحدث على ارتباط دخيلة وجان بالمناطق المجاورة كما مطماطة كما معتمدية ابن خداش كما جبال ابن خداش. فطبيعي جدا هكا باش نتحدث على وجهة الظاهر من خلال دخيلة وجان, ولكن يبقى ديما كل بلاصة عندها قيمتها وعندها خصوصيتها. وباش نواصلوا في حديثنا اليوم باش نتحدثوا على الإقامات السياحية ومستقبل هذه الإقامات وخاصة دور الضيافة والمطاعم. سعيدة جدا باستقبال معايا سي عبد الله دادي واحد من أصحاب الإقامات السياحية, هو مستثمر خاص وفي نفس الوقت زيادة باش يعطينا فكرة على الإقبال على مستوى هذه الإقامات خصوصيتها, لأن برشا من الناس ممكن ما عندهاش فكرة شنو هي مختلف الخدمات اللي تقدمها. فطبيعي جدا من خلال الزيارة ونيارة نفيدوكم ونوضح لكم الصورة قبل ما تزوروا المنطقة نعطوكم كل التفاصيل عليها. مرحبا بك سي عبد الله, تحياتي ليك, مساء الفل.
1: اهلا وسهلا, مساء الخير,
0: مساء الانوار, مساء الفل.
1: اهلا ومرحبا بكم, مرحبا بكل مستمعي اذاعه تطاوين.
0: اسمع, نعرف العمل الماراثوني نتاعكم تاع الامتداد يوم كامل, تبارك الله ربي يعاونكم. ففي الليل تقل شوي الحركيه ولا تقل برشا؟
1: تقل برشا,
0: تقل برشا. اغلب النشاط في النهار معناه؟
1: في النهار نخدموا كل ما هو مع السياح الاجانب والتوانسه يجوا في النهار عائلات
0: اي,
1: ومن المغرب وبعد المغرب شوي معناتها ما عندناش العاده نتاعنا في الريف بصفة عامة هي تنقص.
0: يقول لك بالستة متاع العشية الناس كل تتعشى وتشد ديارها
1: حتى بعد شوي بحكم فما المقاهي تحل معناتها في الجبال وتطلع على القرية, يكون المنظر العشية خاصة في الصيف مع النسمة العشية وتبي يبرد الطقس شوية, دونك تنجم تكون العشية معناتها فرصة باش الإنسان يمشي
0: يرتاح شوي يشم يشم النسمة الباهية ويبقى في منطقة والله العظيم الهدوء اللي فيها جميل.
1: أول ليلة وكل تنقص الحركة بتوجه
0: طبيعي جدا هيك. أنت حتى من خلال صوتك حسيت الدنيا كالم معناها تقريبا هيك هدوء.
1: لا لا هو الكالم بطبيعتها بتوجه الناس تحب على الكالم
0: أي, وديما الناس تهرب للمناطق الجبلية على الهدوء, الهدوء ونظافة الهواء
1: وخاصة في الليل بتاعك أغلب اللي هو تو احنا كي نحكوا على السياحه والسياحه البديله ونحكوا على تجار وكل معناتها الناس تجي لهنا من حاجات اللي معناتها تحبها الناس تجي تجان تحب على الكرم تحب على الهدوء.
0: تو احنا نحبوا ناخذوا فكره على يوميه الشخص اللي عنده اقامه او يستقبل السياح سواء كان معناتها بمختلف الفصول, الريتم ولا النسق نتاع الحياه. ونحن كنا نحكوا من شوي على انا فما انغام يحبوها برشا في الميعاد اللي كان يصير بين العائلات قبل, يا حسر كي كانت القصص والخرافات في الماضي كما تحدث خونا بسام وكما يحكوا برشا متابعين على اللمه كيفاش كانت وكيفاش السهرات كانت طوال حتى ساعات الصباح الأولى. تغيرت شوي مقاييس الحياة ولنا الناس اللي تخدم ديما تفيق بكري. هل هذا نفس النسق اللي تعيشوه في دخيلة توجان سي عبد الله؟
1: احنا في توجان في السياحة كي نحكو على السياحة في توجان نحكو مش على السياحة التقليدية المعروفة بها تونس معناتها السياحة الشاطئية وسياحة النزل الفنادق. في توجان نحكو على السياحة البديلة.
0: نعم.
1: كي نحكو على دور الضيافة الضيافات ديما في السياحة البديلة. السائح اللي جاي توجان هو راه جاي باش يعيش تجربة في توجان باش يقرب أكثر معناتها للسكان باش يكتشف أكثر بلايس معناتها باش يستمتع بالطبيعة بالجبال بالهدوء كما قلت, وزاد يكتشف تراث ويكون قريب ليه أكثر. وهكا علاش معناتها ديما احنا نقولوا عيش التجربة معناتها يبارتاجي معناتها السائح اللي جاي توجان يكون أقرب للسكان يعيش معهم يعدي معهم النهار ولا اثنين وثلاثة. في العادة السياح يجوا لتوجان ديما يكونوا معناتها العدد متاعهم صغير معناتها هذه السياحة اللي معناتها تمتاز بها توجان وكل معناتها القرى الصغيرة اللي في توجان اللي موجودة في الظهر هي تمتاز بالسياحة بالنوع متاع السياحة. دائما هيش السياحة الكلاسيكيه المعروفه معناتها بالعدد الكبير السياحه العدديه توريزم تيماس. احنا في توجان يجونا معناتها مجموعات صغيره يباتوا في توجان يشروا مرقوم ياكلوا الماكله نتاعنا يمشوا كما قال سي علي يمشوا يعملوا روندوني عندهم المشي سياحه مغامرات يمشوا يتنقلوا من توجان لزمتهم ينجموا يعملوا مثلا روندوني يمشوا يعملوا دوره في البلاد يشوفوا المرقوم كيفاش يتصنع شوفوا الناس كيفاش معناتها
0: عايشة حتى الحياة اليومية ساعة لساعة تشوف
1: وهذه سمحني أخت عفاف اللي تولت مطلوبة برشا مطلوبة في القديم ما كانتش السياحة البديلة هذه اللي نعرفه توريس يجي للبحر رشت وللوتيل وسبع أيام وما يجي لتونس ويروح يقول لك تقول توجان ولا تقول نخداش ولا تقول
0: السائح بيدا ولا يهرب يحب هيك الحاجات الطبيعية التقليدية العيشة الريفية بكل تفاصيلها.
1: السائح يبدأ يكتشف اليوم يكتشف كل شيء حد يقرب معناتها ويعيش في توجان ولا في أي بلاصة في الظهر يعيش فيها نهار وزوز وثلاثة يكتشف العادات والتقاليد يكتشف بطبط. مثلا الصناعة التقليدية المعاصر اللي روندوني الجبال كما كان يحكي عليه ولي معناتها دليل سياحي محلي معناتها ياخذ التوريست من توجان لازمتهم المخداش
0: حتى طبيعة دور الإقامة بعد إذنك سي عبد الله معناها نشوفوا إقامات سياحية بمعمار أمازيغي معناها طرق بسيطة جدا هيك حتى في مستوى الكراسي ولا حتى السرة المعتمدة ولا حتى ديزاين ولا التفاصيل في بيوت الحفر معناها ترجعك بالحق الحياة البادية ترجعك حتى تلقى المرقوم ولا الفليج مفروش تلقى حاجات تقليدية الملاحف التقليدية مفرشة ومعمولة بطريقة هيك مزينة درجة أنك أنت تحس في مكش في هيك الوتلة الفاخرين تحس في حاجة طبيعية جدا فهذا يجبد السائح يخليه مرتاح.
1: بطبيعة هو أنت كي باش تعمل دار ضيافة بطبيعة باش تحافظ على المعمار بتاع القرية باش تستعمل حاجات اللي موجودة في القرية.
0: نعم
1: في نفس الوقت لازم فما ماذا فما كما نقولوا معناتها شويه كونفور في كل ما هو بلوك سانيتير في كليماتيزاسيون وحاجه كيما هكا لكن يلزمك تحافظ على المعمار نتاع القريه. انت في قريه دونك هو السائح راه يعرف روحك كي باش يجي بحذاك ومش ماشي لوتيل ومش ماشي لوتيل يا باش يجي القريه هو مضى به يعيش
0: تفاصيل القرية
1: انت بالضبط
0: وهذا دليل أن نلقوا برشا سياح قداش يبدوا شيخين عاملين كيف وتصاور وتلقاه يقول لك لا مضى بيه نزيد وتلقاه الفترة يعديها في الشتاء يزيد يعاود يرجع باقي فترة أخرى فهذا دليل واضح أنه السائح اليوم معناتها بالحق يحب البساطة يحب الحياة اللي بعيدة على زخم المدن كما يقولوا فتقريبا سي عبد الله أنت شو اسم الإقامة الساعة تبعتك
1: أنا إقامة إن شاء الله باش تدور عن قريب
0: أيوة اللي هي قريبة باش تكون جاهزة إن شاء الله
1: إن شاء الله عن قريب إن شاء الله
0: وأنا من بكري نسأل ونقول زعما شكون صاحب دار الإقامة سي عبد الله ولا سي حسين
1: دار زمان إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب
1: دونك هي دار زمان حابين إحنا نحافظوا هي بيوت الحفر معناتها إحنا نقولوا دار حفر معناتها فما حياش قديمة نتاع حفر
0: أي.
1: معناتها موجودين هذا من مطمات التطوير موجود النوع نتاع المنازل الوضعية يجوا في الجبل يتحفروا في الجبل هم قدم لكن احنا نعاود نرمموهم جديد تعرف ان شروط معينة في الترميم وفي كل شيء معناتها ونعاود نرمموهم ونخدموهم ونزيدوا نجموا نبنوا معاهم ديما نحافظوا على المعمارة نتاع القرية نجهزوهم
0: مع كل بعض التطوير
1: كل ما هو يتناسق مع قرية تجهيزات في كل ما هو باب وكل ما هو كرسي وطاولة لازم يكون يمشي مع القرية بالضبط كيما نحافظوا على المعمار ونحافظوا على اللي موجود عندنا ونعاودوا نثمنوه من جديد ونعاودوا معناتها السائح كيف باش يجي باش يلقى راهو باش يجي لتوجان دونك لازم يلقى حاجة كيف ما توجان
0: تجمع بين الهوية الأصلية وبين حاجات الخدمات المتطورة
1: هو كي يجي لتوجان ما يعرفش باش يلقى وكيل في توجان باش يلقى دار ضيافة اللي هي كيف ما توجد بالضبط دونك احنا عاودوا نرممها ونخدمها والسائح هكا علاش يلوج اليوم السائح يلوج يحب يجي توجد باش يكتشف شنو التراث والموروث الموجود في القريه هذه
0: واضح سي عبد الله نحييك برشا وان شاء الله بدرت خير وان شاء الله ربي يعاونك دار زمان قريبا ما تنساش تستدعانا راه خلينا نحضروا
1: في الافتتاح مرحبا بك في كل وقت مرحبا بك في كل وقت
0: ربي يفضلك يا رب ان شاء الله موفق ان شاء الله يا ربي ديما نشوفوكم هيك بالحق قداش معز هلا اللقطة أن تشوف شباب شد صحيح راه والله العظيم الظروف اللي تلقاه يخدم فيها وكيفاش يصنع من لا شيء شيء، فهذا نعرفه وعينناه معناتها من خلال الإخوة اللي موجودين واللي يخدموا في دور الإقامة والمطاعم وكذا.
1: فربي يعاونهم. ممكن ما عندناش الوقت باش نحكوا على برشا، فما إشكاليات
0: صعوبات أيه
1: معليش نحاول الصعوبات وكذا،
0: إن شاء الله
1: نركزوا الصعوبات اللي إن شاء الله في فرصة أخرى
0: إن شاء الله بحول الله. سي عبد الله نحييك برشا،
1: بارك الله فيكم، مرحبا بكم.
0: العفو يا سيدي، مرحبا بكل ضيوفنا. دار زمان قريبا باش تكون جاهزه في تدخيل تجان، وهيك نحيو اخونا عبد الله دادي، ان شاء الله ربي يوفقك في هذا المشروع، واكيد ما حتى شيء ما يجي من عدم، راه تلقاه مسكين يحل حاجه ويبقى بشوي بشوي بشوي هكا يجري باش يكمل اقامه اخرى وهكذا، وجاره زاد كيف كيف، فهذه طبيعه الشباب فاش يستثمر في مناطق جبليه. يعطيهم الصحه. نمشوا للسي حسين عبد النبي يظهر لي. شكرا ليك سي عبد الله، بارك الله فيك سيدي. شكون اللي حضره معنا تو، سي حسين ولا سي حسن؟ سي حسن من المفروض.
2: سي حسن
0: حسناوي، تحياتي ليك سيدي، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا مرحبا بكم.
0: هكا من دور الاقامه نمشوا للمقاهي تو،
2: للرستورانت،
0: للمطعم، الماكل ناكلوا حاجه. اي باهي. وين انت موجود تحديدا يا سي حسين؟
2: انا تجان، تحديدا دير تجان اقامه ورستوران.
0: اي
2: فاهم، سبيسياليتي تاعنا هي اللحم الكوشه.
0: اللهم صل على النبي، وهذه اكثر حاجه تميز دخيل تجان بطبيعه.
2: تجان ان شاء الله حاجه معروفه بها، الاكله مشهوره بها تجان.
0: اي
2: كوشه اللحم علوش ولا جدي، ما الحاجه الاختصاص العسل، اللحم بالعسل معروفه في تجان.
0: ايوا هذه جميله.
2: نعم بيه اندونيزيا في جبل هنا. ونوابهم الأعشاب الطبيعية كلها، كما الكليل، كما الزعتر، كما القبار، كما برشا حاجات.
0: توبين وبينك سحسن، الإقبال على الكوشة ولا على النوعية هذه من الأكلات اللي تعرفت بها تخيل تجان يكون بالحجز المسبق ولا الأغلبية جي تلقى في أي وقت؟ كيفاش تتصرفوا مع الزائر؟
2: والله تكون ديما موجودة في أي وقت، أما ديما تكون بالحجز أحسن منها في
0: أي. معناها تقول انت تبدا قاري حسابها قداش هو الكميه حاجته بها، قداش عدد الافراد هكاكا.
2: يعطيك الصحه، وكي يجي زاد يلقاه حاضره، حاجه حاضره في وقتها خير. فهمتي
0: تو تقسيم العمل اللي انت قلت لي سحسن في الكواليس، اللي انت تخدم انت واخوك وهكا العائله الكل تقريبا في المجال
2: أنا
0: السياحي.
2: انا واخوتي زوزي.
0: اي تحياتنا ليهم يا سيدي. كيفاش تقسموا العمل ممكن؟ وعلاش تغرمتوا كل بالسياحه مثلا؟ شو خلاكم تتغرموا
2: كل؟ والله هي مع تبعينها على الوالد.
0: اي ربي يفضل.
2: هو الاس الاقامه والمستوى هذا. ومن بعد واخذيناها كهوايه، هي الحاجه باهي معنا، لقيناها الحاجه نشجعوا بها البلاد ونشوفوا استثمار في البلاد خير من نكونوا في بلاصه اخرى.
0: اي
2: ونشجعوا المنتوج المحلي نقولوا احنا.
0: باهي تربيع. قول لي سحسن تو، وقت الذروه بالنسبه للاقبال السياحي خلينا نقولوا، نعرفوا في الشتاء هو الموسم الاكثر، ولكن ديما نتحطوا على الصيف. في الصيف شنو البديل؟ كيفاش تبدلوا صبغه معناتها المنتو او حاجه تقدموها مثلا؟ تواصلوا في الحم ولا تبدلوا حكايه اخرى؟
2: والله نواصلوا في احنا السبيسياليتي تاعنا الحم.
0: أي.
2: واما نخدموا شويه مثل يجوا الصباح يعملوا بوز كافي نتاع كاسيه.
0: أيوة.
2: وشويه خبز صابونه وشويه عسل.
0: اللهم صل على النبي. اسمع في الهواء اطلق وفي البلاصه هيك بصراحه.
2: وبيوت حفر معروفه عاد، ديما في الصيف يبدو باردات وفي الشتاء يبدو سخان.
0: أيوة.
2: حاجه معروفه بهم دير الحفر، تمتاز بهم دير الحفر.
0: جميل جدا. اي
2: ولا العشيه كما معنا العشيك تبعد بالقدال الحق يا ربي، لهنا مش شكل حاجة عالية جبل لهنا. حاجة باهية.
0: على كل حال هذه دعوة نوجهها لكل الزيار والزائرين، واللي ما زارش تخيل تجان بالحق ننصحكم تزوروها، لأن من أجمل المناطق سواء كان في الصيف في الشتاء في أي فصل نجم تزورها وانت مرتاح. علاش؟ خطر منطقة عالية وجبلية، يعني تقريبا في كل الأوقات ديما باردة مقارنة بالسهل معناتها المناطق السهلية. سحسن أنا حييك برشا. هو فقط في نختم معك بمعلومة فقط أو معطى اللي انت تتحدث فيه باسمك وباسم المجموعة اللي معك الكل، شنو الحاجة اللي تطمحوا أنكم توصلوا لها؟ شنو النقائص اللي تعيشوها؟ ولكن ماذا بيكم هيك الحاجة تكون متوفرة وتزيد تدعمكم معناتها في الخدمة متاعكم؟
2: والله يتهن برشا بش يقولك عسل، كما أنا حاجة كيما نقولوا شني إشهار يكون مشهور أكثر بلاد بشي
0: الحديث
2: أكثر بشي يكون عندنا نقص في حاجة بركة هي حق يربي على جهة تجان كل معنى هو الماء.
0: أي
2: أنا أكثر حاجة
0: أكثر معضلة توجهكم في العمل معنى
2: أكثر عجال في الخدمة
0: بي.
2: هي العلماء
0: واضح واضح جدا سي حسن. على كل حال ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله ربي يعاونكم ربي يسهل القسم واكيد نحييكم ونحيي كل الناس اللي مختصه سواء كان في دور الاقامه ولا مختصه في الجانب هذا وباقي المشاريع
2: كل وقت ونرحب بالناس كل يجي بحذنا ان شاء الله
0: يخليك يخليك سي حسن راهو من اعز الناس الحقيقه هو سي عبد الله وللامانه كنا في تواصل مع سي حسين عبد النبي لكن يظهر لي عند شبكه الانترنت ولا شبكة الريزو خايبة شوي فما نجمناش نتحصلوا عليه معذرة منك سي حسين وإن شاء الله فرصة قادمة بارك الله فيك سي حسن على قبول الدعوة ومن خلالك أنت نحيو كل الناس اللي تسمع فينا في تخيل توجان مناطق المجاورة واللي ما زالت ما برمجتش تزور توجان برمجوها ما تندموش على ضمانتنا يا سي حسن على ضمانتنا بإذن الله يحدوا أحلى الأوقات إن شاء الله
2: عايشك
0: شكرا لك يعطيك ألف صحة تصبح على خير وأنا بالمداخلة هذه نوصل معكم لختام مشوارنا اليوم هيك خذرنا فكرة على دخيلة توجان القرية الأمازيغية الجميلة الرائعة كرم الضيافة الإطلالة الساحرة على الجبل على ممكن هيك الأكلات التقليدية اللي تنجموا زادة تزوروا المغاور تزوروا الموقع الاستراتيجي متاعها تزوروا الجبال تكونوا في ضيافة عائلات راهو فما عائلات تستضيف الناس معناتها غادي عادي جدا كي تحب هيك تدخل شوي في الجو العائلي ننصحكم تزوروها إن شاء الله يا ربي نكون هيك سهلت عليكم المأمورية شوي وعطيتكم فكرة على المنطقة حتى تقبلوا عليها وتزوروها وتعدوا فيها وقيد بعيد على الستريس والزحمة وممكن هيك حتى الهواء النقي ما شاء الله معناتها منطقة جبلية بالحق فيها الهدوء كما تشوفوا كناس هاديين مضيفين إن شاء الله ربي عاونهم الناس الكل أنا نحييكم أنا وكامل الفريق شكرا لك رشيد بوزاخر في الجانب التقني تعبناك معنا اليوم بارك الله فيك سيدي ونحيي برشا برشا مرسلنا مولدي الحسناوي على تنسيق كل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا مشكور كل شخص قدم الإضافة ومعذرة إذا قصرنا في معلومة أو معطى نظرا لضيق الوقت أجمل تحياتي عفاف البرهومي نقول لكم إن شاء الله في زيارة ونيارة المنطقة أخرى معتمدية أخرى إن شاء الله ليتكم سعيدة وإن شاء الله ديما إذاعة تطاوين تكون إذاعة القرب في لماننا.

من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوارية انعقدت اليوم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن أحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتتوين ومنح الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية المقبل. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 26 و2000 ابتداء من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب البلاد ابتداء من يوم الغد ويتواصل 3 أيام. صدقت لجنة التخطيط الاستراتيجية والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء وذلك في صيغته المعدلة على أن يتم إعداد تقرير بشأنه وعرضه لاحقا على أنظار اللجنة قبل إحالته إلى الجلسة العامة. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع اليوم تعيين وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلفا لأحمد أبو الغيط وذلك خلال اجتماعه في العاصمة الأردنية عمان. قال جيروم بولانجي المتحدث باسم جهاز السلامة المدنية في فرنسا إن 13 شخصا غرقوا منذ يوم أمس وذلك في الوقت الذي يسعى فيه السكان للتخفيف من وطأة الحر فيما توفي 3 مسنين نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

اليوم في هذه الحلقة نتوقف مع علي الرياحي مطرب الخضراء، والمقصود بالخضراء هو تونس.

0: نسرق نبرات وندي بمال فانو نمشي العفور.
1: على الرياح مطرب الخضراء الذي انتصر الطرب فيه على الرسام. على الرياح كان في طفولته مولعا بالرسم لا بالغناء، إلى درجة أنه يخلو إلى نفسه في البيت منكبا على الرسم لا يفارقه إلى أن هام بفن الطرب، وهو الذي غير مجرى حياته واندفع مع تيار الفن وكسر جميع القيود التي كانت تثقل كاهل كل مشتغل بشيء يقال له الفن. وعلى الرغم عندما أقدم على الظهور على خشبة المسرح لأول مرة وغنى للشعب التونسي وهو في عنفوان شبابه كان في 24، ولكنه مني بفشل ذريع في حفلته الأولى وكانت عام 1936، لكنه واصل مسيرته الإبداعية بثبات ورباط الجيش ولم يحاول تعاطي مجال الفنون التشكيلية ليصبح رساما شهيرا، وإنما تفتقت موهبته الفنية في الرسم قبل الموسيقى. وقد اكتشف هذه البذرة من الموهبة الفطرية الفنان الرسام علي بن سالم عميد الرسامين التونسيين ورائد من رواد جماعة تحت السور في الثلاثينات. وقد اشتهر على الرياح الفنان الموهوب باسم فتح الرياحي، وكان أستاذه في مادة الرسم بمعهد كارنو الفنان الرسام بيير بوشارل لا يتردد في منح الشاب الهاوي فتح الرياحي أكبر درجات. ولكن على الرياح المطرب تغلب على فتح الرياح الرسام. اعتكف في بيته بضاحية المرسى حيث كان جاره بالسكنة العلامة المرحوم محمد الفاضل بن عاشور، أكبر مثقفي ومشايخ العصر في وقته. أهداه آلة الحاكي الفونوغراف وبعض الاسطوانات الفنية لأعلام الطرب في العالم العربي أمثال سيد درويش صالح عبد الحي وخاله عبد الحي حلمي خال صالح عبد الحي وأم كلثوم وعبد الوهاب. يعني الغريبة أن العلامة محمد الفاضل بن عاشور أهدى جاره الذي توسم فيه حب الغناء، أهداه البشتختة أو الفونوغراف وأهداه مجموعة من الأسطوانات التي كانت مسجل عليها قصائد لأمير الشعراء، فحفظ هذه الأغاني من خلال ترديد عبد الوهاب وبقية المطربين، فكسب جمهور من السميعة وأخذ يغني هذه الأغاني التي حفظها، وبدأ نجم المطرب الصاعد والفنان الواعد علي الرياحي يتألق في دنيا الغناء والطرب. وما أن طبعا هذا الكلام في عام 36 لم تكن الإذاعة التونسية قد فتحت أبوابها بعد، وما أن افتتحت الإذاعة التونسية أبوابها عام 1938، حتى بادر مديرها الأول المؤرخ الراحل عثمان الكعاك حتى منع على الرياح من الدخول، أراد أن يدخل ولكنه منع على الرياح من الدخول إلى الاستديوهات، لأنه أكد أن العبرة لا تكمن في هذا النجاح الزائف، أنك ناجح في الحفلات وتغني اليوم في بيت فلان وبكرة لا، لازم تعتمد على يعني علي الرياحي كان يغني في البدايات عندما ذهب إلى الإذاعة التونسية بان افتتاحها في 38 معتمد على ما حفظه من أغاني المطربين العرب سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وصالح عبد الحي وكذا، ولكن المؤرخ الفذ الراحل عثمان الكعاك منع علي الرياحي أن يقدم قائلا له أنت تونسي تعال لي بثوبك التونسي ولا تأتيني بألحان عربية، لأن الألحان العربية يغنيها ولها ناسها يغنونها من موطنها الأصلي، لكنك هنا في تونس تعال بعباءتك التونسية. فعاد على الرياح إلى مقاعد الدراسة، حيث ترك اسطوانات الشيخ الفاضل بن عاشور ليتردد على دكان المرحوم عبد العزيز جميل الذي كانت له مقصورة خاصة بدكان تعرف بالخلوية. يعني هذا الرجل الذي اسمه عبد العزيز جميل كانت له مقصورة خاصة، دكان، هو عنده دكان، ولكن من دكانه مطلع خلوة، خلوة ومنتدى أدبي وفني بالمدينة العتيقة، فيتجمع عنده الفنانين. فبدأ على الرياح يشق طريقه إلى هذه الخلوة، خلوة عبد العزيز جميل، فابتدأ يسمع الغناء التونسي التراثي، فأخذ يغترف ما لذ وطاب حتى ملأ الوطاب من المالوف والأسجار.

فهمت احساسه شعوره لما اهدى لظهوره وفهمت احساسه

صعدنا لسنينا بغاني واماني صعدنا لسنينا بغاني واماني تصعدنا لسنينا يا عيوني الغزلان.

الوان وظهورك في العشب نديني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشب.

يعني بالفرحة اللي أنا ريت بدري لما هدالي ظهوره وفهمت إحساسه شعوره لما هدالي ظهوره وفهمت إحساسه شعوره

أيضا اتجه على الرياح وبدأ باب الاحتراف، سن لنفسه طريقة خاصة قوامها مزج الأنغام التونسية بالأنغام الشرقية مع مراعاة التناسق في التركيب كالمصور البارع. يعني بدأ يخلط هذه الألحان بعضها ببعض ليخرج للناس بشيء جميل ويعرف الناس بالألوان الغنائية التونسية. ومن ألحان على الرياح استنبط الآخرون، وهو يعني لقب مطرب الخضراء، وبدأ يستنبط ألحان وأخذ الآخرون يستنبطون من ألحانه، وهو الذي مثل تونس في المحافل الفنية بعد أن صمد وناضل وثابر وكون رصيد فني تجاوز 300 أغنية تركها في أرشيف الأغنية التونسية، حتى وصل الإعجاب بفنه إلى أن قال فيه الشاعر محمود بورقيبة في عام 44 بعد أن لقبه بمطرب الخضراء، قال فيه: هذا الفتى المطرب المجدد، هذا الذي نحتسي شرابه، هذا الهزار الشادي المردد، لنا صدى الوجد صبابه. فالفنان على الرياح هو الذي جدد الأغنية التونسية بتلاحينه العذبة وألفاظه المهذبة عبر بلدان المغرب العربي ومصر وبلدان أوروبا، كما كان من رواد الشعر الغنائي الذين ساهموا في النهوض بالأغنية التونسية وتطهيرها أيضا من الزيف والإسفاف والخلط المشين في الألفاظ. أيضا هناك ناحية أخرى اختص بها على الرياح وهي الأداء، فكثيرا ما نسمع أغانيه من أفواه المطربين والمطربات في تقليد جميل، ولكن تأثيرها على السامع لا يكون معادل للتأثير الذي يحدثه واضع اللحن الأصلي، وذلك يرجع إلى سمو ذوق الفنان على الرياح ورحافة حسه وتأثره بما يلحن. جازف علي الرياح فقام برحلات إلى المشرق والمغرب وفرنسا كللت بالنجاح، وخاصة في مصر حيث كان محل الإكبار والإعجاب من كبار الفنانين. فالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب استضافه مرارا وطلب منه أن يسمع أغانيه وتأثر بغنائه إلى حد كبير، وكذلك التقى بفريد الأطرش. وكانت سفرة على الرياح سفرات فنية تركت أثرها المحمود في ربوع المشرق العربي. كان على الرياح منذ انعتاقه الفن مجددا في ألحانه بتقاليد كادت تتحجر، فأعاد إليها نظارتها وحرك معانيها وعالج خفية أسبابها، فإذا بالتجديد على يديه ينقلب إلى تطويع للتقاليد وإثراء للتراث وإذكاء لملكة الخلق الصحيح، وإذا التجديد عنده تجاوز للقديم وغوص في الروح وعودة إلى الينابيع الصافية، لأنه رفض للتقليد بقدر ما هو نبذ للتشويه.

علي الرياحي، أنا من عائلة معروفة بميلها إلى الفن. كان عمي الصادق وعمي الهادي من هواة الطرف في ذلك الزمن، وكنت أستمع إليهما يؤديان بعض الأدوار والأغاني الشرقية. تأثرت منذ الصغر بهذا الجو العائلي، فأخذت عنه الميلة إلى الفن. يقول: كنت أغني في الجمع من أخلص أصدقائي، نلتقي عند السيد عبد العزيز جميل الذي كان من أبرز هواة الفن، ونجتمع في مقصورته. وفي ذلك الوقت كنت ألتقي مع السادة محمد بدرة ومحمد العقربي ومصطفى بشوشة والعروسي سعيد. كنت أقلد الشيخ سيد درويش ومنير المهدية وأم كلثوم وعبد الوهاب. وأول حفلة ظهرت فيها في قصر الجمعيات قبل الحرب العالمية الثانية، وغنيت في ضوء القميرة باكورة ألحاني وعلموك الهجر مع بعض الأغاني الشرقية، ولكن فشلت فشلا ذريعا ولم أوفق.

يقول إن لماذا الجمهور عدم يعني لم يستقبلني، لأن ذوق الجمهور كان يعني متفردا لا يظهر إلا عندما يستل الستارة على المطرب، يتذوق يعني لم يطلع جمهور غير مثقف فنيا، فبالتالي عندما غنيت له أغاني شرقية لم يستسخها، كان يريد مني أن أقدم الفلكلور التونسي. وبعد ذلك يعني بدأت كما ذكرت أتمرن على الألحان التراثية، وكان معي من أفراد الفرقة الذين كوننا مجموعة محمد التوريكي الذي صار بعد ذلك قائد الفرقة في الإذاعة، وعلي السريتي وإبراهيم صالح والهادي الجويني الذي أصبح ملحنا كبيرا، وهو الذي نصحني بالتخلي عن الغناء والبحث عن شغل آخر، لأني لم أعد أصلح للغناء كما يرى. ولكني أقمت حفلة ثالثة وثانية وثالثة ورابعة بالمسرح البلدي لوحدي بدون راقصة بدون مطربة ونجحت. وسئل لما أنت يعني هضمت كل الأغاني، لماذا أنت تجهل كتابة يعني النوتة، فمن يكتب النوتة لأغانيك؟ قال محمد التوريكي. وكنت يعني كيف طريقته؟ فيقول ككل الملحنين أفهم المعاني وأكسوها باللحن، ومع هذا لحن لغيره، لحن لحسيبة رشدي والهادي القلال وإلى نعمة ويوسف التميمي، ولحنت يعني حتى ألحاني وصلت إلى 130 لحن. في عام 59 قال إنه هو أنتج برنامج إذاعي لحسابه بعنوان اسألوني، وقال عندما سئل الكثير من قالوا إنه شخص يعني لخص أحد الكتاب اللي هو عبد العزيز العبيدي، قال إن على الرياح شخص مغرم بالموسيقى أخلصت له وأخلص لها، ضحى من أجل الموسيقى والفن، كافح حتى وصل إلى ما وصل إليه. ويكفي أن علي الرياحي في نهاية مشواره بعد أن غنى الكثير ولحن الكثير وأصبح يطلق عليه علي الرياحي مطرب الخضراء. علي الرياحي كان عاشقا كما ذكرنا، هو أول حفل ظهر فيه كان يعني مجموعة من الناس. عندما سئل كيف أنت جازفت في البداية وأنت رجل ليس لك علاقة بالفن، أنت رسام، قال أنا الثقة هي اللي تخلي الإنسان يجاسف ويقدم. أنا كانت عندي ثقة في نفسي، فقدمت حفلتي الأولى في قصر الجمعيات اللي هي دار ابن رشيق حاليا، وكانت حفلة ممتازة غنيت فيها لوحدي كامل الليل. يعني تخيل من الحب للغناء عزيز المستمع، يعني كيف يتحمل ليلة كاملة هو يشيلها لوحده. عندما سئل ما هو العصر الذي ظهرت فيه، كيف تصف لنا أجواء عصرك، يقول إن عصر صعب لقيت فيه الكثير من الصعوبات. كان الرجل غير المطربة ما يلتفتون للناس، يعني مجتمع مغلق المجتمع التونسي، وينظرون للرجل المطرب الذي يحترف الغناء يعني كيف، يعني معناها هو لم يلقى له عمل وشخص عاطل، فلهذا اتجه أن يغني. وأول ظهور لي على المسرح ما كانش والدي يعرف، يقول يعني، لكن والدي ثاني يوم رأى الإعلانات، يعني فمهما أكون خبيت عن والدي لكن الإعلانات مالية البلاد وليش أخبي يعني، لأن كذا كذا أنا راح أنعرف. وغنيت بالليل ثاني يوم كانت كل مدينة الناس تتكلم عني. وفي البداية يقول في بعض الناس كانوا يحبوا اللون الشرقي،
وكانوا ما يعني اللون التونسي إلا القلة الأغاني التراثية، ولهذا أنا وجدت أن في الألحان الشرقية التي اتجهت لها، لأني أنا كان الناس يعشقوها، يحبوا سيد درويش، يحبوا عبد الوهاب، يحبوا أم كلثوم، منيرة المادية، فأردت أن أغني هذه الألحان ولقيت ناس تشجعني. ولكن كان الحد الفاصل عند افتتاح الإذاعة التونسية وذهبت للكعاك، لقيت منصد قال اذهب أنت تونسي، اذهب ارتدي عباءة تونسية وتعال إلي، بمعنى اذهب واحفظ التراث التونسي وتعال غني في الإذاعة، لأن احنا إذاعة حديثة، إذاعة وليدة، نريد أن نجمع التراث التونسي من أصوات الفنانين والمطربين التونسيين. وقد كان، فذهبت وتتلمذت وحفظت وجئت، و في النهاية أصبح لدي رصيدا في الإذاعة يربو عن 300 أغنية، منها 150 أغنية هي من ألحاني لحنتها للكثير من المطربات والمطربين، أهمهم صليحة ونعمة والكثير من المطربين.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن وزير الصحة مصفى الفرجاني خلال جلسة حوارية انعقدت أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن أحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومنحه الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية القادم. وصل أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وقفاتهم المطالبة بصرف أجورهم لثلاثة أشهر متأخرة وانتظامها في المستقبل. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 26 و2000 بداية من اليوم بالنسبة إلى التحويلات البنكية حسب بلاغ للصندوق. وأضاف الصندوق أنه سيتم بداية من الثلاثاء صرف جرايات التقاعد شهر جوان بالنسبة للتحويلات البريدية. اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي خلال أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور، مشيرا إلى أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. أخيرا وفي العالم، علقت الولايات المتحدة أمس عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 أوت القادم، وذلك بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين. في الأثناء تتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء. وثائقيات الإذاعة.

0: كاسكاتا بمدينة سوسة العتيقة. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: يا مكان
0: سوسة، المدينة التاريخية تزخر بمعالم أثرية وإسلامية كثيرة، ما جعلها تصنف كتراث عالمي منذ سنة 85 و900 وألف. تميزت المدينة بكثرة المساجد الصغيرة، سميت بمساجد أحياء، ومن أبرزها مسجد بوفتاتا، وهو مسجد يقع وسط منطقة اختصت بالسكن عكس المناطق الأخرى التي احتوت على معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإدارية. الباحث في التاريخ والناشط في جمعية صيانة مدينة سوسة أنور الفاني:
2: جل المساجد القديمة هذه ترجع لتاريخين، العقدين اللولاني القرن التاسع ميلادي هو أوج الحضارة العربية الإسلامية على معناها دوليا وقطريا في تونس، يعني القرن التاسع ميلادي الثالث هجري هو يعتبر عصر ذهبي، هو عصر أغلبي يعني من 800 إلى 900 قبل ما يجوا الفاطميين. ثم الفترة الثانية اللي ازدانت مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار بالمعالم الدينية وكذلك المعالم المدنية هي القرن 11 ميلادي. من بين المعالم هذه اللي حافظت عليهم مدينة سوسة مساجد صغرى، مساجد أحياء، مساجد حي. عندنا مسجد دموس، عندنا المسجد المعلق في السور، عندنا مسجد سيدي علي عمار اللي يرجع للقرن العهد اللي الواجهة متاعه من أجمل الواجهات موجودة داخل المدينة العتيقة، من سوء الحظ وقع طمسها يعني في فترات أخيرة، لكن يعتبرها المؤرخين من أجمل ما هو موجود كواجهة. من بين المساجد الصغيرة اللي تحضنها مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار عندنا أقدمهم وأجملهم في الحقيقة هو مسجد بوفتاتا.
0: على بعد أمتار من المسرح الأثري بسيد الظاهر بسوسة، في الطرف الجنوبي للمدينة العتيقة في آخر نهج المر، يقع مسجد بوفتاتا. هو أول معلم إسلامي يعود تشييده إلى الفترة الأغلبية 38 و800 41 و800 للميلاد، الموافق ل 23 و200 26 و200 للهجرة، كما يقول محمد اللواتي المكلف بالإشراف على المعالم الإسلامية بولاية سوسة.
3: أول مسجد تبنيه هو مسجد بوفتاتا، قبله كانت موجودة الرباط، بعد مسجد بوفتاتا تم بناء الجامع الكبير، وبعد الجامع الكبير تمت إحاطة المدينة بسور. من ناحية التسمية ينسب إلى أحد عمال الدولة الأغالبة، وهو بوفتاتا الذي أشرف على الأرجح ببناء هذا المعلم.
0: ولكن هناك رواية أخرى لأصل التسمية حسب الباحث أنور الفاني.
2: اللي أشرف على البناء واسمه بوفتاتا واللي أعطاه اسمه للمسجد هو كان من الموالي متاع الأمير، يعني كان عبد في وقت من الأوقات تعتق ثم أصبح مولى الأمير.
0: على صغر مساحته حوالي 100 متر مربع، يحتوي المسجد على كل مقومات الجامع من صحن ومحراب ومنارة وبيت صلاة.
3: تقريبا في جميع المساجد الداخلية أو حتى المساجد التي تلتها أنها تكون مقسمة إلى بلاطات طولية وأخرى عرضية، هذه البلاطات تقسم عادة بالأعمدة، لكن في هذا المسجد نجد بيت الصلاة مقسمة بركائز حجرية، ركائز حجرية مبنية بالحجر، في المقابل أنها تأخذ إلى حد ما شبيهة بالشكل الصليبي.
0: مسجد بوفتاتا لعب أيضا دورا أساسيا في تشكل المدينة العتيقة.
3: أهم حاجة يعطيه ويعطي أو يوضح كيف تم أعمار المدينة أو تعمير المدينة على الوضعية التي تم فيها تشكل المدينة؟ كيف تشكلت المدينة؟ تشكلت تدريجيا وفي اتساع المدينة. المدينة لم تتشكل دفعة واحدة، المدينة تشكلت عبر مراحل تدريجيا. صغر المساحة من مساحتي يدل بشكل واضح على عدد السكان الذي لم يكن يتجاوز عدد كبير، هذه بكل بساطة معنى.
0: وتمثل النقيشة الموجودة على واجهة المسجد دليلا واضحا على تاريخ تشييده.
3: يؤرخ هذا البناء بنقيشة مثبتة بواجهته الشمالية، هذه الوثيقة الوحيدة التي نكتسبها حول هذا المعلم، وهي وثيقة رسمية منقوشة إلى حد الآن ما زالت موجودة وظاهرة للعيان.
0: بالعودة إلى كتب التاريخ نجد أن العمارة الإسلامية في الفترة الأغلبية في جهة الساحل سوسة والمنستير والمهدية تتميز بصلابة البناء وغياب الزخرف، وهي من المميزات التي اتخذها مسجد بفتاتة.
3: والمعلم لا يوجد فيه أي زخرف باستثناء النقشة التي نقشت بواجهة بيت الصلاة الخارجية، لا توجد أي زخرف، كانت معناها عمارة صلبة، عمارة دفاعية لا يمكن أنك تجتازها بسهولة، بنية مخالف عادة للخصائص العمارة الأغلبية.
0: ويعود السبب إلى وجود مدرستين في العمارة الإسلامية في العهد الأغلبي كما يفسر الباحث محمد التليلي.
3: المدرسة الساحلية تتميز بالصلابة والصبغة العسكرية، في حين المدرسة القيروانية هي مدرسة تعتمد على الزخرف، نلاحظ أنها مدنية أكثر من اللي هي عمارة عسكرية.
0: لمسجد بفتاتة تأثيرات على مساجد أخرى في سوسة وفي خارجها.
3: هذه التأثيرات نلاحظها في عديد المعالم الأخرى سواء في مدينة سوسة أو خارج مدينة سوسة. أوله الجامع الكبير بمدينة سوسة، نلاحظ نفس الركائز، نلاحظ تأثيرات على مستوى الواجهة، الركائز الحجرية نلاحظها في جهة أخرى بجهة الساحل وهي موجودة، هك الركائز اللي تم تقسيم بيت الصلاة نلاحظها في جامع هرقلة من جامع سيدي بومنديل بهرقلة. أيضا هذه الواجهة نفسها نلاحظها في جامع الزيتونة بمدينة تونس. فبالتالي هذه الواجهة الضخمة، الواجهة الخالية من الزخرفة، الواجهة المبنية بحجارة كبيرة وبحجارة صلبة نلاحظها في هذه المعالم.
0: كثيرة هي المساجد الصغيرة الموجودة بمدينة سوسة العتيقة، ولكنها تبقى مغمورة وغير مثمنة، ولهذا الأمر وجب الاعتناء بها للحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية. رياض الحاج سعيد، المتفقد الجهوي للتراث بالساحل.
4: تصدعات اللي كانت موجودة، التفتت الحجارة زاد، وعلى أساسها كان دخلوا في المعالم هذه للقيام بالترميمات اللازمة وبالصيانة اللازمة. لكن المعالم هذه والزوي والزوامع نحكيوا عليهم والمقامات ما ترجعش من نظر المحضر التراث، لكن عنا عليها سلطة الإشراف، سلطة النظر. احنا على خطية تنتمي إلى النسيج العمراني القديم اللي هو مرتب تراث عالمي، وعلى هذا احنا معناتها اي حاجه في وسط البريمتر تاع التراث العالمي هذايا، في المحيط تاع التراث العالمي هذايا، احنا ندخلوا فيه اليا.
0: توظيف المعالم التراثيه والاسلاميه خاصه الموجوده في المدن العتيقه اصبح اليوم امرا ملحا، نظرا لدورها الهام في التعريف بالمنتوج السياحي بشكل عام وبالسياحه الثقافيه بشكل خاص.

0: مسجد بفتاتة وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن المعطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: امي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكاك ناس مليح وبر.
3: امي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح ناس مليح ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة امي تراكي يرحمها. اي ابدا ابدا يا مخرج.
6: امي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايل. إخراج عيب.

0: وي اي اي روبير اهلا اي اي اي خويا روبير اي حوالي الفلوس بتاعي كل في الكوت بتاعي اللي فيه اي تباريس ده ورجعوا لتونس صبوا في تونس
1: نتربوا نتربوا قلوا لمجد يسلم عليك كيفنك يا سينومار يا خويا
0: لا لا روبير غلط في اسمك غلط في اسمك
1: عشت نسابي
0: روبير اي اي اي من ساعة ساعة فرنش جاي مليار واحد يزي يزي وكان احتجته نكلمك اي اي ما قلتك عاد باش نعمل المشروع الكبير اللي اكبر مشروع متاع ملاوي ولبيبيا على في حوض البحر المتوسط وي وي اي اي يسر عليك انت التليفون نعرفك وحيد حاذق برشا برشا ولايت ودينار كلال قلبك مش هكا وي روبير فيلمان فيلمان تشاو تشاو روبير تشاو
1: يا وحيد ما يظهرش عليك يا هك صاحب مشاريع
0: من قطب القطب مشاريعي مفرتع
1: رشنا منين بلهم
0: وذاك علاش انا ناوي نكبر المشروع نتاعي الملاوي ولا بلابي ونعمله في العالم الكل المانيا فرنسا هولندا بلجيكا النمسا
2: اسمعني اسمعني انا عندي تفتوفه مخبيها بالسرقه على المراه كان تحب ندخل بها معاك شريك في مشروع الملامي ولا بلابي ما رش مانع
0: المراه
2: يا ولدي لا تفتوفه
0: هاي هاي هاي ايش باش نقول لك معمولك ربي يا سي لمجد انا رندي ضد الشركه لكن انت عجبتني وبين فيك ثقه
2: لا ثقه وتو تشوفني حط ثم تلقى ثم قل لي قداش لازم المشروع
0: ايش نقول لك يا سي لمجد بين 4 و5 معمولك ربي
2: ملايين متباع
0: مليارات مليارات يا شبيك شبيك سي لمجد دخلت بعد قلت دخلت
2: لا لا لا لا بس لا بس
0: مساش مساش حتى وكان ظهر ناقص حاجة عندك نكملها لك أنا على خاطر أنت عجبتني ودخلت في قلبك نقطة العسل
2: اش باش تكمل لي اش باش تكمل لي يا سي صادق اللي عندي ما يشريوش الصحافي الفارغ صحافي قول الخبز البايد ما يشريهمش 6 ملايين
0: مش مشكل مش مشكل نبداو بالصحافي الفارغ يا سيدي ومن بعد نكملوا لك يا سيدي أما ما تقول لحد

0: استاذ سمير لو سمحت.
1: نسامحك ونص، اش قاعد نعمل هنا انا استاذ مروان؟ تفضل اطلب.
2: ارجو ان تمرر لي موسيقى معبره في مدخنات صوت المطعم كي اتواصل معها شعريا واتمكن من اتمام كتابه القصيده.
1: هذا اللي بيك توت سويت. اما سامحني، شنو الشعر اللي قاعد تكتب فيه؟
2: وما همك في ذلك يا أستاذ سمير؟
1: ما هو حسب ما تكتب نختار لك الموسيقى اللي تحير لك المواجع.
2: صحيح صحيح. تبارك الله، سأقرأ لك طالع القصيدة ولك أن تختار الموسيقى المعبرة.
1: أقرأ سي مروان وشنف أذاننا.
2: حسنا حسنا. زمجرة رعد، سواعق نيران، وحديد منصر،
1: هكا.
2: نعم، موت في كل مكان، جثث عبر الأزمان.
1: سامحني، هذه قصيدة ولا أخبار من أفغانستان؟
2: أستاذ سمير من فضلك، هذه معركة حب وهيام، ما تفهم أنت؟ هذه حرب بين قلبين متشائمين.
1: باي سي مروان، باي، من غير غش، خلي أخلاقك سياحية سي مروان. تعرفش كيفاش أطول نحط لك الموسيقى اللي تمشي مع الشعر هذا ونوعدك باش تجيب لك الإلهام وقصيدتك تكمل بها الحرب العالمية الثالثة، أما خلي أخلاقك سياحية.

0: غادي يكتب في قصيدة.
1: إيه سيدي بابا خويا، نقصد المزود اللي شرقع شنو
0: هو؟ يا خويا هو اللي طب قال لك موسيقى معبرة باش يتواصل مع الإلهام والهوام.
1: يعني تحط له مزود؟
0: ما نشتغل بيه نحط له، شين الموسيقى اللي نحطها له بجاه ربي؟ قال لك يكتب في قصيدة يظن يحضر فيها للحرب العالمية الثالثة.

0: الو نسيها يمينك نسيها هي عاد اسب روحك وجيب اللي تفهمنا فيه. هي في ساعة في ساعة قبل ما تجيه كل خولة جميلة من البحر جاي عاد.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير سي باديس.
2: واش انك منيوطنو باديس؟
0: لا الحمد لله جابكم ربي. جاي عاد وينو برد التاوين؟
1: يا اخي جميلة ماهيش معاك اليوم؟
0: لا لا مشات البحر تعوم. جاي عاد صب التاي في ساعة قبل ما تجيه.
2: ها منيوطنو الطبيب حاكم عليك التايلة.
0: الطبيب يحكم على روحه. استعد استرح. هاي اكبس روحك وصب كاس التاي بدون تعرب الرم.
2: ابو زادر منيوتنو صبي هقميرة صبي.
1: عارف علاش قادم؟
0: طبق الاوامر وصب.
1: الله يبارك. يا سيدي هاهو كاس تاي. ربي ان شاء الله يقبلك برحمته خير.

0: ها أستاذ مروان، شنو رأيك في الموسيقى المعبرة اللي حطيتها لك؟ لا تخليك تكتب قصيدة على حرب النجوم كان لازم.
1: اسمع لي يا شيخ سمير، لقد تفاقم الأمر إلى ما نهاية، أرجو أن تتخذوا الإجراءات الإدارية اللازمة لمنع مثل هذه المحاولات التخريبية لموهبة الشعرية.
0: لا عادي مروان، لا عادي، خلي أخلاق سياحية وتكلم بشوية واحدة واحدة باش.
1: لا، أنا اتخذت القرار وانتهى. مذكرة شجب والسكار إلى مجمع الكتاب العصاميين، انتهى.
0: كيف يا أبا الركراك والحرب ما زالت شدة البعض؟
1: لم تشد بعضها وليست هذه بلوغة، وإن لزم الأمر سأرفع شكوى لجمعية الكبير.
0: والله والله إن هذا الأمر جلل، خلي أخلاقك سياحية وسوف أرسل الجند ليلقنوهم درسا ما ينساوش أبدا.
1: سوف أنظم فيكم قصيدة هجائية أمزق بها أوصال الشعر الواقعي.
0: لا، وألف ألف ألف لا لا
1: لا، تتكلم هكذا يا رعاع يا سخط المتاع.
0: لا،
1: إنك تحرف لغة
0: إلي يا عبد الحكيم،
1: إنك تحرف لغة إلي يا رعاع.
0: أجرب ممسك أخوي لباس، هل أكسبك؟ لقد وجبت محادثات السلام، فانطلق يا عبد الحكيم على بركة الله.
1: لعنة الله عليك.

0: سيدي جاري جيما يزبر ما تخافش. لا لا يا سيدي فك عليه، هذه مرة جبارة ما تخافش كان بالضرب. تيوزد ما ولدي راك سيدي جراج تيراجم سيدي رجال عندك سيدي شك انت مزمزيه. ردي بالك البحر اليوم راهو مليان سيدي جاب الحريك.
1: نعم
0: اسمع يا اسمع، جيتك من جنب الله متمزيني قدام الخلق هذا الكل، وحتى كان جاي سيدي جاب باش تضرب بيني ما يسالش. اما في التركينة وعدنا خبطيني خبطيني خبطيني كل قرنيطة وخابوا يقول لك لا. هيا سيدي جاب حكي تحليلي بمك فالجد. هيا عاد هيا هيا مالك يا سيدي جاب حكي تكبس معها جمع يوريها حرارتك. اسمعي ناراني راجل
1: شنو رجعت للنمنامة بتاعك؟
0: ليه ليه جميلة حبيت نقول ليك راجل كاسها مع الراجل سيدي جاب.
1: اي صحيح شفتك البارح شعملت معك العثم سميك
0: واك واك.

0: علي البارحة وكان سيدي جامع فكيتيش مني، راني ما خليت فيها عظم صحيح غير كريتك انت جاية باش تضربيه، قلت ما نحرمهاش.
1: اي حسيت بيك
0: بليفل، حسيتي بيا جميلة؟ تينا راني ما عادش راك دنيوم ربي العالمين ملي شفتك يا جميلة، راكي سيدي جا دخلتي قلبي قبص نار.
1: واه لاباس، ما
0: خليني فرق قلبي يا جميلة، راهو سيدي جا باش يطرشك ومن بعد اضربي قد ما تحبي، لحمي راهو حلف. اسمي اسمي انجزيني فيك يا جميلة دولتات، نلقيك لله تعبلة جوليات، في منام ينيماجيني فيك تغزر لي ونغزر لك توالا فاهم ويسي، وبيناتنا الأمورة فيني يتكي فيا ويتكي فيك، بلا بيك ماشيني لاباس، مدام تصويرتك في راسي تمشي وتجيك تسوي كلاس يا جميلة.
1: هذا الكل علي أنا؟
0: إما على يما تعليك أنت يا جميلة، ومزال مزال غير صبري سيدي جابر تو نكتب ليك كتب مش قصايد.
1: شوف انا راني الريق هذا ما نحبوش، لكن كلامك حلو.
0: كوا كوا كوا عاودي بالله عاودي،
1: كلامك حلو برشا.
0: كي حتى حد في عمرك ما قالهولك سيدي جا، حتى انت وخاتي ما تتقربيش.
1: جمعي ابعد من قدامي لنمسح بيك الشهر.

0: بيكم ما شربتوش التيل توا؟
1: وانت خليت فيه قطره يا وخي ياك العسل والعسل.
2: عمي عمي نشيد
0: وينك وينك شبيكي توا يا نزيه؟
2: ماني قعدت نعس عليك جميله من بعيد حتى مشيت وهاني جيت.
0: ايه البيت فايدة جبت معاك لمانه؟
2: شد شد هاي البيتزا هيا.
1: بيتزا
0: ايه بيتزا بيتزا اسكت اسكت.
2: وهذا الجاتو هاكا اربع دروس كاملين، وهذا فخذ الدجاج محمر سرقته من الكوزينه. عيني
0: هات هات لهناها وعسى الدجيجه بيها. هات
1: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نعافيك يا ولدي. بشويه بشويه لا تغص.
3: اسكت اسكت يا قميره لا يستاهل. مش كتشوفوا فيه كيفاش تهول؟
1: هذا مش ياكل وحده. بسم الله العظيم بسم الله بسم الله بسم الله.
2: نعطيك كعبه جاتو عمي.
1: يا بنيتي باش ياكلها كعبه الجاتو؟ يديه الزوزه وكمليه لطف. البيتزا منا وفخذ الدجاج منا.
2: تو ناكلوا بدايه صحه صحه جد.
1: واه يا بنتي خرج يدك من فمه يا بنيتي. واه
2: من الجبس
1: شو كديه يمشيش يا خاله؟ خليه خلي صايب له فمه وخليه يقلب دار الماكله.
2: انا شمس يغطيك ميره
1: عليه
2: صبعي.
4: كنتم مع
5: خديجه بن عرفه، جمال ساسي، صالح الرحموني، توفيق البحري، نبيل الشيخ، حميده العبيدي، لطفي عبد الغفار، عماد الوسلاتي، لطفي العكرمي، حنان شجراني، وعزوز الشناوي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي يستضيف لكم فيها العم أحمد شيوشا، الذي سيمدنا بشهادتين نادرتين حول معركتي أرمادا وفورسان.
1: عم أحمد، الساعة أنت بارك الله فيك اللي حضرت معنا واستجبت للاستضافة. أعطينا اسمك أنت بالكامل. عم أحمد،
2: أحمد بن محمد شيوشا.
1: عمش مزيود عم أحمد؟
2: عام 1937.
1: ما شاء الله تبارك الله. أنت من قبيلة العجاردة، عجرودي أنت؟
2: عجرودي من العجاردة.
1: يا أخي، هي توا هذه العجاردة هذه عم أحمد أصلهم كيف؟ تعرفش عندكش؟
2: ما عجرودي أصل ما
1: قيش سمينا العجاردة. شكون هم العجاردة؟ يعني القبيلة متاع العجاردة مناش متكونة، الأسامي متاع التركيب نقول السكانية، إحنا من هم العجاردة يعني
2: غنادرية.
1: أي
2: غنادرية والزوار والطوال والبسكاوة
1: البسكاوة
2: البسكاوة والحضائرية. الأصل بتاعهم المبني عليه القاعدة حضائرية، عز حضيري
1: هم الأولين.
2: هم الأولين، وبعد تالي شبوا غنادية، وبعد الغنادية شبوا الظواهر، وبعد الظواهر سبوا الطوال، ومشيت قبائل حتى نوصل الثباح. هنا الوشاوشة عندني جدي علي، قال لي علي وشاوشة فارس بتاع خيل، فارس. وقال لك ذي علي وشاوشة، علي وشاوشة هذا قبل كان فارس بتاع خيل، يعني نزغ بكل شيء جهوع. وشافش قعدنا هنا أرواحنا، يعني أولا قبيلة وقبلته وشافش والأخرين ما ماشي.
1: أنتم تابعين للعجاردة بالطبع؟
2: تابعين العجاردة.
1: أيوة.
2: تابعين العجاردة.
1: ما قلت ليش العجاردة من الأول خلاص كيفاش وصلوا هنا، كيفاش جول هنا، عندكش فكرة؟
2: لا
1: تم جد هو الأول خلاص اللي تكونت عليها العجاردة.
2: جد الأول خلاص سمع قال لي حمد وشيفشة.
1: لا هذا وشيفشة كان وشيفشة برك. نحكي على العجاردة كل.
2: عجاردة كل مش عارف.
1: مش عارف جدهم الأول منهم.
2: جدهم الأول الأصل بتاع شكون؟
1: ما سماش، ما يحكوش حكاية يقول وراهم ما سماش.
2: لا لا ثم ناس عارفاتها، أما أنا مش عارف ما تبعتاش. باقي سما واحد مسمي عليه العجار ذو كل.
3: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
2: جدر وشافش الأول مهاجر.
1: مهاجر؟
2: ايه مهاجر، مشى من دعكة رمسة. رمسة كانت تسمع.
1: ايه بالطبع.
2: دعكة رمسة، من دعكة رمسة حجر.
1: هذا جدكم انتم من وشاوش؟
2: جدنا هنا حجر مشى الليبي.
1: ايوه.
2: 10 غاز قعد برا ما نتصلوش بيه، ساعة تتصل بيه ساعة تاع، حتى العام عام أجري
1: 56.
2: جوب خاتمة قوة متاع مخزنية تحوم على مجاهدين وعلى كذا وعلى كذا، جنبة الحال خطبوا علينا انت شكون وشيفشة. وين علي وشيفشة؟ نعرفوش علي. كيف ما تعرفوش علي؟ ما مهاجر في ليبيا ويجيكم وطلع عليكم ويجيكم بتالي بحاله وظيفيه بتعت فيه في الأخبار.